عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
1: محمد اللهم صل على

عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يزرعه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. عن أبي شريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال أخاه بيعا أقال الله عثرته يوم القيامة. عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عليه دين ينوي أداءه كان معه من الله عون، وسبب الله له رزقا. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية الدوري عن الكسائي.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية الدوري عن الكسائي.
1: تستمعون إلى حياة FM. قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة السابعة بعد المئة.
1: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. باب فضل الهبة. الحديث 1160. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. الحديث 1161. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. باب القليل من الهبة. الحديث 1162. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. باب قبول هدية الصيد. الحديث 1163. عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا فأدركتها، فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوريكها أو فخذيها، فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. باب قبول الهدية. الحديث 1164. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 1165. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. الحديث 1166. عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل: تصدق به على بريرة؟ قال: هو لها صدقة ولنا هدية. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. الحديث 1167. عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن، فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته، فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن: ارجعي إليه. فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم. قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الذاريات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية العاشرة بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى. من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن احنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرى يرونه بأعينهم. إذن ينظرون فيها المعنيين، النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم. ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل. عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب. ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان اشتراكية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل، كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات. الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مائدة القرآن. نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي المعارج ونوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي المعارج ونوح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

الجود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل

إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله.

يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية.

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

0: الله العظيم، كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، وهي أن المهزوم أمام نفسه وأمام شهواته وأمام رغباته وأمام مصالحه لا يمكن أن يقابل نملة. لذلك الأصل في الجهاد جهاد النفس والهوى، فإذا صح هذا الجهاد يمكن أن تواجه أكبر قوة عاتية في الأرض. أيها الإخوة الكرام، من فقرات جهاد النفس والهوى أن تتفحص قلبك، أن تتعاهد قلبك. لماذا يحرص أحدنا أن يكون سليماً في جسمه وهو يتألم أشد الألم لخلل أصاب جسمه؟ بل إن كلمة المرض العضال يفزع منها الإنسان وترتعد فرائصه، يقلق أشد القلق لظاهرة لم تكن من قبل في عينه، يقلق أشد القلق لخلل في قلبه، يقلق أشد القلق لخلل في حركته. لماذا يحرص على صحته حرصاً لا حدود له بينما يهمل قلبه؟ أيها الإخوة، طالبوني بالدليل. الله عز وجل يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. خالق السماوات والأرض ينبئنا أن القلب يمرض، قلب النفس. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. آية ثانية: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض.

والقاسية قلوبهم. آية ثانية: والذين في قلوبهم مرض. آية ثالثة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. إذا آية ثالثة: الذين في قلوبهم مرض. مجموع هذه الآيات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قلب النفس يمرض. الآن الموازنة: مرض الجسم ينتهي بالموت، لكن مرض القلب يبدأ بعد الموت. مرض الجسم ولو كان عضالاً ينتهي بالموت، وقد يكون صاحبه في أعلى الجنات وينتهي الأمر. وكربتاه يا أبتي، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمداً وصحبه. لكن مرض القلب يبدأ بعد الموت ويشقي صاحبه إلى أبد الآبدين. لو كنا منطقيين أيها الإخوة، لوجدنا أن أخطر أمراض الجسد أثره محدود في الحياة الدنيا، بينما أمراض القلب تشقي صاحبها إلى أبد الآبدين. فلذلك ينبغي أن ترتعد فرائصنا من أمراض القلب، لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه مقدمة. إذن أمراض الجسد على أنها مميتة أحياناً، وقاكم الله هذه الأمراض ومتعكم بصحتكم أنتم وأهلكم وأولادكم ومن يلوذ بكم، لكن هذه الأمراض تنتهي بالموت، بينما أمراض القلوب تستمر بعد الموت إلى أبد الآبدين. أيها الإخوة، من أمراض القلب فساد في تصوره. يظن أن الدنيا هي كل شيء، هذا مرض، مع أن الدنيا مطية للآخرة. يضع كل ثقله في الدنيا، يسعى لها بكل ما أوتي من قوة، حتى إذا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أن تتصور أن الدنيا هي كل شيء، أو أن المال هو كل شيء، أو أن المرأة هي كل شيء، أو أن الرفعة والمكانة في الدنيا هي كل شيء، هذا مرض من أمراض القلوب، فساد في التصور، أو فساد في الاعتقاد، أو ضبابية في الرؤية، أو رؤية غير صحيحة. وليس هناك من ذنب إلا ويقابله رؤية غير صحيحة. لذلك في الدعاء النبوي: اللهم أرنا الحق حقاً، لأن هناك من يرى الحق باطلاً، ولأن هناك من يرى الباطل حقاً. اللهم أرنا الحق حقاً. فهذا مرض من أمراض القلوب، أن تتوهم ليس واقعياً، أن تعطي الدنيا حجماً أكبر من حجمها، أن تسعى إليها بكل ما تملك ولو على حساب دينك. فهناك فساد في التصور، هناك خطأ في الرؤية، هناك فساد في العقيدة. من هذا الذي يسعى لمعرفة الحقيقة؟ من هذا الذي يقتطع من وقته وقتاً لحضور مجالس العلم؟ من هذا الذي يقتضي حرصه على سلامة قلبه أن يسأل عن الحقيقة، أن يبحث؟ من هذا الذي يستجيب لحاجته العليا وهي طلب العلم؟ أيها الإخوة الكرام، هناك مرض آخر. المرض الأول أساسه شبهات، أوهام، عقائد زائغة، فساد في التصور، هذا مرض خطير. شفاؤه أن تطلب الحقيقة، أن تكون مع الحقيقة. أما المرض الثاني أن تريد معصية. لو علمت الحقيقة، إذا دعتك نفسك إلى معصية، إلى مخالفة، إلى تجاوز حد، إلى تقصير في أداء واجب، إلى
التماس شهوة لا ترضي الله عز وجل، فهناك مرض آخر من أمراض القلوب. أيها الإخوة الكرام، أقول دائماً لكم: الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. لا تجامل نفسك، لا تحابي نفسك، ابحث عن وضعك الحقيقي. أما إذا ظننت أنك على ما يرام ولم تكن كذلك، هناك مفاجأة بعد فوات الأوان. أيها الإخوة الكرام، الخطأ في التصور علاجه باليقين وطلب العلم ومعرفة حقيقة هذا القرآن وحقيقة سنة النبي العدنان. والخطأ في الاتجاه نحو الشهوات علاجه بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. علاجه كما قال الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذان مرضان خطيران من أمراض القلب: خطأ في التصور وخطأ في السلوك. الخطأ الأول علاجه طلب الحقيقة ومعرفتها، والخطأ الثاني علاجه الإرادة والصبر على طاعة الله. أيها الإخوة الكرام، من هذه الأمراض مثلا يقول الله عز وجل حينما قال: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. حينما يقوى الكافر على المؤمن، والمؤمن لضعف في توحيده وضعف في تصوره وضعف في إرادته، يشعر أن الله تخلى عنه، فحالة اليأس والقنوط كما يعانيها معظم المسلمين اليوم، هذا أيضاً مرض من أمراض القلوب. أن تسيء الظن بالله، أن ترى أن الله سبحانه وتعالى لم ينصر عباده المؤمنين وأنه قوى أعداءه الكافرين، هذا أيضاً مرض من أمراض القلب. أحد أسبابه ضعف اليقين، أحد أسبابه أنك لا تقف على حقيقة معاني القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما يجهل قضية يشعر بألم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. هلا سألوا، معنى الذي لا يعرف الحكم الشرعي، هذا حالة قلق وحيرة. أيعقل أن ينزل الله كتاباً وأن يرسل نبياً يبين كتابه ثم نعاني من مشكلة خطيرة في مجتمعنا ولا نجد لها حلاً في الكتاب أو السنة؟ مستحيل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أيعقل أن نحال على لا شيء؟ إذن حينما نشعر أن هذا التشريع ناقص، لا يلبي حاجات المجتمع المعاصر، هذا مرض من أمراض القلوب. أن تشعر أن الله تخلى عن المؤمنين مرض. أن تشعر أن هذه الشريعة لا تغطي حاجات المجتمع الإسلامي مرض. أن يكون هناك فساد في التصور مرض. أن يكون هناك رغبة إلى معصية مرض. هذه كلها أمراض، وذكرت لكم آيات بينات تؤكد أن القلب يمرض، وأن مرضه خطير جداً، وأن مرض القلب قد يبدأ فعله الوبيل بعد الموت ويشقي صاحبه إلى أبد الآبدين. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر: لو أن هناك جهلاً مطلقاً لكان هناك موت محقق للقلب، أموات غير أحياء، وما أنت بمسمع من في القبور. إن كان هناك نقص في المعلومات هناك مرض، فالقلب يتردد بين الموت المطبق وبين المرض الوبيل. نقص المعلومات مرض، وخلو القلب من الحقائق كلياً موت محقق. أيها الإخوة الكرام، الصحيح قد يأتيه جرثوم، قوة مناعته كبيرة فيرده ويقضي عليه، لكن ضعيف المقاومة
وضعيف المناعة أضعف الجراثيم يرديه مريضا، يقعده في الفراش. كذلك مريض القلب يعني أي شيء يفتنه، أي شيء يصرفه عن الحق، أي شيء يغريه بالمعصية، لأنه في الأصل مريض. البرد مثلا قد يصيب الصحيح فلا يتأثر به، عنده مقاومة. ومن كان قلبه سليما لا يتأثر بالمغريات ولا بمظاهر القوة التي يراها عند الكفار، ولكن القلب المريض يضعفه أي شيء. فلذلك القلب المريض يزداد مرضا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لأنه مريض، الأعراض الخفيفة التي لا تؤذي الصحيح تتلف المريض. أيها الإخوة، المشكلة أن قلوب المرضى ليست كقلوب الأصحاء صحيحة، وليست كقلوب الكفار ميتة. بين مؤمن بأن لهذا الكون إلها وأن هناك يوما آخر، لكن لا يعمل له. لذلك قلب المريض ليس كقلب الصحيح من جهة، ولا كقلب ميت من جهة ثانية. هذه نماذج من أمراض القلوب، ما علاجها؟ أول علاج القرآن، لأن الله بيّن أن القرآن شفاء لما في الصدور. الرؤية غير الصحيحة يصححها القرآن، يذهب إلى بلاد الغرب فيرى الغنى والخصب والرفاه إلى درجة يعتب على الله لحال المسلمين. لو قرأ القرآن وقرأ قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه الآية شفاء لما في القلوب. يرى قوة طاغية جبارة متعجرفة متغطرسة تقتل وتقصف وتفعل، يقرأ قوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يشعر أن هذا من سنن الله في خلقه، أن القوى أحيانا يمدها الله لتأخذ أبعادها الإجرامية. قد يرى تقلب الكفار في الدنيا وامتلاكهم لأزمتها فيألم، يقرأ قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أنت حينما تقرأ القرآن كل الأمراض الناتجة من سوء الرؤية ومن ضعف الرؤية ومن فساد الرؤية تصحح في القرآن الكريم. أنت إذا قرأت القرآن مع تصور صحيح من قبل خالق السماوات والأرض. فالقرآن شفاء لما في الصدور. حينما ترى ظالما يشتد في ظلمه ويملأ الأرض ظلما وجورا، تقرأ قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يشفى صدرك. أنت إذا قرأت القرآن تصحح رؤيتك وتصح عقيدتك وتكون مع الحقيقة. ومن أدق التعريفات أن الحق ما وافق الوحيين الكتاب والسنة، والحق في مقاييس علوم الأرض ما طابق الواقع مع الدليل. فأنت حينما تعتقد اعتقادا صحيحا أساسه الوحيان، وحينما ترى الأمور رؤية علمية أساسها الواقع، أنت قد سلمت نفسك من مرض من أمراض القلوب الخطيرة. أيها الإخوة الكرام، فالقرآن أول شفاء، ينبغي أن تقرأه. ينبغي القلب الذي ليس فيه قرآن كالبيت الخرب، ينبغي أن تقرأه كل يوم تستعيد توازنك. ينبغي أن تقرأ حصة يومية من كتاب الله، وأن تقرأها قراءة تمعن، قراءة تدبر. لا تعنيك الكمية،
ليعنيك النوعية، أنت حينما تقرأ القرآن كأن الله يحدثك. إذا أردت أن تحدث الله فادعه، وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن، كأن الله يبين لك. حينما يقول لك الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا تكفي هذه الآية؟ والله الذي لا إله إلا هو، هذه الآية تمتص كل متاعب الحياة. هناك من لا يعجبه بيته، هناك من لا تعجبه زوجته، هناك من لا يرضى عن دخله، هناك من يعاني مشكلات. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الدنيا آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خيرة الله من خلقه، صفوة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه الكرام جميعا، واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أما بعد، فسنكمل إن شاء الله تفسير الآيات الكريمات التي تليت في الحلقة السابقة، وقد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقلت إن الله تبارك وتعالى لا يدعونا، وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا لما فيه حياتنا الكريمة، وشتان بين حياة وحياة. ألم يقل الله تبارك وتعالى في آية أخرى في شأن يهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي مهما كانت تلك الحياة غير سعيدة. أما هنا فإن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو هؤلاء المسلمين إلى ما يحييهم. نعم، إن الله يدعونا إلى ما يحيينا، وإن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. ولذلك لما دعا صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي الجليل أبا سعيد ابن المعلى رحمه الله وكان يصلي، قال: لم لم تجب؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقلت إن للعلماء فيها تأويلات، أشهرها تأويلان اثنان. التأويل الأول أن الله تبارك وتعالى يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين الإنسان وبين القوة التي منحه إياها من تفكير وعمل وغير ذلك، لأن القلب فيه فقه وفيه عقل. ألم يقل الله تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب لا يعقلون بها. فمعنى الله يحول بين المرء وقلبه أي يحول بينه وبين أي قول وبين أي عمل يسلبه كل ما فيه خير. هذا هو التأويل الأول. أما التأويل الثاني فمعناه يحول بين المرء وقلبه بالموت، ولعل هذا التأويل هو الذي يرجحه كثير من المحققين، أي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قبل أن تأتي آجالكم، وقبل أن تموتوا، وقبل أن تضعفوا عن العمل. بادروا إلى الأعمال الطيبة، سارعوا إلى الخير، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون ليجازيكم على ما عملتم. والله تبارك وتعالى سريع الحساب، والله تبارك وتعالى الحكم العدل، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم يحذر الله تبارك وتعالى المؤمنين إذا سكتوا عن الباطل ولم ينكروه، فيقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا فتنة لا تصيب الظالمين وحدهم ولا تصيب الخاطئين وحدهم، وإنما تعم الخاطئ وغير الخاطئ، تعم الطالح والصالح. قالت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: إذا ظهر الخبث. ومعنى هذا يا أخوة أن الله تبارك وتعالى يهلك الناس أو الأمة إذا لم تأمر بالمعروف وإذا لم تنهى عن منكر، وهذا ما جاءت به النصوص الكثيرة الصحيحة. يقول عليه وآله الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وفي حديث آخر ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبويها تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ ولم يكلم أحدا، ثم صعد المنبر فقال: يا أيها الناس، مروا إن الله يقول لكم هكذا، إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. قالت: فما زاد عليهن شيئا ثم نزل. فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان هذا الدين، فمن رأى منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن من أبرز صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك

عن الباطل، إنهم يخافون أن يرفعوا الصوت مخافة السوط. إن من أبرز صفات هذه الأمة التي جعلتها خير أمة أخرجت للناس، أقول إن من أبرز هذه الصفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان بالله، فلنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر ما استطعنا حتى ننال رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، حينما كنتم قلة قبل أن تهاجروا، وكنتم لا تستطيعون أن تجهروا بدينكم فآواكم. وما أجمل إيواء الله تبارك وتعالى، لقد تفضل الله على هذه الأمة فآوى نبيها ثم آواها، فقال سبحانه وتعالى: ألم أجدك يتيما فآوى. وهنا نقرأ قول الله: فآواكم وأيدكم بنصره. والإيواء يا أخوة هو الاستقرار النفسي، لأن الاستقرار النفسي أمر لا بد منه لمن أراد الخير ولمن أراد أن يصعد ويسعد في هذه الحياة. فآواكم وأيدكم بنصره، والنصر ليس إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم لعلكم تشكرون. لأن هذه نعم لا بد أن نشكر الله عليها، وبالشكر تدوم النعم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى، وهذا هو النداء الثالث في هذه الآيات التي قرأت في الحلقة السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الله تبارك وتعالى لا يحب الخائنين كما جاء في الآيات الكريمة، ولذلك كانت الخيانة من صفات المنافقين إذا اؤتمن خان. أما المسلم المؤمن فهو بعيد عن الخيانة. لا تخونوا الله والرسول، فإن خيانة الله أن تهجر شرعه، وإن خيانة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تمتثل أوامره، وإن خيانة الأمانات أن لا تؤديها إلى أصحابها. والأمانات يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة هي كل ما ائتمننا الله عليه، سواء كان من أمور الدين أم من أمور الدنيا. ليست الأمانة هي ما يضعها غيرك عندك من مال وغيره، ولكن كما جاء عن الصحابة الأجلة: الوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والصيام أمانة، وكل أمر من أوامر الله أمانة فلا بد أن نفعله، وكل نهي من نواهي الحق أمانة فلا بد أن نجتنبه. تلكم الأمانات. حتى ما يكون بين الزوجين أمانة، لا يجوز لأحد منهم أن يفشيه أمام الناس. انظروا يا إخوة إلى عظمة دينكم وتمسكوا بهذا الدين. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أن تلك خيانة. قال المفسرون أو كثير منهم إن سبب نزول هذه الآية ما كان من أبي لبابة رضي الله عنه حينما سأله بنو قريظة: أننزل على حكم سعد؟ قال: لا، وأشار إلى أنه تقطيع الأعناق، فعرف أنه خان الله ورسوله وربط نفسه في المسجد وأبى أن يحل نفسه حتى تنزل توبته من الحق، وحتى يحله الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. هذا ما ذكره كثير من المفسرين. ولكن إذا علمنا أن قضية بني قريظة كانت بعد غزوة الأحزاب، وأن سورة الأنفال نزلت بعد بدر، فبين الحادثتين أكثر من سنتين، إذا عرفنا هذا ندرك أن هذه الرواية يصعب علينا أن نقبلها. وبهذه المناسبة

0: أود أن أشير يا أخوة إلى أن كثيرا من ما ذكر في كتب التفسير من أسباب النزول وعن أسباب النزول لا ينبغي أن نأخذه كله، لأن كثيرا مما ذكر حري أن نحققه قبل أن نأخذه، فهناك روايات ضعيفة وهناك أمور لا تقبل من حيث العقل، ولذلك ينبغي أن نحرر أسباب النزول. ونحن نرى اليوم أن بعض العلماء أو بعض الطلاب بدأوا يأخذون هذه القضية فيكتبون فيها رسائل لنيل الدرجات العلمية، يعني تحرير قضية أسباب النزول. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، يعني الأموال والأولاد التي تدعو الإنسان إلى الخيانة وخيانة الأمانات هذه فتنة ينبغي أن نتقيها، وينبغي أن لا تشغلنا الأموال والأولاد عما يرضي ربنا تبارك وتعالى ويرضي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا أخوة، إن الأموال والأولاد فتنة، لذلك ينبغي أن لا تخرجنا هذه الأموال والأولاد عن جادة الطريق وعن الطريق المستقيم، بل ينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيها وبها. ثم يأتي بعد ذلك النداء الرابع والأخير في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما أجمل التقوى يا أخوة، وما أجمل نتائج التقوى وعواقبها. لنقرأ، استمعوا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهنا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تستطيعون أن تفرقوا فيه بين الحق والبهي، بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الظلمة والنور. ما أجمل التقوى يا أخوة، ما أجمل أن نعد أنفسنا إعدادا طيبا بهذه التقوى حتى ننال رضوان الله تبارك وتعالى ونكون من المفلحين. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه كلها نتائج للتقوى، الأولى يجعل لكم فرقانا لتفرقوا بين الحق والباطل وبين ما ينفعكم وما يضركم، والثانية يكفر عنكم سيئاتكم يمحوها ويذهبها، والثالثة يغفر لكم الذنوب. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: والله ذو الفضل العظيم. ما أعظم فضل الله تبارك وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، واسأل الله من فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك يا ربنا يا صاحب الفضل والإنعام والمنة، لك الشكر، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذه النداءات يا أخوة للمؤمنين، النداءات الأربع، وقبلها كان هناك نداء خامس وهو: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. وبقي نداء سادس سنشرف بتلاوته إن شاء الله. هذه النداءات في كل نداء منها حقيقة كبرى، من أجل أن يسعد الناس، من أجل أن يصعدوا إلى العلياء، ومن أجل أن يسعدوا في الدنيا والآخرة. كان النداء الأول: إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. وكان الثاني: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وكان الثالث: استجيبوا لله وللرسول. وكان الرابع: لا تخونوا الله والرسول. وكان الخامس: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما أجمل هذا النداء يا أخوة. والفرقان هما يكرم الله به تبارك وتعالى عباده المؤمنين، فلقد جاء في الأثر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فجميل بنا أن نحاول دائما أن نكون من المتقين، وأن نفعل كل ما يقربنا من التقوى. والتقوى يا أخوة ليست عملا ظاهرا، إنما هي في القلب، يقول عليه وآله الصلاة والسلام في حديث عظيم، يقول في آخره: التقوى هاهنا ثلاث مرات، ويشير إلى صدره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه الأبرار. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلان كونوانا برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقلن سوته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أر به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، بدي أبدأ معاك حلقتنا اليوم بسؤال صريح. كم مرة جلست على مكتبك 8 ساعات وحسيت إنك ما خلصت ولا إشي حقيقي؟ كم مرة قضيت يومك بالكامل لمهمة معينة وطلعت منها بإنجاز نص نص؟ المشكلة هون مش بالوقت، المشكلة بطاقتك. كلياتنا حافظين هذا الكلام عن إدارة الوقت، إدارة المهام، جدولة النشاطات، كله كلام صحيح وعملي ومهم، لكن في عنصر أهم منهم كلهم وما حد كثير عم بيحكي عنه، اللي هو إدارة الطاقة. ليش؟ خليني أبسط لك المعادلة. الوقت زائد طاقة منخفضة يساوي إنجاز ضعيف، الوقت زائد طاقة عالية يساوي إنجاز مضاعف. نفس الساعة من يومك ممكن تنجز فيها إشي كثير عظيم، وممكن تضيعها بإيميلات ومراجعات ما إلها أي طعمة أو إلها أي نتيجة. الفرق طاقتك بهاي اللحظة. أنواع الطاقة اللي لازم تديرها وتتعلم كيف تديرها 4 أنواع، كل واحدة منهم بتأثر على الثانية بالنسبة لإلك كموظف. الأولى الطاقة الجسدية، نوم كافي، أكل نظيف، حركة يومية، شرب مي. ما تتفاجأ، هاي فعلا أساس كل إشي. الطاقة الثانية هي الطاقة الذهنية، تركيز، صفاء، قدرة على اتخاذ قرار. بتتأثر مباشرة بشاشاتك وكم إشعار دخلك اليوم بالمناسبة. الثالثة الطاقة العاطفية، المشاعر الإيجابية مقابل السلبية. فلما تكون متضايق من موقف صار معك الصبح، طاقتك العاطفية راح تكون ناقصة وبالتالي إنجازك ناقص. الطاقة الرابعة هي الطاقة الروحية، شعورك بالمعنى والهدف، صلتك بربك، إحساسك إنه اللي بتعمله إله قيمة، وهاي أعلى مصادر الطاقة كلها. تخيل معي سائق تاكسي اشتغل 12 ساعة بدون نوم، عصبي، متضايق من زبون قبل قليل ومش حاسس إنه شغله مهم. نفس السائق بعد نومي كاملة وفطور صح ومزاج مرتاح ومستحضر إنه عم يعيل عيلة، بسوق بأمان، بيستقبل الزبون بشكل أحلى، بياخد مشاوير أكثر، بيكسب أكثر. نفس الساعات، نفس السيارة، نفس الشوارع، النتيجة مختلفة تماماً. هذا الفرق اسمه إدارة الطاقة. الموظف العادي بيدير وقته وبيستهلك طاقته بدون وعي وبصير آخر اليوم منهك بدون إنجاز. الموظف المثالي بيدير طاقته أولاً وبعدين بيوزع مهامه على أوقات طاقته العالية وبيخلص يومه منجز ومرتاح. خليني أحكي لك خطوات عملية تبدأ فيها من بكرة. حدد ساعات الذروة الخاصة فيك، أي وقت باليوم بتكون طاقتك فيه أعلى، الصبح ولا بعد الظهر، وحط المهام الصعبة بهذا الوقت. خد فترات استراحة قصيرة، تقريباً كل 90 دقيقة شغل، 10 دقائق راحة فعلية، مش إنك تروح تعمل سكرول للريل. افصل بين أوقات الشغل ووقت العيلة، ما تخلط، لأنه هذا بيسرق طاقتك من المكانين. استثمر بصحتك، الرياضة، النوم، التغذية، هدول مش ترف، هاي رأس مالك المهني. وآخر خطوة، اشحن حالك روحياً، صلاة، تأمل، قراءة قرآن، تواصل مع الناس اللي بتحبهم. الخلاصة، كموظف ناجح، كموظف مثالي، ما تدير وقتك بس، دير طاقتك أولاً، ووقتك رح يدير حاله من حاله. كل ما زادت طاقتك، زادت إيجابيتك، زاد حماسك، زاد إنجازك تلقائياً. وذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والطاقة العالية هي وقود نمو هاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،
3: مدارس آيلا العالمية،

الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية، مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790 38 36 8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبيعة
5: ماجيك واستمتع بصورتها.
4: الصورة طبيعة.
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبيعة أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
7: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079 671 515 4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية العاشرة بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى، من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن إحنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم، إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم، ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل، عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب، ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان اشتراكية مش عارفة ولا إيه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم، يا رسول الله سل بني إسرائيل كم آية نزلت عليكم، عشرات، هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات، الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مائدة القرآن، نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور

اسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء والسلط، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفون من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة أفهم.

إذا مستمعينا الكرام، أعلن الرئيس رئيس الاتحاد لكرة القدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن حسين امبارح عبر منصة إكس انتهاء مسيرة المدرب للمنتخب الوطني المدرب المغربي جمال السلامي. انتهى مشواره مع النشامة كما انتهى مشواره قبل تقريبا أسبوعين مع النشامة في كأس العالم. كنت بسمع للكابتن فهد القواسمي المحلل الرياضي في في في قناة في القناة الرياضية الأردنية، قال المدرب جمال السلامي هو من طلب الرحيل. بغض النظر هو من طلب ولا هو مش ولا ما هو من طلب، خلينا نتفق أن الجماهير ما كانت راضية، وحكينا كثيرا عن أداء المنتخب في كأس العالم، الجماهير ما كانت راضية. حكينا طبعا أن هذه مقابلة، أن هذه مشاركة أولى، والمشاركة الأولى خلينا نعتبرها يعني رحلة استكشاف وكثير من الكلام، لكن إحنا متفقين أن هناك خلل فني واضح، أن أن أن المدرب ما كان موفق في إدارة بعض المباريات. يمكن أكثر كلمة أنا قرأتها أنه كان يستخدم نفس الأسلوب ونفس الطريقة خلال لقاءات النمسا والجزائر والأرجنتين. يعني تتذكروا في مباراة الأرجنتين، نجمي الفريق، نجمي المنتخب موسى التعمري ومحمود المرضي كانوا على دكة البدلاء، وبس دخلوا الشوط الثاني وجابوا جول. يعني محمود مرضي هو من صنع الهدف كمحور ارتكاز، والكابتن موسى التعمري هو من أحرز الهدف. فبعتقد هذا يعني ما بعرف هل سببه خلافات كانت تدور في المعسكر التدريبي ولا في أسباب ثانية، الله أعلم. لكن اليوم احنا ننظر إلى ما هو قادم. اليوم الاتحاد الأردني لازم يختار البديل. هل البديل يجب أن يكون وطني، مدرب وطني ابن البلد، ولا نجيب مدرب أجنبي سواء عربي أو أجنبي؟ المهم اليوم أنه يكون البديل قادر أنه يولف بين اللاعبين، المهم أن يكون البديل قادر أن يصنع الفرق، المهم أن يكون القادم قادر أن يستخرج أفضل ما يعني أفضل أداء موجود عند كل لاعب. هذا هو المطلوب من البديل. فبالتوفيق للكابتن جمال السلامي في محطة المقبلة. يعني خلينا نأكد على نقطة، بالنهاية هو يعني كما يعني تقول كل خلينا نقول القنوات المختصة في الرياضة، هو من قاد المنتخب النشامة إلى كأس العالم. واليوم إحنا أمام اختيار جديد، ويمكن هذا الاختيار لابد أن نتعلم من الأخطاء السابقة، أو إذا كان هناك أي خلل سابق نتعلم منه حتى لا يتكرر في البطولات المستحقة القادمة. خليني أيضا أتحدث عن مباراة مبارح، مباراة منتخب البرازيل والنرويج، والخروج الصادم لمنتخب البرازيل من كأس العالم. يعني خلينا نتفق تقريبا، أول شيء أنه تقريبا ثلثين الأردن بتشجع البرازيل، وخروج البرازيل بالدور 16 فعليا كان يمكن كان صادم. حتى المدرب كان يعني مبارح مدرب البرازيل كان أنشيلوتي كان أمام عاصفة من الانتقادات. الصبح كنت بقرأ إحدى يعني القنوات كانت منزلة عن بعض الصحف البرازيلية مش مخليين عليه هو ونيمار، مع أنه نيمار دخل بالدقيقة 70 تقريبا وقدم اللي يقدر عليه. يعني شفتوا، يمكن اللي تابع المباراة كانت ركلة الجزاء الأولى، يمكن كان عليها انتقادات كثيرة كيف أسندت ركلة الجزاء إلى إلى إلى لاعب بديلا أن تسند إلى فينيسيوس جونيور فينيسيوس. فكل الصحافة بتتحدث أنه قرار منفذ ركلة الجزاء واختيار منفذ ركلة الجزاء ما كان قرار موفق. نيمار أول ما خلصت المباراة أجهش بالبكاء، يعني يمكن هاي صور لنيمار وهو يبكي بعد المباراة، بعد ما قدر يحقق هذا الحلم أن يقود البرازيل إلى كأس العالم وإلى الفوز باللقب للمرة السادسة بتاريخ البرازيل. وبعد المباراة أعلن نيمار اعتزاله لكرة القدم، أعلن اعتزاله دوليا لكرة القدم، وخرج بشكل رسمي من منتخب البرازيل بعد هذه الخسارة المفاجئة أمام النرويج. طبعا إذا تذكرون قبل ما يبدأ كأس العالم أصلا المدير الفني للمنتخب البرازيلي ما كان بده يجيب نيمار، وكان في ضغط من الجماهير البرازيلية،
وحتى تدخل فيها الرئيس البرازيلي انه لازم نيمار يكون موجود ضمن التشكيله بعد ان غاب نيمار 3 سنوات عن عن عن المنتخب البرازيلي. طبعا لها علاقه ايضا بالاصابات التي تعرض لها نيمار. فقال انا بدي اعطيه فرصه اخيره حتى يحقق حلمه وانه يجيب الكاس للبرازيل، لكن لم يستطع نيمار ان يقود البرازيل الى كاس العالم. وهالند الدبابه هالند دمر كل شيء. والله انتهى الحلم بصورة مؤلمة يعني بالنسبة للبرازيل. فهالند أقصى المنتخب اللي يعتبر أكثر تتويجا بكأس العالم برصيد 5 ألقاب، واللي يعتبر المنتخب الوحيد اللي تأهل لكل نسخ كأس العالم من 100 سنة تقريبا. فبالنهاية هذه هي كرة القدم. أنا قبل شوي كنت أحكي عن منتخبنا وعن الأداء، فأعتقد اليوم لازم نشوف كيف كان أداء بعض المنتخبات الكبيرة وكيف كان أداء بعض المنتخبات الصغيرة. ولسه مبارح كنا نحكي عن منتخب الرأس الأخضر اللي أوصل الأرجنتين إلى مرحلة كانت الأرجنتين على أعصابها وتعتقد أنها ستصل إلى نهاية مشوارها في مباراة أول مبارح.

شكرا على تفاعلكم بقضية الأمس اللي بخصوص إغلاق مزرعة السوسن السوداء. وكان معي يمكن مبارح مالك المزرعة الأخ إياد خريشة، وكان يتحدث عن بعض التفاصيل وروى التفاصيل. وطبعا أنا يمكن خلينا أقول لكم، من تابع القضية قبل سنوات، كنت أنا عفوا قبل أشهر كنت أنا والأخ إياد على الهوى، وكان يتحدث أيضا ببعض التفاصيل التي لها علاقة بالإغلاق والشروط التي وضعتها وزارة الزراعة. وأنا بذكر أنه حكالي أنه في عندنا 29 بند بدي أصوب أوضاعهم، وأنا صوبت أوضاعهم. فشكرا على التفاعل الكبير، كثير من الناس سألوني ماذا سيكون مصير الحيوانات الموجودة في الحديقة الذي يصل عددها إلى أكثر من 7200 كائن حي، ماذا سيكون مصير الحديقة اللي تعتبر متنفس لكثير من العائلات والأطفال. تواصل معي الكثير من الإخوان بارح من وزارة الزراعة، المهندس مصباح الطراونة مساعد الأمين العام، تواصل معي المهندس حسين الخالدي مدير زراعة العاصمة أيضا، وكان أيضا الترتيب من خلال وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات. المفروض اليوم الإخوان في وزارة الزراعة يكونوا معنا، يوضحوا أيضا وجهة نظرهم ونسمع منهم عن سبب الإغلاق. لكن أنا مثل ما فهمت من الشباب في الزراعة أن المخالفات لم يتم تصويبها. مالك المزرعة أو مالك الحديقة يقول لا، أنا صوبت كل المخالفات. الوزارة تقول المخالفات لم يتم تصويبها. اللجنة الموضوعة لجنة منطقية حيادية، وما في من الكلام غير المباشر الذي صدر امبارح من المستثمر انه بدهم يشاركوني باستثماري العشرة مليون اللي دفعتهم بعد غربة 42 سنة بامريكا، وانه هذول يعني اذا شافوا انهم مش مستفيدين من هذا الاستثمار فهم اليوم راح يعرقلوا ويضعوا امامه يعني بعض الشروط على اساس يوقف هذا الاستثمار. على العموم الوزارة تقول هذا الكلام مش صحيح، بتقول احنا ندعم الاستثمار، وهذا توجه الدولة، توجه جلالة الملك لدعم المستثمرين. فاليوم ان شاء الله راح يكونوا معنا الوزارة حتى نحكي اكثر بهذا الموضوع، واذا ما كان سيكون يعني هناك فعلا استمرار لقرار الاغلاق ام اعادة تصويب الاوضاع من جديد وفتح حديقة السوسن السوداء مرة اخرى. فهذا اجابة على بعض استفساراتكم. اليوم ان شاء الله بعد 9 راح نحكي اكثر بهذا الملف.

أعلنت وزارة التربية والتعليم قبل كم يوم عن توحيد الدوام للعام الدراسي 2026-2027 بعد أن كان يبدأ في بعض المدارس الحكومية بنهاية 8 وبعض المدارس الحكومية أو بعض المدارس الخاصة بواحد 9. أعلنت عن توحيد الدوام لجميع المدارس الحكومية والخاصة في 23 آب، فكل المدارس هذا العام الحكومية والخاصة وحتى مدارس الغوث الوكالة ستستقبل الطلبة في 23/8. يمكن القرار يمس كل بيت، تقريبا كل بيت يمس الطالب والمعلم وولي الأمر والمواصلات والمدرسة والنقل والمطاعم والشارع السوق والمكتبات والمحلات المختصة في الزي المدرسي. وخلينا أذكركم أنه إحنا من بعد جائحة كورونا تقريبا تعودنا كم سنة على مشهد تقليص العطلة الصيفية ويعني ما يسمى كان آنذاك بالفاقد التعليمي، وكانت المدارس الحكومية في الغالب يبدأ دوامها ب 23/8 هذا للطلبة. المعلمين كانوا يبدوا قبل بأسبوع، يعني يبدوا 15-16-17 بالكثير، بينما المدارس الخاصة كانت تبدأ بواحد 9 تقريبا. فكان في اختلاف، وبعض الناس كان يقول لك أنا عندي مثلا أولاد جزء بالمدارس الخاصة وجزء بالحكومية، مثلا الأولاد الذكور والله بالخاصة والبنات بمدارس حكومية، مثلا إذا كانت المدرسة الحكومية يعني فيها انضباط ويعني خلينا نقول فيها رقابة وإدارة كويسة. اليوم كان عامل إرباك، أنا اليوم لما أوحد الدوام راح يروح هذا الإرباك عند كثير من الأسر، خصوصا مثل ما قلت العائلات اللي عندها هون وهون، وخصوصا العائلات اللي فيها الأم تعمل، فيكون واحد مداوم واحد مش مداوم، واحد بده يطلع يسهر واحد بده ينام بكير، الثاني لسه بعطلة وهذا قاعد يلعب على التليفون، فواحد بده مصروف وبده كتب وبده زي. فاليوم بيقول لك أنا اليوم وحدت الدوام، توحيد الدوام راح يلغي هذا الإرباك. طبعا في ناس استقبلت القرار بارتياح، قالت ممتاز، الأولاد كلهم أكيد راح يبلشوا بنفس اليوم بنفس الفترة، الروتين يرجع على البيت، النظام يعود إلى البيت، النوم ينتظم، المدرسة تبدأ بنفس الوقت، هذا إشي كويس. في بالمقابل طلاب أو أهالي قالوا إحنا اليوم يعني ليش ينخصم من الأولاد العطلة الصيفية؟ بالنهاية اليوم 9 أشهر من الدوام، يعني جزء منها خلينا نقول بالفصل الثاني، لكن بالنهاية السنة الدراسية كاملة متعودين الطلاب أنه اليوم يداوموا في شهر 9، فجأة يصير داوم ب23. طبعا هي تفرق فعليا 7 أيام دوام من 23/8 الذي يصادف يوم أحد حتى 1/9، في تقريبا 7 أيام عمل الدوام. فهل فعليا اليوم تقليل العطلة الصيفية يعود فعلا بالفائدة على الطالب والمعلم معا؟ يعني هذا الأسبوع الإضافي إحنا اليوم دراسة، قديش ممكن يعوض يحسن مستوى التعليم؟ قديش ممكن يعوض الفاقد التعليمي؟ اليوم بداية العام الدراسي ب23/8، يعني اليوم الأهالي بدهم يبلشوا يجهزوا قبل، يعني خلينا نقول بنص 8 تبلش تجهز الناس ترتيباتها للمدارس. ويمكن البعض يقول لك اليوم صار في عندي مشكلة، ومشكلة جديدة اليوم خصوصا الناس اللي تشتغل بالقطاع الخاص، أنا اليوم راتبي ينزل مش قبل 29-30 الشهر، أنا اليوم إذا بده يداوم ابني ب23 أنا متى بدي أبلش أرتب، ومتى بدنا نبلش يعني نجهز، الرواتب ما بتكون نازلة لسه، وأنتوا عارفين أن تجهيز المدارس مكلف، بدك زي وبدك شنطة وبدك حذاء وبدك دفاتر وبدك قلام وقرطاسية، وما في حدا فينا اليوم طبعا غير الأمور الثانوية، وإذا بدك على المدارس الخاصة بدك رسوب وبدك تسجيل وبدك قسط أول وبدك اشتراك باص، وما حدا يقبل اليوم لا أم ولا أب إنه ابنه اليوم يداوم، يعني إلا يكون مثل أصحابه خلينا أقول على الأقل. فبعتقد اليوم وإذا عندك أكثر من طفل في المدرسة فهذا يمكن يكون شوي في مضاعفة لبعض الأمور لها علاقة بالترتيبات المادية. فالبعض يقول لك أنا أضغط على حالي أحيانا، بس المهم أوفر لأولادي بداية كويسة، يعني مثله مثل أقرانه في الصف، مثله مثل غيره من زملائه. فكثير من الناس بتشوف أنه قرار بدء المدارس بتاريخ 23/8 قبل نزول راتب 8 راح يخلق تحدي. فالناس يقول لك اليوم أنا مع نهاية شهر 7 الحالي بدنا نبلش نرتب من هسه على راتب شهر 7 حتى نبلش نجهز، فأنا بدي أبلش من بدري
أرتب أمور القرطاسية، أرتب أمور المصاريف اللي ممكن أوزعها على شهرين. فبعتقد اليوم يمكن هذا من بعض الأمور اللي يمكن حكت على مدى الأيام الماضية. في نقطة ثانية أيضا، المعلمين أكيد اليوم المعلم سينعكس عليه القرار، بمعنى أنه اليوم الطالب بده يداوم ب23/8، المعلم من الطبيعي والإداري راح يبلشوا قبل بأسبوع على الأقل، بده يحضر، بده يعمل اجتماعات، بده إذا في تجهيز خطط، إذا في تدريب معين. فاليوم أيضا هذا يعني أن عطلة المعلمين أيضا قلت أسبوع مقارنة باللي كانت عليه السنوات الماضية. في ناس بيقول لك العطلة الصيفية اليوم طويلة والطلاب ينسوا، خاصة الصفوف الأساسية الأولى، والطلاب تعودوا يعني يطلعوا من عطلة طويلة، فبعض المهارات الأساسية مثل اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العربي. فإحنا يعني بقول لك كأهالي كنا نلاحظ أحيانا الطالب بده إعادة تشغيل، إعادة ضبط مصنع بعد ما يرجع على السنة الدراسية الجديدة، لأنه فعليا نسي 3 أشهر، يعني مدة طويلة. والبعض الآخر يقول العطلة مش رفاهية، هذا له علاقة بالجانب النفسي والصحي والاجتماعي للطالب، بده ينسقل، بده يبعد شوي عن الكتب، عن ضغط الامتحانات، بده يزور، بده يروح، بده يقعد مع أقرانه، والطفل بحاجة يرتاح ويلعب. طبعا نهاية شهر 8 لا ننسى أنها أيضا فترة حارة، خصوصا في الأغوار وفي العقبة وفي مدارس حكومية تحديدا. أنتوا عارفين أنه حتى مراوح ما فيها ويدوب التهوية فيها، وفي مدارس مستأجرة لليوم، وعندنا عدد كبير من المدارس المستأجرة، وفي مدارس قديمة. فبعتقد اليوم احنا يعني كلنا بنعرف جونا بشهر 8 اللي هو احمى ايام السنة، هو بشهر 8، وبعض المدارس فيها اكتظاظ كبير. فاليوم انتو يعني يمكن كانت دائما تنتشر بعض الصور خاصة بالمدارس اللي فيها اكتظاظ، لما يكون يعني خلينا نقول الطالب بالمقعد والدنيا ودرجة الحرارة في نهاية 30 على سبيل المثال، والصفوف مكتظة، أكيد الطالب بده ينخفض تركيزه، بده يقل طاقته، والمعلم كمان يتعب. فإن شاء الله تكون هذه الأمور كلها أخذت بعين الاعتبار إذا كانت مدارسنا مجهزة، مش نبلش نعمل صيانة مثل ما كانت تيجينا بعض الملاحظات في السنوات السابقة، بس يبدأ العام الدراسي، ولما تسأل بيقول لك والله هاي عطاءات، يعني شو لنا علاقة احنا كوزارة التربية والتعليم؟ هاي العطاءات من وزارة الأشغال وبالتنسيق مع وزارة الأشغال. المقاول بدأ بهذا الوقت، بلش يدهن بس رجعوا الطلاب على المدرسة، بلش يعمل صيانة للمرافق والحمامات بس بدأ العام الدراسي. فاليوم السؤال، هل مدارسنا جاهزة؟ هل تم الأخذ بعين الاعتبار عامل الحرارة خاصة في المناطق اللي فيها ارتفاع في الحرارة؟ لما نقول أغوار وبحر الميت والعقبة بشهر 8 درجة حرارة بال40، وأنا أعيد اللي كنت أقوله قبل شوي، أنه فعلا في كثير من مدارسنا خاصة الحكومية المستأجرة قديمة وتهويتها يدوب. يعني فإذا كان في راح يكون في مرونة في موضوع الدوام في الأيام التي قد تكون فيها شديدة الحرارة أو الحرارة عفوا، في حال أثرت علينا موجات حر في في في في الأسابيع المقبلة. فاليوم إحنا ما راح نقيس نجاح القرار، أكيد اليوم نجاح القرار مش راح يعتمد على توحيد التاريخ بس، إنه أنا والله وحدت كل المدارس الحكومية والخاصة والغوث وكالة ومدارس الوكالة وحتى كلها في 23/8. أكيد له علاقة بالجاهزية المدارس، له علاقة بقدرة الأهالي اليوم على التكيف مع القرار الجديد، ومراعاة أيضا ظروف المعلم. فبدي أسمع منكم اليوم إذا كنتم تعتقدون أن هذا القرار له علاقة بتحسين وتنظيم الخطوة والعملية التعليمية فعلا، وإذا كان القرار فعلا مرتبط فقط بالزمن. يعني إذا إحنا كنا اليوم مشكلتنا بدل 1/9/23/8، فإحنا مجرد ما جهزنا قبل بأسبوع، فإحنا استعدادنا راح يكون أفضل، ترتيبنا راح يكون أفضل. فهل باعتقادكم اليوم أنتم كأهالي كأولياء أمور شايفين أنه فعلا القرار يريحكم؟ معلمين، هل يزيد أعباء جديدة عليكم؟ طبعا شكرا ستي، نعم فعليا أنا بأكد على اللي قلتي جهاد، بتقول انتهى برنامج الفاقد التعليمي، أنا طرحته كمثال وقلت أنه كان بفترة الجائحة وتحديدا بعد الجائحة كان يقدم الدوام أسبوعين بالنسبة للمعلمين والطلاب من أجل ما يسمى بالفاقد التعليمي،
نعم انتهى يمكن من سنتين ثلاث بس، والآن نعود مرة ثانية إلى تقديم الدوام وتوحيد الدوام من قبل وزارة التربية والتعليم. فيمكن البعض بيقول الموضوع مرتبط بالتجربة، إذا كانت التجربة ستنجح. بدي أسمع منكم اليوم إذا كنتم تعتقدون أن دوام توحيد أو توحيد المدارس وقرار توحيد دوام جميع المدارس سيسهم فعليا في تنظيم العملية التعليمية.

إذا توحيد دوام جميع المدارس الحكومية والخاصة ب 23/8/23 آب، ما تعليقكم على القرار؟ وهل باعتقادكم سيسهم هذا القرار في تنظيم العملية التعليمية كما قالت وزارة التربية والتعليم؟ بعد موجز الأخبار مع صفية سنبدأ باستقبال اتصالاتكم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 تباشر استقبال المرضى والمراجعين في محافظة نابلس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للفلسطينيين. وزارة التربية والتعليم تدرس آلية لرصد حضور الطلبة وغيابهم باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه عبر كاميرات توضع على مداخل الغرف الصفية بما يسهم في تعزيز الانضباط المدرسي. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في هجمات لجيش الاحتلال شملت قصفاً وإطلاق نار بمناطق من القطاع. حركة حماس تتجه إلى الإعلان عن حل لجنة الطوارئ التي تدير من خلالها الشؤون الحكومية في قطاع غزة تمهيداً لإعادة ترتيب إدارة القطاع. استشهاد طفل فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مخيم قلندية شمال القدس المحتلة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف ينفي وجود سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية معتبراً أنها طرف غير موثوق به ومؤكداً أن بلاده لن تعترف بإسرائيل رسمياً. نهاية الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: جوردي ناوجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-30-181.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سؤالنا وصلنا لكم مرة أخرى، قرار بتوحيد دوام جميع المدارس الحكومية والخاصة ليصبح في 23 آب، ما تعليقكم على القرار؟ وهل القرار باعتقادكم راح يسهم في تنظيم العملية التعليمية؟ نسمع منكم على 06-516-2020 516-50-20 516-2060 أيضا عبر الواتساب على 07-87-93-92-93.

0: ابدا مع علي احمد. يا هلا اخوي علي. اخ علي تفضل.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا. عليكم السلام.
1: الله يصبحك بالخير.
0: هلا يا سيدي صباح الخير.
1: سيدي انا بدي اتكلم عن جزئيه معينه في موضوع قرار وزاره التربيه والتعليم المتعلق بالصف الاول ثانوي.
0: الاول ثانوي تفضل.
1: نعم. لان الاول ثانوي طلابنا وابنائنا بل انت عارف سيدي انه الطلاب ببلشوا من شهر 7 تقريبا دراسه وتجهيز للصف الاول ثانوي لامتحانات الوزاره.
0: ايوه.
1: فالطلاب بيقعدوا في سنه كامله من شهر 7 لشهر لبدايه شهر 8 وهم في دوامه الدراسه. تمام. الان بعد ما ينتهوا من اختبارات الوزاره تقريبا في 23/7 بتنتهي تقريبا في بدايه شهر 8 بعدها بايام قليله يعني في 23/8 بيبدا العام الدراسي هم لساتهم منهكين وبيدخلوا في دوامه الصف الثاني ثانوي وهو سنه اصعب وموادها اصعب مباشره يعني لا بيكونوا مرتاحين لا جسديا ولا نفسيا وما بيكونوا متقبلين انه يبدا العام الدراسي من جديد لانه بنفس الحماس راح يشتغلوا فهذا امر مرهق جدا لابنائنا واحنا بنعاني من هذا الامر يعني
0: يعني هذا الاسبوع راح يفرق اخوي علي هذا الاسبوع راح يفرق
1: نعم سيدي
0: اقول هذا الاسبوع راح يفرق مع الطلاب الاول ثانوي تحديدا
1: طبعا لانه الطلاب الاول ثانوي الان هم الان مش في اجازه هم الان قاعدين بدرسوا الليل بنهار لانه اختبارات الوزاره الان في 23/7
0: نعم
1: فهم مش في اجازه هم الان لحد الان هم في دراسه وفي دوام نعم. لانه دوام حتى بالبيت لانه قاعد بدرس الطالب وبالتالي هو لما يجي بنتهي اختبارات الوزاره من هون تبدا بعدها بايام قليله اللي هو بدايه العام الدراسي وما بيقدر يغيب لانه القرار الجديد الان حصر عدد ايام الغياب تقريبا 21 يوم فما بكون مستنزف جسديا ونفسيا وما بكون جاهز انه يدخل في دوامه الصف الثاني مباشره فعلى الاقل يعني بغض النظر عن صحه هذا القرار او خطاه يعني على الاقل يكون في استثناء لطلاب الاول ثانوي يعطوهم على الاقل اسبوع كامل زيادة على أساس أنه يعني يكون مهيئ نفسيا أنه يدخل في الصف الثاني الثانوي بنوع من الشغف يعني والحماس
0: نعم طيب هذا رأي علي
1: هذا اللي احنا من طالب فيه
0: راح
1: يعني
0: راح نوصلها
1: ثانيا ملاحظة ثانية أخي زيد تكرمت لي ألو
0: تفضل كمل
1: الملاحظة الثانية قضية الاختبارات يعني الطالب في النظام الجديد للدراسة أو النظام الدراسي الموجود الطالب دائما بشكل عام بأي مرحلة بيدخل في دوامة الاختبارات على طول العام الدراسي بدون استراحة يعني بيدخل التقويم الأول اختبار الشهر الأول

0: بعدين الخيارات تكون على مدة أسبوعين تقريبا ما بينتهي، بدخل في دوامة الاختبار الثاني، بدخل في التقويم الثالث، بدخل في الاختبار النهائي بشكل متواصل وبشكل مستمر، فهذا بيعمل إنهاك للطالب وللعائلة في نفس الوقت. الله يعطيكم العافية.
1: تسلم. أبو أسامة تفضل.
2: السلام عليكم.
1: هلا أبو أسامة.
2: عيد صباحك أخويا أبو زيد.
1: هلا سيدي صباح الخير.
2: أخويا أبو زيد، أي قرار بدك تحط له أول قاعدة القاعدة المادية، إذا ما الوضع المادي معك كويس بتكمل المشروع اللي بدك تسويه.
1: نعم.
2: الحين الوضع إحنا 23/8 الأهالي، أنا راتبي بنزل 1/9 الحكومة بجوز 25/8 طيب أنا بدي أجهز لأولادي ب 17/18 الشهر شنكات وأواعي ولبس.
1: نعم.
2: من وين بدي أجيب أخويا أبو زيد؟
1: وهذا اللي كنت أقوله أنا اليوم، الناس تتبلش تجهز من شهر 7.
2: أيوة، أنا من وين بدي أجيب؟ وضع المادي أنا اعتمادي على الراتب، أنت ما حسبت إنه راتبي بده ينزل، فخليه لواحد تسعة. ولو 23/8 الأولاد مش رايحين يداوموا، كل سنة بيداوموا 1/9 فهو العامل النفسي اللي بيلعب في الموضوع. 1/9 بداية شهر وبكون راتب.
1: يعني قصدك بدل ما يظل الدوام مش موحد بين 1/9 وبين 23 وبين 7، خلص نوحد الجميع ب 1/9
2: بنزل الراتب، حالتي النفسية أحسن، الطلاب بيبدوا شهر جديد يوم جديد، والوضع المادي بكون أنا
1: حتى حدة الحر، حتى حدة الحر درجة الحرارة يعني بشهر 9 تبلش تنكسر مقارنة ب8.
2: نعم. هو بتعرف أخوي أبو زيد المشكلة المواضيع بنناقشها بعد الحكم، يعني هم بدوا في الموضوع وإحنا هسه بنناقش في مواضيع يعني لا بتقدم ولا بتقدم.
1: أيوة. يعني هو الفكرة إنه إحنا اليوم يمكن جربنا أكثر من مرة، مش أول مرة إحنا يداوموا طلابنا أولادنا ب23.
2: نعم.
1: فهل فعليا اليوم احنا المرات الماضيه كان في ضغط كثير على الاهالي؟
2: نعم جدا، كل سنه بنمر في المشكله هاي والطلاب بيداوموا غصب عنا 1/9 اذا القرار غيره حسب الاهالي حسب الطلاب 1/9 وانتهينا.
1: نعم. طيب هذا راي ابو اسامه، يسعد صباحك اخوي ابو اسامه. اخوي احمد حسان تفضل. احمد
3: صباح الخير يا سيدي.
1: هلا اخ احمد، يسعد صباحك.
3: الله يعطيك العافيه.
1: حياك، تفضل اخوي احمد.
3: احنا بالنسبه لبدايه الدوام مش مشكله ترى، يعني هو 23 الى 1/9 احنا بهمنا نهايه الدوام، توحيد نهايه الدوام. لاحظنا الفصل الماضي مدارس تخلص 30/5، مدارس خلصت 23/6، مدارس خلصت 22/5.
1: يعني هي كل يعني كل سنه هيك والله احمد، انت اول مره تلاحظ
3: يعني هسه لاحظين هذا الشيء. طيب المدرسة هاي اللي بتعطي منهاج بتخلص ب20/5.
1: نعم.
3: مش نفس المدرسة نفس المنهاج بتخلص.
1: المفروض طبعا المبرر لما نسأل كنا عن هذا الموضوع، كان المبرر انه في مدارس فيها قاعات ثانوية عامة وفي مدارس ما فيها قاعات توجيهي.
3: مش نفس المنهاج أستاذي؟
1: نعم نعم، انا بقول لك شو المبرر يكون ليش هذول خلصوا قبل هذول.
3: نعم. عارفين المبرر والله في هاي القاعات. طيب انسى القطاع الخاص، القطاع الخاص ما في قاعات.
1: نعم.
3: القطاع الخاص صفوف فاضيه اثناء الامتحانات، مع ذلك بتلاقيه خلص 20/5. اما نحكي الاسباب توفير
1: بيزا، لا 20/5 ما حد يخلص ب 20/5.
3: انا في سيدي مدارس كثيره، مش يعني انا بالميدان وانا معلم انا.
1: يعني في حدا يخلص ب 20/5؟
3: اي خلص ب 20/5 وعطلوا الطلاب يعني لهسه، يعني بلشوا عطلتين صيفيات مش عطله واحده. يعني بعد ما خلصوا طلاب الحكومه وطلاب المدارس الاخرى الاخرى كان طلابنا وبعض طلاب صار لهم شهر معطلين. هاي مشكلة يعني يجب أن يعني تحط بعين الاعتبار.
1: طيب كونك معلم أستاذ أحمد، إحنا أنا كنت أقول قبل شوي بعد كورونا صار في موضوع الفاقد التعليمي، استفدنا منه إشي يعني هذا الأسبوع أو الأسبوعين اللي كانوا داوموا فيه طلاب قبل ونقلل من العطلة الصيفية؟
3: يعني للأسف ما
1: يعني أسس إشي بالطلاب؟
3: في المشاكل اللي واجهناها بقول لك إحنا جهزنا مواد أو مادة تعطى بالفاقد التعليمي، اتصلنا بعد 23/8 بعد 1/9 أعطوا هاي المادة. تخيل تخيل مادة فاقد التعليمي، أنا كمعلم بدي أعطيهم مادة، طب شو المادة بدي أعطيهم إياها؟ راح تصلكم مادة من الوزارة. تمام. متى اتصلنا؟ بعد ما يعني 1/9/2/9/3/9. طب إحنا دومنا أسبوعين زيادة ليش؟ أغلب الطلاب ما بيداوموا
1: ما بيداوموا
3: مع بداية بداية 91.
1: يعني الفاقد التعليمي ما كان له أي نتيجة.
3: يعني ما له هذيك الجدوى.
1: ما حسن المستوى عند الطلاب.
3: أنت بتشوف النتائج سيدي.
1: ما هو أنا أسألك عن النتائج أنت كونك في الميدان.
3: نعم أبداً ما حصلنا. ما لمسنا هذه النتائج أبداً.
1: طيب شكراً سيدي. بدي أروح لأم أنس. أم أنس تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا أم أنس.
4: الله يعطيك العافية وصبحكم بأنوارنا.
1: هلا ست صباح الخير.
4: الله إلا توحيد مع الخاصة أكيد يعني هذا أمر يعني كويس بحيث لا يصير لا فقوس ولا قياء على رأي البعض. أما تقديم الدوام أسبوع ما أعتقد له فائدة نهائي.
1: ما له فائدة.
4: وبعد الأجيال اللي بعدينا وكلنا بنعرف إنه واحد بس على الدوام. فشو الغاية من تقديم الدوام أسبوع؟ لا فائدة. لا فائدة مرجوة. اللهم إنه بدخله. مدرسين مدرسات نفسية متعبة لأنه بحسوا إنه يعني التربية الوزارة إنها
1: يعني الطالب فرقت معه أسبوع والمعلم كمان أسبوع. نعم
4: بالضبط. بالنسبة للطلاب طبعا أيضا نفسيتهم متعبة لأنه بقول لك ليش أنا أداوم هسا فيش فاق التعليم على أي أساس بيجبروني أبقى. طبعا شو بصير مع أولادنا الكادي والمستمعين بس هالكتب اللي موجودة طبعا تكون متوفرة وغالبا في كتب ما بتكون متوفرة بتعرف التحضر.
1: نعم.
4: وبيضلوا لو 1-9 بيرجعوا الطلاب لأنه أصلا ما في برنامج دراسي أقصد يعني في اللي هو البرنامج الدراسي الحصص ما بكون محضر يعني ما بكون محضر.
1: طيب أم أنس في ناس تحكي إنه العطلة الصيفية طويلة والطلاب ينسوا خاصة المواد الأساسية يعني
4: العطلة الصيفية ينسوا والله الشاطر شاطر والمش شاطر لو إنك تحطه
1: لا أنا بحكي عن الصفوف الأساسية الأولى يعني مواد أول ثالث فيقول لك بنسوا بعض المهارات شو رأيك؟ إذا عطلة طويلة فعليا يعني هذا بيخليه تراجع أداؤه أو مستواه للطالب
4: بعيد عن الواقع يعني ما بعرف هم يعني بيخترقوا أسباب مش مقنعة صراحة مش مقنعة اللي بعرف يكتب واللي بعرف يقرأ واللي بعرف يضرب إلى آخر من هذه
1: طيب الآن تجهيز المدارس أنت عارف أنه تجهيز المدارس مكلف يعني
4: والله يا
1: بدك زي وبدك شنطة وبدك حذاء وبدك دفاتر وبدك قلام وقرطاسية وإذا مدرسة خاصة بدك رسوم وقسط أول واشتراك باص وإذا عندك أكثر من ولد يعني الموضوع يصير مضاعف فاليوم أنا لما يداوم ابني قبل ما ينزل راتبي خاصة الناس اللي تشتغل بالقطاع العام الخاص ويمكن حتى القطاع العام يعني 23 لما يداوم الطالب يعني القطاع العام تنزل كله 24 تقريبا 24-25 فيعني ما حدا نازل راتبه لسه هذا يشكل ضغط على الناس لما تكون الرواتب مش نازلة لسه
4: 100% وبصير ازدحام في الأسواق وإلى آخر طبعتها الأسبوع إحنا ديما برجع بعود أحكيها 1-9 كان الدوام للجميع أخذ الأسبوع الكادر التعليمي طب شو الغاية أعطينا يا وزير التربية والتعليم شو الفائدة
1: يعني اليوم بده يكون معي المفروض إن شاء الله الدكتور نواف العجار ما أمين عام وزارة التربية وبده يبرر ما هو سبب تقديم الدوام وتوحيده ليصبح في 23-8
4: إن شاء الله نشوف نسمع كل خير يا رب بس ما أظن إنه الأسباب راح تكون مقنعة إلنا ما أظن
1: يعني إحنا لو أنت قصدك بدل ما نقدمه نوحده 1-9
4: بالضبط نرجع زي ما كنا قبل كورونا نرجع زي كنا أصلا
1: إن شاء الله تكون الكتب إن شاء الله تكون الكتب جاهزة بس المناهج
4: هاي النقطة يعني أنت بداون الطلاب بدك تكون
1: يعني إحنا أنا أذكر على مدى السنوات الماضية كل بداية سنة طبعا هو كل بداية فصل يعني حتى الفصل الثاني من تيجينا بعض الملاحظات لكن بعض الكتب بيكون الكتاب نفسه فصلين فمنلاحظها في بداية السنة أكثر كل بداية سنة يرنوا علينا كثير من أولياء الأمور خاصة في المدارس الحكومية الطلاب لسه مش مستلمين كتب يمر الأسبوع الأول والأسبوع الثاني وبعضهم والله شهر كامل والكتب لسه طبعا جزء منها أنا ما بحكي عن كل الكتب جزء من المناهج مش مسلمة لكل الطلاب
4: طبعا الكتب اللي يعني زي ما تحكي إنها جديدة يعني طبعا
1: أيوة 100% صح كلامك صح شكرا أم أنس
4: شكرا لك على
1: هلا ستي الله يسلمك شكرا أم أنس شكرا أخوي أبو خليل وإبراهيم راح أعود إلى رسائلكم على الواتساب خلينا نروح بس لأم حذيفة تفضلي أم حذيفة
5: السلام عليكم
1: هلا ستي عليكم السلام
5: يعطيك العافية
1: هلا أم حذيفة
5: هلا هو الفكرة في الموضوع يعني الموضوع متشعب صراحة وإله أكثر من جانب إذا نيجي نحكي عن موضوع التوحيد فانت لما بتيجي تقارن اصلا بين المدارس الخاصه والمدارس الحكوميه البيئه مختلفه تماما، وهذا بيأثر اصلا على قطع المنهاج وسير المنهاج وعلى جوده التعليم.
1: نعم.
5: لما انت بتيجي تحكي عن مدارس حكوميه فيها تقريبا 50 طالب او طالبه في الصف او 55، المعلمات نفسهم بيحكوا لك تخلص السنه وانا مش حافظ اسماء الطلاب.
1: ايوه.
5: هل هاي جوده التعليم تقارن في المدارس الخاصه؟ هاي نقطة. النقطة الثانية لما نيجي برضو نحكي عن عدد الأسابيع اللي حطتها التربية، هل هي متناسقة مع المنهاج؟ احنا في كل سنة منعاني انه في عنا اختلاف في المراحل، يعني بتلاقي مثلا بعض المواد لمنهاج الصف الثامن تختم ب 13 أسبوع، تختم ب 20 أسبوع، ب 17 أسبوع.
1: هذا برجع للمنهاج ولا للمعلم أم حذيفة؟
5: برجع للمنهاج، لأنه في إشي اسمه توزيع زمني للمنهاج. المنهاج أول ما يتم استلامه من الإشراف والمعلمين.
1: مش في معلمين يعني يسلك سلك وفي معلمين على مهله؟
5: لا طبعا، لأنه معروف حسب دليل المعلم وحسب التعليم أنه هو كل وحدة إلها زمن معين حتى تختم.
1: أيوة.
5: فبالتالي أنا أوزع التوزيع الزمني للمنهاج حتى أني أنا أعطيه حقه. هلأ التربية بصدد تغيير المواد أو تغيير المناهج لبعض المواد.
1: نعم.
5: فبالتالي لما أجت زادت الفصل أسبوع، هل هي معناها خططت زمنيا فبالتالي شعرت أنه في عندها بعض المواد أو بعض المراحل رح تنزنق فبالتالي إحنا مضطرين نزيد هذا الأسبوع، ولا مبررها فاق التعليمي؟ طب إذا مبررها فاق التعليمي ليش شملت القطاع الخاص؟
1: نعم.
5: يعني بالتالي في أكثر من جانب في الموضوع، وزي برضو نطرق لها الأستاذ اللي هو برضو ختم المناهج اللي قاعد عم بيكون في تفاوت بين بعض المدارس.
1: نعم نعم. قصدك نهاية العام الدراسي؟
5: نهاية العام الدراسي.
1: صح. والله بتلاقي بالبيت نفسه، كل واحد معطل شكل. واحد خلص قبل أسبوع، واحد لساته ضايل 10 أيام. ففي في في فرق كبير بين المدارس.
5: يعني أنا أذكر السنة الماضية وأنا يعني في قطاع المدارس يعني تقريبا من 18 سنة. أذكر السنة الماضية في عنا بعض المراحل الأمانة ما كان عنا مجال لتضيع حصة صفية واحدة.
1: ولا حصة.
5: لأن كتر ما كان الموضوع إنه فيه ضغط والمناهج للأمانة زخمة، غير إنه أصلا شكوى الأهالي دائما أنه إحنا عنا المناهج زخمة جدا، المناهج محشوة حشو كبير جدا، معلومات كبيرة جدا، بيضطروا الأهالي آخر السنة بيصير يراجعوا إدارات المدارس في تخفيف المادة، في حذف بعض الوحدات، بترجع أنه التربية محددتك في نسبة ما بصير أنك أنت تتجاوزها بالحذف. فيعني الموضوع صراحة شائك من أكثر من جانب، والموضوع عميق من أكثر من جانب، مش مربوط فقط بإني أنا زدت أسبوع أو نقصت أسبوع.
1: وهذا سؤالي أم حذيفة اليوم، أنا إذا إذا إذا زدت أسبوع بالدوام ونقصته من العطلة يأثر على مستوى أو على مستوى الطالب، شو رأيك؟
5: لا طبعا، لا ما بيأثر. أنا لما يكون عندي طالب عنده مشكلة أو ضعف في التأسيس، هذا الإشي ما له دخل، ما رح يعالجه بأسبوع فعليا. هذا بده خطط مدروسة على مستوى العام في إني أنا يعني أشتغل على موضوع الضعف الأكاديمي، أشتغل على موضوع إني الدعم الأكاديمي ضمن شيء.
1: يعني إحنا طول عمرنا بنبدأ بواحد تسعة دائما، خلص إحنا متعودين حتى وإحنا صغار بداية العام الدراسي بشهر أيلول. إجت كورونا خربت الدنيا وقلبت الموازين وحتى في دول ثانية، لكن العالم كله رجع خلص. يعني بعد كورونا الناس كلها رجعت والعالم كله رجع لواحد تسعة، وحتى واحد تسعة يعني مش بس بالأردن، خلينا أقول بداية أيلول حتى موجودة في دول الخليج، موجودة حتى في أوروبا في أمريكا، أنه بداية العام الدراسي ببداية أيلول. هذا يعني موحد عند كل العالم تقريبا. بس إحنا ليش كل مرة بنطلع بقرار؟ يعني مرة بنعمل بواحد تسعة، مرة بنرجع أسبوع، مرة من نقول للمعلمين 15/8، مرة من نقول لهم تعالوا 23/8. ليش كل مرة نطلع بقرار يا أم حذيفة برأيك؟
5: لأنه هو القرار يعني للأمانة بده وعي وبده تخطيط.
1: ليش ما في ثبات؟ يعني ليش ما في ثبات؟ ليش كل مرة بقرار؟ شو
5: يعني صراحة هاي نقطة مفروض إنه هم يدرسوها، إنه ليش هذا موضوع الثبات في خلص توحيد الدوام. وإذا شعرين إنه في عندنا مشكلة في التعليم، الموضوع ما إله دخل في أسبوع تقديم أو تأخير.
1: نعم.
5: نرجع نعيد النظر حتى في تقسيم العطلة، يعني إحنا ليش ما ناخد تجارب الدول اللي محيطة فينا اللي مثلا بيقسم
1: يعني أولادنا هاي السنة راح يداوموا ولسه الطلاب المغتربين اللي جايين زيارة على الأردن لسه ما سافروا. ها
5: صحيح. لا غير هيك انه يعني مثلا اللي هي فكرة الثلاث فصول هاي اللي موجودة في بعض الدول المحيطة فينا, او فكرة انه يكون في عطلة, يعني تقليل العطلة الصيفية بشكل عام. ونروح مثلا برمضان
1: بدخل زي دول الخليج مثلا.
5: ايوة ليش ما يكون في عطلة في رمضان؟ فيكون شوية تفكير اعمق من هيك, اشمل
1: عطلة
5: من
1: ثلاث فصول بدل فصلين زي ما هي موجودة مثلاً في مثلاً صح. حتى موجودة في اوروبا في بعض الدول صح.
5: طيب تسلمي. حتى في التقويم اللي السنة هاي كمان فرضوه وغيروا آليته برضو. هذا الشيء يعني أحدث تغيير السنة هذا على التعليم.
1: نعم 100%. شكرا.
5: الطالب بالشهر الأول رح يدخل يمتحن اختبار من 30 علامة. هذا برضو يعني هذا شيء جديد دخل السنة هاي كمان, برضو بده يراعى. لما أنا زدت فصل فأنا في زدت أسبوع, ما أنا بالتالي برضو زدت حجم المادة واللي رح يختبر فيها الطالب الشهر الأول.
1: صح. تسلمي ستي. شكرا. شكرا أم حذيفة. أم حذيفة حكت بعدة نقاط يعني كلها مهمة صراحة, مثل ما تفضلتوا طبعا أنتوا سابقا بالنقاط المهمة. يمكن كان شكرا ستي كان آخرها نقطة أنه طيب المنهاج ما تغير. طيب المنهاج خلصوه السنة الماضية مثلا 13 أسبوع, هاي المرة راح يخلصوه 14 أسبوع, 10 أيام في زيادة تقريبا أو 8 أيام عمل. شو رأيك عمر شنينة؟ مش عارف قرأت الاسم العالي صح؟
6: شنينة.
1: هلا أخوي عمر.
6: يعطيك العافية أخي.
1: هلا يا سيدي. هلا.
6: صراحة بالنسبة للقرار 23 ولا 1/9, بالنسبة للطلاب أصلا ما راح يداوموا إلا أول 9.
1: ما راح يداوموا إلا أول 9.
6: أول 9
1: يعني أول أسبوع ما حدا راح يجي برأيك؟
6: ما راح يداوم.
1: بس ليش يعني هو القرار, هو القرار عند الطلاب ولا القرار عند أهلهم؟
6: والله عند الطلاب والأهالي صراحة.
1: يعني ليش مثلا المدام بدأ الدوام أنا كأهل ليش ما خلي ابني يطلع على المدرسة؟
6: لأن الطلاب معظم الطلاب مثلا بيقبوا بالتبكين, إحنا أول يوم يومين ما بدنا نداوم فبتبكوا. بصير معظم الطلاب وقلك أنا أول يوم وأول يومين ما في دوام ما في دراسة فبأجلوها لأول 9. هذا المتعارف عليه بين الطلاب.
1: طب لو كان 1/9 رح يداوم من أول يوم؟
6: أول 9 بداوم الطلاب, لأنه كل الدوائر مثلا كل مثلا الحكومة والخاص راح يكونوا نفس الدوام. أما بقول لك
1: طب هاي هسا السنة هاي راح يصير هيك الحكومة والخاص كله ب 23.
6: هي مش فارقة هالأسبوع. أنا السؤال اللي بطرح نفسه أستاذ زليل, هل المدارس مجهزة الآن تستقبل طلاب لما مثلا 23 8 أو أول 9؟
1: إن شاء الله. أنا هذا السؤال سألته والله قبل موجز الثمانية.
6: أنا صراحة
1: الموضوع لا يعتمد على توحيد التاريخ بل على جاهزية المدارس.
6: تجهيز المدارس
1: طبعا.
6: إحنا منطقة المستندة صراحة, أنا بحكي معك كثير عشان منطقة المستندة.
1: نعم.
6: عندنا مدرسة إجتها منحة إنه يبنوها من أول وجديد. الفصل الأول اللي فات العام السابق نقلوهم لمدرسة الرجيم, معظم الطلاب ما داوموا فيها لأن الأهالي ما في معهم مصاري يودوا أولاد المواصلات, لأنه كل طالب بده دينار رايح.
1: وقديش ظلت المدرسة بالصيانة؟
6: لحد اللحظة مسكرة.
1: أيوة.
6: انسرق شبابيكها حمايتها.
1: إيش اسم المدرسة بالله؟ إيش اسم المدرسة؟
6: اسمها مدرسة المستندة.
1: ونسرق إيش عفوا قلت؟ شبابيكها؟
6: الشبابيك والحماية, وعلما أنه فيها حارس.
1: طيب والله هي لازم نحكي فيها.
6: وأهل المنطقة قاعدين بيطالبوا أنه يعيدوا.
1: قديش بالله قديش صارها تحت الصيانة عمر؟
6: هي هسا بدهم يبنوها إلها تقريبا عام
1: سنة
6: الفصل اللي فات ما في ولا أي إشي.
1: ماشي راح نحكي بالموضوع. إيه هي المدرسة فيها. المدرسة إيش؟ مدرسة أساسية أم ثانوية؟
6: ثانوية. هي فيها طلاب من الرابع للتوجيه.
1: مدرسة كبيرة يعني.
6: كبيرة.
1: اوكي سيدي تمام. بدي انا اشوف الامين العام بدي اساله عن الموضوع. مهم. والسؤال اللي سالته انت في البدايه مهم, يعني انا قبل ما افكر اوحد القرار مدارسنا جاهزه كويس.
6: لا
1: مهم لانه احنا تعودنا كثير من المدارس تبدا صيانه بس يبدا الطلاب الفصل الدراسي.
6: صح مزبوط.
1: والله كثير من الطلاب الاهالي تواصلوا معي اذكر السنوات الماضيه يقول لك اولادنا انخنقوا من ريحه الدهان. يعني الان تذكرت اداره المدرسه يبلشوا يدهنوا بالصفوف وطلعوهم على الطابق اللي فوق واجمعوا الصفوف مع بعض لانهم قاعدين يدهنوا الغرفه الفلانيه وما فيش حمامات وما فيش شرب لانه قاعدين يعملوا بالمرافق ويزبطوا بالحمامات وصيانه. فمش عارف. ماشي عمر شكرا. كلام اللي تفضلت فيه انا سجلته بخصوص المدرسه المستنده. بدي اشوف
6: لي طلب.
1: سيدي
6: احنا منطقة المستند انا بحكي كثير، انا بتمنى من رئيس الوزراء انه يطلع على ملف منطقة المستند قديش فيها فساد بالنسبة للخدمات المنطقة اللي فيها.
1: فساد كيف فساد يعني؟
6: انا بقول لك هسا احنا في سكن كريم في منطقة المستند، المكرمة الملكية السامية انه تشملها جميع الخدمات.
1: نعم.
6: قبل تقريبا ثلاثة اشهر وزارة المياه والري المياه هنا بتطالب فينا احنا ندفع فرقية المياه الرسوم. طب هذا حساب المكرمة الملكية.
1: والله هاي شوفوها من مع عروة يا اخوان، شوفوها مع عروة، بالله احكي مع عروة. اكيد انا اصب عليك بالخير مهندس عروة الفلايلة اذا كنت تسمعني على الراديو او على البث المباشر، بدنا نفهم منك هاي المعلومة سيدي. طيب ماشي، بدنا نفهم من الأخ عروة بمياهنا ونشوف مدير العمليات والتوعية في مياهنا.
6: ماشي
1: ماشي سيدي، ونرد لك خبر أخوي عمر ضروري بالله يا شباب. بسألونا عروة على موضوع المي، ليش يأخذوا منهم فارق أو خلينا نقول بأثر رجعي. بدي أروح للواتساب، برجع لأبو زيتون وأبو عمار، خلنا نسمع أبو خليل. يلا
7: أبو زيد الله يسعد صباحك.
1: هلا سيدي صباح خير
7: أبو زيد. طيب 23 آب ما عندك؟ أقول لك إذا الله أحيانا ب 25 آب عطلة رسمية، هاي الشغلة الأولى. بعدين والله أنا مع توحيد الدوام، وإذا في مجال أقول لك فيه رأي أفضل كمان، إنه لو بحطولنا إياهم أقول لك في معتقل أو سجن، عرفت اللي أقول لك في الأسبوع مرة يروحوا يزوروهم الأهالي. لأنه والله يا أبو زيد لا صيف ولا شتاء، لا برد ولا طول نهار بالشوارع، سواء المدارس مداومة ولا مش المدارس مش مداومة. وبالنسبة أقول لك بطور، أقول لك التعليم، والله التعليم على الله في البلد هون. والله يسعد صباحك يا أبو زيد.
1: هلا سيدي نسمع.
8: السلام عليكم وعلى المجتمعين.
1: هلا إبراهيم.
8: والله وزيت الوزارة شو ما تسوي غير يطلعوا لها منتقدين. بالعكس أنا شايفه قرار كويس، توحيد المدارس كلها ببعضها قرار كويس.
1: نعم.
8: بس لازم أخذوا قرار صارم إلغاء مراكز التقوية. والله يا أبو زيد ما دمر الطلاب غير مراكز التقوية،
1: يعني المفروض أنها مش قانونية، المفروض أنها مش قانونية.
8: صار يوكل حقك بالحصة عشان تروح عنده تقوي، لازم تلتغى، والبنمسك يعني يعطوه عقاب جامد جامد. الله يعطيك العافية.
1: هلا سيدي نسمع محمد.
9: صباح الخير أخ ليث، الله يعطيك العافية. والله يا أخ ليث يعني الأسبوع هذا ما له فائدة، اللي فائدة عندنا إحنا كأهالي طلاب إن شلونا من الصباح المساء هذا اللي كززونا فيه. يرجعونا زي أول فترة واحدة وخلاص. احنا عندنا طلاب صغار صف أول وصف ثاني لما يطلعوا صباحي على الساعة 6:30
1: محمد الصبار،
9: وهذا هو اللي يشتغلوا عليه مش 23/8. أنا شو بدي أستفيد من الأسبوع؟
1: نعم.
9: أنا مش راح يداوموا، أكفيت للطلاب مش راح يداوم. أصلا ما في الكتب اتصل بعد هيك الكتب.
1: والله أنك صادق، في مدارس
9: يا ما حكيت، ما انت من صح. برنامج عدات المناهج تشتكي على الكتب وما الكتب لسه مش مستلمينها. ليش مستلمينها؟ والله يعطيك.
1: هلا سيدي محمد حكى نقطة مهمة يا إخوان، قال أنا اليوم طيب ليش ما تفكر الوزارة تشتغل على بناء مدارس جديدة؟ طبعا هم يعني الآن بيبنوا، ومثل ما قالوا كل سنة كانوا يستلموا 30 مدرسة على أساس أنه يخلصوا من المدارس المستأجرة وخاصة القديمة اللي أصلا هي مش مهيئة تكون مدرسة، هي منزل يعني مستأجر من أحد المواطنين. فإحنا عنا عشان تكونوا بالأرقام، عنا أكثر من 800 مدرسة في المملكة على نظام الصباحي والمسائي، وانتوا عارفين قديش نظام الصباح والمسائي مؤرهق ومتعب للطلاب. يعني بتوقع اليوم يمكن كل التقارير تتحدث عن قديش تركيز الطالب ومستوى الطالب بيكون في الفترة الصباحية، وقديش ينخفض هذا التركيز والمستوى في الفترة المسائية. ومشاكل الشتاء لما يروح الطلاب على 4-5 تكون الدنيا مغرب، يعني حكينا فيها كثيرا سابقا. خلينا نسمع محمد الشوهين.
10: يسعد صباحك أبو زيد، الله يعطيك العافية أنت وكادر حياتي فهم. والله أبو زيد أنت هيك حكيتها، يعني إحنا راح نداوم ب 23/8 ومع تسليم الكتب والمناقشات والمحادثات وشو عملتوا بالعطلة الصيفية.
1: نعم.
10: ونقص في الكتب راح يبلشوا ب 1/9، هم حاسبين عشان ما يتأخروش عن 1/9. بعد 1/9 لو داوم 1/9 راح يأخذ 7/9 و10/9، فقالوا بنقدم الدوام.
1: نعم.
10: وهيك راح نداومه ب1/9. بالعكس أحسن، خليهم يقدموه كمان، لو قدموه كمان بشهر 7 بآخر 7 أريح. الله يعطيك العافية أبو زيد، معك محمد الشوهي.
1: هلا أبو شوهي. نسمع محمد صالح، تفضل أخي محمد يلا سمعني.
11: صباح الخير أبو زيد، يسعد صباحك
1: صباح
11: جميع المستمعين. أتوقع أنه أنا بخلو الدوام ب 23/8 حتى يبلش الدوام الرسمي ب 1/9. يعني الطلاب اللي بتنقلوا من منطقة لمنطقة، مثلا أهله رحلوا من المنطقة اللي كان ساكن فيها ورايح على منطقة ثانية، تنقلات الطلاب اللي فاتوا جداد وما لاقى محل بالمدرسة هاي بروح على المدرسة الثانية، هي بس لعمليات التجهيز. أنا بتوقع أول أسبوع من 23 لواحد تسعة هي عملية تجهيزية لواحد تسعة، نعم. عشان بواحد تسعة تكون الأمور جاهزة، أنا هيك بتوقع. حتى إذا كان في تسليم كتب، يعني مرحلة تجهيزية أنا بتوقع 23/8 لواحد تسعة.
1: يعني هي ليست مرحلة تجهيزية أخوي محمد، هو بدء رسمي وفعلي لدوام الطلاب والسنة الدراسية. يعني من أول يوم المفروض بحسب القرار يبدأ التعليم وتبدأ الحصص الدراسية. أخوي عمر طولنا عليك، تفضل عمر.
12: لا بسيطة أبو زيد، الله يعطيك العافية.
1: هلا سيدي، حياك الله.
12: والله شوف أبو زيد، يعني الكل إحنا بجزء من خلال متابعتنا لإذاعتنا الحبيب إذاعة حياة اللي بتتابع قضايا المواطنين دائما أول بأول، وصدقا ما أنا ما بنسى والكل بتذكر إنه حضرتك يا أستاذ لي بالعام الماضي تكلمت كثير عن موضوع التربية والتعليم والمدارس وتجهيز المدارس وبداية المدارس.
1: نعم.
12: يعني أعطيت الموضوع كثير اهتمام، ومع ذلك ما زالت وزارة التربية والتعليم أكثر وزارة بتغير قرارات.
1: ما في ثبات، ما في ثبات.
12: ما في عنده ثبات. كل سنة.
1: خاصة طلاب التوجيه الله يعينهم.
12: للأسف كل سنة بيطلع له قرار إما إنه بتكون بتعلق في الدوام أو بتعلق في المناهج أو بتعلق حتى بالتوجيه. طلبة التوجيه كل سنة صار يستنوا يقول لك شو في قرارات جديدة، صار عنده ارتباك. ما في ثبات القرارات عنده. يعني أنا عندي بنت بتدرس على التعليم الإضافي.
1: أيوة.
12: في إحنا المدارس بعمان.
1: نعم.
12: بتدرس كيمياء. بتقول يا أبا إحنا العام، والله العام لما داومنا قعدنا حوالي أسبوع 10 أيام الطلاب بروح بيجوا على الفاضي.
1: ليش؟
12: ما في كتب.
1: ما في كتب، مش مستلمين.
12: ما في كتب.
1: آه.
12: وفي مدارس ومدارس.
1: هذا كنا نحكي فيه والله قبل شوي، موضوع الكتب. يعني صراحة إن شاء الله إن هاي المشكلة ما تتكرر السنة هاي. نعم.
12: ولما أنهوا السنة هاي أنهوا الدوام الدراسي إلها عشان بتكون قاعدة حوالي 10 أيام بروح بيجوا على الفاضي على المعلمات. ما في طلاب، خلص روحوا خلصوا. بس بروح بيجوا على الفاضي. يعني الأهم من هذا كله زي ما تفضلت حضرتك أنت أبو زيد قبل بتقول 23/8 أو 1/9 بدك توحد، وحد ب 1/9 أو حتى أقول لك بعد 1/9 بوحد، لأنه تجهيز المدارس مش جاهزة.
1: يعني أنت يعني أنا معظمكم، أنا اللي فهمته من خلال حديثكم وتعليقاتكم ورسائلكم حتى على الواتساب، معظمكم ضد القرار. بس يعني ما سمعت يعني إنه السبب، يعني ليش يعني 23/1/9 ليش أخوي عمر؟
12: ما رد أقول لك شو الأسباب. الأسباب عدم تجهيز المدارس وتجهيز الكتب. لما أجي طالب يداوم يفوت بالله على المدرسة فيش فيها حمامات، بيش بعمل صيانة.
1: يعني بلكي كانت مدارسنا جاهزة هاي السنة.
12: ما أنت أبو زيد مثلا العام عملت حلقات وعدة مدارس حكوا معك عدة مدارس كانوا
1: ما أقول لك بلكي هاي السنة الأمور اختلفت. يعني
12: والله مش عارف شو أقول لك، يعني وزارة التربية ما أتوقع.
1: سيدي تفاعل يا عمر، تفاعل يا عمر تفاعل.
12: والله أنا متفاعل، لكن لو أبو
1: بلكي كانت مجهزة يعني والمدارس المراوح فيها أمورها ممتازة ومكيفات.
12: أعطيك شغل، أنت تتذكر العام لما قالوا لك الكتب جاهزة وسيبدأ الدوام الفعلي العام، لو قال من أول يوم دراسي بشيك حكوا لك العام. قعدنا شهر، وأنا بتذكر في اتصال أجاك من أحد المدارس أظن بالنزعة، قال كان قاعدين بيعملوا صيانة، يعني ما فيش حمامات، مغلق الحمامات،
1: والله
12: هم دومين قعدوا شهر تقريبا.
1: والله
12: إذا بتذكر مدرسة بالنزعة.
1: نعم.
12: أنا بذكرها الآن.
1: أنا وصل الملاحظات بعد أسبوعين من بدء الدوام عدم استلام كتب في بعض المناهج. صح.
12: طيب إذا
1: يعني طالب مداوم بدون منهاج معين، يعني طبعا مش كل الكتب، في مناهج معينة مثلا طالب صف ثامن مداوم بدون كتاب العلوم لمدة أسبوعين.
12: نعم صحيح.
1: شو بدك تحكي؟ صحيح. يعني شو بدك تحكي صراحة؟ أنت طالب مداوم بدون مثلا مادة معينة، ففي في في في في تقصير بهذا الموضوع. شكرا أخوي عمر.
12: إحنا أخوي مزيد، إحنا بنطالب إنه تكون بعد 1/9 أو 1/9 لم قبل تحدد التاريخ، حدد انت جاهز خلاص.
1: صح.
12: يجي مقاول يعمل صيانة المدارس، جهز الكتب.
1: موضوع الجاهزية هاي نقطة جدا مهمة. اصلا نجاح القرار، انا باعتقادي نجاح القرار يعتمد على الجاهزية، مش بس جاهزية المدرسة كمبنى، جاهزية الخطط، جاهزية التقويم، جاهزية المناهج، مناهج متوفرة، جاهزية المدارس من ناحية المرافق. الجاهزية هي النجاح في القرار. شكرا عمر، تسلم سيدي. أبو عمار تفضل أخوي أسامة.
13: الله يعطيكم العافية.
1: هلا يا سيدي. هلا.
13: الله يصبحكم بالخير ويعطيكم
1: العافية. صباح الخير
13: سيدي. أول شيء هي يعني هذه الدوام 23 أو 1/9 مشترك، لكن بتفرق مع المواطن اللي بده يقبض راتبه بده يسرح ابنائه. يعني انت لما تنزل الدوام تقول ب 23 والرواتب 23، متى انا بدي اجهز لابني اجيب
1: 23؟ هذا يمكن اللي يشتغل بالحكومه او متقاعد ضمان.
13: ايوه
1: بس في شريحه واسعه من الاسر يعني يشتغل بالقطاع الخاص راتبه ينزل ب 30
13: وبخمس الشهر وبست الشهر.
1: صح صح صح.
13: فانا متى بدي اجهز لابني فرحته اول يوم لما يروح على المدرسه.
1: وتجهيز المدارس صراحه يعني مش 10 دنانير، تجهيز المدارس مكلف. أيوة.
13: لما انا بدي اودي ابني بدون شنطه بدون بوت بدون اي شيء جديد، وانت عارف شايف الظروف الاقتصاديه اللي بنمر فيها.
1: نعم،
13: هذه اول نقطه. ثاني نقطه كمان بالنسبه بدي ينتبهوا لرياض الاطفال. رياض الاطفال ما عم بيداوموا قبل 5 و9 و10 و9 كل سنه. احنا ابنائنا في عندنا ابناء صغار وفي عندنا ابناء في رياض الاطفال وزوجتي مثلا وانا بشتغل. طب انا لما عم لا رياض الاطفال يفتح ب 10 شهور وين درس ابني او بنتي الصغير والمدارس تفتح ب 23 الشهر. طب انا في فرق 20 يوم او 15 يوم او 10 ايام انا ابناء الاطفال وين بده يروح فيهم؟
1: بس ليش هذا الفرق موجود؟
13: ما هو هذا اللي لازم التربيه تجاوب عليه، هذا لازم التربيه تجاوب عليه. هم كل نقاط كثيره اللي الواحد اثاروها الشباب قبلنا او الاخوان كنا بدنا نحكي فيها لكن انثارت بالنسبه لنهايه الدوام. طب انا اقول لك يعني عندي ابناء او ابناء اخواني في المدارس الخاصه، والله العظيم من شهر 3 توجيهي، من شهر 3 ليش يا عم مش رايح على الدوام؟ قال والله ما في مدرسين، والله ما في طلاب. طب وين الحكومه؟
1: طيب.
13: على هذه الامور يعني.
1: شكرا ابو عمار، وصلت ملاحظتك. شكرا. بعد اذن اياد والشباب اللي معي سعودي اليكم، معي الدكتور نواف العجارمة على الخط، امين عام وزاره التربيه والتعليم. يا مرحبا دكتور نواف، صباح الخير.
14: صباح النور، اهلا.
1: يا هلا دكتور. اذا ممكن بس نوضح للاخوه اللي يسمعونا، ما سبب توحيد الدوام وتقديمه ب 23/8 بالنسبه للعام الدراسي المقبل ان شاء الله؟
14: يعني السؤال بجزئيتين، الجزء الاول انه ليش بدا ب 23/8، والجزء الثاني انه لماذا تم توحيده مع القطاع الخاص، مش هيك؟
1: صحيح.
14: عدد يعني وزاره التربيه دابت منذ سنوات طويله. يعني انا بذكر بال 2000 وبعد ال 2000 وانا كنت معلما في وزاره التربيه والتعليم، كنا نبدا دائما الدوام قبل دوام الطلبه باسبوع. الدوام المعلمين يبدا دوام الهيئات التدريسيه والاداريه على الاقل قبل اسبوع، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لضمان انطلاقة عام دراسي جديد.
1: نعم.
14: ويخصص هذه الأيام تخصص لإنجاز العديد من المهام للمعلمين، يعني من أبرزها تهيئة البيئة الصفية، المرافق التعليمية، استقبال الطلبة في أجواء آمنة ومريحة، استلام الكتب.
1: نعم.
14: تجهيز الخطط، إعداد القوائم وتوزيع الشعب وايضا الانصبه، يعني في شغل اداري وللمعلمين قبل استقبال الطلاب باليوم التدريسي الاول.
1: نعم.
14: هلا الامر الثاني انه استندت الوزاره في تقويم هذا العام الى احكام قانون التربيه والتعليم وتنميه الموارد البشريه الجديد الذي اقر من مجلس النواب والاعيان وصدر باراده ملكيه ساميه. الماده 12 منه بتحدد أيام الدراسة الفعلية للسنة الدراسية لا يقل عن 200 يوم.
1: نعم.
14: هذا طبعا زيادة عن السابق، في السنوات السابقة كان
1: 195
14: 195 190. الآن في القانون المادة 12 فيما أظن أنه الفقرة الأول ألف أنه لا يقل عن 200 يوم تحدد. نعم. في التقويم المدرسة الذي تعد الوزارة. الآن وزارة التربية والتعليم هي مسؤولة عن كل القطاعات، بمعنى انه حتى التعليم الخاص احنا مسؤولين عنه، وبده ينتظم التعليم الخاص والمدارس الحكوميه جنبا الى جنب تحت مظله القانون.
1: يعني هل هذا هو المبرر او الهدف من القرار دكتور نواف؟ انه يعني احنا لازم يكون عدد ايام دوامنا في السنه 200 يوم او واكثر؟
14: 100% 100%. هذا يعني التزام ونصدع لأمر القانون أن لا يقل الدوام عن 200 يوم.
1: يعني إحنا من يوم طالع خلص هذا ثبات في
14: بالضبط
1: القرار.
14: بالضبط. هذا بالضبط. هاي يعني مش يعني هذا قانون يعني ما.
1: لأنه أكثر من حدا طلع معي قبل شوي يقول لي وزارة التربية ما في عندهم ثبات في التشريعات، يعني كل مرة يطلعوا بقرار، مرة ب 23 مرة ب 19
14: مش قرار. هذا أنا بتكلم عن قانون أقر من مجلس النواب، المادة 12 ألف الالتزام القانوني يتحتم على وزارة التربية والتعليم أن تعلن تقويم دراسي لا يقل عن 200 يوم.
1: لا يقل عن 200 يوم.
14: موحدة لجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بما يضمن استيفاء الحد الأدنى لأيام الدراسة الفردية مع مراعاة بطبيعة الحال العطل الرسمية والإجازات ومتطلبات تنفيذ البرامج التعليمية.
1: وضحت سيدي. مدارسنا جاهزة عطوفتك؟
14: طبعا جاهزين. نتكلم عن كتب.
1: يعني ما راح يجينا ملاحظات بداية السنة نقص كتب تأخر تسليم
14: يعني
1: كتب
14: صيانة
1: في صيانة
14: ملاحظات
1: في المدارس
14: لا, يعني آه. لا ينتقص من قيمة بدء الدوام وغيره وإحنا بنستقبل الملاحظات وما عندنا مشكلة لكن أنا بأكد لك أنه أكثر من 95% من الكتب الآن فيها المستودعات وإدارة اللوازم على والكتب ومدرس الكتب على قدم وساق وهذا متابع بشكل تقريبا يومي من أعلى مستوى في وزارة التربية والتعليم.
1: عامل الحرارة هل أخذ بعين الاعتبار؟ يعني أنا عندي تعليق من إبراهيم. إبراهيم يقول لي أخ ليث إحنا بشهر 8 بالعقبة، العقبة شديدة الحرارة والأغوار، فبيقول لي أنا كوني ولي أمر يعني إحنا اليوم مدارسنا مكتظة ويعني فيها منها مدارس قديمة تهوية ومراوح مش كثير كافية، فهل أخذ بعين الاعتبار أنه نهاية 8 درجة حرارة يعني راح تكون عالية؟ شو رأيك؟
14: يعني هو ساكن جديد بالأغوار والبحر الميت؟
1: والله ما بعرف، بنسأله بعد الحلقة إن شاء الله.
14: يعني إحنا يعني إحنا معروف جونا، وجونا يعتبر يعني بلاد الشام بشكل عام جو معتدل وطبيعي وطبيعي جدا، هناك مراوح وهناك مكيفات في الأغوار والبحر الميت وإن كان هناك يعني ظرف يوم أو كذا فهناك يعني يكون بلاغ بشكل رسمي على مستوى حتى أعلى من الوزارة ممكن من الحكومة، لكن هذا سابق لأوانه. تكلمنا عن بدء دوام دراسي وبدنا نلتزم فيه ولكل حادثة حديث.
1: في ناس تتحدث عن أنه إحنا كأسر وهناك شريحة واسعة من الأسر يعني راح يصير عليهم ضغط مادي لأنه تجهيز المدارس مكلف خاصة اللي عنده 2 و3 بيصير الموضوع مضاعف شوي، فبقول لك إحنا رواتبنا مش نازلة لسه، يعني هل تأخذ وزارة التربية والتعليم هذه الأمور بعين الاعتبار دكتور نواف؟
14: يعني بلا شك إحنا يعني إذا أخ ليث إحنا من 3 سنوات بدأنا العام الدراسي ب 12/8 لأن بدأنا برنامج علاجي. الخطط العلاجية بدأناها من 3 سنوات وبدأنا العام الدراسي للمدارس الحكومية 12/8 مش 23/8
1: اللي هي بعد جائحة يعني كورونا.
14: بالضبط، واستندت الوزارة في استمرار النهج أنه نبدأ بكير في المدارس الحكومية بالسنوات السابقة إلى نتائج علمية وموضوعية، نفذت مسوحات تشخيصية لقياس أثر برامج العلاجية وأظهرت النتائج تحسن ملموس في هذا العام في مستوى تحصيل الطلبة في مهارتي القراءة والحساب.
1: ممتاز.
14: مقارنة طبعا بخط الأساس الذي سبق تنفيذ البرنامج قبل 3 سنوات.
1: طيب.
14: هذا يؤكد نجاح التدخلات العلاجية بالسنوات السابقة اللي كان الدوام فيها يبدأ ب 12/8.
1: ب 12/8. مدرسة المستندة، تواصل معنا أحد الشباب يقول أنه من سنة تحت الصيانة وبيقول لليوم ما في اي جديد، وانسرقت الشبابيك والابواب رغم وجود حارس، ما بعرف عندك معلومات على الموضوع دكتور؟
14: لا انا بسجلت الملاحظه ومدير اداره المشاريع راح يتابعها بنفسه.
1: تعرف انت مدرسه كبيره مثل ما قال لي من الرابع للتوجيهي،
14: انا بعرف انه فيها صيانه لكن انا زميلي راح اكلفه ومتابعه هذا الموضوع.
1: السؤال الاخير، نجاح القرار على ماذا يعتمد اليوم لما نبدا ب 23/8 باعتقادك؟
14: أنا تكلمت بآخر جزئية أنه يعني عدد أيام الدراسة 200 يوم استند إلى وجوده بالقانون وهي ممارسة عالمية أنه عدد أيام الدراسة لا يتقل عن 200 يوم. أثبتت الدراسات التي أجريت حول التدخلات العلاجية والتي كانت تبدأ قبل أسبوعين من كل سنة، قبل 1/9 نبدأ بأسبوعين، أثبتت وجود فروقات وتحسن في مهارات القراءة والحساب للطلاب، وهذا اللي بيقاس. يعني احنا لما نتكلم عن دراسة علمية ونتكلم عن دراسة تشخيصية للطلاب وتثبت انه تحسنوا مهاراتهم بناء على زيادة عدد ايام الدراسة، نعتقد انه هذا مؤشر ايجابي ولازم نستمر.
1: اشكرك جزيل الشكر امين عام وزارة التربية والتعليم والشؤون التعليمية الدكتور نواف العجر. شكرا دكتور، صباح الخير سيدي. خلينا نسمع ابو محمد على الواتساب، سمعني يلا اخوي عدي.
15: ابو زيد يسعد صباحك وصباح المستمعين.
1: هلا صباح الخير.
15: سيدي زي ما بدهم يوحدوا الدوام ب 23 يا ريت كمان
1: خلينا نسمع يا شباب الرساله
15: يوحدوا العطله. يعني الحكومه بتعطل تقريبا ب 15 ولا ب 20/5، الخاص بضلوا ل 7/6 ولا 15/6. يعني زي ما بدهم يوحدوا هاي يوحدوا هاي، اما ما بزبط والله مثلا الخاص يروح منه اسبوعين اصلا بال عند ما يجي عطله، وهلا كمان اكلوا كمان اسبوع عليهم.
1: اشكرك. صح، والتوحيد مهم بالبدايه وبالنهايه. صراحه احنا مع التوحيد، لكن يمكن كان الخلاف انه ليش قدمنا. نسمع ميساء.
16: يسعد صباحكم وكل عام والطلاب بخير ان شاء الله، سنه جديده موفقين يا رب، يفتح عليهم فتوح العارفين يا رب. هو فعليا دوام الحكومة دائما بآخر 8/23/8 تقريبا، والخاصة بواحد 9. بس بالنسبة للحكومة يعني دائما بروحوا أول يوم بيثبتوا وجودهم وبتعرفوا على صفوفهم معلماتهم، وتاني يوم بستلموا الكتب. هيك بيصير يعني تاني يوم بستلموا الكتب، وبتروح ثالث يوم رابع يوم خلص ما بيكون في دراسة وفوضى وهيك، وبكونش لسه يعني التدريس مبلش مظبوط، فبتروح فعليا عن جد لواحد 9. فبتحس انه بداهموا الخاصة والحكومة نفس الشيء، بس انه احنا بنروح اول يوم بيستلموا الكتب وبتعرفوا على صفوفهم وبس.
1: اشكرك ستي. شكرا ميساء، شكرا لكم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم. يعني سمعتوا رد وزارة التربية والتعليم على ذلك، فبقول لك احنا اليوم مستوى الطلبة تبين انه بيرتفع، واحنا اليوم بدنا ننظم، والقانون يحتم علينا ان يكون العام الدراسي مش اقل من 200 يوم. فاصل قصير ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-100-59-11.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال. القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 تبشر استقبال المرضى والمراجعين في محافظة نابلس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للفلسطينيين. وزارة التربية والتعليم تدرس آلية لرصد حضور الطلبة وغيابهم باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه عبر كاميرات توضع على مداخل الغرف الصفية بما يسهم في تعزيز الانضباط المدرسي. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شملت قصفا وإطلاق نار بمناطق مختلفة من القطاع. حركة حماس تتجه إلى الإعلان عن حل لجنة الطوارئ التي تدير من خلالها الشؤون الحكومية في قطاع غزة تمهيدا لإعادة ترتيب إدارة القطاع. استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. الوكالة الوطنية اللبنانية تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ ليلة البارحة عملية تفجير في بلدة في قضاء مرجعيون جنوب لبنان. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفياً معتدلاً في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: تستحقون الأفضل. سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم

0: الشعب الفلسطيني كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم عنا.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سلام داب استقبال اتصالاتكم وسمع ملاحظاتكم على 06-516-2020 516-5020 و 516-2060.

0: بدي أرجع لمحمد. محمد كان معي مبارح وما قدرنا نعود إليه بسبب ضيق الوقت. محمد صباح الخير مرة ثانية. أخ محمد صباح الخير.
1: صباح النور حياك الله.
0: كيف حالك؟
1: حياك الله.
0: إحنا بخصوص المسجد صح؟
1: نعم صحيح.
0: تذكرنا بالملاحظة مرة ثانية، قلت لي في خمارتين مقابل المسجد.
1: نعم صحيح.
0: تفضل.
1: نعم عندنا خمارتين في شارع السلام مقابل المسجد.
0: تابع لبلدية ناعور.
1: نعم صحيح.
0: شارع السلام.
1: شارع السلام.
0: والمسجد اسمه خمر. مسجد السلام. سيدي.
1: نعم على اسم الشارع.
0: نعم.
1: وللعلم الخمارتين.
0: قلت لي سابقا تم إغلاقهم، هذا كلام امبارح.
1: نعم بسبب شكاوى المنطقة يعني ورفضوا وجودهم.
0: نعم.
1: لكن بطريقة ما رجعوا وترخصوا مرة ثانية.
0: خليك معي، هي مع المهندس حتى بس نستثمر الوقت. مهندس ماهر العدوان رئيس لجنة بلدية ناعور. مهندس ماهر صباح الخير سيدي.
2: صباح الخير يا سيدي. يا هلا.
0: أخ محمد المهندس يسمعك تفضل.
1: نعم والخمرتين أغلقوا فترة لكن بطريقة ما رجعوا فتحوا. وللأسف حتى قبل عام في خمارة توسعت، كانت باب صار ثلاث أبواب.
0: كانت يعني باب صار ثلاث أبواب.
1: نعم والخمر يعني للأسف شيء يعني مثل ما هو المخدرات يدعو دائما لحد منها توعية الشباب فيها.
0: نعم.
1: يعني الخمر المخدرات زيتهم واحدة بالأخير.
0: نعم. طيب شو رأيك مهندس ماهر، مسجد السلام في شارع السلام، يقول الأخ محمد يعني منظر مؤذي لنا كمصلين وإحنا طالعين يوم الجمعة أو بأي صلاة والخمارات مقابل المسجد بشكل مباشر.
1: في قانون أيضا أنه لازم يكون فيه تثمين مثل مسافة هوائية بين أي دور عبادة والخمارات.
0: نعم
2: يا سيدي، أو حتى تكون بالصورة يعني.
0: تفضل مهندس ماهر.
2: الخمارة تم

0: بكتاب. مهندس صوتك بعيد، ممكن تقرب التليفون عليك يا خلبك.
1: أقول هاي الحمارة تم نقلها بشكل رسمي من جبل عمان إلى نعور بتاريخ 28/11/2004.
0: 2004؟
1: آه، وب 2005 أعطيت ترخيص، يعني حتى أنه كان رئيس البلدية بهذاك الوقت ما قبل يعطيها ترخيص، وبطريقة ما لا يعني ضغط عليه أنه أعطيها ترخيص وأعطيها الترخيص. الرئيس البلدية اللي بعده كمان حتى نكون يعني منصفين بحق، يعني رئيس البلدية اللي قبلينا ما قبل يجددوا لها التصريح. أيوة، هذا الحكي في 2015.
0: كان المسجد مبني؟
1: كان المسجد مبني.
0: المسجد أي سنة بنى على حد علمك مهندس؟
1: والله المسجد أي سنة بنى؟
2: والله لا أعلم.
1: 2010 تقريبا.
0: 2010. أيوة.
1: نعم. سيدي بعدين. احنا مش مشكله سيدي هذا، احنا يعني البلديه قامت باغلاق. اسمع مني يا محمد الله يسعدك. البلديه قامت باغلاق وما اعطته اذن اشغال، قام صاحب الخماره برفع قضيه على البلديه.
0: نعم.
1: وخسر البلديه مبلغ ودفعهم كل فتره التسكير اللي هي السنتين هاي اللي كانت. واخذ قرار محكمه بانه يفتح الخماره وياخذ اذن اشغال ودفعنا مصاري كمان. هذا اللي
0: عندنا. هذا متى القرار بالله مهندس ماهر؟
1: القرار المحكمة كأنه بال 7/9/2016 كأنه.
0: 2016، ومن ذاك اليوم لليوم الخمارات مفتوحة.
1: سيدي.
0: ومن هذاك اليوم لليوم الخمارات مفتوحة.
1: قرار محكمة.
0: بعد ما خرج، بعد ما طلع أو صدر قرار من المحكمة.
1: بالضبط.
0: يحمل البلدية مسؤولية الإغلاق لمدة سنتين.
1: ودفعت البلدية سيدي كافة التكاليف الفترة هاي اللي كانت
0: كونها خسرت القضية.
1: بالضبط بالضبط والله سيدي. احنا سيدي يعني احنا عارفين انه هاي دور عبادة ولازم تكون، بس هذا وضع قائم يعني قبلينا، هذا بعشرين سنة يعني، هذا الحكي كان 20 سنة انت قاعد.
2: سيدي عزيز احنا ما نحمل شخصك او البلدية الحالية.
1: لا لا انا سيدي انا ما
0: هو قاعد له، بس قاعد يوضح لنا المهندس ماهر شو الاجراءات اللي صارت.
2: قانون كما انه المحكمة
1: يعني فكرة اني مبسوط انه يعني مسجد وقباله على الجلس الثاني في خمار، بس يعني تعرف هذا قرار محكمة، يعني انا حتى كرئيس بلدية ما اقدر اني يعني اجي مقابل قرار المحكمة.
2: صحيح، لكن هسه مش في قانون بنص انه ممنوع افتتاح اي خمارة مقابل مدارس او دور عبادة اقل من 300 متر؟ طبعا الاصل لازم يكونش في خمارات من الاصل، احنا يعني زي ما قلنا خمارات والخمور والمخدرات
1: كمان انا يعني حتى
2: يعني العقول يعني لكن للاسف الشديد
1: انا سيدي كمان راح اخاطب الوزارة. الو
0: تفضل مهندس.
1: أيوة نعم. سيدي انا راح اخاطب الوزارة بكتاب رسمي انه هيك وابداء الراي القانوني انه حاول انه في خماره هيك حتى اكون كمان اغطي حالي قانونيا.
0: يعني الاهالي لهم دور في الموضوع؟ يعني هل ممكن انا كساكن في المنطقه اقدم انا وجيراني او اهل الناس اللي يصلوا في المسجد عريضه للبلديه والبلديه بدورها تقدمها للوزاره؟
1: انا ما اجاني اي شكوى سيدي ولا اجاني اي عريضه.
0: كويس اخ محمد، انتم يعني اعتقد اليوم لكم دور اهل المنطقه في ذلك، فاذا انتم اليوم
1: انا ارفع العريضه للوزاره فوق.
0: بالضبط، قدموا العريضه للمهندس ماهر وهو يقدمها للوزاره
1: وخاطب الداخليه كمان، هو متصرف اللواء
0: ومتصرف 100% 100% 100%.
1: سيدي احنا معهم والله، بس احنا تعرف هذا يعني
0: انا معك معك معك صح صح صح. اليوم لازم يكون في اجراء بس بنفس الوقت ضمن الاطار القانوني.
1: يا سيدي يجي يكتبوا عريضه واحنا نرفعها للجهات المعنيه.
0: محمد اجراءاتك من هون هيك لنهايه الاسبوع، رتبوا العريضه وسلموها للمهندس ماهر
1: واحنا معهم سيدي.
0: انتوا الجيران او يوم الجمعه والناس في موجودين في صلاه الجمعه وقعوها من 50-100 واحد من المصلين واعطوها للمهندس ماهر.
2: نعم صحيح ان شاء الله.
0: وبلكي تخاطب الداخليه من خلال المتصرف ووزاره الاشغال، خلينا نشوف شو ممكن يصير اجراء. شكرا مهندس ماهر العدوان على التوضيح، رئيس لجنه بلديه نعور. تسلم تسلم تسلم. شكرا شكرا أخي محمد نزار على ملاحظتك. بدي أعود إلى الملاحظة اللي كنت أحكي عنها في بداية الحلقة وحكينا عنها أمس بخصوص إغلاق حديقة السوسن السوداء، حديقة الحيوانات اللي موجودة بطريق المطار. وكان معي بالأمس مالك المزرعة الأخ إياد خريشة، الدكتور إياد، وكان يتحدث يقول أنا ضخيت 10 ملايين دينار على مدى 6 سنوات وقطعنا شوط طويل في الحديقة، وأصبحت الحديقة يعني مكان يعني خلينا نقول متنفس للأطفال وللعائلات. عندي كان 29 بند فرضتهم علي وزارة الزراعة واللجنة المعنية في ذلك في وزارة الزراعة. أنا صوبت هذه البنود كما يقول، ولليوم يعني ويوم الاثنين الماضي تفاجأنا بإغلاق الحديقة من خلال تنسيب اللجنة وتوقيع وزير الزراعة على ذلك. طبعا احنا حاولنا عشان تكونوا بالصورة، حاولنا نتواصل مع وزير الزراعة المهندس صائب عريقات أو الدكتور صائب عريقات عاصف خريسات، يعني رد على زميلنا عدي وحكى أنه الملف عند المهندس مصباح الطراونة، وأنا كنت أحكي أنا والمهندس مصباح الطراونة هيو مع الخط مبارح، وكان يقول لي أنا حاب نوجه أو خلينا نحكي يعني نوضح وجهة نظرنا نحن كوزارة زراعة. فأرحب فيك دكتور إياد، صباح الخير مرة ثانية سيدي. مع المهندس مصباح الطراونة مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية. يا مرحبا مهندس مصباح.
3: صباح الورد إليك ولأخوي إياد ولكافة المستمعين.
0: الله حيك. يمكن دكتور إياد إحنا سمعنا وجهة نظرك بالأمس، فاليوم بدنا نسمع من المهندس مصباح. مهندس مصباح الملف عندك، تفضل أسمع.
3: سيدي بداية صباح الخير إليك ولأخوي المستمعين. يعني فيما يخص حديقة السوسن السوداء، كما نبدأ هي حديقة وليست مزرعة. الحديقة لها شروط خاصة بالتراخيص حسب تعليمات رقم 10 على زين من 2015 قانون وزارة الزراعة.
0: نعم.
3: أغلب الاشتراطات الموجودة في هذه التعليمات لن تطبق في هذه الحديقة وتعتبر مخالفة، وبالتالي
0: إذا ممكن مهندس وضح لنا شو الاشتراطات، تفضل.
3: يعني الاشتراطات الموجودة اللي هي الموجودة احنا أوضحناها لأخونا دكتور إياد في 29 بند اللي توجه إله في مذكرة في شهر 10 2015.
0: أنا أعتقد عندي نسخة من 29 بند.
3: نعم. نعم.
0: يعني من 29 بند ماذا تم تصويب مهندس مصباح؟
3: سيدي هو صوب جزء، لكن طلع فيه ملاحظات جديدة غير اللي إحنا ذكرناها. من أهمها يعني أبرز المخالفات، أول شيء إنه هاي الحديقة يعني بداية وكل الحدائق عندنا بحاجة إلى ترخيص، وأيضا وضعها في المسار الصحيح كحدائق حيوان وليس مزرعة تربية أو مزرعة إكثار أو مزرعة توسع فيها بالتجارة وللحيوانات اللي ممنوع اقتنائها ونصير نتاجر فيها داخل هاي المنشأة. هي حديقة حيوان مخصصة، حديقة حيوان الهدف منها يعني واضح حسب التعليمات، بدك تمشي ضمن اللوائح الموجودة وتلتزم فيها. أهم طيب. بنود مخالفات الموجودة في هذه الحديقة موضوع الإكثار وموضوع
0: والله مهندس بعد إذنك أنا هي عندي الشروط. عدم استيفاء شرط المساحة، المساحة المستقلة لمرافق الحديقة 6 دونمات من أصل 10.
3: نعم.
0: يعني لازم تكون 10 دونمات أقل شيء.
3: نعم هي المساحة 10 دونمات، عنده 4 دونمات تقريبا حسب التقرير، الشاليهات ومطعم وبرك وكذا.
0: وجود مرافق سياحية لاستقبال الزوار على نفس قطعة الأرض.
3: نعم. في نفس الحديقة يوجد شاليهات، يوجد مطعم، يوجد غرف استقبال، يوجد كذا. وهاي إحنا في الحدائق لن ترخص بهذه الطريقة.
0: عدم تعيين مشرف مسؤول عن حديقة تخصص طب بيطري أو مهندس إنتاج حيوان.
3: نعم يوجد طبيب بيطري جاب لنا إياه بس متفرغ جزئي وليس كلي، صاحب مستودع وما معوش أوراق رسمية إنه يتبع للحديقة، يعني مش مزاولة مهنة إنه يتبع للحديقة.
0: عدم إبراز
3: يعني كل النقاط. حتى أنا أخوي ليث أكون معك صادق أمام الملأ، أنا بحكيها وحكيت لأخوي الدكتور ليث، قلت له أنا على استعداد أستقبلك بمكتبي أنت واللي بتيجي معي مع اللجنة اللي حطت التقرير كامل والبنود كانوا ناقشوا فيها بند بند. وأنا
0: دكتور أنا مهندس مصباح، يمكن السؤال اللي ويمكن قرأته مبارح على التعليقات كثير من الناس يقول لك طب أنتوا ليش ما قعدتوا مع بعض قبل ما تتخذوا قرار الإغلاق؟
3: قعدنا سيدي
0: وتلاقوا حل. يعني أنا ليش أوصل لمرحلة الإغلاق؟ يعني أنا أقعد معك ويلا صوب، وإحنا حريصين على استثمارك كوزارة مثل ما أنت حريص على استثمارك، يلا بدنا نصوب إحنا وياك مع بعض ونقرب وجهات النظر ونوصل لنقطة التقاء وما نوصل لمرحلة الإغلاق.
3: سيدي اسمح لي في هذا المجال بس أوضح لك نقطة واحدة. سيدي إحنا بحاجة استثمار حقيقي ويكون آمن ومستقر ويكون صحي، يحافظ على كافة الاشتراطات الصحية والبيطرية داخل الحدائق حتى ما تكون في مشكلة في نقل الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. هاي نقطة أساسية في جوهرة الموضوع بيننا وبين الأخية. يعني موضوع الصحة الواحدة، الأمراض المشتركة، موضوع التفاعل التواصل التفاعلي ما بين الزوار والحيوانات.
0: يعني قصدك اليوم إذا الطفل أو الزائر للحديقة لمس الحيوانات ممكن يصير في عدوى وأمراض؟
3: يعمل لك مرض مشترك بين الإنسان والحيوان ويكون فيه إصابة لحظتها. انت ضمن التعليمات يمنع التفاعل يعني التواصل التفاعلي بين الاطفال وبين
4: طيب يعني هاي بنلاقي لها حل خلص بنخلي الناس تتفرج من ورا الشبك
3: من بعيد بدون ما يكون في ملامس نعم
4: وهي مش كلها
3: احنا اوضحناها
4: شوف هاي بتقول لي هاي من اكثر الملاحظات اللي كانت موجوده عندكم صح
3: نعم
4: انه ما يكونش في ملامسه بين الحيوان والطفل او بين الحيوان والزائر
3: نعم احنا اللجنه اول شيء القرار لجنه مشتركه حريصه جدا
4: بس عشان افهم منك شو قصه الاكثار
3: الإكثار يمنع الإكثار في حدائق الحيوان يعني هو من مناطق يعني فيه بكون وحدات متخصصة للإكثار بيزود منها حديقته مش إنه داخل الحديقة نفسها يعمل إكثار لأنه هاي فيها يعني حسب التعليمات يمنع الإكثار داخل هذا لأنه في أمراض وفي مشاكل وفي يعني مسائل تتعلق بالصحة الحيوانية والصحة الواحدة داخل المنشأة نفسها مثلا في عندك حيوانات غير مسموح اقتنائها مثل الجوارح الزواحف السقيري اللي مذكور الشاهين العقاب بده يعني يجيب اوراق قانونيه انه كيف حصل عليها وكيف جابها هاي موجوده عندنا ضمن المخالفات بغض النظر اخوي ليس احنا جاهزين اذا بيصوب الاوضاع اللي تم الطلب منها تحديد صفة المنشأة أو الحديقة للغاية اللي مفروضة من أجلها مش تكون كوكتيل
4: لا أنا اللي قصدي
3: اللي موجودة مش حديقة
4: أنا قصدي إحنا الآن ليش وصلنا لمرحلة الإغلاق يعني هي مرق أسبوع
3: إذا أعطيناه ثلاث فترات ثلاث مرات أخذ فرص
4: طب أنت أنا أذكر أنا أذكر شهرين مرة مش عارف مين حكى لي من وزارة الزراعة قال لي كل حدائق الحيوان بالأردن مش مرخصة صح؟
3: صحيح
4: طيب ليش سكرتوا هاي المزرعة أو هاي الحديقة تحديدا
3: سيدي بداية هاي المزرعة لأنها هي أكثر خطورة لأنه في عندها زي ما قلت لك في التواصل التفاعلي في عليها حركة وفي يعني أكثر حديقة فيها تماس هي هاي الحديقة وفيها يعني مشكلة الصحة الأمراض والأمراض المشتركة موجودة فيها لذلك بدأنا فيها والحدائق الأخرى الأربعة نفس الشيء تم توجيه لهم توصيات بتصويب الأوضاع وإعطائهم فترة وسيتم إغلاقها إذا لم يعني قريبا خلال الأشهر الحالي يعني الشهر الحالي سيتم زيارتهم وإغلاق إذا لم يلتزموا الجميع راح يمشي في نفس المعيار
4: دكتور رياض حاب تحكي شيء يعني هاي المهندس مصباح يقول لك أنا مكتبي مفتوح وتليفوني عندك تعال خلينا إحنا نخلص ونصوب الأوضاع وخلينا نفتح مرة ثانية شو رأيك
5: أستاذ ليل أستاذ مصباح أنا كنت عند الوزير يوم الخميس عند صاحب عرفات أنا بشخصي
3: خريسات
5: محمد خريسات وكان معي أبو حلا هذا المفوض الضريبي لدى السوسنة السوداء ودخلنا عليه قال لي يوم الأحد الصبح بتشرفونا اللجنة بتكون منعقدة فلما تواصل معك المحامي طاهر نصار قال ما عندك خبر فيه ما معنى هذا
3: كيف
5: أليس هذا تدليسا إيش معنى هذا أليس هذا تدليسا يعني أنتو وزير بيعطيني كلمة وأقسم عليها وعد شرف حكى وأنا بست من لحيته قبل ما طلعت من عنده على أساس يوم الأحد قعدنا أربع ساعات ولا حياة لمن تنادي ما في لجنة لما
4: طيب دكتور إحنا بدنا نحكي الآن
3: اسمح لي يا أخوي ليت بس آسف. أوضح توضيح لأخوي إياد وهو الآن على الهواء وأمام الجميع
4: تفضل
3: وبدي أسأله يوم الخميس مش جاني على مكتبي أسأله بس إنه كان عندي في مكتبي قبل ما يفوت عند مع الوزير كان عندي في مكتبي ومع نعم المستشار القانوني صحيح. والمحامي وحكيت له بابي مفتوح تيجي انت واللي بدك اياه وبناقشك انا واللجنه بند بند في كل المخالفات الموجوده اللي عندنا واحنا جاهزين
4: يا دكتور اياد احنا الان بدنا حل زي ما يقولوا احنا بدنا العنب احنا بدنا العنب
3: انا بدي اوضح شغله
4: انا يعني اليوم
5: حبيبي اول
3: فرصه
4: دكتور إياد ومهندس مصباح إذا سمحتوا لي إحنا الآن بدنا نحكي بالقادم إحنا بدنا الآن نلاقي حل إحنا بدنا نلاقي
3: الحل حل. يجي يصوب الأخطاء اللي موجودة عنده في منشأته
4: يا دكتور إياد هل ممكن الشروط اللي وضعتها الوزارة هل ممكن اليوم يتم تصويبها
3: يصوبها ويقول لي أنا جاهز وبطلع لجنة تعليم من جديد وما عندناش أي مشكلة نتعامل معها أيضا للتوضيح أخوي لي في ملاحظة بس
4: تفضل
3: في هلأ أثناء الإغلاق هي مغلقة أمام الزوار لكن العناية والرعاية بالحيوانات مسموح له يعتني ويرعاها ويطعمها يعني مش ممنوع انه يعتني بحيوانات، وحسب ما بسمع على وسائل التواصل انه يعني ممنوع ناس يدخل عليها، لا عن الزوار ممنوع، لكن هو كصاحب منشأة واللي بيعتنوا في الحيوانات مسموح لهم حسب يعني الرفق والحيوان يفوتوا ويطعموها ويعتنوا فيها، ما في أي مشكلة.
4: أيوة، لأنه مبارح كان في حكي عن مصير الحيوانات.
3: لأنه مبارح كان في حكي أنه ممنوع، لا مسموح يا سيدي. وأيضا عنده المدخل، هو في الحديقة مدخل رئيسي واحد، يفترض يكون لها مدخلين مداخل طوارئ، وهاي من المخالفات الموجودة أصلا في الحديقة. أنه ما لهاش إلا مدخل واحد، لازم يكون مدخلين حتى يقدر يخدم في حالات الطوارئ وفي حالات الحاجة.
4: دكتور إياد، أنا سؤالي مرة ثانية ما جاوبتني عليه، هل ممكن تصويب الأوضاع؟
5: تسمحوا لي بالكلام،
4: تفضل.
5: يعني من الإنصاف الرأي والرأي الآخر.
3: نعم،
5: أنا من أول ما أخذنا على الهواء وهو الأستاذ المهندس الكريم مصباح الطراونة، هو له حصة الأسد بالكلام. أنا بس بدي أعقب.
4: تفضل.
5: أول شيء الحيوانات قدمنا لهم كشف في المطاعيم، قل له وصلك هذا الكشف تبع المطاعيم اللي خايف على انتقال الأمراض السارية والمعدية. أسع كل الكائنات عندي بتأخذ مطاعيمها إن كان طير أو ثدي، هاي واحدة صفحة انطوت، وهاي الأشياء كلياتها موثقة، ولكن ما أحد نظر لها ليش. وبعدين شغلت إنه هذا في تلامس. هسع التلامس بالنسبة لإلنا وبالنسبة للغرب بيختلف. الغرب بيستعملوها كعلاج حتى يعالجوا أولاد التوحد، الناس اللي عندهم سلوكيات، لأن أرواح هذه الحيوانات بتصب إيجابياً في أرواح الأطفال وبتغير من نفسيتهم وسلوكياتهم. واللي بحكيه علم، أنا أكاديمي، هذا علم وإلي مراجع وإلي أبحاث في هذا العلم. وبعدين إحنا بنكافر. هسا أنا إيش رأيك، عندي بوني اتزوج مع بوني، شو بده يطلع؟ بده يطلع بونية. طيب ايش فيه؟ يعني اخصي البوني حتى وعقم الانثى حتى مثل القطط والكلاب؟ ما بزبط هذا. سبحانك، هذا بستان عظيم، خيل نخصي؟ عندنا غزلان، ايش نسوي فيهم؟ برضو نخصيهم؟
3: في مراكز اكثار خاصة فيهم يا ابو الشيخ.
4: هي فكرة المهندس مصباح يا دكتور إياد، إنه موضوع الإكثار، موضوع الإكثار أو التزاوج بين الحيوانات المفروض ما يكون عندك داخل الحديقة.
5: قلت لك أنا عندي 30 دنم بدي أشتغل على توسعتهم. أعطونا رخصة نتنفس، ولا يرن الله ما أفعل. ولكن أنتوا التضييق على هذا الاستثمار هو العقبة الكؤود. هاي الحيوانات بتعرف كم بتأكل هذه شهرياً؟ طعامها 32,000 دينار. من وين أجيب لهم الآن أطعمهم؟ والفلوس بتيجي من وين؟ من العواد ومن الزوار. فإحنا ماذا يعني؟ يعني أنتم بالإغلاق هو حل؟ ليس حل. وبعدين من أذن لكم بالإغلاق؟ وين الكتب التي تقول في الزراعة عندكم بالزراعة؟ أنا بحاججكم بكتبكم. انسوا الكلام هذا اللي هو يكون أو لا يكون. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 29 بند والله إنها فيها الإجحاف وليس فيها العدالة، وما تقدمت هذه إلى الجهات الأخرى من الحدائق. فقط أنا المستهدف، وأنا بحكي اليوم أنا المستهدف، المستهدف السوسنة السوداء، وأنا صاحبها مستهدف.
4: طيب دكتور إياد، طيب. مرة ثانية سيدي، إحنا الآن بدنا نلاقي حل. هل ممكن
5: الحل يجو يبعد قرار؟
4: هل ممكن نرتب؟ هل ممكن نرتب وتقعد
5: أو رخصه؟ حكى لمين؟ لسعاد عقل.
3: تسمح لي؟
4: تفضل مهندس.
5: حكى ما إما تغلقيه إما هذا.
3: يا دكتور يا دكتور، حتى نكون منصفين، باب الوزارة مفتوح لك في أي وقت. اللجنة خاضعة تناقشك في كل بند من البنود اللي تم
5: اليوم. أنا عندكم شيء
3: توجيهها إليك. إحنا جاهزين، خليني أجمع لجنتي وأعطيك موعد تجيني يا الأسبوع هذا يا الأحد، يا الأسبوع هذا يا الأحد، بجتمع أنا وياك
5: يعني
3: وبناقش كل البنود.
5: هو
3: بدك بكرة بعده؟ أنا جمع اللجنة، مش مشكلة
5: جمع اللجنة. الإغلاق بشحطة قلم يغلق. الإعدام بشحطة قلم يعدم، إما حتى نصلح ما أفسد الدهر.
4: دكتور اياد، دكتور اياد، عشان احنا نقعد ونلاقي حل.
3: احنا اعطيناكم
5: لغة، هم بيقولوا اعطوني، انا اللي اعطيتهم هاي المهل. هم بيخطوا بالتصنيف، انا اللي اعطيتكم المهل.
4: دكتور اياد سيدي، احنا عشان احنا نستثمر الوقت،
5: والاوضاع مصوبة 100%. قل له سيد مصباح ليش انت ما طلعت حتى
4: مهندس مصباح، متى ممكن
5: اطلع يا عمو، والله العظيم اطلع، طالما انت مش طالع لا يحق لك ان تتكلم.
3: يا سلام، والله هذا منظورك طيب، معناته احنا ما نشتغل، احنا الا نطلع احنا شخصي، مشان
5: نعم لازم تطلع انت مسؤول.
3: في لجنه مكونه من 5 اشخاص طلعوا، واطباء ومهندسين، وكشفوا عندك وزودونا بتقرير.
5: المستثمر له اليد العليا،
3: انت على راسي من فوق فينا،
5: ولكن انا ما
4: حسمح. طيب مهندس مصباح متى ممكن تجتمع اللجنه حتى تجلس؟
3: اكيد اذا مو الاسبوع هذا، يا بكره يا بعده يا الاحد.
4: طيب
3: انا مستعد يعني، جاهز.
4: بعد اذنك ممكن ترد لي خبر؟
3: اوكي
4: انا ماشي. رقمي عندك، بس خبرني، انا بدي اخبر الدكتور اياد على تليفون.
3: ماشي، لا احنا خطنا مفتوح مع الدكتور، ما في بينه وبينه اي مشكله.
4: ممتاز، خلي الدكتور اياد يجلس هو اللجنة مرة ثانية،
3: ما عنده مشكلة،
4: يعني زي ما يقولوا كل واحد يفرد قراقه، وخلينا نلاقي
3: حل. بيشرفنا
4: مدام لا يوجد شيء يعني مستحيل تطبيقه، كل شيء ممكن يتم تحله، فاحنا خلينا نلاقي حل. بالنهاية اكيد كلنا بندعم الاستثمار، اكيد كلنا بندعم، في اكثر من 35 الى 40 موظف، اكيد هذول وراهم عائلات وتسترزق من هاي الحديقة، واكيد احنا بالمقابل يعني اذا احنا اليوم ممكن نلاقي حل ضمن الاطار القانوني وضمن النظام، فلا بد ان نبحث عنه. طيب دكتور اياد، شكرا.
5: سيد استاذ الليل، اسال الموقر مصباح، قل له الاوراق الدوكيومنت اللي سلمت الى جاوة اين هي الان، وين
3: موجودة عند اللجنة الاوراق يا اخو، ما هو بدي اجيبك تجتمع مع اللجنه حتى نتباحث في اوراقك مع الملاحظات.
4: يعني دكتور اياد انتظر تليفون من المهندس مصباح يا نهايه الاسبوع يا بدايه الاسبوع الجاي الاحد بالكثير، على اساس تقعدوا مع بعض واحنا
5: يعني
4: نتواصل
5: يعني
4: انا وياك
5: نخبر شو يصير. الحيوانات حتضل بالستريس اللي هي عايشه فيه، مسكرين الابواب لا متنفس لها. بس بدنا
3: نخدمها واطعمها ورعاها، ما في مشكلة سيدي.
4: يعني المهندس حكى في البداية الإغلاق على الزوار، أما أنت والكادر الموجود عندك يعني تقدروا براحتكم تخدموا الحيوانات.
5: هاي الحيوانات
3: لازم
5: تتنفس يا دكتور،
3: تتنفس، شو
4: ما
3: مشكلة،
5: لازم تتنفس، حرام هذا.
4: هاي المهندس يقول لك ما في مشكلة تتنفس براحتها لحد ما تجلس إن شاء الله نهاية الأسبوع. شكرا مهندس مصباح الطراونة على التوضيح، يعني ننتظر جلستكم إن شاء الله بنهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع الجاي.
3: حبيبي
4: مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، شكرا دكتور إياد الخريشة مالك حديقة السوسلة السوداء، نتواصل إن شاء الله نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على خير وسلامة. شكرا يا سيدي.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله،
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة،
1: وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سعود لاتصالاتكم. أروح لأبو رضوان. أبو رضوان تفضل.
5: هلا أخوي. الله يسعد صباحك.
4: هلا أخوي أبو رضوان. صباح الخير.
5: الله يحفظك ويخليك.
4: تفضل أبو رضوان.
5: الله يجزيك فضلك.
4: أبو رضوان تعلي صوتك شوية إذا سمحت.
5: أنا بتواصل معكم على موضوع الشغلات وعاملات المنازل.
4: عاملات المنازل. نعم
5: نعم. الآن اللي اكتشفته أنا أخوي ليث إن الأردني عليه واجبات وليس له أدنى حقوقه.
4: كيف؟
5: الآن أنا لما بجيب الشغالة أدفع عليها رسوم مكتب.
4: استقدام.
5: أدفع عليها رسوم عمل. نعم.
4: صح.
5: أدفع عليها رسوم عمل.
4: يعني تدفع لك 2000 وشوي تقريبا.
5: تقريبا 2000 دينار.
4: بس. نعم.
5: تمام. كيجي عندي الشغالة مكفولة 3 شهور. بعد 3 شهور 4 شهور 5 شهور وفي ناس 3 شهور.
4: لا لا 3 شهور. الكل 3 شهور 90 يوم.
5: هاي الكفالة. الشغلات نيجي للشغلات 3 شهور ويوم إشي 4 شهور إشي 10 منظم هذا أكثر إشي 6 شهور بكمل اللي بتلمه وبتهرب.
4: تهرب. شو صار معك موقف إشي يا أبو رضوان؟
5: نعم يعني أنا جبت شغالة بشهر 11 من أحد المكاتب.
4: نعم.
5: والشغالة أشهد الله عملناها وكانها فرد من أفراد العائلة.
4: نعم.
5: والله تأنا لغاية يوم الاثنين المرق 28 الشهر.
4: نعم.
5: تفاجأت بقوم الصباح دور على الشغالة مش بالبيت.
4: هاربة يعني من البيت؟
5: أنا هاربة من البيت. يا ريت هربوا بس.
4: أيوة.
5: يعني قبلها بأسبوع طلعت زوجتي عم بترتب بالأغراض واللي بنت أنا متزوجة جاي بذهبها وخليته عندهم لأنها سافرت ورجعت من السفر. الله يهديها بنتي مش تاخذ الذهب خلته عندهم. وبتعرف إحنا النساء الأردنيات بشكل عام لا ما بتجيب لها ذهب بدون أخليها عندي أملك والكلام اللي بيصير.
4: نعم.
5: فقامت الشغالة نمرت وين الصندوق محطوط. الصندوق اللي هو تبع الصيغة والصغاية أنا هديتها إياها يوم عرسها يعني.
4: نعم.
5: عرفتها كيف؟ بسنة 20 شريته وهديتها إياها وجابت البنت حفاظا عليه.
4: نعم.
5: تفاجأنا طلعنا إحنا من البيت عندنا شوية شغل أنا وزوجتي أنا عبدار الشغالة مش موجودة. كان ماخذ الذهب وهاربة.
4: ماخذ الذهب وإن شاء الله القيمة مش كبيرة أخ أبو رضوان.
5: والله 137 جرام.
4: 137 جرام؟
5: والله شبكة كاملة.
4: لا حول ولا قوة.
5: شبكة كاملة هاي لبست أنا وإخوانها لبنتي يوم عرسة. أنا بدي وثيقة طبعاً. عرفت علي كيف؟ أخي بتراجع كثر ما خيرهم شباب البحث الجنائي مش مقصرين بأي شيء. وشهد الله لغاية امبارح. طبعا اكتشفت انه هاي وراهم عصابه.
4: ما حد تليفون؟
5: ما حد تليفون بس ما بترد مش اردني. من اوغندا هي ماشي. على المسنجر وكذا.
4: على المسنجر. ما بترد. ما هو المشكله. أيوه. المشكله زي ما قلت هي عصابات والله.
5: المهم يعني انا نزلت على الفيس وعلى السوشيال ميديا بشكل عام. تفاجأت احد الاخوان الافاضل وانا احيي الشعب الاردني على وقفته. بعت لي قال لي انا تواصلت مع احد المكاتب الشغالات اللي يدعي انه عنده مكتب شغالات وقال لي وبعتوا لي صوره الشغاله تبعتك قلت له معلش ودي لي الصوره قال لي ابشر ودي لي الصوره نعم هي
4: يعني بعثوا له اياها على اساس انه يستخدمها
5: عشان انه ياخذها عنده شغلها نظام شهري
4: المكتب بلغت البحث الجنائي
5: نعم بلغنا
4: كويس
5: باخذوا 100 دينار وباجروها ب 350 دينار
4: نعم
5: شهري يعني 100 زائد 300
4: طبعا هذا انت عارف ضمن القانون يعد اتجار بالبشر
5: تمام سيدي الان احنا الشباب والله ما قصروا قالوا يا عمي نرتب معاهم وكذا حاولنا اكثر من مره وكل محاولاتنا بات بالفشل عرفت للاسف هي عصابات هي اللي بتقوم بال العمل هذا.
4: يعني هاي الحركة أنا بعتقد الشباب بحث الجناية أكيد أدرى مني وأدرى من كل يعني من خلال إحنا يمكن بعض القضايا تطلع معنا عادة هم يعملوا كمين لمثل هاي الأشياء.
5: عملوا مبارح.
4: أيوة.
5: بس ما يجوا.
4: عملوا كمين مبارح.
5: والله ما يجوا. وأول مبارح والله ما هم خليهم جرم يعيهم.
4: لا إن شاء الله راح مسألة وقت إن شاء الله.
5: ماشي. هو المشكلة إنه إيش يا أخي ليت.
4: نعم.
5: يعني أنا صارت معي بسنة 2010 إجي شغلتين جبت شغلتين وحديد واحدة اللي رحمت والدي. بعدين أخذتهم عن طريق مكتب كان موجودات بالأردن. بعد ما أخذتهم عن طريق المكتب أضل حكي بال 2010
4: أيوة.
5: عندي بلغات وعندي كل شيء. الشغلتين هذا اللي جبتهم وبرضو نفس الإشي قاموا طلبوهم للفحص الطبي وسرقوا وراحوا وبلغت عنهم.
4: لا حرام.
5: والله لحقت اليوم هذا جوازاتهم عندي الشغلتين جوازات صفرهم عندي مش مبينين
4: لليوم. 15 سنة لليوم مش مبينين.
5: لليوم جوازاتهم
4: من 2010
5: من 2010.
4: شو جنسياتهم؟
5: سيرلينكيات جبتوا عن طريق مكتب.
4: ما سمعت شو الجنسيات؟
5: سيرلينكا. من 2010 إحنا من 2025.
4: طبعا لما يشتغل وياهم هذا العامل بالنسبة له مربح أكثر. طبعا خليني أقول لك إنه قصص الخادمات المنازل تحديدا والله ما تخلص. وأنا أذكر مرة كان معي إحدى السيدات بتقول لي إحنا جروب لسيدات بسمينه جروب 100 خادمة الهاربة. يعني هذول بس تعرفن على بعض يمكن من خلال المراكز الأمنية أو من خلال وزارة العمل لما كانوا يقدموا شكوى. فمئة سيدة بيقول لك إحنا منعاني من موضوع الهروب الخادمات وخاصة بعد مرور 90 يوم.
5: نعم.
4: والنقطة مهمة هاي 90 يوم اللي هي لما يقول لك المكتب أنا خلص بعد 90 يوم أنا ما إلي علاقة وما بقدر أكفل لك الخادم. 90 يوم 91 يوم إذا ناوي تهرب وتسرق اللي موجود في الدار. يعني والله الواحد بده يكون حريص. الله يعوض خير أخ أبو رضوان. إحنا نثق بأجهزتنا الأمنية وحرفيتهم وإن شاء الله قريب تسمع خبر بخصوص إلقاء القبض عليها وعلى من وراها كمان إذا كان فعلا في وراها عصابة مثل ما قلت. يعني هم اللي رتبوا لها الأمور وسهلوا لها أمور الهروب من البيت إن شاء الله. الله يعوض الخير يا سيدي. شكرا أبو رضوان. شكرا لكم انتهى وصف. شكرا عديل قاضي شفاء شلول مؤمنة معالي هاني السعيدة عبد الله الجعفر نحدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.
6: صوت حياة مع ليث جبور.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بدي أبدأ معاك حلقتنا اليوم بسؤال صريح: كم مرة جلست على مكتبك 8 ساعات وحسيت إنك ما خلصت ولا إشي حقيقي؟ كم مرة قضيت يومك بالكامل لمهمة معينة وطلعت منها بإنجاز نص نص؟ المشكلة هون مش بالوقت، المشكلة بطاقتك. كلياتنا حافظين هذا الكلام عن إدارة الوقت، إدارة المهام، جدولة النشاطات، كله كلام صحيح وعملي ومهم، لكن في عنصر أهم منهم كلهم وما حد كثير عم بيحكي عنه، اللي هو إدارة الطاقة. ليش؟ خليني أبسط لك المعادلة. الوقت زائد طاقة منخفضة يساوي إنجاز ضعيف، الوقت زائد طاقة عالية يساوي إنجاز مضاعف. نفس الساعة من يومك ممكن تنجز فيها إشي كثير عظيم، وممكن تضيعها بإيميلات ومراجعات ما إلها أي طعمة أو إلها أي نتيجة. الفرق طاقتك بهاي اللحظة. أنواع الطاقة اللي لازم تديرها وتتعلم كيف تديرها 4 أنواع، كل واحدة منهم بتأثر على الثانية بالنسبة لإلك كموظف. الأولى الطاقة الجسدية: نوم كافي، أكل نظيف، حركة يومية، شرب مي. ما تتفاجأ، هاي فعلاً أساس كل إشي. الطاقة الثانية هي الطاقة الذهنية: تركيز، صفاء، قدرة على اتخاذ قرار. بتتأثر مباشرة بشاشاتك وكم إشعار دخلك اليوم بالمناسبة. الثالثة الطاقة العاطفية: المشاعر الإيجابية مقابل السلبية. فلما تكون متضايق من موقف صار معك الصبح

0: طاقتك العاطفية راح تكون ناقصة وبالتالي إنجازك ناقص. الطاقة الرابعة هي الطاقة الروحية، شعورك بالمعنى والهدف، صلتك بربك، إحساسك إنه اللي بتعمله إله قيمة، وهاي أعلى مصادر الطاقة كلها. تخيل معي سائق تاكسي اشتغل 12 ساعة بدون نوم، عصبي متضايق من زبون قبل قليل ومش حاسس إنه شغله مهم. نفس السائق بعد نوم كاملة وفطور صح ومزاج مرتاح ومستحضر إنه عم يعيل عيلة، بسوق بأمان، بيستقبل الزبون بشكل أحلى، بياخذ مشاوير أكثر، بيكسب أكثر، نفس الساعات، نفس السيارة، نفس الشوارع، النتيجة مختلفة تماما. هذا الفرق اسمه إدارة الطاقة. الموظف العادي بيدير وقته وبيستهلك طاقته بدون وعي وبصير آخر اليوم منهك بدون إنجاز. الموظف المثالي بيدير طاقته أولاً وبعدين بيوزع مهامه على أوقات طاقته العالية وبيخلص يومه منجز ومرتاح. خليني أحكي لك خطوات عملية تبدأ فيها من بكرة. حدد ساعات الذروة الخاصة فيك، أي وقت باليوم بتكون طاقتك فيه أعلى، الصبح ولا بعد الظهر، وحط المهام الصعبة بهذا الوقت. خذ فترات استراحة قصيرة، تقريباً كل 90 دقيقة شغل، 10 دقائق راحة فعلية، مش إنك تروح تعمل سكرول للريل. افصل بين أوقات الشغل ووقت العيلة، ما تخلط لأنه هذا بيسرق طاقتك من المكانين. استثمر بصحتك، الرياضة، النوم، التغذية، هدول مش ترف، هاي رأس مالك المهني. وآخر خطوة، اشحن حالك روحيا، صلاة، تأمل، قراءة قرآن، تواصل مع الناس اللي بتحبهم. الخلاصة، كموظف ناجح، كموظف مثالي، ما تدير وقتك بس، دير طاقتك أولا، ووقتك رح يدير حاله من حاله. كل ما زادت طاقتك زادت إيجابيتك، زاد حماسك، زاد إنجازك تلقائيا. وذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والطاقة العالية هي وقود نمو هاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. أكثر من 65 ألف طالب توجيه يتقدمون اليوم لامتحانات اللغة الإنجليزية. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية جديدة على قطاع غزة. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالقضاء على أي قائد إيراني يخطط لتدمير إسرائيل. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية بطعيمة. يشارك 65,198 طالبا وطالبة في امتحانات الثانوية العامة اليوم، موزعين على 621 مركزا وفق وزارة التربية والتعليم. وبحسب الوزارة فإن الطلبة في فرع الأكاديمي مواليد 2008 يتقدمون في هذه الأثناء لامتحان اللغة الإنجليزية متقدم. وكانت الوزارة دعت الطلبة للحضور إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من بدء الامتحان، وأحضار إثبات الشخصية وعدم إدخال أي أجهزة إلكترونية إلى قاعة الامتحان، وعدم العبث بمحتويات دفتر الإجابة. أكد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة أهمية استكمال الاستعدادات للعام الدراسي المقبل وضمان جاهزية مديريات التربية والتعليم، خاصة فيما يتعلق بالمسارين الأكاديمي والمهني التقني، مشددا على ضرورة توفير بيانات دقيقة ومبكرة تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة. وأشار محافظة إلى أن الوزارة تدرس بالتعاون مع شركات الاتصالات آلية لرصد حضور الطلبة وغيابهم باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه عبر كاميرات توضع على مداخل الغرف الصفية، بما يسهم في تعزيز الانضباط المدرسي. تستمع اللجنة الإدارية في مجلس النواب اليوم لآراء ومقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية 2026 المرسل من قبل الحكومة. وكانت اللجنة استمعت برئاسة النائب خليفة الديات إلى آراء ومقترحات لأساتذة القانون الدستوري والقانون الإداري في الجامعات الرسمية والخاصة. قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ينشرون مقاطع مصورة تتضمن محتوى غير دقيق ومغاير للحقيقة بشأن الاشتراطات الصحية في بعض المنشآت الغذائية. وأهابت المؤسسة في بيان ضرورة تحري الدقة والموضوعية بهذا الخصوص لما قد يترتب على تداول مثل هذه المقاطع من تضليل للجمهور وتأثير على الثقة بالمنشآت الغذائية وأنشطتها ومنتجاتها، وإشغال الجهات الرقابية عن مهامها وواجباتها الرقابية ذات الأولوية. وأضافت أن ذلك قد ينطوي على إساءة للمنتج الوطني والسياحة، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، محذرة من أن مثل هذه الممارسات قد تعتبر بلاغات كاذبة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية. أعلنت شركة البريد الأردني استئناف خدمة التبادل البريدي الدولي مع الجمهورية العربية السورية اعتبارا من الأول من تموز الحالي، وذلك بعد اعتماد مكتب التبادل الجديد في مدينة دمشق ضمن شبكة مكاتب التبادل المعتمدة لدى الاتحاد البريدي العالمي. وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، سيكون البريد الأردني من خلال هذا الاستئناف بمثابة نقطة الربط الحيوية لنقل الرسائل والطرود البريدية من سوريا وإليها ولمختلف دول العالم، وذلك عبر الرحلات الجوية المتوفرة، بما يسهم بتعزيز انسيابية الخدمات وتسهيل حركة التبادل. باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 استقبال المرضى والمراجعين في محافظة نابلس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للفلسطينيين في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي ينفذها الأردن دعما للقطاع الصحي الفلسطيني وإسنادا له. أكد قائد قوة المستشفى أن مباشرة العمل تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية واستمرارا للدور الإنساني الذي تطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم من خلال توفير خدمات طبية وعلاجية متخصصة وفق أعلى المعايير المهنية. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شملت قصفا وإطلاق نار بمناطق من قطاع غزة أمس وفجر اليوم. وأعلن مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح في غارات إسرائيلية على شقة سكنية جنوب المدينة فجر اليوم. وقال مجمع ناصر الطبي أن فلسطينيا أصيب بنيران مسيرة إسرائيلية قرب مناطق سيطرة قوات الاحتلال في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس. هذا وأكدت بلدية غزة أن المدينة تعاني عجزا مائيا يصل إلى 70% وسط تدمير واسع للبنية التحتية للمياه، محذرا من أن استمرار نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار يهدد بتوقف ما تبقى من آبار ومحطات للضخ. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل وليد نضال أبو سنين 16 عاما وإصابة طفلين آخرين برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية في مخيم قلنديا. هذا وأصيب 6 فلسطينيين اليوم بجروح وردود إثر هجوم نفذه مستعمرون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل. أفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة بأن نحو 30 مستعمرا مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال هاجموا منازل الفلسطينيين في قرية أم الخير بمسافر يطا بعد إغلاق البوابة الرئيسية للقرية. قالت الوكالة الوطنية اللبنانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ ليلة البارحة عملية تفجير في بلدة في قضاء مرج عيون جنوب لبنان. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن خامنئي الذي يشيع الآن قتل بيد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل. وأكد أن أي قائد إيراني يحاول مجددا الدفع بخطط لتدمير إسرائيل سيتم القضاء عليه أيضا. وأضاف أن الهجوم الواسع على إيران بقيادة نتنياهو وترامب أزال تهديدات وجودية عن إسرائيل وألحق ضررا بقدرات إيران. وبالانتقال إلى الحالة الجوية ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. أهلا بك دكتور، أطلعنا على تفاصيل الحالة الجوية لما تبقى من أيام الأسبوع.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين والمشاهدين. اليوم الأجواء وغدا الثلاثاء تقريبا اليوم صيف معتدل، درجات حرارة أقل من المعدل بقليل، تظهر السحب.

0: درجات الحرارة، يعني بتكون العظمى بحدود 28 والصغرى 17. إذا اليوم وغدا أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل، والعظمى الثلاثاء بتكون 28 والصغرى 17، وكذلك يوم الأربعاء. الخميس طبعا يوم الثلاثاء والأربعاء تظهر السحب المنخفضة أيضا، والخميس بداية إن شاء الله لارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، لكن يوم الخميس بيكون حول معدلها، أجواء صيفية عادية، درجات الحرارة حول المعدل، لكن الجمعة والسبت توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح الأجواء حارة نسبيا الجمعة والسبت والأحد، وخاصة السبت والأحد، وبتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها تقريبا ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية. هذه هي الأوضاع الجوية المتوقعة.
1: نعم، شكرا لك مستشارة النبات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14 الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي، 1.33 الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، 162 الذهب الحالي للأونصة، 4155، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 54.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية، 0788 10 10 70.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بيساعدكم حياة FM. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقال عن سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أر به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: اف ام ضلك معنا. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 للـ12 للربع بمواضيعنا العديدة والمميزة أكيد بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم من رند عناب ومن الإعداد والمتابعة شفاء جلول ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيدة وتلفزيون حياة عبد الله حسن والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا من الشمال للجنوب أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في ومشوار بيت حواء بدأ معكم. يا هلا ويا رحب.

وأكيد ما بينفع نبدأ يومنا بدون ما نقرأ كومنتاتكم. هلا بدنا نقرأ كومنت ونحكي وندردش فيه سوا. وأكيد قبل ما أقرأ كومنتاتكم صحيح بدي أذكركم إنه إحنا خطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى للحلقة لآخر لحظة على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020. ودردشتنا راح تكون اليوم تحكي: هل أنتم مع خفض التوقعات من الآخرين حتى ما ننصدم بالأسوأ؟ فإذا بتحبوا تبلشوا من هلأ بموضوع الدردشة يا هلا ويا رحب فيكم حتى نقدر يعني ناخذ وقت أطول. نبدأ بالكومنتات. أنوار بتقولنا: صباح الورد والياسمين على أجمل قلوب، صباحكم راح تبالوا، ابتسامة ما تفارق وجوهكم وفرحة يرسلها الله إلى قلوبكم من حيث لا تحتسبون، إلى عائلة بيت حواء الغالية. أسعد الله صباحكم بكل خير وجعل هذا اليوم بداية لكل أمنية جميلة وملأ أيامكم بالمحبة والبركة والرضا. لا تنسوا أن تبدأوا يومكم بحمد الله، فكل صباح هو فرصة جديدة للحياة والأمل. دمتم بخير وصباحكم أجمل بوجودكم معنا دائما، مستمعات ومستمعين بيت حواء ومذيعتنا طيبة رنود. الله يرضى عليك ويرضيك ويسعد صباحك يا ربي. ما أحلى أنه نتعامل مع كل صبح مع كل نهار جديد إنه فرصة جديدة لحتى نبدأ حياة، نبدأ بداية جديدة يلي بنستناها. أحيانا مو لازم نستنى بداية أسبوع، بداية شهر، بداية سنة، ممكن تكون الآن هي اللحظة الحاسمة واللحظة الحقيقية والصحيحة حتى نبدأ نحقق أحلامنا يلي بدنا إياها.

0: كان أصلي ولا إيش؟
1: مساء غنام، يسعد صباحك. مي البلبيسية، صباح الورد والفل والياسمين. عمر أبو زيتون اليوم، عمر دي يعملنا أو يعطينا حكمة حلوة. دائما كومنتات عمر فيها حكمة، فحكمة عمر اليوم بقول: ليس انطواء بل انتقاء. نبتعد أحيانا لأننا نكره الوجوه، بل لأننا نبحث عن الوجوه التي تستحق أن تبقى، ولا نبحث عن كثرة الرفقاء، إنما نحسن اختيارهم. رزقكم الله حسن الاختيار وحسن الانعزال وحسن التصرف. حسن الاختيار والانعزال والتصرف. الله يا عمر، 100%. اليوم احنا بنحكيها بالعامية، مش انتقاء، احنا بنحكي غربلة. كل ما تتقدم سنين حياتنا من غربل الناس اللي موجودة في عمرنا معنا، يعني اكبر دليل انه الناس اللي كانت موجودة قبل 10 سنين مش نفسهم اللي كانوا معانا قبل 5 سنين، ومش نفسهم اليوم، لانه مع الايام مع المواقف بنغربل مين يستحق ان يبقى، بنغربل مين يستحق ان يأخذ الفرصة، وبنغربل مين لازم يغادر حياتنا وما نتطلع حتى وراه، لانه بيكون اذانا بما فيه الكفاية وسود علينا عشتنا بما في الكفاية. مأمون ميناوي، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. عزيزة، يا صباح الورد والفل والياسمين، بتقولنا: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، أحلى صباح لمذيعتنا الوردة رند عناب، كل يوم تزدادي جمالا، الله يحميك من كل سوء، اللهم اجبر خاطر طلابنا، الله يرضى عليك يا عزيزة. شكرا شكرا حبيبتي على كلامك الطيب، والله يجبر بخاطر طلابنا يا رب وأمهاتهم، لأنه طلاب التوجيه مش بس لحالكم بتقدموا، أمهاتكم بيقدموا معاكم. هيام عموري، يسعد صباحك وكل أوقاتك، يا هلا ويا رحب فيك يا هيام، الله يرضى عليك ويرضيكي، تسلمي، هذا نور كلامك الطيب. خولة بتقول: تفائلوا بالخير تجدوا، صباحكم سعادة وهدات بال وصحة وعافية. للنود الحلوة المستمعين الكرام: يا صباح الورد والفل والياسمين يا خولة، الله يرضى عليك. هيام: يا صباح الفل والياسمين. ميساء: اللهم آمين. منال الشافعي بتقول لنا: صباح الورد والفل والياسمين لأحلى وردة. يا صباح الفل يا منال، طمنينا عنك، الله يرضى عليك ويرضيكي. بتقول ميساء: أكيد لا تحكي عن المنيح منيح إلا كل يوم بيومه. والله يا ميساء، هي بتعلق على موضوع الدردشة معنا، أنه هل أنتم مع خفض التوقعات من الآخرين حتى ما ننصدم بالأسوأ؟ يعني صح كلامك، أنه لازم نجرب الناس، لأنه أحياناً جد مننفلم، ومش أحياناً دائماً مننفلم، بنحكي أنه هذا الشخص والله منيح، هذا صاحب صاحبه، هذا سند، فجأة بنكتشف لا هو سند ولا صاحب صاحبه، ومدحناه ورفعناه لفوق على الفاضي، وبالآخر إحنا أول شخص تضرر من هذا الإشي. بس أنه نخليه أنه الأشخاص يكونوا بموضع اختبار كل يوم بيومه، برضو حتكون شيء متعب علينا إحنا كبشر بهاي العلاقات. أبو العز العبيدي، يسعد صباحك وكل أوقاتك. مي بتقولنا: الدنيا صبح، الله يصبحكم بالخير والمحبة والعطاء وكل شيء حلو زي رنود والمستمعين الأفاضل. يا صباح الورد والياسمين يا مي. مي دائما بتحكي لنا: يا بيت العز يا بيتنا، هاي الكلمة أخذناها من مي، يعني يا جماعة دائما بتحسسنا قدي في دفى بهذا البيت، بيت حواء. الله يسعدك يا مي ويديم عليك المحبة وهدات البال يا رب والروقان.

راتب بحكي إن بنتي رند عناب المتألقة سؤال حيرني. يقولون عني أن اختياري لحياة وتقييمي لها بالمرتبة والرتبة الأولى من بين الإذاعات ضعني تحت مسمى العنصري راتب الباز. وهل يا رند تمسك قلبا وقالبا ببيت العز والكرم والجود يجعلني تمسكي قلبا وقالبا ببيت العز والكرم والجود يجعلني تحت مسمى المتشدد راتب الباز تفضلا وتمرمرا؟ أنتظر فتاوى المستمعات والمستمعين. ربي يكرمكم أحبابنا. الله يرضى عليك يا راتب. شكرا على كلامك الطيب. أيوة هاي العنصرية اللي بدنا إياها طبعا. تعنصر لبيت حواء ليلى. الله يسعدك ويبارك فيك نانيتا. أهلا يا نانيتا. يا جماعة نانيتا مختفية لها فترة. وينك يا نانيتا عنا؟ أهلا وسهلا فيك. بتقولنا صباح القلوب التي يسكن الورد رسائلهم وتفيض بالعطر حروفهم، يحملون الود في حديثهم والنقاء غيم بمطر من قلوبهم، غيم بمطر من قلوبهم. صباح الخير والنور والسرور للقلوب الطيبة الصافية التي تثمر حبا وتعطينا الأمل في الحياة، لمن يملكون جمال الروح وصفاء النية ولا تعرف قلوبهم سوى الوفاء. صباح القلوب الطيبة، صباح الورد، يسعد صباحك يا نانيت. أهلا وسهلا فيكي. أم يوسف بتقولنا، أم يوسف غنام، أجمل العلاقات هي التي يشعر فيها الإنسان بمكانته دون أن يطلبها وبقيمته دون أن يذكر بها أحد. فالاحترام والتقدير لا يحتاجان إلى كلمات كثيرة، وإنما يظهران في المواقف. ومن عرف قيمة الناس حفظ خواطرهم، فجبر الخواطر من أجمل الأخلاق. صباح المحبة والمودة، أحلى وألطف رنودة وأروع كادر وأغلى مستمعين. الله يا أم يوسف. أدي لو بدي أسأل حالنا إحنا هذا السؤال، إحنا كأشخاص كطرف بالعلاقة، كم مرة حسسنا الأشخاص القريبين لإلنا والمقربين منا إنه أنتوا مهمين عنا، إنه كلامكم له أهمية، وأنا ما بتعامل معك أنك شخص مضمون بحياتي وبالتالي إلك تقديرك واحترامك وأنا بحبك دائما ودائما موجود بحياتي؟ كم مرة؟ يعني زي ما إحنا منحب إنه الناس تجبر بخواطرنا، خلينا إحنا نبادر ونجبر بخواطر الناس. لعل وعسى كنا إحنا المبادرة يلي خلت الحب والسلام يعم بالمكان. كريم يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. الله يسعدك ويبارك فيك. من مصر يا هلا ورحب فيك يا كريم. أهلا وسهلا. من أم الدنيا أم هاني البستنجي يسعد صباحك. أم محمد الشافعي ومون إبراهيم يرضى عليكم ويرضيكم، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. جهاد يا صباح الفل. والياسمين الله يرضى عليكم ويسعد صباحكم وكل أوقاتكم. أنا هيك بقدر أحكي لكم بلش نهاري معكم وبلشت حلقتي بمحبتكم في بيت حواء. بعد الفاصل راح نحكي هل أنتم مع خفض التوقعات من الآخرين حتى ما ننصدم بالأسوأ؟ يعني اليوم إحنا صحبات مع بعض، قاعدين مع بعض، ما بتوقع على سبيل المثال، اسمحوا لي أحكي اسم أنوار، يعني منمون عليك يا أنوار. أنوار طيبة وقلبها حنين وكريمة وبتجنن، معقول كل الحب اللي أعطتني إياه، بس بيني وبين حالي أحكي لا، إلا ما بيوم من الأيام تلدغني، إلا بيوم من الأيام تورسني. طب ما هي عم تعطيني أشياء كتير حلوة، عم بتقدم لي أشياء كتير حلو، هل لازم أخفض توقعاتي وأتوقع فيها الأسوأ حتى ما أنجرح منها بالرغم إنها أظهرت لي عكس ذلك؟ بنمون عليك يا أنوار بالمثال ولا لا؟ فاصل وراجعين لنحكي عن هذا الموضوع، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-99-364-41.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم
2: مدارس آيلا العالمية
3: حديقة المملكة التفاعلية
4: مدارس تزكية
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة

هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم عم نحكي عن خفض التوقعات، يعني نتوقع الأسوأ بالأشخاص يلي حوالينا، يعني زي نوع من أنواع أنه ندافع عن أنفسنا، نحمي حالنا من أنه لا سمح الله هذا الشخص يأذيني يزعلني. بنستقبل آراءكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-2020.

0: معنا مشاركة عبر الهاتف. راتب، يسعد صباحك يا راتب. أهلا أهلا.
1: يا صباح الخير.
0: هلا هلا ورحب، كيف حالك؟
1: العنصري بافتخار ومتشدد بافتخار.
0: يا أهلا يا أهلا، كيف أمورك؟ طمنا عنك.
1: الله يحفظك رب. عنك يا رب.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. احكي لنا.
1: أختي رند، بداية قبل ما أبدأ الموضوع سريعا بس تحمليني،
0: تفضل.
1: بدي أبارك لابن بنتي مالك ابن سجود الباز ذكرى ولادته اليوم.
0: يا سلام.
1: وبقول له إن شاء الله عمرا مديدا، وإن شاء الله ربنا يديم عليك الصحة يا جدو ويحفظك إن شاء الله.
0: الله يخلي لك يا ويبارك فيه يا ربي، يعني كل عام وهو بخير وصحة وسلامة يا ربي.
1: اسمه مالك البقوسي.
0: الله يرضى عليه مالك، ما شاء الله تبارك. أدي صار عمره؟
1: هسه عمره 11 سنة.
0: طولة العمر.
1: يعني أقول 10 سنين يعني.
0: طولة العمر يا رب، عقبال ما نشوفك بجاهته يا راتب.
1: الله يخليك بوجودك وتكون انت منور المنطقة.
0: يطول بعمرك يا رب ويبارك فيك يا سيدي. احكي لي
1: أختي رند، يعني أنا زمان قرأت كتاب اسمه دعاة لا قضاء. احنا من متى بدنا يعني نتعلق بما بين أيادي الآخرين؟ يعني احنا ما بدنا نقضي على الآخرين، نحكم بالقضاء انه هذا كويس هذا عاطل كذا، وبدنا نجرب وبدناش نجربه. ليش انا ارمي حالي بهاي السلة او بهذا المستنقع؟ انا شعاري احسان الظن بالاخر. لكن بين قوسين يعني ضروري جدا ما يكون في مبالغة. مبالغة احسان الظن بتوقع انه هبل. ما هذا مؤاخذة. الواقعية ثم الواقعية ثم الواقعية، بدي أكون واقعي.
0: نعم.
1: أنا الأمامي بعتبرهم ناس رائعين، ناس أطياب، ناس أخيار ما شاء الله. لكن ما بحطهم في مرتبة الملائكية.
0: نعم. نعم.
1: هم بشر.
0: صحيح.
1: بالتالي مدام مش ملائكة إذن هم معرضين أن يخطئوا بحقي وحق غيري وحق أنفسهم.
0: بالضبط.
1: وأنا كذلك معرض أن أخطئ بتقييمي وتقويمي لهم ولي.
0: صحيح. صحيح.
1: فبالتالي الواقعية أكون واقعي في إحسان الظن، أكون معتدلا حتى ما إنه الإنسان يكون أي شيء ما زاد عن حده تقرب ضده.
0: طبعا.
1: فالواقعية حتى ما أصيل. وربنا يكرمك أخرى.
0: يسعدك ويبارك فيك.
1: وأنت رائع. الله يسعدك.
0: يطول بعمرك. أشكرك يا سيدي. أشكرك. يطول بعمرك. يا هلا ورحب فيك. الله يخليك ويبارك فيك. أم أحمد بتقولنا صباح الخير، في كل صباح فرصة جديدة لنبدأ بقلوب مطمئنة ونحسن الظن بالله ونسعى لما فيه الخير. أسأل الله أن يملأ يومكم بالبركة ويكتب لكم من الأقدار أجملها ومن التوفيق أوفره. اللهم آمين. الله يسعدك يا أم أحمد ويبارك فيك يا ربي. يا هلا ورحب فيك يا عزيزتنا. هذا الكلام اللي نحكي إحنا دائما قد إيه مهم. أنا بحسن الظن بالشخص المقابل، بحسن الظن فيه وبعطيه زي ما بيعطيني، بحبه زي ما بيحبني، وحتى إذا أنا بحب أعطيه أكتر كمان بعطيه أكتر. بس ما أغفل عن الالتقاطات الذكية. هون بدي ألتقط، هو عن جد بيحكي معي بحسن نية؟ هو عن جد بيحبني من قلبه بدون أي شائبة؟ هو عن جد ممكن ما يأذيني؟ وفي حال صار في خصام بينه وبينه رح يفجر بهذا الخصام. الالتقاطات الذكية مهمة جدا بالعلاقة. نعطي، نحب، ما بنحكي لا، نوثق، ما بنحكي لا، بس ندير بالنا ما نعطي أكتر ولا إنه نحرم، لأنه بالآخر العلاقة المتوازنة يعني قائمة على العطاء وعلى الأخذ. زي ما بدي أخذ بدي أعطي، بس بدي أدير بالي عشان ما أوثق ثقة عمياء، وبالتالي بتجيني طعنة بظهري ما أقدر أقوم منها وأفقد الثقة بحالي قبل ما أفقد الثقة بكل يلي حولي.

0: عامر، يسعد صباحك وكل أوقاتك. عامر، شاركنا بتجاربك بالحياة، خصوصا أنه عندك اليوم أولاد كبار، ممكن نحكي خلصوا توجيهي وجامعات ومقبلين على الحياة، شو بتنصحهم أنه كيف يثقوا بالناس، كيف يضعوا الحدود الصحية مع أشخاص يلي حواليهم؟ ومعاذ الكيلاني، يسعد صباحك وكل أوقاتك، الله يسعدكم ويبارك فيك. سميرة أم سمير، يا هلا بيك، شو بتحكي لنا سميرة؟ ما شاء الله مواضيعك في الصميم. شكرا يا أم سمير، الله يرضى عليك. بتقول مهما كان اللي حواليك، عدا أولادك، مهما كانوا محبين إليك، لابد إن نتوقع منهم أشياء ربما تزعج، عشان هيك ما بتضمني حدا. كل الحب والتقدير لك ولكادرك الطيب ومستمعينك الحلوين، الله يرضى عليك يا أم سمير ويخليك ويبارك فيك. صح، لازم نكون متوقعين من هذا الشخص ممكن يبدر منه إشي، حتى على فكرة ممكن لا إرادي يطلع منه إشي. بالآخر أنت من بيئة، أنا من بيئة، فطبيعي يكون في بيناتنا اختلافات، طبيعي بيوم من الأيام ننفعل نزعل من بعض. بالآخر حتى الإخوان اللي هم إخوان يلي من لحم ودم بعض زي ما بيحكوها، ممكن نزعل بعض ونزعل من بعض. وبالتالي هل يعني أنا لازم أتوقع الأسوأ من أخوي عشان ما أنا أنصدم؟ لا، الصح نحط حدود صحية لا علاقاتنا، وبالتالي لا نعطي ولا نمنع، وتكون العلاقة متوازنة. بتقولنا ميساء، يعني الواحد بيكتشف يا رند بالسفر والمصاري والنسب وطيب الأثر وطيب الأثر والأصيل، ما بيطلع منه إلا كل خير، حتى لو تغير شوي لسبب معين، بس برجع لأصله بالطيبة والأخلاق الحسنة الطيبة، لأنه هيك هو الطبع، غلب التطبع والله المستعان. صحيح 100%. دائما إحنا شو بنحكي؟ والله فلان صحي من 1 2 3، بس معدنه أصيل، معدنه طيب، لأنه بالآخر كل شخص بيرجع لأصله، كل واحد المواقف بتعريه، أي واحد بتعرض لمواقف بتعريه هاي المواقف وبيرجع لأصله. الطيب بيضل طيب، وللأسف السيء بضل سيء، لأن الغلب الطبع يغلب التطبع. أزهار لدموري، يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم يوسف غنام بتقولنا، بعض المواقف لا تغير نظرتنا إلى الآخرين، بل تغير مكانتهم في قلوبنا، فليس كل صمت رضا وليس كل تجاوز ينسى، لكن النضج بيعلمنا أن نعيد ترتيب المسافات بهدوء دون عتاب أو ضجيج. أزهار بتقولنا، نتوقع من الآخرين الخير، وإذا كان العكس نحسن الظن بهم، نلتمس العذر للآخرين دائما وأبدا. أنا بدي بحياة صديقة تكون زي أزهار يا جماعة، بنفس هاي المشاعر، بنفس هذا التفكير، بنفس هاي العقلية، لأنه أنا هيك بظن بالناس التانين، بظن فيك الخير وبصدق كل كلامك، وبالتالي بتوقع منك الخير. يعني عم بحاول قدر المستطاع إني أقرأ كل الكومنتات، بس أقرأ آخر كومنتين قبل ما ننتقل للفاصل. مي بتقول، أنا مع خفض التوقعات بالناس وبشدة، لأنه إذا رفعنا توقعاتنا وصار أي شيء رح نتفاجئ من ردة فعلنا، ولكن الأحسن التوازن في العلاقات مع الناس، وأحيانا لما نخفض توقعاتنا بنتفاجئ بشيء كتير أحسن من الناس. 100%. المهم تكون العلاقات متوازنة. أنوار بتقولنا، أنا شخصيا كتير بحب الناس ودائما بحسن الظن بالآخرين، بس بنفس الوقت باخذ الحذر منهم حتى ما أنصدم بعض الأيام من تصرفاتهم وأفعالهم، لأن أي شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده. وأخيرا يعني ننهي الموضوع مع أم يوسف، تقول ليست الحكمة أن تخفض توقعاتك من الناس، بل أن ترفع مستوى وعيك بهم، فمن عرف أن البشر ليسوا نسخة من رغباته لن ترهقه خيبات الأمل، وما يكسر القلب غالبا ليس الواقع بل الصورة المثالية التي نسجناها في أذهاننا. السلام الحقيقي يبدأ حين نتوقف عن مطالبة الآخرين بأن يكون كما نشتهي، ونمنح أنفسنا حرية تقبلهم كما هم. يعني قد يحل يكون في عندنا وعي والنضج في هذه المواضيع. رح نكمل معكم اليوم بفقرة من جوه المحاكم والحديث عن الإرث ومشاكل الإرث مع دكتور عاكف المعايطة، لكن بعد مجد الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة. خليكم معنا، فاصل وراجعين.
1: 11:00 ظهرا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يلتقي وزير خارجية جمهورية أوزبكستان باختيار سعيدوف في العاصمة الأوزبكية طشقند. شركة البريد الأردني تعلن استئناف خدمة التبادل البريدي الدولي مع سوريا اعتبارا من الأول من تموز الحالي. استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلا فلسطينيا من مدينة الخليل بالضفة. وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش يقول إن حكومته بدأت بما وصفه بثورة الاستيطان، مؤكدا أنها سياسة لا تقتصر على مناطق الضفة فقط بل تشمل أيضا خططا مستقبلية للتوسع في النقب والجليل. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالقضاء على أي قائد إيراني يخطط لتدمير إسرائيل. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم ضلك معنا. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
0: حديقة المملكة التفاعلية،
1: مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
4: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
5: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
6: الصورة
5: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك على مزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة فم في برنامج بيت حواء. وزي ما أنتم متعودين علينا كل اثنين عنا فقرة من جوا المحاكم مع الدكتور عاكف المعايطة، واليوم موضوعنا عن حرمان النساء من الإرث. خلينا نركز على النساء، على الرغم من ممكن يكون الحرمان يطول أيضا فئات أخرى، لكن هاي الفئة المستضعفة يلي دائما تتنازل بحجة إخواني أو لا، أهلي أو لا، بحافظوا على مال أبوي وهلم جرة من هذه الحجاج اللي الله أعلم صحيحة ولا مش صحيحة. بنرحب فيك دكتور، أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك. يا هلا بيك. يعني إحنا كل يوم اثنين في عنا موضوع جديد، ما شاء الله بتفاجئنا بمواضيع.
1: المفروض
0: يلا سلك. ما شاء الله عليك دكتور،
1: بتشرف أكون معك.
0: الله يسعدك ويبارك فيك ويبارك بعمرك دكتور. يعني بس لو ترفع المايك نتوف شوي لفوق، أيوة تمام، هيك أمورنا طيبة بإذن الله تعالى.
1: تمام.
0: يا هلا بيك. يعني دكتور اليوم إحنا عم نحكي عن موضوع الإرث، بداية بأبسط كما إحنا معتادين عليك دائما، نصيب الأنثى من الميراث ونصيب الذكر من الميراث، ما هو حسب القانون والشرع؟
1: أول شيء يعني الموضوع اختياره هذا اليوم هو بعتقد أنه اختيار جيد صراحة، لأنه هذا الموضوع هو موجود لكن مش موجود قد ما كان سابقا. يعني كان سابقا موضوع حرمان النساء من الإرث، خلينا نحكي على أيام جدودنا قبل أو قبل هيك، كان برقم كبير، لكن حاليا هذا الرقم هو خف. السبب فيه إنه السيدات صارت تفهم حقوقها، صارت إلها مؤسسات، إلها شركات، إلها كذا، عاملة، عندها حسابات بنكية، عندها ملكية عقارية، وبالتالي صار هذا الموضوع لا يشكل رقم. حتى الأشخاص اللي بيحكوا أنا وإنت عم نحكي عن ظاهرة اللي هي حرمان النساء، أنا بسميها الظاهرة، لكن هاي الظاهرة هي عشان نكون منصفين تراجعت عما كان عليه سابق. طب ليش إحنا بنحكي فيها اليوم؟ لأنه لا زال في إلها بواقي وفي إلها أثر موجود، ولا زال أنا كمحامي بيجيني شكاوي بنفس الموضوع، إذن ما رح نترك هذا الموضوع. على موضوع الإرث بشكل عام، هاي حقوق موجودة في القرآن الكريم، يعني هي حقوق شرعية، لكن القانون قننها. لما بنحكي للذكر مثل حظ الأنثيين، معنى ذلك عم نحكي عن نص كويس إنه إذا هي بتاخد 500 دينار على فرض من التركي، أخوها بياخد 1000. عم نحكي عن الأخوة، ما رح أدخل بموضوع أبعد من هيك حتى ما أخربش المستمعين معنا. ورح أذكر إنه رح نحكي بلغة بسيطة اليوم حتى تصل الرسالة للجميع فيها. أول إشي بدنا نعرف كلياتنا على إنه هذا الإرث هو مش منحة من حدا، مش منحة ولا مني من حدا أعطيتني إياه، هذا إلي بحكم القانون والشرع فيه.
0: نعم.
1: وعشان هيك هو مدام هو موجود بحكم الشرع، قانون الأحوال الشخصية اللي عندنا عمل له قانون.

0: ترتيب معين وحط فيه إجراءات حماية. كمان شوي أنا وحضرتك نحكي عن الإجراءات اللي بتصير اللي هي بنسميها إجراءات الحماية النساء من هذا الموضوع. نعم
1: نعم بإذن الله تعالى. فإذا يعني نص القانون والنص الشرعي هو صريح
0: صحيح
1: لذكر مثل حظ الأنثيين
0: صحيح.
1: فلكن العائلات والعرف في عند بعض العائلات احنا
0: نعم.
1: بنعمم هذا
0: نعم.
1: الشيء بيقول لك اخوانك اولى
0: صحيح.
1: مثلا على سبيل المثال في ناس بتحكي لك انت متزوجه
0: نعم
1: واخوانك مش متزوجين خلي
0: صحيح.
1: اجارات المحلات على سبيل المثال لإلهم
0: صحيح.
1: هم بيصرفوا على البيت و و و ومن هذه الظروف وقد تتنازل فعليا عن حصتها لاخوانها لوالدتها لاخوتها بشكل عام تنازلت قانونيا تنازلت لكن ما كان عندها وعي ولا دراية وأخذتها العاطفة تستطيع التراجع عن هذا التنازل؟
0: شوف أي تصرفات قانونية بتتم من أي شخص وهو مدرك عاقل بالغ ما في طعن على إرادته الحرة يعني قوى العقلية تصرفاته الشخصية العمر كذا تصرفاتها بتكون هي تصرفات سليمة كويس لكن إحنا اللي بنعرفه بهذا الموضوع واللي أنا حاب أركز عليه فيها على أنه أحياناً بيتم اللجوء إلى عدة سبل كويس وطرق حتى نخلي المرأة أو النساء بشكل عام إنها تتنازل عن حصة الإرث أول شيء إما بيكون بالتخجيل زي ما حكيتي وإما بالتخويف سواء مباشر أو غير مباشر وفصلهم كويس أو في حالة معينة بيكون الشخص المتوفى اليوم متوفى والإخوان والعائلة بيحكوا تاني يوم مع البنت على فرض في بنات إنه بموضوع الفلوس هلا هي بحالة حزن فمش مفكر بموضوع التركية والمصاري والفلوس هاي هي الوسائل الأولية اللي بتكون فيها البداية حتى إنه ناخد هذول وكذلك أحيانا بيكونوا في الحالات اللي مرت علي في بداية الوفاة بصير إنه بتعرفي لما بتوفى شخص بيكون بعض أولاده بالمشرق بالمغرب بأمريكا بالدول الخليج هون بيجوا هون فبصير يقنعوا السيدات بالعائلة والبنات والكذا على إنه أعمل لنا وكالة من الأخ والوكالة هاي تتضمن التخارج عن التركة بس هم ما بيكونوش منتبهين لهاي الموضوع للوضع النفسي اللي هم فيه اللي هي حالة الوفاة فيها عشان هيك أنا بدي أحكي شغلة اللي هي قانونية أدرك المشرع الأردني على أنه يتم خلينا نقول أنه التحايل على النساء أو تخجيلهم أو استغلال حالي معهم مثل قلنا حالة الوفاة والحزن والكذا كويس فالأصل هي لما بتوفى شخص معين هذه الأملاك بتنزل رسميا بحكم القانون باسم الورثة يعني هو توفى زيد وبناته فلاني وفلاني وأولاده فلان وفلان حجة حصر الإرث اللي بنسميها أنا بالمحاكم الشرعية بتنزل باسم الورثة للزوجة والأولاد والبنات إذا هاي الحجة هي حجة رسمية صادرة عن جهة رسمية اللي هي المحكمة الشرعية وبالتالي حصة هاي الفتاة أو هاي السيدة محمية بنص القانون لكن كيف بيصير حتى أوضح للمستمعين معنا ونعطيهم الفائدة مباشرة العملية بتصير بموضوع بيسموه عنا بالمحاكم الشرعية التخارج من التركة طب شو هو التخارج من التركة هو الخروج من هاي التركة باتفاق برضا كويس لكن قد يكون هذا الرضا رضا معيب كيف مثل استعمال حالات الضغط والإكراه والكذا إشي هذا بيسموه رضا معيب يعني هي تنازلت وهي مش واعية تنازلت وهي بحالة حزن بهذا الموضوع فالقانون حط حماية للمرأة حتى إنه ما تتنازل مباشرة مشان هيك أصدر سماحة قاضي القضاء وأنا بحكي إنه قانون الأحوال الشخصية الأردني عندنا هو قانون الحقيقة من قانون متقدم ليه؟ لأنه إذا توفى واحد اليوم، وهي أنا عم بحكيها كمان عشان يسمعوني العالم، وهي نوع من أنواع التوعية، إذا توفى واحد اليوم ما بصيرش بكرة نروح نتنازل عن حصصنا الأرضية اللي هو بنسميه التخارج. القانون قال لازم يمر 4 شهور على وفاة المرحوم، كويس، سواء الأم أو الأب، وبعد هيك أنت بتعمل تخارج. السبب شو هو؟ راحت حالة صدمة الوفاة اللي كانت موجودة، صار الواحد عنده مقدار تفكير معين، صرت تفكر بهذا الموضوع، ممكن تستشير محامين أشخاص معينين بهذا الموضوع فيها. فالأربع شهور هذه هي فترة أنا بقدر أسميها بقانوننا الأردني اللي هي تعليمات صادرة عن سماحة قاضي القضاء، هي شكلت حماية للمرأة فيها.
1: نعم، لحتى تستوعب الحالة، تستوعب مشاعرها، وأيضا بالتأكيد. يعني
0: بالتأكيد
1: تقدر تفكر بوعي. لكن في عنا حالة مختلفة اليوم بنشوفها أيضا بالمشكلة. إحنا بنحكي لو في كان حالة أخت مع إخوانها، عائلة مع بعض.
0: نعم،
1: تعرضنا كلنا وشفنا هذا البوست والمنشور اللي انتشر على فترات معينة بمشاكل. زوج بحكي زوجتي تنازلت عن ورثتها لأخوانها.
0: لا.
1: وأنا برأيي إنه أولادي أحق بهاي الورثة من غيرهم، يعني كمان هدول من حقهم.
0: لا.
1: بينفع أنا أطالب بورثة زوجتي؟
0: أنا بدي أحكي شغلي واحد وكمان برضه أبسط المفاهيم والحديث فيها. أولا هذا الزوج ما له علاقة بالموضوع. الحق المالي هو للمرأة اللي هي زوجته، فهي تتصرف به كما تشاء، كويس. واحنا عم نحكي إلها انتبهي من هذا الموضوع. صحيح انه مستقبلا بعد عمر طويل هو أولاده، وهو كمان يعني هو هذا بحكى أولاده بيرته، ما هو بيرت لا سمح الله اذا صار إلها إشي. هي اللي بصير عندنا هنا اللي حكيتي ببداية الحوار فيها، رح انه هذا الموضوع ذكرني احكي انه كيف بصير تخجيل بنسميه، والضغط نفسي، تخجيل ضغط نفسي، بصير يقنعوا الفتاة انه هاي الارث هذا هو ارث العائلة. شوفي ما بيقولوا انه الك وإله، لا، بقول لك هذا ارث العائلة، وما بدنا هذا الارث يطلع برا، وخاصة انك متزوجة وانت متزوجة بواحد غريب عن العيلة. بدك تفهم يا عمي هذا الارث مش طلع، هذا نزل باسمها الشخصي، وهي احد افراد عائلة المرحوم، ورب العالمين ورثتها بهذا الموضوع. فانت ليه بتحكي هيك؟ برجع بقول للاخ هذا اللي حكى بهذا الموضوع ما لك علاقة.
1: حسب حسابك ولا ما
0: لك علاقة؟
1: ما لك علاقة، هاي اخوان بين بعض.
0: نعم.
1: اكيد هاي يعني الحمد لله انها هاي الحالات هي أقل، يعني مش هي الكثيرة، مش هي الشائعة الموجودة بالمجتمع، لكن هذا الكلام ما بينفي وجودها من الأساس. فاليوم إخوة بين بعض حرموا الأخت، ولسه إحنا ما حكينا عن حرمان الأم أو زوجة الأب.
0: دعم
1: حرمان الأم أو زوجة الأب من الإرث بدافع إنه إحنا شباب بدي حياتنا، وإنتي شو بدك بالمصاري؟ إلك بيتك أو بتسكن عنا، إحنا أولادك شو بدك بهذا البيت؟ خلينا نبيعه، خلينا نسدد التزاماتنا. هذا الكلام أيضا بيصير. فحرمان النساء من الإرث لا يقع فقط على الأخت، لكن أيضا على الأم، وأيضا على زوجة الأب.
0: شوف أنا بدي أحكي لما بتحكي عن شيء، وشكرا، أنا وإنت متفقين على إنه هاي الظاهرة تراجعت.
1: نعم، الحمد
0: عما
1: لله.
0: كان سابقا، بس هل في بعض الحالات موجود اليوم؟
1: نعم موجود.
0: خليني أتحدث كمحامي
1: تفضل
0: شرعي بهذا الموضوع. فيها هذه الحالة اللي وصفتيها حاليا، حالة الأم اللي تنازلت عن حصصها الإرثية، وهي حالة مؤلمة، بس مضطر أرويها وتحفظ على الأسماء، لأنه نحن كمحامين ملزمين على إن ما ننشر أي إشي عن الناس والأسماء فيها. توفى الرجل الله يرحمه، شركات، مؤسسات، عقارات، استثمارات، يعني شيء مبالغ. هلا هم بداش يحكي مرتب، هي أمهم، فراحوا أقنعوا الأم إنه هذا بيت العيلة اللي هو كان عايش فيه المرحوم، بدنا ندير بالنا عليه ونعيش هون ونضل قاعدين معك، صح عنا بيوتنا وبدنا نروح نرجع هون، رح يضل هذا البيت مفتوح بنفسك. يعني كلام، وانت ست الكل الكلام الحب. للأسف هم بعرفش، أنا بقول يؤتموا صراحة، لأنه هدول الأولاد للأسف معاهم البنات. أنا متأسف جدا إني أحكي هاي الظاهرة لأنها هي حالة حقيقية. الأولاد والبنات أقنعوا أمهم تتنازل عن حصتها الإرثية لأولادها اللي هم البنات والبنين. لكن بعد فترة معينة ونحن بنعيش في مجتمع فيها، دخلت الخلافات بهاي العائلة، دخلت الخلافات حتى بين الإخوان وبين زوجات الإخوان وأزواج الإخوان. الأخ اللي قبل شوي قال هذا حق مرتي، كويس، فبدأت المشكلة هون. وإجت الحجة بدها أساعدها على إنه شو تصرف طبيعي، كنت بحالة طبيعية، عمرك طبيعي، لكن ما في إشي تعملها إياه بصراحة فيها. فنعم هي الحالة لما بتحكي عن حرمان النساء بروح دهننا على طول إنهن حرمان البنات أو الخوات، عرفت كيف؟ لا، هي أبعد من هيك. هلا إذا بدنا نحكي عن حالة مرت الأب، يمكن أنا مرت علي كمان كمحامي إلى 40 سنة بالمحاماة، إنه الختيار كان الحجي كبير بالسن وصار بمرض معين، لكن هو مدرك لكل قوى العقلية. ليه؟ لأنه أنا ما بقدر أطعن مدام هو تصرف صحيح. أجبروا أبوهم بأنه يعمل حالة طلاق لمرت أبوهم. ليه؟ لأنه مرت أبوهم بعد الوفاة رح ترث، لأنه هي متأخرها بعقد الزواج 2000، بس أمام الحصص الإرثية رح تورث مبالغ، عرفت كيف؟ وهي مش أمهم، قبل شوي قلنا ناس مارسوا ضد أمهم، هي مرت أبوهم، عرفت كيف؟ فأقنعوا والدهم على أنه يعملوا طلاق. طبعا هذا بالشرع الإسلامي له أحكام فيها، ما راح أتحدث فيها، بس بتحدث عن الحالة هذول اللي احنا فيها. هذا الحكي بدخل بإشي اسمه حرام، كويس. صحيح القانون ما بيعاقب عليه، لأنه أنا بتصرف بمالي، أنا بتصرف بمالي، الطلاق هو عندي. إذا كنت أنا واعي صاحي عاقل مدرك، ما حدا بيطعن في موضوع الطلاق اللي حصل فيها. لكن أنت بهذا الطلاق أخذت هي 2000 دينار مرت الأب، لكن كل إشي صفى للعائلة فيها. هاي الحالات مش عم نحكي عنها هيك إعلاميا، هي حالات موجودة بالمجتمع. بس برجع بركز عشان ما حدا يحكي رد على كلامنا، إنه حاليا في وعي،
1: صحيح،
0: في إدراك، كويس، والناس أصبحت تعرف. واللي ما بيعرف، زملاء المحامين، المحاكم الشرعية، السادة القضاء، تقدر أنت تروح تسأله، لأنه أنت مش عم تحكي معه بقضية كبيرة.
1: نعم صحيح.
0: هو سؤال شرعي بيجاوبك عليه
1: 100%.
0: يعني أي حدا بيقدر يجاوب على هذا الموضوع. نعم
1: 100%. رح نكمل دكتور، لأنه إحنا عرضنا المشاكل، رح نعرض الحلول، لكن بعد الفاصل.
0: تمام.
1: فاصل وراجعين من فقرة جوا المحاكم، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
4: يا

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
3: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة
2: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بفقرة من جوا المحاكم والحديث حول حرمان النساء من الإرث. مرحب فيك مرة ثانية دكتور عاطف. أهلا وسهلا فيك شرفتنا دكتور. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الحالات التي يتم فيها حرمان النساء من الإرث بمختلف موقعها، سواء كانت ابنة أو زوجة أو أم ممكن تكون أو أخت حتى، يعني لسه هذا الحالات كلياتها ممكن تتعرض لها السيدة. لكن بعد عرض هذه الحالات، ما هي الحلول المتاحة في حال تم التنازل بشكل إجباري؟ هذه هذا واحد. اثنين، في حال ما بدها تتنازل. ثلاث، في حال حابة تعرف حقوقها أكثر وتستفسر شو اللي إلها وشو اللي عليها.
1: تمام، نحن حكينا في بداية الحديث على أن التصرفات القانونية للأشخاص الواعي والمدرك واللي ما عنده أي شغلة بتأثر على إرادته الحقيقة هي تصرفات صحيحة. بس أنا بدي أستغل هذا اللقاء لأنه يمكن وقت تبعنا يكون مش كبير بالحديث في هذا الموضوع، بدنا نوجه رسائل.
0: تفضل.
1: والرسائل هي رسائل توعوية. أنا بدي أوجه الرسالة للورثة كلهم، نساء ورجال كمان، وأمهات وجدات والكل فيها. ما توقع على أي ورقة بفترة الوفاة، لأنه أنت بفترة صدمة الوفاة هاي حدا بقنعك بتوقع مش داري على شو وقعت. وفي حدا بيستخدم الطريقة التمويهية، على شو بدك تقرأ، خلص وقع بدنا نمشي المعاملة، عرفت كيف؟ وحدا بيجي بوهمك انه هاي التوقيع تبعك على هاي الأوراق هي حتى يعني نكفي معاملات للمرحوم، فهذا مش صحيح. كل ورقة بدك توقع عليها اقرأها اقرأها، لأنه الأوراق في جواتها بتكون في نصوص فيها بتأثر. يعني لما بدك تحط أنت في ورقة والتنازل والتخارج عن التركة، أنت أعطيتني الحق لهذا الشخص فيها. الوكالات، ما تعطي وكالة لحدا بتعلق في موضوع أموال أو تركات، لأنه هاي الوكالة بيستطيع الشخص اللي أخذ هاي الوكالة أنه يتصرف فيها. فيها. مشان هيك أنا بحكي أنه التوعية القانونية ضرورة. أنا ما بدي أعمل محاضرة للمجتمع بموضوع التوعية القانونية، بس اليوم صار مجتمعنا هو واعي. أي ورقة لا توقع عليها، وكالات انتبه إلها، موضوع الفلوس والإرث اعرف إنه هو حقك، حقك بحكي بركز على السيدة فيها. فابتعد عن موضوع التخجيل، ما تخجل، يعني ما تقول أنا من باب الخجل، ما هو هلأ بصير إحنا أخوانك، بصير تهديد، دير بالك. وبرجع للموضوع الأولاني فيها، إنه إذا أنت ما بدك تتنازلي عن الحصة الإرثية وهذه حصلت فيها إنه، وبداش احنا نشتت تركة ابونا وضل كلها للعيلة. طب كيف، ليش طلعتني، ما انا من العيلة، كويس، ليش طلعتني، ما انا جزء من العيلة، ما بدنا نشتت تركة العيلة. واذا انت ما رديتي علينا، لا بنعرفك ولا بتعرفينا، وبصير يهددوها اذا جوزك عمل كذا وكذا اوعى تطلي علينا. بصير تفكر هي، طيب يعني انا بدي اخسر اخواني؟ فكري منيح انه هذا الموضوع، انا ما بحكي سلامة إخوانك أي واحد، بس القانون بيحميك، القانون بيحميك. وإذا ما بتفكري إنه في حماية إلك بموضوع محاماة وأتعاب محاماة، هناك مراكز مساعدة قانونية مجانية ممكن تحتضن أي حالة لأي سيدة أو لأي امرأة فيها صار في معها هذا الخلل. فبدنا ننتبه لهاي الموضوع اللي هي احنا بنحكي عنه جزء من الارشادات. وبعدين انا بدي اودي رساله كمان اخرى للرجال، اعرف انه هاي اختك، انه هاي فيها صله رحم، انه هذا الموضوع فيه حرام، احتضن اختك انت، كويس، بعد وفاه ابوك صارت برقبتك مسؤوله عنها، حتى لو كبرت بتضل تقول سندي وعزوتي وكذا، اخوي الاخ سند، غير إن نحكي عن صلة الرحم وقطع هاي مسائل كلياتها هي مش بس للمرأة، هي للمرأة والرجل. بدنا ننتبه بهذا الموضوع فيها، بس خلاصتها إذا بدنا ننتبه إنه حتى ما نغلط إحنا ما نوقع على ورق، ما نعطي وكالات. الصراحة ما أنا إنساني مدركة واعية، بدك تروح على المحكمة نعمل تخارج، بدي أفهم شو هو قيمة الأموال. ترى أنا شفت بعض الحالات إنه في سيدات تتنازلت، يعني خوات أنا بحكي، وبعد فترة اكتشفت إنها غلطت بهذا التنازل. كيف؟ تبخيص قيمة التركة. يعني مثلا في أرض بمنطقة معينة ما راح أسمي وين، الأخوان أقنعوا لإخوانها، أقنعوا خواتهم على إنه هاي الأرض ما إلها قيمة. السبب إنها مش داخل عمان أو مناطق المدينة، هي بمناطق معينة. كويس؟ أقنعوها بإنها ما بتساوي إشي هذه، هم أمام كلام إخوانهم. يعني أنت بتثق في أخوك، بتثق في بزوجك، بتثق بعدها، صار عندهم ثقة. تبين إنه هاي الأراضي بتساوي آلاف. كيف عرفوا؟ هم بخسوا ثمنها وراحوا عملوا تخارج. ترى أحياناً أنا بحكيها هذه الرسالة، وبيعرفوا الزملاء المحامين والعالم والناس اللي بتراجع بعملاء معاملات تخارج، هو بيكون البدل للتخارج ثمن بسيط. أحياناً بنقول إحنا أخذنا إشي، لما أخت تقول إنها تخارجت على أخوانها هي بتكون ما قبضت، بس بالمحكمة لازم تحط رقم حتى يندفع عليه رسوم. كويس؟ فالصحيح إنه هذا الحكي بدنا ننتبه إنه هاي بعض الرسائل اللي بدي أبعتها أنا سواء للنساء أو الرجال. ونحط قدامنا مخافة الله. واليوم الحمد لله رب العالمين، برجع بأكد مرة تانية، هاي الظاهرة شوي اختفت لأنه صار في علم وفي ثقافة عندنا. الحمد لله
0: وصار في وعي. اليوم الأب بقول لك أنا ما برمي بنتي، بعدي أنا الله أعلم شو بيصير في بنتي. بالعكس، في أباء اليوم صار يركزوا على البنات أكثر من حصول أبنائهم على هذه التركة أو الورثة. وأكيد بالآخر كل واحد لازم يكون داير باله على حاله ويكون مصحصح وواعي، ما يستسلم لمشاعره. ما شاء الله دكتور، شكرا جزيلا على استضافتك ووجودك معنا اليوم في بيت حواء، ونلتقي فيك إن شاء الله الاثنين القادم بموضوع جديد إن شاء الله بفقرة من جوا المحاكم. دكتور عاكف المعايطة، شكرا جزيلا وتحياتنا لك.
1: كل الاحترام.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. أما أنتم مستمعين الكلام، لهم يكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بنتمنى تكونوا استمتعوا واستفدت أيضا بالمعلومات يلي حكيناها. كنت معكم من التقديم على رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. وما توقعوا على ورقة على بياض، اقرأوا يا جماعة، ثقفوا. في أمان الله.
2: بيت حواء مع رند عناب.
3: ميل عالبيت لعنا، واشرب فنجان وتهنى.
2: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
5: دريم هوم،
6: مدارس آيلا العالمية،
7: حديقة المملكة التفاعلية،
8: مدارس تزكية،
9: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلان عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: أم أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية 10 بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى، من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية إعلام أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن إحنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم، إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم، ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل، عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب، ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارفة ولا إيه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم، يا رسول الله سل بني إسرائيل كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات، الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مائدة القرآن، نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يلتقي وزير خارجية جمهورية أوزبكستان باختيار سعيدوف في العاصمة الأوزبكية طشقند. شركة البريد الأردني تعلن استئناف خدمة التبادل البريدي الدولي مع سوريا اعتبارا من الشهر الحالي. استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,098 شهيدا منذ بدء العدوان على القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلا فلسطينيا من مدينة الخليل بالضفة. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن قواته تفرض سيطرة عملياتية على بلدة حداثة فيما وصفه بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، وهي أن المهزوم أمام نفسه وأمام شهواته وأمام رغباته وأمام مصالحه لا يمكن أن يقابل نملة. لذلك الأصل في الجهاد جهاد النفس والهوى، فإذا صح هذا الجهاد يمكن أن تواجه أكبر قوة عاتية في الأرض. أيها الإخوة الكرام، من فقرات جهاد النفس والهوى أن تتفحص قلبك، أن تتعاهد قلبك. لماذا يحرص أحدنا أن يكون سليماً في جسمه وهو يتألم أشد الألم لخلل أصاب جسمه؟ بل إن كلمة المرض العضال يفزع منها الإنسان وترتعد فرائصه، يقلق أشد القلق لظاهرة لم تكن من قبل في عينه، يقلق أشد القلق لخلل في قلبه، يقلق أشد القلق لخلل في حركته. لماذا يحرص على صحته حرصاً لا حدود له بينما يهمل قلبه؟ أيها الإخوة، طالبوني بالدليل. الله عز وجل يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. خالق السماوات والأرض ينبئنا أن القلب يمرض. قلب النفس: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. آية ثانية: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. آية ثانية: والذين في قلوبهم مرض. آية ثالثة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. إذن آية ثالثة: الذين في قلوبهم مرض. مجموع هذه الآيات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قلب النفس يمرض. الآن الموازنة: مرض الجسم ينتهي بالموت، لكن مرض القلب يبدأ بعد الموت. مرض الجسم ولو كان عضالاً ينتهي بالموت، وقد يكون صاحبه في أعلى الجنات وينتهي الأمر. وكربتاه: يا أبتي، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. لكن مرض القلب يبدأ بعد الموت ويشقي صاحبه إلى أبد الآبدين. لو كنا منطقيين أيها الإخوة، لوجدنا أن أخطر أمراض الجسد أثره محدود في الحياة الدنيا، بينما أمراض القلب تشقي صاحبها إلى أبد الآبدين. فلذلك ينبغي أن ترتعد فرائصنا من أمراض القلب، لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه مقدمة. إذن أمراض الجسد على أنها مميتة أحياناً، وقاكم الله هذه الأمراض ومتعكم بصحتكم أنتم وأهلكم وأولادكم ومن يلوذ بكم، لكن هذه الأمراض تنتهي بالموت، بينما أمراض القلوب تستمر بعد الموت إلى أبد الآبدين. أيها الإخوة، من أمراض القلب فساد في تصوره. يظن أن الدنيا هي كل شيء، هذا مرض، مع أن الدنيا مطية للآخرة. يضع كل ثقله في الدنيا، يسعى لها بكل ما أوتي من قوة، حتى إذا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أن تتصور أن الدنيا هي كل شيء، أو أن المال هو كل شيء، أو أن المرأة هي كل شيء، أو أن الرفعة والمكانة في الدنيا هي كل شيء،
هذا مرض من أمراض القلوب، فساد في التصور، أو فساد في الاعتقاد، أو ضبابية في الرؤية، أو رؤية غير صحيحة، وليس هناك من ذنب إلا ويقابله رؤية غير صحيحة. لذلك في الدعاء النبوي: اللهم أرنا الحق حقاً، لأن هناك من يرى الحق باطلاً، ولأن هناك من يرى الباطل حقاً. اللهم أرنا الحق حقاً. فهذا مرض من أمراض القلوب، أن تتوهم ليس واقعياً، أن تعطي الدنيا حجماً أكبر من حجمها، أن تسعى إليها بكل ما تملك ولو على حساب دينك. فهناك فساد في التصور، هناك خطأ في الرؤية، هناك فساد في العقيدة. من هذا الذي يسعى لمعرفة الحقيقة؟ من هذا الذي يقتطع من وقته وقتاً لحضور مجالس العلم؟ من هذا الذي يقتضي حرصه على سلامة قلبه أن يسأل عن الحقيقة، أن يبحث؟ من هذا الذي يستجيب لحاجته العليا وهي طلب العلم؟ أيها الإخوة الكرام، هناك مرض آخر،

هذا مرض خطير، شفاؤه أن تطلب الحقيقة، أن تكون مع الحقيقة. أما المرض الثاني أن تريد معصيته. لو علمت الحقيقة، إذا دعتك نفسك إلى معصية، إلى مخالفة، إلى تجاوز حد، إلى تقصير في أداء واجب، إلى التماس شهوة لا ترضي الله عز وجل، فهناك مرض آخر من أمراض القلوب. أيها الإخوة الكرام، أقول دائماً لكم: الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. لا تجامل نفسك، لا تحابي نفسك، ابحث عن وضعك الحقيقي. أما إذا ظننت أنك على ما يرام ولم تكن كذلك، هناك مفاجأة بعد فوات الأوان. أيها الإخوة الكرام، الخطأ في التصور علاجه باليقين وطلب العلم ومعرفة حقيقة هذا القرآن وحقيقة سنة النبي العدنان. والخطأ في الاتجاه نحو الشهوات علاجه بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. علاجه كما قال الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذان مرضان خطيران من أمراض القلب: خطأ في التصور وخطأ في السلوك. الخطأ الأول علاجه طلب الحقيقة ومعرفتها، والخطأ الثاني علاجه الإرادة والصبر على طاعة الله. أيها الإخوة الكرام، من هذه الأمراض مثلا يقول الله عز وجل حينما قال: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. حينما يقوى الكافر على المؤمن، والمؤمن لضعف في توحيده وضعف في تصوره وضعف في إرادته، يشعر أن الله تخلى عنه، فحالة اليأس والقنوط كما يعانيها معظم المسلمين اليوم، هذا أيضاً مرض من أمراض القلوب. أن تسيء الظن بالله، أن ترى أن الله سبحانه وتعالى لم ينصر عباده المؤمنين وأنه قوى أعداءه الكافرين، هذا أيضاً مرض من أمراض القلب. أحد أسبابه ضعف اليقين، أحد أسبابه أنك لا تقف على حقيقة معاني القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما يجهل قضية يشعر بألم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. هلا سألوا، معنى الذي لا يعرف الحكم الشرعي، هذا حالة قلق وحيرة. أيعقل أن ينزل الله كتاباً وأن يرسل نبياً يبين كتابه ثم نعاني من مشكلة خطيرة في مجتمعنا ولا نجد لها حلاً في الكتاب أو السنة؟ مستحيل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أيعقل أن نحال على لا شيء؟ إذاً حينما نشعر أن هذا التشريع ناقص، لا يلبي حاجات المجتمع المعاصر، هذا مرض من أمراض القلوب. أن تشعر أن الله تخلى عن المؤمنين مرض. أن تشعر أن هذه الشريعة لا تغطي حاجات المجتمع الإسلامي مرض. أن يكون هناك فساد في التصور مرض. أن يكون هناك رغبة إلى معصية مرض. هذه كلها أمراض، وذكرت لكم آيات بينات تؤكد أن القلب يمرض، وأن مرضه خطير جداً، وأن مرض القلب قد يبدأ فعله الوبيل بعد الموت ويشقي صاحبه إلى أبد الآبدين. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر: لو أن هناك جهلاً مطلقاً لكان هناك موت محقق للقلب، أموات غير أحياء، وما أنت بمسمع من في القبور. إن كان هناك نقص في المعلومات هناك مرض، فالقلب يتردد بين الموت المطلق

نطبق وبين المرض الوبيل، نقص المعلومات مرض وخلو القلب من الحقائق كليا موت محقق. أيها الإخوة الكرام، الصحيح قد يأتيه جرثوم، قوة مناعته كبيرة فيرده ويقضي عليه، لكن ضعيف المقاومة وضعيف المناعة أضعف الجراثيم يرديه مريضاً، يقعده في الفراش. كذلك مريض القلب، يعني أي شيء يفتنه، أي شيء يصرفه عن الحق، أي شيء يغريه بالمعصية، لأنه في الأصل مريض. البرد مثلاً قد يصيب الصحيح فلا يتأثر به، عنده مقاومة. ومن كان قلبه سليماً لا يتأثر بالمغريات ولا بمظاهر القوة التي يراها عند الكفار، ولكن القلب المريض يضعفه أي شيء. فلذلك القلب المريض يزداد مرضاً، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً. لأنه مريض، الأعراض الخفيفة التي لا تؤذي الصحيح تتلف المريض. أيها الإخوة، المشكلة أن قلوب المرضى ليست كقلوب الأصحاء صحيحة، وليست كقلوب الكفار ميتة. بين مؤمن بأن لهذا الكون إلهاً وأن هناك يوماً آخر، لكن لا يعمل له. لذلك قلب المريض ليس كقلب الصحيح من جهة، ولا كقلب ميت من جهة ثانية. هذه نماذج من أمراض القلوب، ما علاجها؟ أول علاج القرآن، لأن الله بيّن أن القرآن شفاء لما في الصدور. الرؤية غير الصحيحة يصححها القرآن، يذهب إلى بلاد الغرب فيرى الغنى والخصب والرفاه إلى درجة يعتب على الله لحال المسلمين لو قرأ القرآن وقرأ قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه الآية شفاء لما في القلوب. يرى قوة طاغية جبارة متعجرفة متغطرسة تقتل وتقصف وتفعل، يقرأ قوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يشعر أن هذا من سنن الله في خلقه، أن القوى أحياناً يمدها الله لتأخذ أبعادها الإجرامية. قد يرى تقلب الكفار في الدنيا وامتلاكهم لأزمتها فيألم، يقرأ قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أنت حينما تقرأ القرآن كل الأمراض الناتجة من سوء الرؤية ومن ضعف الرؤية ومن فساد الرؤية تصحح في القرآن الكريم. أنت إذا قرأت القرآن مع تصور صحيح من قبل خالق السماوات والأرض، فالقرآن شفاء لما في الصدور. حينما ترى ظالماً يشتد في ظلمه ويملأ الأرض ظلماً وجوراً، تقرأ قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يشفى صدرك. أنت إذا قرأت القرآن تصحح رؤيتك وتصح عقيدتك وتكون مع الحقيقة. ومن أدق التعريفات أن الحق ما وافق الوحيين الكتاب والسنة، والحق في مقاييس علوم الأرض ما طابق الواقع مع الدليل. فأنت حينما تعتقد اعتقاداً صحيحاً أساسه الوحيان، وحينما ترى الأمور رؤية علمية أساسها الواقع، أنت قد سلمت نفسك من مرض من أمراض القلوب الخطيرة. أيها الإخوة الكرام، ف
فالقرآن أول شفاء، ينبغي أن تقرأه. ينبغي القلب الذي ليس فيه قرآن كالبيت الخرب، ينبغي أن تقرأه كل يوم تستعيد توازنك. ينبغي أن تقرأ حصة يومية من كتاب الله، وأن تقرأها قراءة تمعن، قراءة تدبر، لا تعنيك الكمية، ليعنيك النوعية. أنت حينما تقرأ القرآن كأن الله يحدثك. إذا أردت أن تحدث الله فادعه، وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن، كأن الله يبين لك. حينما يقول لك الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا تكفي هذه الآية؟ والله الذي لا إله إلا هو، هذه الآية تمتص كل متاعب الحياة. هناك من لا يعجبه بيته، هناك من لا تعجبه زوجته، هناك من لا يرضى عن دخله، هناك من يعاني مشكلات. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمة، جبل الحديد، 0790-38-38-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة السابعة بعد المئة.
1: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب فضل الهبة. الحديث 1160. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. الحديث 1161. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. باب القليل من الهبة. الحديث 1162. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. باب قبول هدية الصيد. الحديث 1163. عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا فأدركتها، فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوريكها أو فخذيها، فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. باب قبول الهدية. الحديث 1164. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضبة تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 1165. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. الحديث 1166. عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل: تصدق به على بريرة؟ قال: هو لها صدقة ولنا هدية. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. الحديث 1167. عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن، فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته، فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بنية، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن: ارجعي إليه. فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم. قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أم يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية أيمن الصفدي يلتقي نظيره الأوزبكي في العاصمة الأوزبكية طشقند. ارتفاع حركة الشحن البري خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.6% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقول إن المقاطع المصورة المضللة للمنشآت الغذائية قد تعتبر بلاغات كاذبة تعرض أصحابها للمساءلة. وصول 5 شهداء بينهم 3 جدد وسبع إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. مصادر مطلعة في حركة حماس تفيد أن الحركة قررت حل لجنتها الإدارية الحكومية التي تدير قطاع غزة كبادرة حسن نية تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها في القطاع. بيانات للشحن على منصة مجموعة بورصات لندن تظهر أن أسطولا من 10 سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز. انتهى الموجز في أمان الله.

0: أوجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يركرم لحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة FM عبر IPTV. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. موضوعات عدة عن العقل وأهميته، وأن هذا العقل لم يصدر منه الشرع، الشرع جاء بالنقل والعقل يأتي تابعا، ولذلك تشريع الله تعالى محكم أيها الكرام، منه ظاهر الحكمة ومنه خفي الحكمة، لكن الشريعة حكمة كلها، وكما قال أحد العلماء الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، ومصلحة كلها. هذا هو الصحيح. الإمام الشاطبي صاحب الموافقات تكلم عن قضية النقل والعقل، وقال بعبارة واضحة المعالم: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، الوحي هو الأساس، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. هذا كلام سليم. معنى ذلك يكرم أن الشريعة التي نزلت وحيا من السماء هي النقل. هذا النقل لمن نزل؟ لعقلاء، فهم الذين يتفاعلون معه، ومن ثم على العلماء أن يبذلوا جهدهم في سبيل إبراز يعني حكمة الشريعة ومصلحة المشرع في هذا، لكن أحيانا قد تخفى الأمور، كالذي يتساءل عن الفرق بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة، لماذا هذه 4 أشهر و10، ولماذا هذه 3 قروء مثلا، على خلاف بينهم. هنا الآن ممكن تبدو لهم بعض القضايا، لكن الشريعة حكيمة، مادام فرقت بين نوع ونوع، كما فرقت بين الذكر والأنثى في الخلق وفي التكاليف وفي الأعباء إلى غير ذلك، نعم حكمة كلها. فمن آمن بحكمة الله تعالى وسار في طريق العلم ستبدو له مصالح، ستبدو له أمور، كما هو في تفصيل نظام الميراث الذي بناه القرآن بناء دقيقا على التكاليف وعلى الأعباء وعلى المسؤوليات، نعم، بخلاف ما يفعله الإنسان لو شرع. إذن لا يمكن للعقل أن يقال له تفضل شرع أيها العقل، فبأي عقل نشرع؟ لا، لكن بالوحي النازل من العليم الخبير يكون التشريع، ثم العلماء من بعد أذن لهم أن يجتهدوا في مجالات محدودة، وذلك في مجالات لا يمكن للعقل، عقل أي إنسان مع أي إنسان يختلف فيها، المعلوم من الدين بالضرورة. لكن في قضايا اجتهادية الأمر سهل، والعلماء يعني يشحذون عقولهم بالتدبر الأصولي الفقهي. الله يفقنا إياكم في الدين. طيب، في من الأسئلة الغاية في الهم الكرام عن المقامرة والقمار. القمار حرام كله، هو الميسر المحرم نصا في كتاب الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن خطورة هذا المنتج الخبيث أن له صورا غير متناهية. قلت لكم عندي رسالة دكتوراه من مجلدين لواحد عن مظاهر القمار بجوز العصر يعني الثمانينات، ولاحقا توسعت كثيرا. اليوم في قمار عبر وسائل التواصل، القمار الإلكتروني، اليوم في برامج، اليوم في ألعاب، اليوم في توقعات، في ألعاب بتصير رياضة إلى ذلك، وبتبدأ المراهنات ودفع فلوس، مين يربح مين يكسب، كل هذا مال حرام. ولكن هؤلاء الأشرار لا يفعلون ذلك بغباء لكن بدهاء، يورطون هذا الإنسان بربح قليل ثم تكون العاقبة بالخسارات المتوالية. طيب، دعونا مع اتصالاتكم ثم نعود إلى المحاور. أبا عوني تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، هل هذا معناه أنه ما في شمس بالجنة؟
1: ماشي إن شاء الله بعون الله تعالى. سأجيبك يا بعون إن شاء الله.

0: التي لا تساوي شيئا بسموها لي نصيب، أو أحيانا في بعض المشاركات في برامج تلفزيونية إذاعية أرسل كذا وادفع كذا وبتكسب، أو بيشتري منتج لا قيمة له ولكن مبلغ زائد، ثم تكون الأرباح المرصودة. مثل هذا قطعا يكرم حرام مهما كانت صورته، كسب خبيث حتى لو كان في ربح بداية ثم تكون الخسارات. طيب أخي الكريم أبعوني سأل عن آية لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وهي في سورة الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ فما المقصود بهذا؟ أولا نعم، هذا من تكريم الله تعالى للمؤمنين، متكئين فيها على الأرك لا يرون فيها الشمس ولا الزمهريرة. لعل كنت أتوقعك تسألني طب شو العلاقة بين الشمس والزمهرير، يعني لما لا تكون العلاقة بين الشمس هو مضاد الشمس والزمهرير هو مضاد الزمهرير؟ هذا يسمى في علم البلاغة فن الاحتباك، حذف من جملتين متقابلتين كل مذكور فيها يدل على المحذوف. طيب لا يرون فيها شمسا ولا قمرا ولا حرارة ولا زمهريرة، وإنما هو جو غاية في الاعتدال، لا هو كحرارة الصيف اللاهبة ولا هو كبرودة الشتاء القاسية. إذا بهذا المعنى، إذا متكئين فيها على أرائك لا يرون فيها شمسا ولا قمرا ولا ما يترتب على الشمس والقمر من حرارة شديدة ومن برودة شديدة. الله يكرمنا وإياكم بجنات النعيم إن شاء الله. إذا القمار الكرام يجب الانتباه إليه، صوره أحيانا تخفى بدون انتباه، لا أقل قبل أن تقدم على شيء تشك فيه، وذلك البر مطمئنت إليه النفس والإثم حاك في الصدر. إذا حاك في صدرك شيء اسأل أهل العلم حتى يقول لك حلال أم حرام. طيب أخي معتز تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسلمك شيخنا، عندنا قطعة أرض بدنا نبيعها لكن المشتري يأخذها عن طريق البنك مرابحة.
0: طيب
1: هو طلب منا أنه نرفع قيمتها عند التخمين البنك.
0: ليش؟
1: لأنه هو محتاج فلوس يحط فيها ويصلحها، هي عبارة عن مزرعة يحتاج فلوس يصلح نفس المزرعة فيها.
0: والله يا أستاذ ما بيصح الزيادة على هذه الأرض قيمتها أبدا. إلا إذا أفصح للبنك مثلا عن إنشاءات رح يعملها في المزرعة، بده يبني بيت ريفي لذلك، والبنك أي بنك مصرف إسلامي وافق على الأرض وما عليها، عندها بكون حلال. أما بهذه الطريقة ما بيصح، لا تزيد.
1: الله يجزيك الخير.
0: وأنتم يا سيد حياك الله. أخي شاهر تفضل.
2: السلام عليكم فضيلة.
0: السلام حياك الله تفضل.
2: دكتور سؤال، اليوم أنا صلاة الفجر صحيح بصلي الفجر عمالي.
0: نعم.
2: هسه أنا حاطط التلفون خلفي، يعني بجانب التخت هيك خلفي، فكان في منبه، فأنا يعني صار المنبه يعني أزعج بديش، رجعت خطوتين وظل وجهي للقبلة وأغلقته، هل علي شيء؟
0: لا لا ما عليك شيء، يعني تتحركت حركة.
2: حركة خلفية. نعم.
0: ما عليك شيء. وما انحرفت عن القبلة؟
2: لا أبدا
0: ما عليك ولا شيء أبدا، صلاتك صحيحة إن شاء الله بإذن الله.
2: بارك.
0: أكرمك الله، الله يرضى عليك. إذا حركة المصلي الكرام في صلاته أحيانا الضرورية يعني تغتفر، ممكن أحيانا بده يغلق شيء يفتح شيء ضرورية، وبشرط أن لا ينحرف عن القبلة، أرجو أن لا يكون لها شيء بعون الله تعالى. تربية الكلاب، يقول للسائل يريد هذا المسألة في مذهب مالك، لا أظن أن مذهب المذاهب يجيز يعني اقتناء الكلاب مطلقا، لا مذهب مالك ولا غيره، إن مذهب مالك في هذه القضية يرى بجوز في عدم نجاسة الكلب فارق، وذاك هاتان مسألتان مختلفتان في الفقه، نجاسة الكلب شيء اقتناء الكلب شيء. خلي الفقهاء يختلفون في الكلب، من نجس فيه، ألعابه أشعره أم أنه غير نجس، مش قضية، إنما الآن قضية الاقتناء ما أحد خالف فيها، إنه من اقتنى كلبا إلا لما سماه السلام الحراسة والماشي والصيد وما تدعو عليه الضرر يوم الكلاب البوصية أمنية، خلاف ذلك بصراحة لا يجوز والله أعلم. أخي عامر تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله تفضل.
3: دكتور بدي شغلة، يعطي بطاقات ائتمانية بقيمة مثلا 1000 دينار أو حسب.
0: والله لا، لو عدلت مكانك شوي الصوت فيه تقطيع، يعني فهمت أنا بطاقة ائتمانية، أشوف كمان مرة.
3: بقول لك في شركه

0: الطاقات الثانيه راتب يعني حسب الراتب
1: تبعك. طيب الان الشباب يرجعوا لك بالاتصال يا عمر، الله يرضى عليك، ضروري احترام لك إن شاء الله، بس حتى نسمع السؤال. إذا يكرم بعض الناس يضرب أخماسا بأسداس كما يقال، يعني إذا سمع أنه في المذهب المالكي في تخفف في النجاسة كان فكروا أنه هذا اقتناء كما يفعل هؤلاء، لا هي مسألة مختلفة. أخي أيمن تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله، تفضلوا
2: دكتور. هل إحنا عشان صلاة الفجر نربط المنبه عشان نصحى عليه؟
1: نعم،
2: لكن بالغالب إحنا بس يشتغل المنبه يعني بوضع غير تلقائي بدك فيه بنرجع ننام، يعني ما بتكون صاحي على حالك. هل هذا يعتبر انك نايم يعني ولا كيف؟ يعني انه يعني حكم النائم.
1: والله النبي اسلام يقول انما التفريط في اليقظة. والله اذا هذا المنبه يعني ضرب ضرب ضرب وانت مش منتبه وما عليك شيء، لانك انت اصلا يعني جهزته للاستيقاظ صح؟
2: اه،
1: ولكن غلبتك عينك ما عليك شيء، لكن هو في العادي بيرجع برن، اذا ما طفيته انت بيرجع برن بعد شوي.
2: لا احنا نطفيه مثلا، انت بتطفيه
1: إيه، انت طفيته بس بدون تفكير صح؟
2: اه طبعا.
1: ما عليك شيء ما دام لست متعمدا، والتفريط يكون بالتعمد وباليقظة، ما عليك شيء.
2: يعني هيك بنصحى بنصلي صلاه
1: يقظه، بنصلي صلاه في وقتها وما عليك شيء بعون الله تعالى.
2: طيب
1: اشكرك يا ابو ايمن، هذه قضيه كرام بحكمها القصد واليقظة. القصد رح يكون باليقظة. إذا قال عيسى إنما التفريط في اليقظة، فإذا إنسان والله تعمد إغلاق هذا المنبه حتى ما يصلي قطعا آثم قطعا. إنما الآن بعض الناس ما بقول بس ممكن يتكلموا بكلام غير منطقي وهم نائمون، هذا معفو عنه. قال عيسى إنما التفريط في اليقظة. طيب كان في سؤال حول حديث نبوي، هل فعلا النبي سيدنا إبراهيم الخليل أثر أنه كذب 3 كذبات؟ الحديث وارد، لكن لا كما يقوله الناس. الأنبياء أخلاقهم عالية جدا. سأكون مع هذا السؤال لهم، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
6: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
7: الصورة
6: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر ماجيك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
6: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
8: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
6: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي تفهم برنامجكم فتاوى استكمال الجبهات. إذا كان في عندنا سؤال مهم يكرم عن نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. من يظن أنه وقع على كنز بده يؤذي الإسلام فيه وأن هذا الحديث يؤذي الصحابة الذين رووا هذا الحديث وكيف يروونه وكيف ينسب الكذب، هؤلاء ما وفقوا. مثل هذا الأحاديث مر بها علماء الإسلام، علماء الحديث شراحهم وفهموه فهما سليما، الرزق من الرزق الكرام الفهم السليم. طيب ألا تقرؤون في كتاب الله تعالى في سورة الأنبياء قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الضالين، قالوا سمعنا بها. المهم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أليس هذا في مقام الاحتجاج؟ ولذلك العلماء لما أعطوا احتمالات لماذا أثر عن نبي الله إبراهيم هذه الكلمات والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه، هذا يبين أنه كان في مقام توبيخ قومه والتهكم بهم وإقامة الحجة عليهم، كما ورد في نفس في سورة الأنبياء في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. أتظن أن إبراهيم عليه السلام كان يقول هذا ربي على الكوكب؟ لا والله ما هو صحيح، إنما كان في مقام استخراج الاستهزاء منهم على أنفسهم، ولذلك هذا بيسموه من المعاريض، ظاهره كذب لكن حقيقته توبيخ واستهزاء بهم وتعريض، ليس أكثر من ذلك. إذن يمكن أيها الكرام الإنسان أن يسيء الفهم، لكن التوفيق من الله تعالى أن تحسن فهم النص بحسب آليات العرب. ولكن اليوم أنك تقص هذا الحديث وماذا يقول كتب التراث ولا حديث عن هذا، هذا كلام غصر. لك أن تسأل ولكن ليس لك أن تحكم عقلك القاصر الذي لا يعرف من علوم العربية الكثير. طيب كان في سؤال حول سلب، هيك عبارته: ما حكم سلب أموال الناس بدعوة للتجار فيها؟ للأسف هذا أمر غاية في الخطورة. بعض الناس هم مكارون، هم مخادعون، هم سرقة، يأتوا للناس بظاهر التجارة والأمانة، وعندي مشروع عندي مشروع، والناس يثقون خاصة إن كان قريبا أو إن كان صاحبا، وتبدأ الأموال يأخذها فلان ويوهمهم أن ربحت، في النهاية بيطلع هو محتال فيحتال عليهم، أكل أموال الناس بالباطل. في الحديث ماذا يقول؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها إما اقتراضا يعني وإما تجارا أعانه الله على السداد، ومن أخذها يريد أتلفه الله. فمثل هذا الإنسان لن يوفق في حياته، المحتال وتكفيه دعوات الداعين عليه يدعون عليه بعدم التوفيق، لكن قطعا هذا مال حرام. ذاك المسلم الكرام يتحلى بالصدق، يتحلى بالأمانة، إنما هذا لا أمانة ولا صدق، ولذلك أكيد رح يضحك على الناس. فمن هذا الباب نقول للناس لا تهب الثقة لأي كائن. وذكرني هذا السؤال بسؤال من أحد الإخوة أمس، سألني بيعرف حالي من الحالات، رجل مدين وتوفي في حادث قبل أن يسد دينه وهو لا يملك المال وعائلته فقيرة، فما حكم هذا الإنسان؟ إن شاء الله نوفق الإجابة. أخي علي تفضل يا سيدي. أخي علي تفضل.
1: الله يعطيك العافية يا شيخ.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل سيدي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. أنا اقتمت على شراء صالون، تمام؟
0: طيب.
1: رحت على البنك الإسلامي، حكيت له هيك، قال لي ما بالمول صالون.
0: صحيح.
1: تمام؟
0: طيب.
1: قال لي في طريقة يعني إنه مثلا نشتري بضاعة معينة ونعطيك زي ما بيقولوا بطريقة معينة كاش.
0: يعني بده يمول لك شراء بضاعة صح؟
1: مش للمحل
0: ولا؟
1: يعني ثمن للمحل.
0: كيف يعني؟
1: يعني أنا بدي مثلا
0: هلا أنت حاجتك لشراء صالون صح؟
1: أنا بحاجة أشتري.
0: طيب الآن بدك تشتري مواد، ماذا تفعل بها؟ بدك تبيعها؟
1: لا هو جاهز بس أنا بدي أشتري. تمام؟
0: طيب
1: زي ما هو الزلمة قال لي أنا بدي مبلغ كذا.
0: ماشي. البنك الآن غير موافق إنه يشتري لك صالون صح؟
1: لا. طيب. يعني إحنا مش شري عقار، مش شري.
0: إذا شو بده يشتري لك؟ مواد؟
1: مواد زي مواد بناء أو كذا.
0: أنت محتاج حقيقة ولا شكليا بس؟
1: لا أنا محتاج فلوس.
0: طيب لماذا لا تذهب إلى القرض الشخصي من البنوك الإسلامية؟ أحسن لك وأضمن.
1: ما بكفي.
0: كيف ما بكفي؟ القرض الشخصي مش 1000 دينار، في قروض شخصية ممكن تكون 50,000.
1: لا ما بيعطوا، ما بيعطوا عنا بالإسلامي ما بيعطوا.
0: أنت يعني كم قيمة الصالون مثلا؟
1: الصالون ما فيش يعني شغل 4-5 آلاف.
0: طيب يا أخي يعني قروض أخي القرض الشخصي هو التورق فقهيا عند الحنابلة، صارت البنوك تتوسع فيه، لو أخذت ممكن بعطه بأكثر من هذا المبلغ، بس أنت اسأل عن القرض الشخصي وأحسن لك من هذه الطريقة.
1: يعني فيها شبهة ولا حرام على؟
0: لا لا كويس. القرض الشخصي بعطوك إياه بيشتروا لك أسهم، إما أن تحتفظ بها وإما أن تأمر ببيعها وتأخذ الفلوس بإيدك، ولا بتحتاج لبضاعة تحتال فيها وتبيعها أو ما تبيعها، توكل.
1: أيوة هو الفكرة قالوا بضاعة
0: خلص هي هذا. إذا, إذا إذا إذا القرض الشخصي اللي تجريه للبنوك الإسلامية إن شاء الله ما في شيء بعون الله، توكل على الله.
1: إن شاء الله
0: بالتوفيق يا أخي عامر. التوفيق أخي عامر، تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله. احنا سمعنا انه في بطاقة ائتمانية صح؟
2: اه بالضبط.
0: تفضل.
2: هلا بدي اخذ من شركة بدي اعطي بطاقات ائتمانية، بدهم يعطوني بطاقة ائتمانية بقيمة 1000 دينار تقريبا.
0: نعم.
2: بقولوا لي هم هي وفق على حكي انه وفق الشريعة الإسلامية، وبعث لي كتاب من الإفتاء انه يعني انه هاي الشركة ماشية على نظام الشريعة الإسلامية، بس سؤالي انه هسه هو مثلا انا لنفرض اني اخذت 200 دينار من البطاقة هاي، إذا سكرت نهاية الشهر ما علي إشي.
0: صحيح.
2: إذا تأخرت عن نهاية الشهر بيجي عليها عمولة 1.5%، بقول لي هاي إدارة اسمها إدارة حساب.
0: على كل حال أنت محتاج لهذه البطاقة؟
2: والله محتاج، بس يعني بتخفف عني بعض الشغلات، يعني احتمال أسد مثلا أسكر المبلغ.
0: طب خلينا أسألك حضرتك، يعني أعطوك فتوى من دارة الإفتاء بإباحة هذه البطاقة حتى مع هذا الشرط اللي ذكرته؟
2: لا أعطوني كتاب، أعطوني كتاب، يعني بعت لي كتاب على الواتساب إنه مكتوب من دارة الإفتاء إنه هذه الشركة الفلانية إنه ماشي على نظام الشريعة وفق الشريعة.
0: هلا في العادة دارة الإفتاء مشكورة ما بتعطي تصريح لكل للشركة بكامل، شو بتعطي هي بناء على عقد معين، عقد أو صورة معينة درسوها فأعطوا حكما خاصا فيه، أعطوا حكم خاص في هذه الزيادة المترتبة على التأخر أم لا، هي هذه النقطة اللي بدنا إياها.
2: اسألهم. مش واضح.
0: أنا بقترح عليك عامر،
2: عشان هيك أنا حبيت يعني
0: طيب.
2: أستفسر
0: أكثر. أنا بقترح عليك التالي، إنك ترجع إليهم بهذا السؤال إنه هل في فتوى خاصة في هذه الزيادة المترتبة على تأخير القسط، بس اسألهم وإن شاء الله الله يلهمهم الصواب ويجاوبك. بارك الله فيك. عامر بشكرك يا سيدي. الأصل الكرام في البطاقات الائتمانية ما يكون عليها أي زيادات، الأصل خلص في فترة سداد ولذلك البنوك التجارية بتشتغل في هذا الاتجاه، وبعد فترة السداد بصير زيادات. الأصل في البنوك الإسلامية لا تعمل هذا بكل أمانة. طيب لما اقترحت على الأخ علي أنه قضية التورق هو في المذهب الحنبلي منصوص عليه وجيد، يعني صيغة جيدة، ولكن مع أخذ تحذير مجامع الفقه الإسلامي من اللي هو التورق المنظم البنكي، لا هذا بعيدين عنه. يعني البنك والله يمارس كامل العملية، لا ما بصح. البنك مهمته أن يشتري لك الأسهم وتقيد باسمك ويغيب البنك ويأخذ ربحه، ما لناش علاقة، أنت صاحب الأسهم أصبحت، العلاقة بينك وبين شركة الأسهم، يعني هذا مخرج جيد. طيب إذا كان في سؤال عن مدين عاجز أو مدين مات، يعني إنسان عليه ديون مثل هذا، هل يمكن أن يطالب؟ يعني الموضوع خطير، الأصل في أهله في أقاربه في أهل الخير أن يتقدموا لسداد الدين، ولكن هب أن هذا إنسان لم يتقدم أحد لقضاء دينه، الله تعالى يعني لا يعجزه أن يرضي الدائنين يوم القيامة. ذلك الحديث يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلاف الله برحمة الله يمكن، لكن المسلم عليه أن يعتمد أيها الكرام على الله قطعا، ولكن على الشريعة التي أمرته بعدم أخذ الديون، وإذا أخذ دينا بده يسده ويعني بكامل التدبير حتى يعيد الحقوق إلى أصحابها. طيب بيقولهم قصدهم في البنك التورق ويشتري بضاعة، صحيح حكينا هي التورق. نعم. ما حكم التأمين الصحي الاختياري في شركات تأمين خاصة؟ ما في حرج، يعني التأمين الصحي جيد، اللي عنده تأمين حكومي الأصل أن يبتعد عن التأمين التجاري. وإذا ذهبنا إلى التأمين فلنذهب ابتداء إلى التأمين الإسلامي الكرام، فإذا عجزنا فللضرورة أحكامه. وأنا من هنا أدعو يعني الشركات الإسلامية سواء البنوك أو التأمين كان أن يساروا لتخفيف بعض الشروط. من يومين والله إحدى الأخوات بتقول تحاولنا نأخذ قرض إسلامي أو شراء في بيت إسلامي، والله كان صعب، أحد المصارف صعب جدا، فاضطررنا إلى أخذه عن طريق بنك ربا والآن تعثرنا. يعني إشكال، خففوا على الناس حتى الله عز وجل ينجح مقاصد الجميع إن شاء الله تعالى. طيب، كان هنا كان في سؤال حول قضية إعادة المبالغ الديون، يعني هل نعيدها بنفس القيمة؟ يعني هذه مسألة الكرام يعني شوي فيها تفاصيل. إذا كان العهد قريبا المبلغ بنفس الألف بألف، يعني باسم المثلية في أداء الديون، إنما الآن إذا كان الفارق كبيرا يلجأ فيه بصراحة إلى التراضي. التراضي جيد، إذا عجزنا عن التراضي لا نملك إلا تفعيل يعني معادل إما مقابل الذهب أو الدولار، الله أعلم، يعني مسألة اجتهادية. التراضي أسلم في هذه القضايا. طيب الأخت أم محمد، تفضلي تفضلي يا أم محمد.
3: بعد إذنك شيخ بدي أسألك عن موضوع متعلق هو بالورثة. أنا ما بدي أسأل كل التفاصيل، بس بدي أسأل بنقطة واحدة، إنه في والدي توفى وكان في والدتي كانت تأخذ من الناس دين على أساس إنه تزوج أخوي وإنه بده يتزوج ويتمم أمور زواجه، وطبعا برضا حماي، طبعا أكيد برضا والدي وبرضا أي أم وأب بدهم يزوجوا أولادهم، فيعني الأب موافق، أمي وأبوي موافقين ومتفقين على هذا الشيء،
0: موافقين على أخذ الدين. طيب،
3: بس هلأ لما يتوفى الوالد صار في خلاف على مسألة الدين هذا، هل هو بيضل برقبة الوالد ويخصم من
0: والله الدين؟ أنا بدي أسألك من الذي أخذه الدين، والدك ولا والدتك؟
3: والدتي، بس كان برضى والدي وعلى أساس أنه يسد من راتب والدي، لكن توفى. يعني هو كان يعني زي اي اب يعني مبسوط انه
0: هل الوالده لها مال خاص يمكن ان تسد منه الدين، ولا المال فقط من الوالد؟
3: هي راتب، لها راتب.
0: والله كلاهما متعلقه في الطرفين،
3: يعني هو من يختم الدين اللي على اخوي او على زواج اخوي من قبل الورثه، قبل توزيع الورثه، صح؟
0: لا، ما هو هذا الكلام احتمال يضر الورثه، صح؟ يعني كم قيمة الدين؟ كم قيمة الدين؟
3: ما هو يعني هم بيقولوا، يعني أنا صراحة ما عندي فكرة بالمبلغ 100%، بس هم بيقولوا 6,000 دينار.
0: طيب هذا المبلغ إذا بدنا نحمله على التركة من الوالد راح يضل الورثة، صح؟
3: صحيح. وهذا ضر الورثة.
0: سؤال ولذلك سؤال، لما لا يسد هذا من اللي استمتع بهذا المبلغ؟ ليش أنا أتداين لفلان أزوجه هو بس يطلع يأخذ فلوس، ليش ما يدين هو يسد هو الدين، صح؟
3: هو هلأ في إنه بيحكوا إنه هو كان الوالد إنه مبسوط إنه بيزوج ابنه فهو
0: بيطلع عليه مبسوط. أنا بدي الشاب نفسه ليش ما يسد دين والده، لأنه مأخوذ إله المبلغ،
3: ما عنده قدرة.
0: طيب سأجيبك يا محمد، سأجيبك، القضية بدها تفصيل. أشكرك. أبا حسام تفضل.
4: السلام عليكم دكتور
0: إبراهيم. السلام، حياك الله، تفضل.
4: الله يعطيكم العافية. بالنسبة للقروض الشخصية قبل شوي كنت تتكلموا، أنا عندي قرض تمويل شخصي من بنك إسلامي، ذيك اليوم بقترح عليهم إني أدفع جزء من الأقساط، يعني تقريبا 10 أقساط أو شيء، فحكوا لي لا حرام لا يجوز هذا.
0: كيف يعني؟
4: إلا إذا بتدفع كامل المبلغ وبنزل لك 50% من ال
0: يعني انت اقترحت عليهم انك تدفع مبلغ وينزلوا لك شوي، صح؟
4: ايوه.
0: انت ماخذ قرض شخصي ولا ولا مرابحه؟
4: تمويل شخصي.
0: طيب ماشي، تكرم سيدي، تكرم،
4: الله يحييك.
0: اشكرك يا سيدي، سنكون مع الاجابات بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاة واستكمال إجابات. السؤال الأول من الأخت محمد، سؤال حقوقي والله يتعلق بحقوق الورث، ولذلك لا يمكن البت فيه إلا بعد سماع حجة كل الأطراف. إنما الفكرة واضحة وسمعتموها، أن الوالدة استدانت لأجل تزويج ابنها بموافقة الأب ثم توفي الأب. هذا الدين لماذا نحمله على التركي؟ ليش؟ يعني ليش ما يتحمله الشاب؟ ليش ما تتحمل الأم؟ هذا قضية بدها حسم. هل الورث الباقون موافقون على تحميل هذا الدين على التركة؟ إن وافقوا طوعا وحبا من غير تخجيل إحنا ما عندنا إشكال، أما إذا كانوا كارهين لهذا فهنا نقف، بدنا نرجع لأصل الاتفاق، من أخذ الدين ومن عليه سدد الدين. فالقضية حقوقية، أرجو يعني إن التواصل بشكل شخصي حتى أفهم باقي الملابسات. أبو حسام سأل إنه في تمويل شخصي ما يأخذه بعدين بده يسد مبلغ عدة أقساط فبده خصم. لا، الديون في البنوك الإسلامية المرابحة ومثل القرض الشخصي هاي ديون مترتبة خلص انتهت. يعني اتخذت أسهم 10,000 وقيدت عليك 12,000، انت ملزم بهذا المبلغ، ما بيعملوا لك خصم إلا إذا سديت المبلغ كاملا وكلامهم صح. بيصير اجتماع بعدين للجنة، بيطلعوا بنزلوا من ربحهم بموافقات نسبة معينة 10%, 15%، وهذا قضية هي جائزة بصراحة، كلامهم صحيح يعني هو باتفاق والله أعلم. كان في سؤال حول امرأة دائما تطلب الطلاق، والله للأسف في نساء هكذا عند أي مشكلة، عند هبة ريح أحيانا يعني تصل الخلافات الزوجية إلى يعني شوي صعود في الخلافات، بس مش إلى درجة الخصام والفصال يعني. ولذلك في الحديث أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليه رائحة الجنة، يعني ممكن تغضب المرأة، لكن إلا إذا كانت بسبب وجيه، إذا كان السبب وجيها الحقيقة يعني هذا يقدر ويحترم. أما إذا كان على أي خلاف بينه وبينه لا، أي بصراحة هنا في إشكال. هنا في قضية بتتكلم حول قول لو أنا رجل تزوج قال بأربع نساء وبعدين وسألني واحد سألني يومين وطلق إحدى النساء، هذا أدخل الحقيقة يا جماعة في الألغاز، في فن من فنون الفقه، وقرأنا في بعض الكتب الألغاز الفقهية. قال رجل طلق إحدى زوجاته عنده أربع، العبرة ما في عبث في الشريعة، هذا ألغاز اللعب هذا، إنما الشريعة إنما الأعمال بالنيات. وقال الله تعالى وإن عزموا الطلاق، في عزم الآن اللي عنده زوجة أو أكثر بده يطلقه، هو اللي بده يقصد طلاق مين، أما هذا الألعاب ما لنا علاقة فيها. كان هنا سؤال حول حديث، هل هذا الحديث صحيح ولا لا؟ لو اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الحديث ضعيف، لكن ما ضعف الحديث الحقيقة يعني معنى صحيح، وذلك الحديث الضعيفة تأخذ في الفضائل، تأخذ في الملح والأشياء هاي، لا تأخذ في أصول العقائد ولا في كليات الدين الفقهية صحيح. وعلى العكس، أما قال الله تعالى يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان ما هو؟ التوفيق الإلهي، يعني في نور، يعني في نور، الله نور السماوات والأرض، وفي آخر قال يهدي الله لنوره من يشاء، هذه الهداية يستشعرها الإنسان في حياته والله أعلم. طيب، أب يأم بابنه أو ابن يأم بأبيه يعني عمر 10 سنوات، هل يجوز؟ طبعا يجوز. قال يجهر أحيانا في الصلوات السرية، والله إذا كان للتعليم يجوز، نعم، لو أن أستاذا أو لو أن الأب جمع الأولاد قال يلا فلان يصلي فينا ويجهر في التلاوة حتى نسمع التلاوة ونشجعه، لأنه الجهر والإصرار في التلاوة هذه من السنن، فلا مانع لو فعلت أحيانا للتعليم إن شاء الله تعالى. كان في سؤال، هل يمكن عمل عقيقة واحدة عن مولودتين اثنتين؟ الأصل لا طبعا، الأصل ما نجمع بين الأصل، عن كل واحد من البنات مثلا عقيقة، الأصل عدم الجمع في هذا، صحيح هي سنة لكن الأصل الالتزام فيها حتى لا نخرج عن الشريعة، الخروج عن الشريعة مشكلة. ممكن لامرأة قال أن ترقي شابا، والله أنا بدأت أسأل معكم، أليس الأصل البعد يعني الرجال عن النساء في هذا؟ لا الرجل يلقي المرأة ولا المرأة ترقي الرجل، إلا إذا كان الرقي من باب الدعاء والبعد، ليس الاقتراب وليس التماس. أمر آخر، لماذا لا نتعلم رقية بعضنا البعض داخل البيت؟ يعني الرجل يرقي زوجته، الزوجة ترقي زوجها، يرقي الأبناء، الأقارب، بصراحة هذا الأصل. على كل حال يجوز الدعاء، إنما قضية الرقية عن بعد ممكن، أما عن قرب لا فيها إشكال بصراحة. يقول إذا طهرت المرأة قبل الفجر هل تصلي عشاء؟ نعم، لأن وقت العشاء ممتد إلى الفجر على الراجح. نعم، وحتى في رأي فقهي عند بعض الفقهاء أنه إذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، قضت المغرب وصلت العشاء لأن وقته لا يزال موجودا. في خلاف بين الفقهاء أنه هل الظهر والعصر يعتبر وقت واحد ولا وقتين، والمغرب والعشاء، خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والأمر يسير إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال حول قضية الروايات وقراءة الروايات، والله بدك تنتبه، الروايات في النهاية فكر، وفكر معروض، لا تستهن بما تقرأ. بدك تعرف الآن كيف حتى الشعر لا يستهان به، في شعر يستحيا منه وفي شعر عليه ملاحظات كثيرة، وكذلك الروايات. في زمن إنه بعض الناس يخفي بصراحة أفكاره داخل الروايات، بدأت تنتبه، القراءة بدأت تكون آمنة خاصة يكرام في مرحلة التأسيس، في مرحلة التأسيس الفكري. أنا لا أنصح بقراءة كل ما هب ودب، لكن هنالك مرشد يرشدك ماذا تقرأ، أي كتاب، وممكن مناقشته، الانتقال إلى غيره من طور لطور. من ذا الذي يستطيع اليوم أن يمسك مصنفات الفقه الكبرى يقرأ فيها؟ ما يستطيع، بدك تتدرج. كذلك العقائد. الله يفقر إياكم في الدين، شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 33 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من حياة أفأم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. أكثر من 23% ارتفاع حركة الشحن البري خلال الربع الأول من العام الحالي. 5 شهداء و7 إصابات في غزة خلال 24 ساعة. حماس تتجه لحل حكومتها في غزة تمهيدا لتسلم اللجنة الوطنية إدارة القطاع. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة وتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وزير خارجية جمهورية أوزبكستان في العاصمة الأوزبكية طشقند. ارتفعت حركة الشحن البري خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.16% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي وفق وزارة النقل. بحسب بيانات وزارة النقل، فقد بلغ إجمالي حركة الشحن 9,440,000 طنًا أو 440,000 طن في الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغ 7,640,000 طن في الربع الأول من العام الماضي. قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم إن بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ينشرون مقاطع مصورة تتضمن محتوى غير دقيق ومغاير للحقيقة بشأن الاشتراطات الصحية في بعض المنشآت الغذائية. وأهابت المؤسسة في بيان ضرورة تحري الدقة والموضوعية بهذا الخصوص لما قد يترتب على تداول مثل هذه المقاطع من تضليل للجمهور وتأثير على الثقة بالمنشآت الغذائية وأنشطتها ومنتجاتها، وإشغال الجهات الرقابية عن مهامها وواجباتها الرقابية ذات الأولوية. أعلنت شركة البريد الأردني استئناف خدمة التبادل البريدي الدولي مع الجمهورية العربية السورية اعتبارا من الأول من تموز الحالي، وذلك بعد اعتماد مكتب التبادل الجديد في مدينة دمشق ضمن شبكة مكاتب التبادل المعتمدة لدى الاتحاد البريدي العالمي. بحسب بيان لشركة البريد الأردني، سيكون البريد الأردني من خلال هذا الاستئناف بمثابة نقطة الربط الحيوية لنقل الرسائل والطرود البريدية من سوريا وإليها ولمختلف دول العالم عبر الرحلات الجوية المتوفرة، بما يسهم بتعزيز انسيابية الخدمات وتسهيل حركة التبادل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,098 شهيدا و173,571 مصابا منذ 7 من تشرين الأول 2023. وبيّنت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء بينهم 3 جدد و7 إصابات. وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1072 شهيدا والإصابات إلى 3,463، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. أفادت مصادر مطلعة في حركة حماس أن الحركة قررت حل لجنتها الإدارية الحكومية التي تدير قطاع غزة كبادرة حسن نية تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها في القطاع. وشكلت اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث من جانب مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما طلع بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال الإسرائيلي في تشرين الأول. المزيد في هذا الجانب أرحب بالمحلل السياسي شادي مدنات. سيد شادي، بعد التحية، كيف تتابع سير الأمور في اتجاه تسليم اللجنة الوطنية إدارة قطاع غزة في هذا التوقيت أيضا؟
1: يعني لا شك بأنه المحور هذا يعني هذا التحرك أو هذا الفعل اللي قامت فيه حماس هو يعني التخفيف عن يعني أهل غزة يعني ورفع المعاناة عنهم، لأنه دائما هي المقاومة حجة لعدم الانسحاب الإسرائيلي لعدم رفع الحصار للاستمرار في الاعتداءات. فبعتقد هذا بزيل يعني بخلي إسرائيل تخسر كل المبررات وكل الدوافع لموضوع الاستمرار في الحصار ومنع دخول المساعدات والاستمرار في العدوان. هذا بيحرم إسرائيل من الاستمرار في استغلال هذه العوامل لتبرير يعني استمرار عدوانها وحصارها لقطاع غزة. يعني هذا بعتقد إنه الهدف الأساسي من هذا التحرك يعني سحب هذه المبررات من إيد إسرائيل. ووضع هذا المجلس اللي هو تحت إشراف مجلس السلام اللي شكله ترامب أمام مسؤولياته. يعني هذا سقف اللي ممكن العمل فيه في هذه الفترة على الأقل
0: في مقابل ذلك. أستاذ شادي، في سياق ما تفضلت، نتنياهو يصرح في الساعات الماضية ويقول إن نزع سلاح غزة هو شرط لإعادة الإعمار، بالتالي لا يزال يربط أمور ويضع تعقيدات ربما يمكن التوصيف بأنها هي تلاعب واضح في بنود الاتفاق. بالتالي ما الذي يريده نتنياهو في هذا التوقيت؟
1: نعم، بكل تأكيد يعني إسرائيل كانت ونتنياهو بالتحديد طموحه بأنه كل يعني المشروع الصهيوني ينجح بشكل عام، يستثمر دخول أمريكا على الساحة بشكل فاعل وعسكري. يعني جر أمريكا أنها تدخل في توقيت بجوز غير مناسب لها، مع أنه في النهاية طبعا أمريكا هي سيدة المشروع الأكبر. كان يعني يتمنى أنه ينجح مشروعهم في الضفة وفي لبنان وعلى مستوى المنطقة وإسرائيل الكبرى واحتلال ما يمكن احتلاله، ولكن كمان يعني هناك حدود، يعني مثل ما دخلت أمريكا في موضوع إيران وحجمته وحطت له حدود، الآن أيضا يعني في موضوع غزة حسب المسار اللي رسمه ترامب، إذا كمان نتنياهو يعني تمرد يعني وتجاوز حدوده بالجموع كمان، يعني مع أنه يعني مشروع ترامب طبعا هو مأساة، يعني هو يعني مشروع يعني استعماري كمان مجلس السلام ورؤيته، ولكن يعني إسرائيل كأهم أداة لأمريكا في المنطقة كمان إلها حدود معينة. فبعتقد يعني العملية اللي صارت اليوم يعني موضوع حل حكومة حماس بيحرجوا أمام الإدارة الأمريكية حتى لقدام. طبعا هو بكل تأكيد يعني من حج لحج، كمان مثل لبنان يعني نزع سلاح حزب الله، الأنفاق في كل مرة بتحجج يعني مع حجم هالتنازلات الهائل والاستسلامي والمقضي اللي قدمت الحكومة اللبنانية، بظل يتحجج حتى ما ينسحب من أي أرض احتلها أو يعني أو أي مكتسب يعني حصله في غزة. طبعا لا يريد لا يريد إعادة إعمار، هو وده احتلال كامل وتهجير كامل.
0: نعم،
1: لكن أنا بعتقد يعني تحرك اليوم رح يعني يخليه في موقف يعني متصادم مع ترامب، يعني ويأزم الأمور بينهم أكثر.
0: نعم، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات، على وجودك معنا المحلل السياسي شادي مدنات، شكرا جزيلا. أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية جديدة بالقرب من تجمع معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس المحتلة، في إطار التوسع المتسارع للبؤر الرعوية التي تشكل إحدى أبرز أدوات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في محافظة القدس، والهادفة إلى فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعزل التجمعات البدوية وتهيئة الظروف لتهجيرها قصرا. وأوضحت المحافظة أن عدد البؤر الاستيطانية في محافظة القدس بلغ نحو 23 بؤرة تتركز غالبيتها في الحزامين الشرقي والشمالي للمحافظة، مقابل وجود 37 تجمعا بدويا يقطنها أكثر من 7000 فلسطيني تواجه جميعها ضغوطا متصاعدة تستهدف وجودها واستمراريتها. أظهرت بيانات للشحن على منصة مجموعة بورصات لندن أن أسطولا من 10 سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز اليوم، في حين غادرت ناقلة عملاقة تحمل خاما سعودية متجهة إلى كوريا الجنوبية في مطلع الأسبوع، بعدما تقطعت السبل بهذه السفن في الخليج على مدى أشهر بسبب الحرب على إيران. وتشير البيانات إلى أن السفن المرتبطة باليابان تتضمن 6 نواقل نفط خام عملاقة للغاية محملة بما مجموعه 12 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط، إلى جانب ناقلتين للمواد الكيميائية وسفينة شحن مركبات وسفينة حاويات. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اليوم إن قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد هذا الأسبوع في تركيا ستناقش حاجة أوكرانيا الملحة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وذلك في ضوء الهجمات الواسعة التي شنتها عليها روسيا في الآونة الأخيرة. وكتبت فوندرلاين على منصة إكس: ليلة أمس شن النظام الروسي مرة أخرى هجوماً عشوائيا على المدنيين، واستخدم أكثر من 400 طائرة مسيرة وصاروخ في الهجوم على العاصمة. وأضافت أن أوكرانيا تحتاج بشكل عاجل إلى المزيد من الدفاعات الجوية، وأكدت أنه سيتم مناقشة هذا الأمر خلال الأسبوع في أنقرة خلال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وفي آخر أخبارنا لهذا اليوم هذه النشرة، اعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا اليوم أن الاتحاد الدولي الفيفا تجاوز الخط الأحمر بقراره المثير للجدل تعليق تنفيذ عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالغون لمباراة واحدة لمدة عام. وجاء قرار الفيفا الذي اتخذ عقب تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتيح للاعب المشاركة مع المنتخب الأمريكي في مواجهة بلجيكا ضمن الدور ثمن النهائي المقررة في وقت لاحق من اليوم الاثنين. ودائما المزيد من الأخبار تابعوا موقع أخبار حياة، نلتقي بعد قليل بحول الله في برنامج

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: 30 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم هناك في غزة أكثر من 35

0: السلام عليكم. عاد الحديث مجددا عن مستقبل الفريق الوزاري لحكومة جعفر حسان بعدما أعادت التطورات الأخيرة طرح تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت الحكومة مقبلة على تعديل وزاري أم لا. هذا النقاش يأتي بعد أقل من عام على أول تعديل وزاري الذي عكس آنذاك إعادة ترتيب أولويات الفريق الحكومي قبل أن تفرض المستجدات السياسية اليوم مراجعة جديدة. لكن الجدل لا يقتصر على أسماء الوزراء، بل يتجاوز ذلك إلى أسئلة أعمق: ما طبيعة المرحلة السياسية التي نعيشها؟ وأين تقف حدود المسؤولية الوزارية؟ وكيف سينعكس مشروع التحديث السياسي على مشاركة الأحزاب في السلطة التنفيذية؟ وفي المقابل أيضا تتجه الأنظار إلى مجلس النواب مع انطلاق الدورة الاستثنائية وسط تساؤلات حول طبيعة دوره الرقابي، وما إذا كانت هذه التطورات ستؤثر في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أو على مستوى الثقة بين الحكومة والنواب. أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالكاتب والمحلل السياسي ركان السعيدة، وأيضا بأمين عام حزب العمال الدكتورة رولا الحروب. مرحبا بكم معنا. أبدأ معك أستاذ ركان. قبل التطورات الأخيرة كانت التقديرات تشير إلى عدم وجود نية لإجراء تعديل وزاري، من وجهة نظرك هل تغيرت هذه المعطيات اليوم؟
1: نعم، شكرا أخي محمد. أنا لا أعتقد أن موضوع الحاجة إلى التعديل أو عدم التعديل يرتبط بالنوايا بقدر ما يرتبط أو هكذا يفترض بالاحتياجات، احتياجات الحكومة لتواصل عملها على النحو الذي يرضى عنه المواطن الأردني. وبالتالي ربما الحدث الأخير يدفع الرئيس إلى تقييمات مختلفة بحيث يذهب إلى تعديل، وأتوقع ويجب أن أتوقع أن يكون التعديل أوسع بكثير من مجرد الأمر المتعلق بوزير العمل، لأنه هناك مجموعة حقيقة من الوزراء بعد ما يقارب العامين على تشكيل الحكومة تحتاج إلى مراجعة، لأن الظروف الداخلية تحتاج أيضا إلى نظرة مختلفة، تحتاج إلى أداء حكومي مختلف، تحتاج إلى معالجات للملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل مختلف. لماذا مختلف؟ لأن الظروف في الإقليم مختلفة، الظروف في الإقليم تجلب الكثير من المخاطر، وأعتقد أن الأردن في قلب هذه المخاطر، خاصة إذا ما قيمنا وحاولنا أن نفهم بشكل أعمق السياسات الإسرائيلية والمشاريع الإسرائيلية والتوجهات الإسرائيلية اتجاه المنطقة واتجاه الأردن تحديدا. وعندما نقول الأردن فهذا مرتبط ارتباط عضوي حقيقة بما يجري في القدس، بما يجري في الضفة الغربية، بما يجري في قطاع غزة. والتالي أنا أعتقد التعديل حاجة ضرورية، لكن يفترض أن يتغير النهج في التعديلات، وكما يجب أن يتغير النهج في اختيار الحكومات. وبالتالي الموضوع ليس مرتبط بالنوايا، مرتبط بحاجة ملحة لسياسات مختلفة، لسياسات داخلية مختلفة تمكن الدولة الأردنية من الصمود في وجه التحديات والمخاطر التحيط
0: بها. جميل، أجدد الترحيب بك دكتورة رولا الحروب معنا. بداية وعند الحديث عن مجلس النواب، كيف تقيمين أداء المجلس خلال الفترة الماضية والفترة الفاصلة بين الدورة العادية والاستثنائية؟
2: أولا مساء الخير وشكرا للاستضافة، وتحياتي للزميل الأستاذ ركان السعيدة. يعني المجلس بصراحة لم يقدم أداء استثنائيا، بالرغم من أننا عقدنا عليه أمالا كبيرة في ظل منظومة التحديث السياسي، وبأنه المجلس الحزبي الأول ربما منذ فترة طويلة الذي يعني تشكل فيه كتل حزبية بالكامل بعيدا عن الكتل الهلامية السابقة التي كانت تتشكل وتشبه الكثبان الرملية. ولكن مع الأسف الشديد أن أداء المجلس يعني كان متواضعا جدا. عندما ننظر إلى عدد الجلسات الرقابية التي قام بها المجلس في العامين الماضيين، يعني معدودة على أصابع اليد الواحدة، هذا شيء غير مقبول وغير مقبول. علما بأن النظام الداخلي للمجلس ينص على أنه يحق للرئيس الدعوة إلى جلسة رقابية بعد كل جلستين تشريعيتين. هذا الكلام لم ينفذ، وأنا أرى أنه لابد من تعديل على النظام الداخلي لينص صراحة على أن الجلسات الرقابية مناصفة مع الجلسات التشريعية، يعني بعد كل جلسة رقابية في جلسة تشريعية وهكذا دواليك، لأنه أمامنا مئات الأسئلة وعشرات الاستجوابات التي وجهها النواب الحزبيون إلى الحكومة ولم تناقش، لم تناقش تحت القبة. ما نوقش هو عدد محدود جدا في الدورة العادية الأولى وفي الدورة العادية الثانية. هذا من جهة. إذن الدور الرقابي بصراحة لم يرتقي إلى المستوى المطلوب. الدور التشريعي يعني حسب ما أظهره تقرير راصد، نسبة ما أدخله النواب من تعديلات على التشريعات لا تتجاوز 22%. يعني هذا شيء محدود جدا جدا، وكمان إذا نظرنا إلى طبيعة هذه التعديلات سنجدها تعديلات هامشية لا تصب في الجوهر. ما الذي يعنيه ذلك؟ عندما يتخلى المجلس عن وظيفته التشريعية فيتحول إلى مجلس ممرر، وعندما يتخلى عن وظيفته الرقابية لأن الأسئلة لا تناقش تحت القبة، إذن هذا المجلس يضحي بجزء كبير من سلطته الدستورية لصالح لا أعرف ماذا. هل هي وجهة نظر الرئيس؟ هل هو الذي يفعل ذلك بالتوافق مع الحكومة ليؤمن لها أجواء يعني مريحة؟ للأسف الأداء تحت المستوى المطلوب.
0: طيب نعود أستاذ ركان للنقطة الأولى ومدى الحاجة اليوم، ما بين الحاجة والنوايا. هل بالمقابل يمكن القول بالتالي أن الفريق الحالي الوزاري الموجود يتعارض مع النوايا أو لا يستطيع تنفيذ النوايا لدى الرئيس؟
1: شوف، اليوم الإطلاق حكم عام على الجميع فيه قدر من الظلم وفيه قدر من المبالغة، لكن بالتقييم الموضوعي أيضا لأداء العديد من الوزراء هناك ضعف، يعني هناك ملفات لم يجري عليها أي تغيير حقيقي في السياق العام. تبدو الأشياء وكأنها تسير أعمال، تبدو الأشياء وكأنها إدارة للملفات وليس تغيير في الملفات أو محاولة إحداث إصلاحات لهذه الملفات. اليوم مش مطلوب أن ندير هذه الملفات، مش مطلوب أن ندير.
0: أعطينا أمثلة صدرك لو تكرمت، مثال على الملفات.
1: يعني ملف الإعلام،
0: نعم،
1: يعني هذا ملف أساسي وجوهري في في في عمل الحكومة، وباعتباري واعتبار الزميلة رولا أبناء هذا القطاع، هذا القطاع لم يجري عليه تغييرات حقيقية، يعني ورغم أنه مر أكثر من عامين على الحكومة، وكنت في آخر لقاء قبل أن أنهي دورتي النقابية قبل عامين تقريبا، كان في لقاء بيني وبين دولة الرئيس وتم الحديث في لمدة ساعة كاملة في ملف الإعلام واحتياجات ملف الإعلام وكيفية التطوير وإحداث نقلة نوعية في ملف الإعلام، لكن هذا الأمر لم يحدث للأسف. ملف البطالة يعني لم تجري عليه معالجات جذرية وحقيقية حتى هذه اللحظة. ملف الفقر، ملف يعني هذه الملفات تدار إدارة يومية، وليست هناك إدارة استراتيجية أو معالجات استراتيجية تؤدي إلى تغييرات حقيقية في الملفات بحيث تنعكس. اليوم مثلا عندما نتحدث عن أرقام النمو، دائما كنت أقول أنه أنا ما القيمة أن يكون النمو 2% أو 3% أو 1.5% أو 4% طالما لم ينعكس هذا النمو على حياة المواطنين، لم ينعكس على ظروفهم المعيشية. وبالتالي المطلوب اليوم، وهذا كانت دعوة مستمرة ربما من الناس المشتبكين مع الحياة السياسية، أنه نحتاج إلى تغيير في النهج. التغيير في النهج يؤدي إلى إلى استقدام واستجلاب حكومات تعالج الملفات معالجة جذرية وحقيقية، ولا تعالج ظواهر هذه الملفات فقط. وبالتالي ما يجري في الحكومات منذ سنوات، وليست هذه الحكومة، معالجة محاولة معالجة للظواهر والقشور، وليس معالجة لعمق الأزمات ولعمق هذه المشاكل. وبالتالي هذه المشاكل تستمر وتتراكم وتتعمق، ويصبح في المستقبل معالجتها مسألة أكثر صعوبة وأكثر إشكالية، لأن من البداية كان يفترض أن تعمل هذه المعالجات بشكل جدي وحقيقي وأن تشترك مع المشاكل والقضايا بشكل حقيقي وتعمل على معالجة جذرية حقيقية وليست كما قلنا معالجة فقط لقشور هذه وظواهر هذه الأزمات وظواهر هذه المشاكل.
0: واضح.
1: وبالتالي اليوم هذه الملفات أنا أفترض أنا أفهم حسن النية عند الرئيس بصراحة وأدرك أنه يرغب في إحداث التغيير المطلوب وأنه يحاول أن يعمل نقلة في هذه الملفات،
0: ولكن يعني هنا
1: لا الظروف الموضوعية ولا الظروف الذاتية تساعد على ذلك.
0: نعم، يبقى السؤال دكتورة رولا، هل بالضرورة تغيير الأسماء الوجوه هو تغيير للنهج؟ بالفعل جربنا مرارا، ما رأيك؟
2: لا، بس العقاب والمساءلة يجب أن يأخذا دورهما، خاصة حين يطال الفساد شخصيات الوزراء. يعني أعلى سلطة في هذه الدولة بعد سلطة الملك هي سلطة الحكومة، فعندما يقوم مجلس الوزراء مثلا إقالة السيد وزير العمل الآن خالد البكار التي قيل إنها بسبب مخالفته لمدونة السلوك الحكومي، ولا نعرف الحقائق الكاملة، ولكن نشرت الكثير من المعلومات الخطيرة والتي لا نعرف صحتها حوله وحول وزراء آخرين عاملين ما زالوا موجودين في هذه الحكومة. من وجهة نظرنا في حزب العمال لا يكفي أن تقيل الوزير أو أن تطلب منه أن يستقيل، لأن هذا عبارة عن مكافأة للوزير، إن كان فاسدا وتنعم بالأموال فأنت تفتح له المجال يتنعم بها خارج السلطة. لا، هذا كلام مش صحيح. المطلوب هو محاسبة قضائية، يفترض أن كل من تثار حوله شبهات فساد أن تنزع عنه الحصانة وأن يحول إلى المدعي العام الذي يحقق معه، فإما أن تظهر براءته وإما أن تظهر إدانته ويأخذ القانون مجراه.
0: جميل دكتورة، في هذه النقطة تحديدا أعذرين على المقاطعة، ولكن هذه وجهة نظركم في حزب العمال، ماذا عن وجهة النظر لدى مجلس النواب الذي هو يفترض أن يكون قادرا على الدفع بهذه الاتجاهات، رفع الحصانة، المساءلة وما شابه ذلك؟
2: نعم 100%. اليوم نائبنا الدكتور قاسم القباعي وجه مذكرة إلى معالي رئيس مجلس النواب، طلب فيها عقد جلسة اجتماع، طبعا أنت بتعرف أن هم غير مجتمعين الآن، المجلس غير منعقد، فطلب عقد جلسة استثنائية خارج إطار يعني القوانين، وإنما جلسة تشاورية ما بين المجلس من جهة وما بين الحكومة ووزرائها من جهة، لكي يتمكن النواب من مواجهة الحكومة بالأسئلة الصعبة، بالمعلومات التي تثار حول فلان وفلان وفلان من أعضاء هذه الوزارة، واللي معبية السوشيال ميديا بأرقام وبأسماء وبحقائق وبأسماء أراضي وأرقام أراضي وتعيينات، وكل هذا الكلام الذي يثار منذ فترة دون أن يتخذ بحقه أي إجراء، في ظل تعطل الأدوات الرقابية والدستورية، وفي ظل أنه لا يجوز لمجلس النواب أصلا استخدام وظيفته الرقابية أثناء الدورة الاستثنائية، لأنه غير مسموح له بمناقشة أي شيء إلا الموجود على جدول الأعمال في الإرادة الملكية السامية. ولذلك اليوم مطلوب من رئيس مجلس النواب مع كل الاحترام أن يعقد هذه الجلسة وأن يفتح المجال للنواب لمواجهة الوزراء بما يشاع حولهم وبما يملكونه من معلومات تتردد هنا وهناك، وأن تظهر الحقائق وأن يقوم المجلس بدوره، إن كانوا بريئين فهذا جميل. أمر ممتاز، هذه فرصة لإظهار براءتهم، وإن كانوا مدانين يجب أن يأخذ القانون مجراه. ما أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم أخي محمد هو عدم وجود رقابة فعالة، لا في مجلس النواب السلطة الدستورية للرقابة، ولا في الإحالات الانتقائية لهيئة مكافحة الفساد أو للقضاء. يجب أن يحاسب كل مخطئ كي نتمكن من فرض سيادة القانون.
0: واضح.
2: وتحقيق الردع العام والردع الخاص.
0: واضح. أستاذ ركان، ما رأيك بما تفضلت فيه دكتورة رولا؟ هل تؤيد بالفعل تحويل الوزير هذه القضية إلى القضاء بدل الاكتفاء بالاستقالة أو الإقالة؟
1: ما في اثنين يختلفوا عليه، ولو سألنا حتى في الشارع العام ستجد الرأي العام يدفع بهذا الاتجاه. واليوم كما قلنا الموضوع ليست المعالجات الشكلية وليست المعالجات لقشور الأشياء، اليوم في فرصة عند الحكومة وفرصة عند دولة الرئيس أن يفتح هذا الملف على مصراعيه فيما يتعلق بكل أشكال الفساد وبكل قضايا الفساد الموجودة اليوم. أنت حتى لو الحكومة نفسها طبقت مدونة السلوك بشكل عميق على معظم المسؤولين في الدولة الأردنية، ستجد أنها مضطرة للتعامل مع قضايا فساد بأشكالها المختلفة، سواء كان الفساد المالي، سواء كان الفساد الإداري، سواء كان استثمار الوظيفة واستثمار السلطة. وبالتالي المسألة اليوم لا تتعلق كما قالت الزميلة أرول، لا تتعلق بإقالة الوزير وإرساله إلى بيته. هذه مسألة يعني خطيرة جدا، لأنها ستكرس في ذهن كل المسؤولين أن أقصى ما يمكن أن يحدث لهم هو أن تنهى خدماته أو أن يدفع إلى الاستقالة ويغادر إلى بيته. هذا أمر لا يعالج الفساد، بالعكس هذا يجذر الفساد ويعمق الفساد، وربما يشجع آخرين طالما أن الأمور قد تنتهي بأن أذهب إلى البيت دون محاسبة ومحاكمة. هذا أمر صعب خاصة، وهذا يجب أن تأخذه الدولة وتأخذه الحكومة بعين الاعتبار. المزاج العام في الأردن مزاج سيء بصراحة، حالة الإحباط وحالة اليأس متجذرة ومتعمقة، الظروف الاقتصادية الظروف المعيشية صعبة، وبالتالي لا تملك الحكومات ترف التعامل مع الأشياء بطريقة تؤدي إلى أن الملفات لا تعالج كما يجب أن تعالج. وبالتالي ربما تكون عند الحكومة فرصة الآن أن يكون هذا الملف هو رأس رمح معالجة مشاكل الفساد وقضايا الفساد بالشكل الذي يجب أن تكون عليه ضمن القوانين وضمن الأنظمة الموجودة وضمن الإطار القانوني والقضائي، لكن أن نعالج بالطريقة التي يمكن أن تعالج فيها أنا لا أستطيع أن أطلق حكم نهائي كيف تتم المعالجة، لأن هناك تفاصيل كثيرة غائبة في هذا الملف. إحنا لا يمكن أيضا أن نخضع في تفكيرنا وفي تقييماتنا وفي تحديد اتجاهاتنا فقط على ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي. يجب أن تكتمل الصورة لدينا حول تفاصيل هذه القضية حتى نفهم أبعادها بشكل جيد، ومن ثم نستطيع أن نحكم على الحكومة وأداء الحكومة كيف ستتعامل مع هذا الملف، بأي طريقة ستتعامل مع هذا الملف. لكن بالمجمل بشكل عام لا يجب التعامل مع أي ملف وأي قضية فساد بالطريقة التي الآن ربما رائجة في ذهن الناس أو تتوقع الناس أن الاكتفاء بإرسال الوزير إلى بيته. لا، يجب أن يحاسب كل مسؤول ارتكب مخالفة، ارتكب قضية فساد، ارتكب أي شكل من الأشكال الجرائم الاقتصادية التي لها انعكاساتها بالضرورة على المزاج العام أولا، وأيضا على الحالة الاقتصادية للدولة الأردنية. وبالتالي الأمور اليوم كما قلت، المعالجات مرة أخرى لا يجب أن تكون سطحية، المعالجات لا يجب أن تكون شكلية، يجب أن تكون عميقة إن أردنا أن نحدث حقيقة حالة اغتياح في الشارع العام، حالة قبول لأداء الحكومات التي تشتبك مع قضايا الفساد وكل القضايا الوطنية. غير ذلك أنا أعتقد أن الأمر يزيد حالة الإحباط ويزيد حالة الاحتقان، وبالتالي المزاج العام يصبح أسوأ، وهذا له كلف كبيرة جدا يجب أن تتداركها الدولة في كل مؤسساتها وخاصة المؤسسات السيادية ذات الاشتباك المباشر مع هذا المزاج.
0: جميل. سؤال أخير دكتورة رولا، قلت أن هناك انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، من يقوم بالانتقاء؟ كيف يمكن توصيف هذا المشهد، التخلص من هذه الحالة إن صح التعبير؟ دكتورة رولا معنا؟
3: ألو سامعني؟ نعم.
0: نعم.
3: ألو.
0: هل أسمعك؟ نعم.
3: هل تسمعني؟
0: نعم.
3: تمام.
0: طيب السؤال مرة أخرى، قلت إن هناك انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، من يقوم بانتقاء الملفات التي يجب أن يتم التعامل معها أم لا، وكيف يجب أن نتخلص من هذه الحالة؟
3: يعني الآن مثلا في القصة الأخيرة التي بين أثير حول وزير العمل، يثار أيضا حول وزراء آخرين موجودين في هذه الحكومة، وزراء عاملين. فإذا قرر دولة رئيس الوزراء أن يحاسب أحدهم، عليه أن يكون عادلا وأن يحاسب الجميع على قدم المساواة. الكل يجب أن يحاسب ويجب أن يفتح تحقيق نزيه. يا سيدي فليبدأ بفتح
0: دكتورة من الذي يدور حوله الحديث ليكون يعني الأمر أوضح بالنسبة للمستمع المتابع؟
3: لا، أنا لا أستطيع أن أردد ما أقرأه على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه في قانون جرائم
0: أكثر من وزير، أكثر من حالة
3: من وزير نعم، أكثر من وزير حالي عامل، نشرت حولهم معلومات، جزء يتعلق بفساد إداري، تعيينات وواسطات ومحسوبيات، وجزء آخر يتعلق باستثمار وظيفي وإحالة عطاءات على شركات يملكونها أو تملكها أبناؤهم أو بناتهم إلى آخره، وجزء يتعلق
0: النواب جزء من القضايا المثارة وهذا الحديث.
3: نعم.
0: النواب جزء من هذا الحديث أيضا.
3: هذا صحيح، هنالك شبهات أثيرت على بعض النواب، بل إن الأسماء كمان أصبحت متاحة حول الحصول على تصاريح عمل وبيعت بمبالغ معينة وما إلى ذلك. لا نريد الخوض في التفاصيل بسبب إنه القانون بيسائلنا. ولكن هذه صلاحية لرئيس الحكومة أن يفتح الآن تحقيقا داخليا شفافا داخل حكومته، ثم إن اقتنع بأن الأدلة تدينهم أن لا يكتفي بالتعديل الوزاري وإنما أن يحولهم إلى القضاء. إذا حدث ذلك سيقتنع الشارع بأن الرئيس جاد في المساءلة، وأننا أخيرا وضعنا أيدينا أو وضعنا أقدامنا على بداية الطريق الحقيقي للمساءلة. أما أن يواصل الشارع حديثه عن فساد سين وصاد وعين ثم فقط من يتحمل المسؤولية هو عين ويترك سين وصاد، هذا كلام لن يقدم، لن يفيد الحكومة في شيء.
0: نعم.
3: ولن يعزز الثقة التي يحاول رئيس الوزراء أن يفرضها في العلاقة بينه وبين الشعب بتفعيل مدونة السلوك الحكومي.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل، أمين عام حزب العمال دكتورة رولا الحروب، وأيضا شكر موصول للكاتب والمحلل السياسي ركان السعيدة، شكرا جزيلا لكما، وشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-181.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقلن سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أر به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نظيره الأوزبكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات. ارتفاع حركة الشحن البري خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.6% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقول إن المقاطع المصورة المضللة للمنشآت الغذائية قد تعتبر بلاغات كاذبة تعرض أصحابها للمساءلة. وصول 5 شهداء بينهم 3 جدد و7 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة بعيد إعلان حماس حل حكومتها في القطاع. بيانات للشحن على منصة مجموعة بورصات لندن تظهر أن أسطولاً من 10 سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الدكتور أحمد نوفل يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما،
1: أكرمك الله، تفضل وسيد.
2: بارك الله فيك، الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، من تتابعوننا ومن تتابعننا في مجتمعنا الكريم الطيب هذا، يعلم الله لولا أننا يعني نحاول أن نوصل كلمة ما جلسنا هذا المجلس، يعلم الله تعالى، وهذه أمانة نحاول بإذن الله تعالى أن نؤديها على أكمل ما نستطيع، لا نغش أمتنا بل ننصح بإذن الله تعالى، وقد تؤلم النصيحة. على كل حال أقول، تكلمنا في حلقة سابقة عن جرائم القتل وكيف تفشت في مجتمعنا وصارت كأنها أمر عادي، وها هي جريمة بشعة حصلت قبل أيام. زملاء شاب من عمان، شباب وبنات يستدرجون صاحبهم إلى مكان وظلوا يضربونه، الأولاد والبنات، حتى فارق الحياة كما وصلني الخبر، ثم حملوه وتركوه على باب بيته. أقول لو ربينا مجتمعنا على قيم القرآن يا أمة القرآن، القتل يا الله، أنا أقتل مسلما ولا غير مسلم حتى إلا من يحاربني. على كل حال أقول لو ربينا مجتمعنا على قيم القرآن، ومنها هذه الآية، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يا الله، فكأنما قتل الناس جميعا، أنت استحليت دم هذا، معناها إيه؟ استباحت دماء كل الناس، هكذا علمنا ديننا. طيب ماذا نقول بعد؟ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. ما نمال هذا الحديث؟ لنعلم مسؤولية المجتمع يا أبويا، لنعلم مسؤولية المجتمع. إحنا في سفينة، إذن إذا خرقنا السفينة غرقنا جميعا، إذا صار القتل مثل السلام عليكم انتهت الحياة، القصد.
1: نعم.
2: فجبت هذا المثل الرسول اللي قالوا عليه أزكى الصلوات، ونحن نعيد كلامه، كمثل قوم استهموا على سفينة، السهم معروف قرعة يعني، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فصار الذين في أسفلها إذا رادوا الماء أو مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا الماء، يعني دون أن نزعج من فوقنا، فإذا أخذ الذين في أعلى السفينة على يد من في أسفلها نجوا ونجوا جميعا، وإذا تركوهم
1: وما أراد
2: ولم يأخذوا على أيديهم هلكوا وهلكوا جميعا. وسامحوني آخر شيء بهذا الكتاب، منهج القرآن في بناء المجتمع، من مؤلفه الإمام محمود شلتوت رحمة الله عليه، يعني هذا الرجل عاصرناه في القاهرة،
1: أحد شيوخ الأزهر.
2: أي نعم،
1: نعم.
2: والكرام الحقيقة،
1: نعم.
2: يعني أنا صلتي بعدد من شيوخ الأزهر، ومن درسوني وناقشوا رسالتي عدد من شيوخ الأزهر
1: ما شاء الله،
2: وآخرهم الطيب. فكنت بعته بعض كتبه، يقول الله ليس فاكرني يا مولانا وهل ننساك، أعوذ بالله. على كل حال إخواني، هذا الكتاب جميل جميل جميل، لا أدري إن كان موجودا أو لا، منهج القرآن في بناء المجتمع موجود ولا مش موجود؟ لماذا لا نفكر في أن نبني مجتمعنا على القرآن؟ شو بنخسر؟ بس فهمونا، بنخسر شيء لو أنشأنا مجتمعنا على القرآن؟ يا بني، الأخوك هذا، أخوك المؤمن المسلم، أخوك اللي مش مسلم في الإنسانية، لو أجرح لا بكلمة ما أجرحه، هكذا يعلمنا ديننا. هتقول لي واحد متطرف، يا عمي كل بشر فيه في يعني فريق مجنون، المتطرفين جنون.
1: نعم.
2: ما تعمل ليش واحد نموذج على المسلمين. نعم. لا يا أبويا، هذا شاذ عنهم، فلا تلصق بالمجموع التهمة الكاذبة هذه. الدين بيعلمنا الأخلاق والهداوة، بخلينا إخوة متحابين متعاونين متآلفين متآخين، هكذا يعلمنا الدين. تخافين من الدين علمنا خراب الديار؟ لا يا أبويا، الدين ما بيعلمنا إلا عمار الديار والأمانة. من فضلنا درسنا في الجامعة 40 سنة ولا كم، والله ما نعرف، خرجنا من فضلنا نماذج وعينات من درسناهم الآن في كل أقطار العالم العربي ما عدا هذا، لأنه أصمم أن لا يغادر هذا البلد ولو بعشر الراتب، وكان معروض علي من فضله، قلت له يا أمو أنا لن أدرس إلا في بلدي هذا. والله كان معروض علي في أمريكا وفي قطر وفي كندا وفي 5 أضعاف راتبك في الأردن. أي والله، قلت له لا أعمل إلا في بلدي، أتحدى من فضل الله مين ما كان يعرض علي 5 أضعاف ما أنت عليه وترفض. أقصد هذا مش بمن على الناس، لا والله، لكن عشان أقول لك إحنا مش نتكلم عشان نتكلم، لا، نتكلم عشان نبني، نتكلم عشان نوصل رسالة، أن نرقى بمجتمعنا، أن تزكو أخلاقنا، أن نكون على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، لو رآنا لفرح بنا، مو لو رآنا تنصل منا. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني جل في قدر ينبغي أن تختفي من مجتمعنا. أنا ما أنسى يعني زوج عمتي مسؤول في فندق، فعم بيحط الفلوس بالخزنة. الخزنة. فواحد من النازلين طعنه بالسكين طعنات حتى فارق الحياة.
1: يا الله.
2: طبعا زوج عمتي لو منتبه يعني وجها لوجه بيأكله، لكن طعنات من الخلف.
1: غدر.
2: فحكموا يعني بسجن، وأظن 5 ولا 10 سنوات، 7 سنوات أظن، 7 سنوات.
1: قاتل.
2: من قتل يقتل، مش موضوعنا الآن التفاصيل. لكن هذا الرجل قاعد على القهوة، فجت رصاصة طائشة، فالله انتقم منه
1: بعد ما خرج من السجن،
2: نفذ حكمه سبحانه، هذا الحكم الصحيح.
1: يا الله.

0: هذا حكم الله. إذا أردنا مجتمعا نظيفا نقيا سليما معافا هذا هو الطريق، شرع الله.
1: جميل،
0: أرجو
1: جميل.
0: أن لا أكون أدخلت عليكم.
1: أكرمكم الله دكتور، الله يجزيك الخير وبارك فيك، ونواصل بعد فاصل قصير إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصل.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-336-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا

0: الذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-556-48-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20، 06-516-50-20، 06-516-20-20، 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما،
0: أكرمك الله وبارك الله فيك. نواصل دكتور في التفسير.
1: مرحبا.
0: ويعني انتهى بنا الحديث إلى الآية 109، لكن قبل ما نبدأ بالتفسير في عند اتصال، أخذ الاتصال ثم حتى لا نتأخر عليه، مع الأخ بسام. تفضل أخي بسام.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور بشار الله يسعدك يا رب، الله يعطيكم العافية.
0: الله يحفظك يا مرحب.
2: وتحياتي للدكتور أحمد نوفل.
0: الله يحييك.
2: دكتور أحمد نوفل، هو مجرد استئناس وليس يعني بعيد عنك للفلسفة الزائدة. آية سورة البقرة آية 260 اللي هي وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى.
0: نعم.
2: ما الدليل على أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قام بالذبح والإماتة من الكلمات اللي في الآية؟ هل هي كلمة تصرهن أم جزءا؟ يعني أنا استأنست بعدة تفاسير وكان في هناك خلاف يعني على كلمة تصرهن أو جزء.
0: تمام. بارك الله فيك. تمام. بارك. تسمع الإجابة. أبشر يا أستاذ بسام. معي الأخ نذير. تفضل أخي نذير.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال؟
0: يا مرحبا، حياكم الله.
3: يا لبي، الله يجزيكم خير. الله يا بس حياتي. حبيت أول شيء أنا بس هيك أسلم على الدكتور أحمد وعلى.
0: الله يسلمك.
1: الله يحييك يا أخي.
3: الله يرضى عليك، والله بحكم لله بالله يعني
0: ما في عنا الله
3: بس حبينا نشارك والله يبارك فيكم
1: وطول بعمركم ان شاء الله. منكم
0: يا رب يا رب اكرمكم
3: الله يبارك فيكم يا رب دعواتكم لنا.
0: شكر الله لكم، الله يجزيكم الخير. الله يجزيكم الخير. في معي الاخ ماهر. تفضل اخي ماهر.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: والله عندي سؤال في ايتين، اقتربت الساعه وانشق القمر،
0: وآية
4: ثانية اقتربت الناس حسابهم في غفله معرضون.
0: نعم.
4: بناء على الآيتين، هل يوم القيامة قريب، الساعة قريب، وهل نحن في آخر الزمان؟ كثير ألفوا فيها كتب هذه.
0: طيب.
4: أشارة الساعة وعلامات الساعة.
0: ماشي، أبشر.
4: ومع فائق الاحترام.
0: الله يحييك أخي ماهر، شكرا لك.
4: شكرا.
0: وكل الاحترام لك. قبل أن نبدأ بالتفسير نجاوب على أسئلة الإخوة. دكتور، الأخ بسام يسأل عن آية سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. الآية ويسأل بناء على قراءاته لعدة تفاسير، وجد أن هنالك خلافا بين المفسرين على الدليل على أن إبراهيم عليه السلام قام بذبح الطيور. ما الدليل من الآيات، من كلمات الآية؟ هل هي كلمة فصرهن اللي دلت على أنه ذبح الطيور، ولا كلمة جزءا؟
1: فصرهن، ضمهم إلي، يعني حطهم عشان تحفظهم عن ظهر قلب، صرهن إليك.
0: نعم.
1: شوفهم بالكمان لأنهم حيعودوا مثل ما كانوا.
0: نعم. جميل.
1: قطعهم قدر إن شاء الله كل واحدة 50 قطعة، انتفنت.
0: نعم.
1: حترجع مثل ما كانت. هذه قدرة الله.
0: إذا صرهن ليست بمعنى قطعهن.
1: لا.
0: أها.
1: صرهن إليك،
0: ضمهم إليك،
1: ثم اجعل هنا التصريف.
0: أيوة، على كل جبل،
1: على كل جبل من هنا جزء، حتى.
0: نعم.
1: حتى هنا وحتى
0: إذا
1: هنا.
0: إذن الدليل على التقطيع من كلمات الآية كلمة جزءا.
1: أي نعم.
0: نعم.
1: مش فصرهن إليك.
0: نعم. جميل.
1: ضمهن إليك.
0: جميل.
1: عشان تحفظهم عن غيب.
0: نعم. جميل.
1: هم ولا مش هم.
0: جميل جميل.
1: بس
0: أكرمكم الله.
1: ببساطة.
0: الأخ ماهر يسأل عن آيتين، يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هل هاتان الآيتان تدلان على أنه اقترب يوم القيامة وبالتالي إحنا في آخر الزمان؟
1: إخواني الكرام، يعني هذه الآية
0: قبل 14 قرن.
1: أي نعم. 1500 سنة إلا قليلا.
0: نعم. نعم.
1: اقتربت الساعة، ولو نزل القرآن قبل الرسول عليه أزكى الصلوات بكمان 1000 سنة لقال اقتربت الساعة.
0: نعم. إنهم يرونه بعيدا
1: ونراه
0: قريبا. يعني في حكم الله سبحانه وتعالى مختلف،
1: وأيضا في حكم عمرك أنت، متى قيامتي أنا؟
0: عند الموت.
1: يمكن ما وصلش البيت.
0: صحيح.
1: إذن قامت قيامتي، إذن اقتربت الساعة.
0: نعم نعم.
1: قد يكون قيام الساعة 3000 سنة جاية، نعرفش.
0: نعم.
1: ما أحد إلا الله عز وجل يعلم.
0: جميل.
1: أنه هذا بلزمناش. أنت كم عمرك يا إنسان؟ 50-60.
0: نعم.
1: هذا هو متوسط أعمار الناس. وذاك اجتهد على نفسك، اجتهد على ما تدخره عند ربك من عمل. هذا اللي اجتهد عليه. تسألش متى الساعة بعد 5 سنين؟
0: قال ماذا أعددت لها لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ قال ماذا أعددت
1: يعني
0: لها؟
1: يعني لو قلنا لك بعد 5000 سنة هتعمل إيه؟ أوهو هاي مطولة. طب وانت مالك؟
0: صحيح،
1: قد يكون المساء انتهت حياتنا.
0: صحيح،
1: قد يكون بعد شهر رمضان انتهت حياتنا، قد يكون ما عرفش. فانت اعمل وكأنك تموت غدا.
0: نعم.
1: واعمل دنيا كأنك تعيش أبدا. يعني لا بأس بالحكمة هذه. يعني
0: نعم جميل.
1: لا بأس بها.
0: جميل.
1: قد تنتقد مش مشكلة.
0: جميل جميل. هذه أسئلة الإخوة المتصلين، الأخ بسام والأخ نذير اتصل ليسلم ويطلب الدعاء منك دكتور، والأخ ماهر. الآن أعود إلى التفسير، تفسير الآيات من سورة آل عمران عند الآية 9 بعد 100: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. تفضلوا سيدي.
1: لله هنا ولله.
0: نعم
1: طبعا كل المعنى واحد. لله بداية، ولله
0: زي استئناف يعني.
1: تمام.
0: نعم
1: تمام. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ما الذي في السماوات؟ احنا مش شايفينه. الله بيخبرنا خبر. كل ما في السماوات احنا مش شايفين ولا احنا عارفين، لكن نؤمن. ولله ما في السماوات والأرض. لا، وما
0: في الأرض.
1: الأرض عشان يأكد، مش والأرض، لا يكون هنا عطف عطفا. وما في الأرض أتى بها كاملة.
0: نعم.
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أكدها. وإلى الله ترجع الأمور. إذن كل ما في السماوات وما في الأرض طبعا لا يحصيه إلا الله عز وجل. الذرة لا تغيب عن الله عز وجل. مش المجرة، الذرة. إذن وإلى الله ترجع الأمور. كل شيء مرده إلى الله. كل كلمة قلتها مسجلة عند الله عز وجل. لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه. فإياك يا إنسان تظن أنه لست تحت عين الله وتحت سمع الله وبصر الله، والله يقيد عليك كل ما قلت. مش تهديد، عشان تستقيم.
0: نعم
1: الأمور.
0: صحيح.
1: لصالحك أنت هذا. يا بني الامتحان قريب. أوهو قروشتوني. ما هو مستقبلك. إحنا الآن مش مستقبلك الوظيفي، مستقبلك الخلود
0: النهائي. نعم
1: الحياة النهائية. قد تعيش إنسان ملايين السنين، نعرفش نفش موت في الآخر، خلود بلا موت.
0: نعم.
1: فيا لها من صفقة، عمرك 50-60 مقابل عملك في هذا العمر البسيط، خلود بلا نهاية.
0: يا الله
1: لله الحمد. فمين يضيع هذه الصفقة؟ بكون مجنون. أي والله. ولذلك ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، مردها كلها إلى الله.
0: جميل.
1: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا سلام. بعد ما خبرنا مولانا عن ذاته العلية إنه له ما في السماوات وما في الأرض، تكلم عنا نحن.
0: نعم.
1: شو هالشرف، شو هالشرف. يا أمة، منو بترك هذا الشرف القرآني العظيم عنكم؟ كنتم خير أمة. كنتم أي منذ القدم الذي لا حصر له، كنتم من قديم الآجال والأزمان خير أمة. أنتم في أقدار الله أحسن أمة. كنتم خير أمة. يا سلام، أنتم أشرف أمة وأحسن أمة. فكيف احنا نقلد الغرب، الفرنسيين والطليان والإسبانيول والأمريكان والإنجليز وإلى آخره. نقلدهم ليه؟ أنتم خير، مفروض هم اللي يقتدوا بكم، لا أنتم من يقتدي بهم. مختصر، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إحنا كنا فين؟ كنا في جاهليتنا. من اللي أخرجنا للناس كأساتذة؟ مين أخرجنا للناس كمرشدين؟ مين أخرجنا للناس كأننا الأمة الأنموذج؟ من؟ الله.
0: الله سبحانه وتعالى.
1: هذا القرآن، هذا الرسول، هذا الدين. يا أمة الإسلام، يا من يحاول بعضهم أن يعطل هذا الدين، نخسر خسارة بلا حد ولا عد. كنتم خير أمة أخرجت للناس بهذا القرآن، بهذا الدين. إذن ينبغي أن نعلم أبناءنا القرآن منذ نعومة أطفالهم إلى اللحد. من المهدي للأحد وإحنا نقرأ القرآن لتنشأ أجيال على استقامة، لتنشأ أجيال على حب الوطن والانتماء. بدون هذا التعليم ما بتأمنش وبتضمنش. الضامن الوحيد هذا الكتاب يا أبويا. نحن بلا هذا الكتاب لا شيء، نحن لا شيء بغير هذا القرآن. بدنا نعلم القرآن، كنا نحمل القرآن وإحنا أطفال، الآن لما كبرنا وصلنا في الجامعات بطلنا نعلم القرآن كيف؟ كنا نحمل المصحف وإحنا أطفال.
0: نعم.
1: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني على مستوى الأمم تأمرون بالمعروف.
0: وهذا دكتور لاحظ يعني في الصفحة التي قبل أيضا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني تكرر هذا الموضوع في صفحتين متقابلتين.
1: صحيح.
0: لماذا دكتور التركيز على هذه المسألة؟
1: لأنه للأسف يعني بالواقع العملي احنا نسينا دورنا ونسينا وظيفتنا ونسينا مكانتنا عند الله والشرف الذي جعله الله لنا بهذا الرسول وهذا القرآن وهذا الكتاب وهذا يعني الوظيفة التي وظفنا الله إياها. أنتم من تدعون الناس إلى الله وإلى دين الله وإلى الدخول في جنة الله، أنتم.
0: لكن دكتور أحيانا من يمارس هذا الأمر لا يتقبله الناس أحيانا، ربما لفظاظة أسلوبه من جهة، ربما لأنه لا يفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدخل في خصوصيات الناس، يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما الخيط الضابط الناظم دكتور لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تمارس بالطريقة الشرعية؟
1: أدعو
0: نعم
1: إلى سبيل ربك بالحكمة.
0: يا سلام.
1: والموعظة الحسنة.
0: يا سلام.
1: بالحكمة مو بالدفاشة، هي هي بدي أدخلك الجنة، اسمعني اسمعني اصبر خذ لك ساعتين معي. ما شاء الله. أما والله لو كان مين ما كان ما بستنى ساعتين.
0: نعم.
1: ولذلك لا تفرض نفسك على الناس.
0: جميل.
1: سألك سائل أجب باحترام وتقدير، قدر عقول الناس واحترم مكانة الناس، وصل رسالتك بمنتهى الذوق والأدب
0: واللطف في الكلمات، يعني سبحان الله، وهدوا إلى الطيب من القول. لكن كيف نفرق دكتور بين ما ينبغي أن نأمر يعني بالمعروف والنهي عن المنكر في مجاله وبين التدخل في خصوصيات الناس؟ لأن البعض يعني يتدخل في شؤون الناس بحجة أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
1: والله الفرق واضح.
0: نعم.
1: يعني اثنين بالطاوشوا، له يا ابني احنا إخوة، ما بصير، أنت ابني وهذا ابني، له يا أخي، بدل ما نكون متحابين بنطوش بعضين وكيف نسعى على بعضين سكاكين. نعم. ليش طيب؟ كيف بدنا ننتصر على عدونا احنا متطاوش قاعدين؟ بالحسنى.
0: جميل.
1: يعني ايقظ القيم الجميله في داخله. انتوا اثنين جهنم وديتهم يعني الى الى الى الجحيم بهالطريقه. نعم. قبل ما يوصلوها.
0: نعم.
1: بالحكمه والموعظه الحسنه، ما عندك اسلوب اسكت، تتدخلش في الناس.
0: جميل.
1: عندك هذا الحكمه وعندك هذا اللطف بالكلام، احكي بالعراقي. ما عندك هذا الأسلوب،
0: أنكر المنكر بقلبك. جميل. وذلك أضعف الإيمان.
1: مريح حالك يعني.
0: طيب دكتور بدي أستأذنك باتصال معي الأخ أبو محمد. تفضل يا أبا محمد.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله مسى عليك وعلى الشيخ.
0: يا مرحبا، حياكم الله.
5: بس بحب أسأل الشيخ في مصطلح الورد في القرآن وفي بعض الأحاديث اللي هو الورق.
0: الورق. نعم
5: نعم. شو كان يعني؟ هو كان في يعني يدل على عملة
0: على العملة
5: كان، ولا كان فعليا كان في ورق عندهم؟
0: تمام.
5: يعني ايش دلالتها الورق؟
0: ماشي ابشر، تسمع الجواب ان شاء الله.
5: جزاكم الله خير.
0: الله يحييك.
1: حياك الله.
0: العملة الورقية دكتور متعارف عليها انها من يعني مظاهر العصر الحديث. فلما يقرأ الإنسان في القرآن الكريم في سورة الكهف الورق، وبعض الأحاديث الورق، هي تدل أيضا على العملة، لكن هل تدل على عملة ورقية؟
1: لا.
0: نعم.
1: وإنما الورق الفضة.
0: الفضة. نعم.
1: نعم.
0: نعم.
1: ولذلك مش الورق، كسر وفتحة اختلف المعنى
0: كليا
1: المية تماما. نعم. الورق الفضة، الذهب ذهب.
0: نعم.
1: الفضة لها الاسمين،
0: الفضة والورق.
1: والورق.
0: نعم.
1: بس
0: جميل جميل. أكرمكم الله أكرمكم الله. نأخذ فاصل. مرحب. ثم نواصل دكتور بعد إذنك. الله يجزيكم الخير. كونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
5: صوت

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
4: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: لدي مجموعة من الأسئلة دكتور، لكن أود أن نختم الآية 110 ماشي. ثم نبدأ بالأسئلة. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: يعني جزء من الآية اللي بدأت كنتم خير أمة أخرجت الناس، الآن بتكلم عن فريق آخر. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ما الذي منعهم؟ هل قرأتم هذا القرآن فاكتشفتم أنه لا يزيدكم علما ولا يعني مستوى أخلاقي أحسن، أم ماذا؟ أم الحسد والحقد؟ إذن ولو آمن أهل الكتاب
0: لكان خيرا لهم،
1: ما الذي منعهم؟ يعني عدم اقتناع بالقرآن؟ لا، التعصب والتشنج والتشدد.
0: هل يتضمن هذا الأسلوب في الآية شيئا من التهديد دكتور؟
1: يعني أكيد.
0: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.
1: طبعا.
0: زي أسلم تسلم.
1: نصيحة.
0: نعم.
1: لكن أيضا فيها رائحة التهديد.
0: نعم.
1: عشانك أنت بحذرك، إن لم تدرس بترسب. يا فعل الله ولا فعل الكلام العوام يعني.
0: نعم.
1: إيش فعل الله لي؟ منوش، لكن العوام بيقولوها. هذا لما حذرته مش معناه أنه أنا غشيته أو خوفته أو خلعت قلبه، أنا نصحته. يا ابني مستقبلك مرهون بنجاحك.
0: نعم.
1: غشيته ولا نصحته؟ خوفته ولا نبهته؟
0: نعم. جميل.
1: كيف نوصل الرسالة؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذا الكتاب يقرأه حياديا، لا متعصبا سلفا ولا نافرا سلفا، ائتني بقلب سليم بس واقرأ، ستجد هذا القرآن. يعني الآن في أوروبا عم بيقرأوا القرآن ويبكون، سبحانك، لأنه لمس الفطرة ولمس القلب ونفس الأحاسيس اللي كان يعني مكبوتة عنده غايبة، الآن اكتشف نفسه.
0: يا الله.
1: من أنا كنت؟ أنا كنت في الضلال، كنت ضايع، الآن أنا عرفت نفسي وعرفت ربي. لا تقول لي الأب والابن وأب إيش وأب ابن إيش وأب إيش، كيف يعني؟ هنا الآن الله هو الذي خلق صحيح. السماوات والأرض، خلق الأنبياء، خلق الرسل، خلق الكون سبحانه، لا مساعد ولا إلى آخره. كانت الصورة كلها مغبشة، الآن عرفت هذا الدين الجميل، أجمل ما في الكون هذا الدين. أعطينا عنه يعني تخلفنا الحضاري، أعطينا عن ديننا صورة منفرة. فجت يعني غزة المفقرة والمحاصرة آخره بهذه البطولة، أعطت نموذجا، جعلت الأوروبيين يدخلون في دين الله أفواجا، الحمد لله، يعني بلا فلسفة وبلا يعني تكلف وبلا إمكانات. لا عنده مساكين لا طعام ولا شراب، لكن قدموا النموذج الإنساني، النموذج الفذ، التضحية والفداء والبطولة. يعني أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا كله يساعد المجرمين، وغزة لا مساعد لهم إلى الله عز وجل. فما الذي جعل هؤلاء الجياع المفتقرين إلى كل البسائط من الماء وانت طالع؟ ما الذي جعلهم بهذا الصمود، بهذا الثبات، بهذه البطولة؟ في سر عجيب، ما هو؟ إنه هذا القرآن. فالغرب اكتشف نفسه بهذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، منتهى البساطة. إذن
0: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم.
1: ولو آمن أهل الكتاب، الله ينصح، مش محتاجهم.
0: نعم.
1: سبحانه هو الغني، مالك الكون وملكه سبحانه. إذن الله يريد لكم الخير، لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون
0: وأكثرهم الفاسقون.
1: ما قدمش الفاسقين بالأول، منهم المؤمنون، منهم من آمن وحسن إيمانه وصاروا قمة متميزة،
0: لكن الأكثرية بقيت على الفسق
1: وأكثرهم الفاسقون.
0: نعم. جميل.
1: العصبية، لو تخلص من عصبيته لاستنارت فطرته.
0: نعم.
1: لكن عصبيته
0: على قلوب أقفال
1: الفهول القديم خلاص.
0: جميل. أكرمكم الله دكتورنا، بدي أستأذنك وروح للأسئلة.
1: مرحبا.
0: الله يحفظك، عنك سيدي، الله يبارك فيك. أبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، سورة النساء. لماذا قال الله تعالى أموالكم؟ أيوة، ولم يقل أموالهم، مع العلم أنها حقيقة هي أموال الأيتام. هل كلامه صحيح دكتور؟
1: ولا تؤتوا السفهاء
0: أموالكم،
1: أموالكم
0: التي جعل الله لكم.
1: قد يكون أموالكم بمعنى أموالكم حقيقة، وقد يكون أموالهم هم اللي أنت تحت حراستك أنت أموالكم.
0: نعم.
1: حراسة.
0: نعم.
1: هي أموالهم ملكا، أنا أمين على المال.
0: نعم.
1: أعطيه.
0: إذن هو مالي أمانة وماله ملكا.
1: تمام.
0: نعم.
1: أنا بعطيه من ماله قليل حتى ما يستهلكش ماله بأسرع وقت، فأنا من أجل الحفاظ على ثروته بعطيه بمقدار.
0: جميل.
1: هذا من أمانتي، هذا من رعايتي له، من إخلاصي ونصحي.
0: جميل.
1: أنا بدي زيدني كل يوم 10 ليرات. يا بني 10 ليرات كل يوم شهرين بتفلس، هي دينار كل يوم
0: مثلا.
1: أنا، نعم. أنا عندي عيلة وبعيشها بدينار مثلا، يعني تعطي مثال من حياتك أنت.
0: نعم. نعم.
1: نصحا له وصفاء نية من أجله، مش بدي أكل مالك.
0: نعم.
1: لا يا عمي، إحنا نرعاك ونرعى مالك من فضلنا. جميل. بس
0: جميل جدا، الله يكرمك دكتور. الأخ وليد الأصبح بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله
0: دكتور، مطلع سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. السؤال يا دكتور،
1: نعم.
0: هل الفتح المبين هو سبب مغفرة ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم منها وما تأخر؟ الرجاء تفسير الآية وجزاكم الله خير الجزاء.
1: سؤال جميل ومش سهل.
0: نعم.
1: إن فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مكة،
0: صلح الحديبية يا دكتور،
1: اللي بعده جاء من فتح مكة.
0: نعم. اللي هو وينصرك الله نصرا عزيزا.
1: يعني نعم. هو كان مقدمة.
0: نعم صحيح.
1: فتح مكة. إذن صلح الحديبية كان العتبة.
0: نعم.
1: اللي فتح مكة. الخلاصة: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شو العلاقة؟ يعني هو الإنسان أحيانا بيكون متألم، تأخر النصر، يعني بعض الصحابة كان يضيق ذرعا ويضيق صدره، إلى متى يا رسول الله؟ فالرسول كان بشر، يعني يتألم مثل ما يتألمون. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني قد يكون صدر منا أن شيء أنه
0: شيء من الاستعجال أو شيء. نعم.
1: فيغفر الله تعالى له كل هذه المشاعر اللي كانت يمكنهم، يعني مشاعر مع الصحابة رضي الله عنهم.
0: هذا دكتور إذا اعتبرنا أن اللام هنا لام تعليلية.
1: صحيح.
0: لكن دكتور في القرآن الكريم اللام المشابهة لها التي يسميها بعض المفسرين لام العاقبة. العاقبة. نعم. يعني زي فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم. هل هذه تصلح أن تكون للعاقبة أيضا هنا اللام؟
1: وتصلح لهذا وهذا.
0: تعليلية.
1: جميل. ولا ضير.
0: جميل.
1: على الوجهين سليم المعنى.
0: جميل.
1: ما في أي سلبية إطلاقا. أي لولة الأمر ليغفر لك الله.
0: جميل.
1: مثلا
0: أو لتكون السبب يعني في النهاية التالية. جميل جميل. الأخت وفاء النابلسي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. أرجو التوضيح مرة أخرى، كيف نفصل بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين التدخل في شؤون الناس؟ يعني غير مثال فضيلة الشيخ، إذا أخوان تقاتلا بتقول، يعني مثلا إذا في أمثلة أخرى، مثلا شخص لا يصلي، شخص يغتاب، شخص يتجاوز في الملبس، يعني خاصة السيدات أو الفتيات. يعني دكتور إذا نحن نعرف شخصا لا يصلي، لما بدنا ننصحه في موضوع الصلاة، هل هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا من باب التدخل في شؤونه الشخصية؟ ربما يعني جاوبك يقولك ما لكاش علاقة. مثلا واحد كثير الغيبة، جيت انت نصحته، هل هذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا التدخل؟ واحدة لباسها يعني ليس مستترا، بدي أنصحها. فهون دكتور يعني البعض بيجي بيقولك شو دخلك، شو علاقتك، هذا شيء بخصني. فكيف نفرق في مثل هذه الحالات دكتور؟ نعم.
1: أخي الحبيب، أخي الكريم، أنت لما تبدأ بهذه اللهجة اسمع أنا بدي أنصحك، لا أخي الحبيب ملاحظة طفيفة يعني أوصلك إياها لو سمحت، يعني هذا اللباس لا يليق بك مثلا مثلا مثلا.
0: هو دكتور حتى أحيانا دكتور مع لطف الأسلوب ممكن واحد يقول لك شكرا يا أخي، بس يعني صفتك إيش بتحكي معي؟
1: والله محبة
0: من وين لوين بتعرفني؟ إذا كان مثلا ما فيش يعني هاي إجابات يجيبها يعني الناس،
1: واحد عم بدخن أخي الكريم والله من محبتي لك ونصحي لك، السيجارة تأخذ من صحتك ومن فلوسك، هل تحب لابنك أن يدخن بأسلوب يعني؟
0: هو دكتور أحيانا المحتوى والأسلوب يعني لا خلاف عليه، لكن البعض يضيق صدره دكتور من أنه واحد ينظر عليه،
1: بجوز يقول له في المنصوح.
0: لماذا دكتور يعني لا نقول بأنه أيضا مقام الناصح من المنصوح؟ بمعنى دكتور إذا كان في ذهنهم مثلا علاقة وهذه العلاقة تسمح
1: وقد يتدخل نعم. بأسلوب لطيف
0: نعم.
1: أخي الحبيب يعلم الله أني بتكلم من محبتي ومن إخلاصي لك، أنت أخي في الدين، أخي في الوطن، أخي في الإنسانية، أخي في المروءة، أخي في ما ما ما نعم. ما تشاء، مش تدخل في يعني شؤونك، لا والله. فإذا بتتحملني
0: بهالكلمتين
1: بالضبط، والله لو جيت بهذا الأسلوب لا يمكن أن يردك، لكن لو سمحت لو سمحت مش هيك الناس. هذا حقول لك عم تدخلش فيها إخواني، المدخل مهم جدا.
0: نعم نعم.
1: كيف نبدأ المدخل؟ برفق، بخطاب للقلب والعقل.
0: هل من الحكمة دكتور أنه مثلا إذا في يعني في الطريق العام مثلا لباس غير مناسب في مثل هذه الحالة دكتور، البعض يعني بعض الشباب بيقول لك أنا بدي أنصح، يعني حينما ينصح الشاب فتاة لا يعرفها ولا تعرفه، هذا مناسب دكتور؟
1: لا مش مناسب، وقد تفسر سلبية.
0: نعم نعم.
1: وتطلع أنت بالنتيجة سلبية، فهذا الحقيقة تزيد مش مطلوب منك.
0: البعض دكتور عشان ما يدخل في هذا الصدام يلجأ إلى أسلوب آخر، بصير يعني يزت كلام على إنه شو هاللبس جهنم وبئس المصير من هذا الكلام، هل هذا من الدعوة دكتور؟
1: لا مش دعوة.
0: نعم.
1: هذه
0: نعم
1: إخواني، يعني أنت يدوب قرايبك وتمشي معهم يدوب.
0: مزبوط.
1: الناس كلها من الأسف يعني منغلقة عن بعض،
0: وبالتالي إذن لازم يكون في يعني جسر من المعرفة، جسر من القبول،
1: القرابة
0: نعم أو القبول
1: أو الجيرة
0: نعم
1: أو صحيح. يعني نسب إذا في رابط
0: نعم.
1: خيط موجود.
0: جميل جميل جميل.
1: تتدخل وبلطف
0: جميل.
1: أخي الكريم يعلم
0: جميل
1: الله
0: جميل.
1: محبتك في قلبي لا يعلم بها إلا الله، نصحا لك حبا فيك، مش بنصحك تدخلا في شؤونك من محبتي، يعلم الله وما بدي منك ولا شيء وبدي لك مش منك.
0: وأحيانا دكتور البعض يطلب النصيحة، يعني بيجي بيقول لك والله أنا بدي نصيحتك في الموضوع الفلاني
1: خليل.
0: فهنا قليل، لكن في الحالة هي أظن بيكون الموضوع أريح للناصح
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح.
0: لأنه هو الذي جاء وطلب بنفسه
1: تمام
0: يعني.
1: وبكون هذا يعني أكثر قبولا في السماع
0: صحيح.
1: لما يقال لأنه هو لطلب
0: صحيح.
1: يعني دكتور شوف لي والله اللوز نازلات ولا أشيلهم ولا ما أشيلهم، يعني أنا اللي جيت أعرض
0: نعم
1: مش لوز يسألك سؤال
0: في الحياة في الشرع في
1: نعم بالضبط.
0: أختم دكتور بهذا السؤال، الأخت صباح أبو عياش تقول السلام عليكم جميعا، لماذا قال إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل؟
1: طبعا هذا إن يسرق هتلاقي التفسير سرق قلب أبيه
0: نعم.
1: يعني هذا الكلام
0: يعني اجتهاد
1: يعني لا بأس، لكن ولا ملهاش معنى
0: هنا الحديث عن سرقة حقيقية يعني مادية ليس كذلك،
1: لكن هم إن يسرق هذا اليوسف أنتم مكبرينه، هو مش مكبرينه احنا، الله اختاره من
0: نعم.
1: بينكم
0: نعم.
1: فقد سرق أخ له من قبل، من وأخوه اللي سرق؟
0: هم يقصدون يوسف المفروض،
1: بتكلم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل مش عن يوسف، لأنه إن يسرق يوسف
0: نعم.
1: فقد سرق أخ له من قبل أو أخوهم
0: هو الكلام عن الأخ
1: أيوة.
0: نعم. إن يسرق
1: اللي سرق
0: فقد سرق نعم
1: وما سرقش هو
0: نعم.
1: يوسف جعل السقاية
0: في رحل أخيه نعم. نعم.
1: فنادت العير إنكم لسارقون، إذن إن يسرق هذا الأخ
0: فقد سرق أخ له قصدهم عن يوسف قبل. لذلك فأسرها يوسف في نفسه، هم لماذا قالوا ذلك؟
1: ولا شيء، ما فيش ولا إشارة على السرقة، بعض المفسرين تكلفوا قال سرق قلب أبيه، تكلف هذا، لكن هم رموه بالسرقة إنه أنتم عائلة سراقة. طب أخوكم من الحقد والغضب، يعني أنت أحرجتنا الآن بأخوك من قبلك سراق، انفعال عصبي.
0: نعم. بس نعم.
1: يوسف سرق إيش؟ لا سرق قلب أبوه ولا قلب أمه ولا غيره، لكن هم من الغضب قالوا أخوه سراق من قبل.
0: نعم، فبالتالي هذا طالع لأخوه. أكرمكم الله، الله يجزيكم خير. وصلنا إلى النهاية، أسأل الله أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل يوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نظيره الأوزبكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات. ارتفاع حركة الشحن البري خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.6% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقول إن المقاطع المصورة المضللة للمنشآت الغذائية قد تعتبر بلاغات كاذبة تعرض أصحابها للمساءلة. وصول 5 شهداء بينهم 3 جدد و7 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة بعيد إعلان حماس حل حكومتها في القطاع. بيانات للشحن على منصة مجموعة بورصات لندن تظهر أن أسطولاً من 10 سفن مرتبطة باليابان يخرج من مضيق هرمز. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة اف ام عيش المحبة. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

اللهم صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا عليه وسلموا تسليما.

أجمل وأروع التحيات لكم أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا. زي ما سمعتوني صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. بادئ ذي بدء تحياتنا لجميع الأصدقاء لجميع الأحبة, واسمحوا لي أن أبارك الحبيب كريم, يعني مش عقد قرانه, عقد إشي ثاني إن شاء الله الله كريم وحدي وحدة, أوش عقد بعدين عقد ثاني بعدين عقد ثالث, العقود كلها كويس كرة فتحته الله كريم إن شاء الله, الله ييسر أموره, إحنا قلنا له الفاتحة الله يهدي باله وييسر أموره إن شاء الله. وتحياتنا لجميع الأحبة وجميع الأصدقاء. اليوم بمسي عليكم من خلف المكسر أنس عربد, بقولوا مين نكد عليك؟ قولي ولا أحد. قلت له إن شاء الله أنا بنكد عليك اليوم. مساء الخير لك, مساء الخير لك أنس حبيبي, تحية لك. في الإعداد والتنسيق عيد ميلاد شقيقته, أي والله كاتب عيد ميلاد شقيقة أنس, كل عام وأنت والأهل جميعا بخير يا أنس, كل عام وأنت بخير إن شاء الله. يا أخي أنا بستغرب دائما في ترويحة الشباب بيعيدوا على بعض عشان ينادى شقائقهم, الله يبارك. طيب يزيد في الإعداد والتنسيق على أساس طبعا, يعطيك ألف عافية يزيد, إن شاء الله نشوفك اليوم معنا في الحلقة بإذن الله, وكريم في الدعم اللوجستي اليوم, وطبعا هسه كريم مسرع سيريج ويقعد يعني شوف حاله علينا الله كريم. ومعنا من تلفزيون حي عبد الرحمن ابو رياش, الله يعطيك الف عافيه من خلف المايك, داعين لكم بالخير دائما وابدا محمد ابو حرب.

أجمل وأروعية وأروع التحيات لكل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، في البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لكل من يتابعنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة على IPTV وفي كل مكان. ربي يحفظكم ويرعاكم، تحياتنا لكم جميعاً.

لا بدنا من وقفة مع موضوع مزرعة أو المزرعة السوسنة السوداء. أنا من الناس اللي رحت عليها أكثر من مرة، وبالعكس لما يجي أصدقاء لي من برا الأردن معهم أولادهم بقول لهم عندنا وجهة سياحية جميلة جدا اسمها مزرعة السوسنة السوداء. السوسنة السوداء هي عبارة عن الزهرة اللي بترمز للأردن. هذا أول إشي لما نيجي نحكي عن لما رحنا عملنا كلر، إحنا عملنا كلر لونه أسود عشان السوسنة السوداء. أنا يعني بس بدي أكون تخيلوا معي المشهد كأي مواطن أردني، وأنا لا أتحدث عن الموضوع من ناحية قانونية ولا مش قانونية، أنا بحكي كإنسان طبيعي عايش في البلد في عمان بدور على وجهة سياحية، مكان أخذ أولادي عليه، أو حتى أي شخص يجي من برا الأردن. ترى في إشي اسمه في السياحة حول العالم، إحنا الحمد لله رحنا وسافرنا وإجينا حوالي 20 دولة سافرنا حول العالم بفضل الله. طبعا في إشي اسمه سياحة السفاري، أو بتروح بتزور حدائق الحيوانات. مثلا أكبر حديقة حيوانات في الشرق الأوسط موجودة في العين في الإمارات، رحت زرتها، حديقة خرافية خيالية. رحنا والله في ماليزيا في إشي اسمه سفاري، بتروح بتركب جيب وبتطلع بين الحيوانات وبتروح وبتعيش وبتيجي. لما بتقول للناس اللي بيجوا من برا الأردن تعالوا أوديكم على مكان حلو تقضوا في يوم دخليتوك، إنه والله منعرف 4 ليرات ولا 3 ليرات إشي زي هيك، كبير 4 وصغير 3، وبعطيك تشترك بليرة خس ولا. أنا بس بدي أسأل سؤال، والله أنا ما بعترض على أي شيء قانوني، بس أنا بعترض على فكرة إنه إحنا يا جماعة بندور على شيء إيجابي. الأصل إنه إحنا كلياتنا في الأردن بدنا نخلي أولادنا ينبسطوا، يروحوا يطعموا الحيوانات، يعيشوا معهم أجواء حلوة. لربما صاحب القرار عم بتطلع على الموضوع من ناحية قانونية بحتة، لكن أنا بتطلع في إيش اسمه قانون، في إيش اسمه روح قانون، في إيش اسمه تعالوا أنا وياك نصلح الأخطاء ونمشي قدما نحو الإشي الإيجابي. لكن أنا بقول بس رسالة واحدة، حلو لما أنا بشوف أنس ناجح بقول لأنس أبدعت يا أنس، امضي قدما، مش باجي ببلش أقول ناجح والله لو أرجيك يا أنس، والله لا ربيك يا أنس. طبعا لا، الأصل نبحث عن النجاح ونعززه في مجتمعنا. أتمنى، هذا رجاء مني أنا على هوا مباشرة، أن ينظر للموضوع بطريقة، إذا القانون في مشكلة عند الزلمة أن ينظر الموضوع بروح القانون، ونحاول نعزز الفكرة الإيجابية، ونحاول نلاقي أماكن سياحية جاذبة. ألسنا ننادي اليوم حول العالم تعالوا زوروا الأردن يا جماعة، تعالوا في عنا أشياء حلوة في الأردن؟ نعم فعلا في عنا أشياء حلوة، والموضوع مش فقط حجارة أنا آسف وبترة، وعلى رغبتنا الجميلة جدا وإيش اللي إحنا بنكون سعداء فيه جدا، لا برضو في أشياء حلوة بيعيشوها الأطفال كتجربة. يعني هاي تليفوني موجود إذا حدا بيحب يشوف الصور، أنا أولادي دائما كل موديهم بصورهم مع الببغاء، بخليهم يطعموا المها، وبخليهم يركبوا على الحصان المقزم، بيطعموا الغزلاء، يعني ما بعرف. أنا بس عندي شغلة واحدة فقط، إنه حلو نتطلع على الأشياء الإيجابية ونعززها، ونقول للناس يلا يا جماعة تعالوا فكروا تستثمروا بالبلد، وهذا اللي إحنا كلياتنا بالنادي فيه. ما عندي تعليق غير إنه أسأل الله إنه ربنا يعني يوفق كل إنسان بيجتهد على حاله وبيطور من الأشياء اللي بيشتغل عليها ويصلح الحال. بس هذا اللي بقدر أحكيه على الهواء، والله مستعان.

يا جماعة إنه يتسلل لقلوب بعض الأشخاص فكرة إنه خلي الواحد ما ينجح أحسن، خليني عادي أحسن. أي صاحب مشروع بس ينجح بتصير العين عليه، ترى أخشى من هذا، من هذه الفكرة إنه خلينا هيك طبيعيين أحسن من الواحد ينجح وتصير العين عليه. والله شعور قاسي، شعور مش حلو بالمرة ترى. أو بدك تنجح دور لك على مكان تنجح فيه، بخشى من هذا الكلام أنا. إن شاء الله ما نوصل لهالمرحلة، أسأل الله ذلك.

والله يا جماعة اللي زار يعني مزرعة السوسن السوداء اكتب لي بالتعليقات تجربتك كيف كانت، شو هيك أجمل الأشياء وشو في أشياء بالنسبة لك يعني ذكريات، اكتب لي تشاركنا بالتعليقات. أهلا وسهلا بالجميع.

هي القصة باختصار اللي بيسألوا بيقولوا احنا مش فاهمين دانا بتقول مش فاهمين شو اللي صاير. اللي صاير باختصار شديد انه وزارة الزراعة وجهت كتاب اغلاق المزرعة السوداء، والسبب طبعا انه في عندهم شروط لازم يلتزموا فيها. طبعا كل مزارع الحيوانات بالاردن طلعت غير مرخصة. أنا هذا الكلام اتفاجئ اليوم بسمعه على برنامج صوت حياة مع الزملاء زميلي الجبور والزملاء، بيقول لك ما في ولا مزرعة حيوان بالاردن مرخصة وفي شروط. بقول لك في 29 بند موجهينهم اياها، التصويبات والاصل يكون في اشياء لها علاقة بالبيطرة وبعلاج الحيوانات. قصة الله يفرج الهم. أنا بقول الله يفرج الهم، وأنا مع إنه بالعكس يعني ندعم المشاريع لنا بالبلد وندعم الناس اللي عندها أفكار ريادية، لأنه والله العظيم هذا إشي بدير دخل للبلد، بيخلي الناس تيجي تصرف مصاري في البلد وهذا إشي إيجابي. الله المستعان. حنتوقف أنا وياكم لرفع أذان العصر عبر أثير حياة FM، بعدها نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما. وقبل ما أطلع الأذان دعواتكم لوالد أبو ريان، الله يربي يشافيه ويعافيه. اكتب لي دعواتكم للوالد، أسأل الله ربنا يشفي ويعافي يا رب العالمين يا الله.

0: البدري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه وأن ييسر لنا ولكم الخير. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومن يتابع حياة FM في هذا التوقيت، كل من غادرنا حتى يصلي العصر، الله يتقبل طاعتكم جميعا. يعني أكيد الحبيب الغالي أبو ريان برغش، أسأل الله أن يرحم والدكم رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح الجنان. العم الغالي الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة. سبحان الله، بقول هكذا هي الحياة، يستذكرنا من يستذكرنا بعد وفاتنا وهناك من ينسى. وأنا مبارح كنت بحكي عن الجدات وقديش كل واحد فينا سبحان الله يعني ما بيعرف كيف رح يتذكروا أحفاده ولا ما رح يتذكروا. طب والجيل اللي بعدي الله أعلم. لذلك يبقى الأثر الطيب لكل منا، فيا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا رب شافي وعافي كل مريض ويرحم كل متوفى رحمة واسعة، اللهم آمين. مساء الخير لجميع الأصدقاء لجميع الأحبة. يلا أنوس حبيبي صحصح معنا، بلاش أقول لك شو المرحلة الثانية رح نروح فيها أنا وياك إن شاء الله للحديث عن فيسبوكيات متنوعة معنا في ترويحتنا لهذا اليوم، بعد ما أمسي على كل الأصدقاء كل الأحبة اللي روحوا اليوم. اليوم الاثنين يعني قرب الخميس، شيك إحنا هيك الأردنيين والله. اليوم الاثنين مضلش إشي، ضل ثلاثة وأربعة وبعدين الخميس يومين، الحمد لله رب العالمين مخلص اثنين. الله يسعد مساكم.

طالب قدم قدم امتحان انجليزي بنقولهم الله ينجحهم ان شاء الله ويسر امورهم ويوفقهم. هذه دعوات الحبيب يزيد لكم جميعا بالتوفيق والنجاح والسداد. تعرفوا الشاب اللي قلبه حنون هو يزيد قلبه حنون، قلبه حنون على طلاب التوجيه، لانه كل امتحان بيحط لي اعداد الطلاب اللي قدموا الامتحان وشو الماده. الله يجزيك كل خير يزيد. يزيد الله يجزيك الخير يا عمي، خذ وسطه للباب الله، نزل المحاسب، خلي حاسبوه للشاب قبل ما يروح، حرام.

0: استراح.
1: في أشياء في السير أو في الطرقات بتصير لازم ما يخالفوا الشخص. لازم مثلا يعني بقدرش أحكي اللي حكى أنس, قال لازم مثلا اللي مد جري قطعوا له جري الرجل مثلا. في بعرفش أنا كيف أخلاق الإنسان بتدفعه إنه يمد حاله في السيارة ويطلع جري من الشباك وهو ماشي اللي جنبه طبعا مش هو. هاي الصورة أمامنا أو الفيديو أمامنا على شاشة تلفزيون حياة, شخص بيسوق السيارة واللي جنبه واللي جنبه مد رجليه, شخص ولا شخصة بغض النظر ما أدري رجليه من السيارة, قال مطلع رجليه برا الشباك. يا أخي والله في إشي اسمه أخلاق. أنا آسف يعني بعض الناس ما حيفهموا هاي المصطلحات. في إشي اسمه أدب والكشوف, يعني مش فاهم. أنا مش عارف بصراحة كيف الإنسان ممكن يتصرف تصرفات زي هذه التصرفات. الفيديو أمامنا على شاشة تلفزيون حياة لشخص ما أدري رجليه من شباك السيارة وماشي في السيارة اللي بسوق وهذا كما أدري رجليه. طبعا إدارة السير وقفته وقالوا تم القبض أو وقفوه أو ما بعرف كيف يعني. إلا دريح تجرباته كثير كثير أوفر فحب يهويهم, بس مش بهذه الطريقة يا أخي. أقعد على جنب الشارع وافتح الشباك جريك والله ماني عارف. أنا بطلت خلص, الله يصلحنا. بس قولنا بالتعليقات بتشوفوا ناس زي هيك؟ أنا والله بشوف, قسما بالله بشوف. اللهم استعان. اكتبونا بالتعليقات, شاركونا بالله بالتعليق على هذا الفيديو, هل فعلا بتشوفوا ناس بتصرف تصرفات زي هيك وهم بيسوقوا السيارات؟ شاركونا.

0: امبارح مساء انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأمير علي يعلن نهاية مشوار جمال السلامي مع النشامة. بنقول للكابتن جمال السلامي الله يعطيك العافية، كفيت ووفيت، جهود مشكورة مقدرة بالتأكيد، احنا ناس بنحفظ العشرة، بنقول للإنسان اللي قدم لنا الله يعطيك ألف ألف عافية، يعني وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل لك وللمنتخب، المنتخب النشامة إن شاء الله.
1: جمال السلامي، جمال السلامي، شفتك بملامي.

هكذا هي الحياة، كل مشوار له نهاية، كله بداية وله نهاية. طبعا احنا بنقول يعني من الكابتن جمال السلامي للبرازيل، امبارح حكيت لكم باذن الله بالله عليك سمعت ولا لا؟ قلت لك البرازيل حتروح، وحكيت لأنس الشويك وزعل علي قال لي لا كيف شو كيف يعني مونديال وكأس عالم بدون برازيل. انا بالنسبة لي مبسوط، مش لاني بشجع الارجنتين ولا لاني بشجع فرنسا، انا بقول لنيمار باي باي. نيمار اعلن الاعتزال دوليا بعد ما روحت البرازيل من كأس العالم. طبعا كابتن انس راح يجي يعجب علي على هو، انا عارف، بس مش مشكلة كابتن انس سامحني، يعني انا بحكي اللي بقلبي بصراحة. خلي البرازيل خلي نشوف وجوه جديدة. والله كان نفسي بصراحة صحيح أربع بطولات ورا بعض بتنروح بنفس الدور، صحيح بقول لك لا ما هم يعني كأس العالم هم اللي، بس هالاند الديناصور يخرب شيطان وشيطان صحيح عن جد إنه ديناصور. قلت ما أكل، قلت ما أكل برجر. طيب حاضر إلى نيمار، يعني أكيد دموع موجودة وحاضرة وأجواء قاسية كانت بالنسبة له حيث أعلن اعتزاله دوليا. طبعا بيعتزلوش هذول على مستوى النوادي، بزبطش يعتزل لأنه بالأخير موقعين عقود. على كل حال صافرة النهاية كانت تحمل الدموع لنيمار، وكان هناك فعلا يعني هو أعلن بعد ذلك اعتزاله باللعب في منتخب بلاده. وإحنا بنقول كأس العالم بده وجوه جديدة، والله كنت أتمنى الرأس الأخضر يفوز على الأرجنتين، والله والله والله إنه حرام، والله يا ريتهم كملوا. يلا مصر إن شاء الله، مصر إن شاء الله يعني تفعل المستحيل، والله يا رب يوفق كل منتخباتنا العربية. من جديد بقول لنيمار يعني عادي، أنا فاهم عليك أنس، فاهم عليك بدك يعني أحكي عن دموع نيمار لأنه أنس بيحب نيمار وهو صغير كان يحب نيمار، بس لما كبر بعرف شو صار معه.

هلا قبلنا نشوف فرنسا بإذن الله بتروح مبابي هيك نشوفه بعيط وميسي يا رب يا رب كلهم هذول يروحوا يا رب وكريست كلهم مش بإيه كلهم إن شاء الله يروحوا بإذن الله ما يظل حدا والله ببقى بفرمك

هالاند الديناصور لم يكن يتوقع أن ينتصر على البرازيل، قال كانت أحلى من أشارك بكأس العالم، بس قلت لحم بوكل، قلت خبز يشرب شيطانه طحونة. طبعا الفيديو اللي انتشر لإله على مواقع التواصل الاجتماعي هو ينجز من نفسه، فيديو طبعا مصنوع عبر الـ AI بعد ما تحققنا منه نعم، وليس فيديو حقيقي وإنما مولد عبر الذكاء الاصطناعي. فعلى كل حال هو فعلا ديناصور.

0: صلاح عندنا ما منخافش من حد. ايش بيقولوا هم ايش؟ اكيد مباشره تمنياتنا بالتوفيق والسداد للمنتخب المصري الشقيق اللي باذن الله حيبدع قدام الارجنتين، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يصنعوها ابناء النيل باذن الله باذن الله. يكون الفوز مصري. العب يا مصري،
1: العب يا مصري، هز الملعب.

وبالتأكيد تمنياتنا لمنتخبنا المغربي الشقيق الغالي على قلوبنا جميعا، أسود الأطلس اللي بإذن الله يصنعوها ويحققوا الأمنيات والدعوات إن شاء الله بالخير للمغرب اللي بإذن الله راح يكون قدها. وأنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أملي بالله كبير، فعلا فعلا فعلا المغرب قدها إن شاء الله.

بإذن الله بإذن الله بإذن الله غير البرتغال تنطقع من إسبانيا بإذن الله غير رونالدو يروح برا كأس العالم بس عشان يا نصاب بإذن الله بقول أبو حلقة حكا ها قولي أنا

طيب يا جماعة، من كأس العالم نروح أنا وإياكم إلى واقعنا الذي هو أشبه بكأس آخر، وبدأ روح أنا وإياكم لمشهد بصراحة غريب عجيب له علاقة بالذكاء الاصطناعي. احنا وياكم نعرف قديش الروبوتات مهمة، أو يعني صارت تأخذ هيك موضع جميل جدا في عالمنا. بعض الشركات، بعض المحلات، بعض خليني أحكي كثير شركات صارت تتبنى فكرة الذكاء الاصطناعي وتجيب روبوت، لكن عندما يتمرد الروبوت هذا الفيديو جاي أشوف عندما يتمرد الروبوت على أصحابه. هذا ما حصل فعلا في أحد الأماكن اللي كان الروبوت فعلا فيها ولع وبلش إلاخي وبلش يبكس وشلط. طلع إذا شو سوى عن جد، أنا المشكلة بنط وبشقلب ووي لا بعمل هالحركة ذكرني بتوم وجيري لما هذا الروبوت تبع المكنسة راح يتمرد على ست البيت، صار يضربها وصار يكسر في الدار. نفس الفكرة، المشكلة حرام دم يحاولوا يطفوه من ورا، كل ما يجي حد يطفي من ورا قاعد بلطشهم من ورا. المشكلة طه هاي الحركة اللي قهرتني أنا، هاي الحركة. شو في التعليقات لو لا سمح الله صار معك هذا الموقف، شو ممكن تسوي في الروبوت؟ والله غير بشكوش أنا عن اللي نفض.

0: حنتوقف انا وياكم مستمعينا الكرام لفاصل, بعده نواصل ان شاء الله, فابقوا بالقرب من حياة تكرما.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس, شاشات ومكيفات ماجيك اي اي,
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة,
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلاً.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشه. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية

اف ام الكلمة الطيبة. الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلام. وزير الاستثمار يبحث مع سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الأردن التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي سبل تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوزبكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات. وصول 5 شهداء و7 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة بعيد إعلان حماس حل حكومتها في القطاع. جهاز الشبك الإسرائيلي يعلن عن تفكيك شبكة تهريب دولية إلى قطاع غزة ضمت تجارا فلسطينيين ومصريين وجنودا إسرائيليين. وأخيرا وزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 4319 شخصا وإصابة 12203 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. ختام موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياتي فهم لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء ليش هيك؟ ليش هذا الشاب بروحه؟ طب انا اروح انا في حالي ليش ذا؟ مساء الخير لكم جميعا، حياكم الله، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياتي فهم، اسعد الله اوقاتكم.

اليوم الشمس بتكون في أبعد نقطة عن الأرض. نحكي الله يا ربي يحفظكم ويرعاكم، سبحان الله. هيدا أقول لك شو يعني، تبلغ الأرض اليوم أبعد نقطة لها عن الشمس على مسافة تقارب 152 مليون كيلومتر. وهذا الكلام طبعا بيعطينا مؤشر وبيذكرنا أن الله سبحانه وتعالى جعل كل هذه الكواكب تسير بمقدار محدد وثابت. وسبحان الله، لما أنا وياكم نتذكر تلك الآية الكريمة: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا وعليكم الخير والبركة وهداة البال. وفعلا لما نتطلع هذا الموضوع بنشوف قديش فعلا دقة حركة هذه الأفلاك في هذا الكون. نقول سبحان الذي خلق، سبحان الذي برأ، سبحان الذي صور، سبحان الذي قدر، سبحانه لا إله إلا هو.

انا بحكي بما انه الشمس بعيدة ليش الدنيا شوب؟ بقول لك لا، احنا موضوع قرب الشمس وبعدها ليس له علاقة بالحرارة، وانما ميلان الشمس او ميلان الارض في محورها هو السبب في موضوع الحرارة. انس بقول لي ميلة. ليش يا انس حياتنا كلها هيك قايلة؟ كل الدنيا مايلة، انت جاي تقول لي ليش حياتك مايلة؟ كلها مايلة يا حج.

طبعا يزداد الطلب على الانترنت كل يوم عن يوم. زمان كان ايش كان زمان ICDL صح، وقبله كان اللي هو 2G، اللي خلنا 3G او اول شيء كان 2G 3G، بعدين دخلنا الان 4G، لا 5G. طبعا يزداد الطلب على 5G، ونسبة ارتفاع في اشتراكات الجيل الخامس ارتفعت 35% خلال الربع الاول من 26. طبعا هذا دل بدل انه الناس تطلب الانترنت بسرعات اكبر واكبر وبشكل مستمر، وهذا الكلام طبعا بتعرفوا قديش حياتنا ارتبطت بالانترنت. الشباب قاعدين بيقولوا يلا يا نت يلا يا نت، يعني اكيد هذا الكلام مش حلو يا اخي، والله ما هي حلوه، هاي خلص ماشي يعني.

استقلع أيام زمان لما كان واحد يحكي مع خطيبته على الأرضي قبلها. استنى شوي خليني أحكي بس طول بالك يا أنس. أنا بس بدي أرجعكم في الذاكرة شويتين لما كان الواحد يشحن بطاقة عشان يحكي مع خطيبته. يعني لا انسى الألو، أنا بحكي في العصر اللي بعد الألو. كان الواحد يحكي الهم فعلا والله. موضوع الاتصالات للخاطبين كان قصة. صدق الله لما كانوا زمان يحكوا مع بعض الخطاب. هالأيام هاي بعرفش بيحكوا ولا بيحكوش ايشو على الواتساب بس ولا ماسنجر، بيعمل معها زوم ميتينج سيدي.

0: حاب اسالكم سؤال، قديش اطول مده مكالمه حكيتوها مع خطيبتكم او انت حكيتيها مع خطيبك؟ وصح سؤال بصراحه غريب عجيب، بس بدي اقول لكم من واقع تجربه. انا سبيلا لي قديش اطول مكالمه امانه الله، قديش ساعه ونص، اوف ثاني الساعات ال 10 دقائق مشيت مشي. روح من الشغل، روحت مشي من الشغل للدار مشي والله، والله ولا احكي على التليفون، والله الحمد لله كان التليفون فيه شحن. ثلاث ساعات ال 10 دقائق شو بنحكي؟ قرأنا قرآن. يلا نفتح المجال لاتصالاتكم، اطول مكالمة مع خطيبتك او مع خطيبك قديش مدتها؟ على 0656 4020 وصفر س... مش موضوع حلقتنا لسه هذاك بس تحماية، 0656 5020 0656 2060 0656 2020. أنا الساعة ونص، أبو رياش قديش بالله؟ أبو رياش بلا قديش، لا جد جد أطول أبو رياش بالله عليك ساعتين، والله برافو عليك. يلا افتح مجال اتصالاتكم، أطول مكالمة مع خطيبتك قديش كانت؟
1: تستاهلي يا عيوني الدنيا بين ايديك.
0: ما من ناس كانوا يحكوا مع خطيبتهم يناموا، هم يحكوا يا ضي ايه والله كنت انام وانا احكي انام.
1: انت اللي تحس بيا نجمة وضوء،
0: والله انت كلكم وجع. خلينا نسمع قصصكم يا جماعة الخير ونشوف أطول مكالمة حكيتوها مع خطيبتكم، سواء كنت أو كنتي، يعني أطول مكالمة قديش كان مدتها؟ نشوف القصص الحلوة أيام زمان، يلا سمعونا.

0: أبو محمود الله يسعد مساك.
1: حبيبنا يسعد مساك، كيف الحال؟
0: الله يحفظك وراك. أطول مكالمة حكيتها مع خطيبتك.
1: خلينا على اسم أبو محمود. يا حبيبي.
0: طبعا أبو محمود. أطول مكالمة.
1: طبعا أنا كانت شوكة أمي تزهق مني وتسكر الخط.
0: كان تزهق منك وتسكر الخط.
1: نعم.
0: قديش مدة المكالمة؟ أطول مكالمة.
1: هن 3 ساعات وشوكة أمي بتفصل خط لحالها.
0: 5 ساعات؟
1: ثلاث ساعات.
0: ما شاء الله. بس الراديو، اطفي الراديو اسمعني من التليفون. أبو محمود يزيد بسأل شو كنت تحكوا؟
1: زي ما حكيت كنا نقرأ قرآن ونسلم على بعض. وكان أمي تقول علي تلقاني مشغول، أقولها بصحي الإمام.
0: أجد أبوك ما الشغل.
1: بصحي الإمام يما عشان يقوم على الصلاة. الأمور طيبة كانت.
0: والله ذكريات لا تنسى، الله يهدي البال.
1: نعم.
0: الله يحفظك أبو محمود.
1: 13 سنة. لما كنا نسوي البطاقة قبل ما يصير الخطوط المجانية والمدفوعة هاي مسبقا.
0: كسرة. والله ميزانية كانت. والله البطاقات ميزانية.
1: بعض المكالمات كانت لما أكون تعبان، طبعا أنا أحكي 10 دقائق وأنام.
0: يظل فاتح
1: الخط. أرجع تحكي مع خواتي.
0: أيوة.
1: بتعرفوا على بعض على حسابي.
0: طب الحمد لله. الله يهدي بالك وبارك
1: لك. الحمد لله. هي لي 13 سنة متزوج. الله يا رب يهني كل شاب خاطب.
0: هسه قديش مدة أطول مكالمة؟
1: هسه لا بنحكي لسه، يعني الأسبوع الماضي كنت معان حاكي معها 2 ساعة.
0: والله كويس، والله برافو عليك.
1: لا لسه
0: ما شاء الله عليك، والله مجوز أطول مكالمة 30 ثانية. أنا في شغل طوط. ماشي أبو محمود، الله يحفظك وراك. شكرا لك. أبو حمزة الله يسعد مساك.
2: الله يسعد مساك.
0: حياك الله.
2: عزيزي أنا أطول مكالمة وأنا خاطب على التلفون الأرضي تقريبا 40 دقيقة.
0: ما شاء الله. طبعا التلفون بيصير سخن. استنى شوي، التلفون بيصير سخن.
2: وين المشكلة؟ كان التلفون سلاك وفصلات عن بعض، فقلت ماسك السلاك بيدي وأحكي.
0: أفضل بس. بعد المكالمة يديك يتشنجوا طبعا.
2: طبعا.
0: ولا طبعا.
2: الله يرضى عليك كل السلام لك.
0: الله يسعد روحك. طب الآن في مكالمات طويلة ولا خلاص؟
2: لا أكثر من 3 دقائق مزيش.
0: والله كويس بتوصل 3 دقائق، برافو عليك. إن شاء الله، الله يحفظك ويرعاك. ربي يبارك لك. شكرا لك. شكرا.
2: حياك.

0: رومانسية وطريقة الطبخ. لا يا زلمة رومانسية مين الله يهدي البال. أسأل الله يصلح حالنا. أبو عبد الله يسعد مساك. راح أبو عبد الله، يا ريت يعود الاتصال معنا من جديد. وأكيد ذكريات لا تنسى. هي بتقول أنا أكثر من ثلاث ساعات أطول ممكن. والله في ناس تحطهم أرقام قياسية ترى. يزيد مستغرب طبعا، يزيد يعني مستهجن الموضوع. أنتوا جيلكم ما عاش الأجواء، ما راح يعيشها والله، راح تعيشوها. حتى لو خطبتوا هسه ما راح أجواءنا غير كليا غير يا زلمة. طيب ميساء بتقول ما كنا نحكي بس أوكي. مسكوا الشرطة حكالهم أخوي. بتقول خطيبها متأخر عندهم بالبيت، فأخوه طالع يدور عليه فرايح يبلغ الشرطة، قال لهم الزلمة طلع من الدار وما رجعش. هذا قصته قصة الله يهدي البال. طيب من غير مسج، والله أنا الآن ما في غير مسجات وسيلة التواصل الوحيدة. أنت أيام الجب هذا شو اسمه؟ لا في له اسم هذا مش جب، شو اسمه؟ بعدين بحكي لك. طيب 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 البيجر قصده و 06-516-2020 أرقام التواصل معنا. أطول مكالمة حكيتها مع خطيبتك يا ويل قلبي. إيش؟ شو بلطلون البيج؟ واحد الله إيش بلطلون البيج مين إذا؟ طيب نأخذ اتصال جديد الله يهدي البال ويسر الأمور. ألو مساء الخير محمد. ألو أخوي محمد يسعد مساك.
1: حياك الله
0: دكتور محمد، كيف حالك؟ مرحبا، طمني عنك.
1: يعطيك العافية ويحفظك.
0: الله يحفظك ويرعاك ويهدي بالك يا رب. أطول مكالمة،
1: أطول مكالمة تقريبا 7 ساعات. طبعا هذا
0: كم كم كم؟
1: 7 ساعات
0: على التليفون.
1: نعم، من الساعة 12 مساء لغاية الساعة 7 صباحا.
0: مدام على الشفت شكلك، على المسائي.
1: أيوة أحسنت أحسنت دكتور.
0: مدام شفت مسائي 7 ساعات مع الخطيبة.
1: نعم صحيح.
0: الشباب بيسألوك شو كنت تحكي، الله يبارك لك.
1: والله على يعني على همي يعني سبحان الله انت كل الكلام يعني. دكتور كان التلفون ارضي.
0: ايش سيدي؟
1: التلفون كان ارضي.
0: ارضي كمان يعني لا في سبيكر ترمي التلفون وتمد راسك ولا في شيء.
1: حتى الخطيب كان معها ثانوي يعني
0: جديد. امورها طيبه. الله يبارك لك.
1: في كان رقم مجانا طريق 196.
0: ايوه صحيح
1: رقم فرعي
0: صحيح.
1: ومكالمات مجانا للصبح.
0: الله يبارك الله يبارك. تبع قيام ليل ما شاء الله، الله يثبتكم على الحق.
1: حاليا يعني مكالمة لمدة دقيقتين او رسالة واتساب.
0: طيب مليح مليح دقيقتين والله كويس. توصل الشباب بيسألوك في السبع ساعات ما احتاج توكل تشرب تروح تقضي حاجة تعمل اشي
1: يعني.
0: سيد التلفون أنا يأخذ الأرضي معه شو بدك فيه، يقولها استني شوي هاي جاي.
1: سهرة يعني من بزر من كذا.
0: سبحان الله. الله يهدي بالك ويبارك لك. ربي يحفظك ويراك يا حبيبنا. الله يهدي. شكرا جزيلا لك. شكرا أم محمد الشافعي. أنا وياه ساعة ونص تقريبا. إيش أنا وياه ساعة ونص إيه مش فاهم. أوكي طيب هي بتقول أنا أكثر من 3 ساعات في هون في أوكي. أنا غفيت وأنا بحكي إنه الساعة صارت 2 وإحنا بنلغي كلها كانت تنام وراحت. فايزة بتقول اسمعها بلالك هي قوية. فايزة تقول يسعد مساكم، أنا إلي 9 إخوان ما كنت أقدر أحكي معاه من الخوف بس سرين خطيبي كلهم يكونوا حوالي. خطيبك حلالك الله يبارك لك لو محلك بورجيكي فيهم الله يصلح الحال. طيب أبو فراس الله يسعد مساك.
2: أبو عبد الله
0: حياك الله. أبو فراس كيف حالك؟
2: والله بخير الحمد لله. مالك على يزيد يا زلمه مشان الله خف عليه.
0: حاضر بدي اخف عليك يا زيد يوم طال ان شاء الله. ابو فراس اطول مكالمه قديش كانت مع خطيبتك؟
2: انا ايامنا احنا بالكويت كان الارض يا سيدي.
0: تمام قديش كانت
2: اطول مكالمه؟ 3 دقائق ونص.
0: 3 دقائق ونص. لماذا؟
2: 71 حواليك
0: يا ابو عبد الله. 70 بني آدم حواليك الله يهدي البال.
2: طيب
0: الله يهدي البال.
2: شو بدك تحكي قول لي؟
0: والله خلص
2: هسه المكالمة هسه 13 ثانية
0: كان طلعت المكالمة.
2: طيب يلا مع السلامة.
0: الله الله المستعان. الله يهدي البال أبو فراس ربي يحفظك ويرعاك. كان يقول لك المكالمة مسجلة غير الجودة. الله يفرج همك أبو فراس. شكرا لك. تعرف إنه في بعض الأهالي كان يضبطوا إنه التليفون بعد دقيقتين يفصل، في تليفون الأرضي كان يضبطوه بعد دقيقتين يفصل لحاله. لماذا؟ لأنه كان عشان ما حدش يطول على التليفون. تظلك ترن وتحكي ترن وتحكي.

0: جاتك يفصل ترد ترن. في ناس عاشت التفاصيل لا يعلم بها الا الله. ابو عبد الله الله يسعد مساك. الو الو مساء الخير ابو محمود. ابو عبد الله اللي معنا على الهواء يقول الو.
1: السلام
0: عليكم. السلام ورحمه الله. حي الله ابو عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف حال ابو عبد الله اخبارك؟
0: والله الحمد لله بخير. انت كيف امورك؟
1: والله الحمد لله بخير الله يبارك فيك.
0: اطول مكالمه حكيتها مع خطيبتك.
1: والله يا ابو عبد الله انه اول ما كان فيه لا تلفونات ولا كان في كان ابو البريزه تحط البريزه بالصندوق ويحكي اول كان
0: صحيح.
1: وطبيعه الحياه الواحد كان اول خلص شو كل شغل شغل يا زلمه. اذا انا دخلت ليت الدخله وكانت وعيتي مغبره من الشغل
0: بالله عليك.
1: انفضحت يا زلمه.
0: لازم اوافقك مع عبد الله. الحمد لله.
1: بدي فكنا نروح اروح عليهم يعني باسبوعين في يومين عفوا يومين في الاسبوع وظل الساعه 1 بالليل و12 بالليل.
0: انت كنت ميداني تداوم.
1: ايوه
0: في نكتي التليفون الله يبارك لك.
1: ايوه فيا ابو عبد الله في نكتي غريب تخليك تضحك. ايش حصلت معاي؟
0: نعم.
1: كنت يوميها بالبلد وانا قريب من البلد ساكن.
0: نعم.
1: ليش افضح حالي يعني احكي وين ساكن؟
0: نعم
1: شايف. فشو بدي اشتري؟ روحت جبت حبه بوظه من هذول اللي بالماكينه
0: السوفت معروف.
1: ايوه وحطيتها وغلفتها وقال ايش بدي اعمل حالي اني جايب لها شيء
0: يعني رومانسي. خش علي بالرومانسيه واذ بها شوربه. طيب
1: طلعت بهالباص كان في باصات عندنا على الخط يعني.
0: نعم باص
1: كان صغيره. فسبحان الله طول الطريق مظلش يعني قربت اوصل اللي هي ايش يا ابو حلقه
0: ذايبه
1: يعني بلشت تذوب وتنقط. انا انفضحت وهل بالباص طلعوا علي ايش كنت ساكت. انفضحت وقتيها واللي يقول لي زلمه ثابت الحبس
0: الموزه
1: فضحنا يومين
0: فضحنا. بس قولها هسه صعب عليها اليوم
1: قولها
0: كله عشانك يا سوسو توكل.
1: والله المستعان.
0: الله يبارك بارك ابو عبد الله. كم سنه ما شاء الله صار لك متجوز؟
1: انا صار لي تقريبا فوق ال 30 سنه.
0: الله يبارك لك. الله يهدي بالك ويحفظك.
1: والله يمكن 35 سنه.
0: طول العمر هدات البال يا رب. الله يهدي بالك
1: وما شاء الله هي تمام ممتاز محترم.
0: هم اليوم طعمين بوز على الماكينه. خذهم اليوم طعمين بوز على الماكينه. الله يبارك
1: شايف والله.
0: ربي يحفظك ويراك ابو عبد الله.
1: الله يحفظك يا ابو حلال.
0: شكرا لك يا حبيبي. الله يهدي بالك. شكرا لك. الحب معناه الامان باسم الحب اليوم. بحب المثقفين بكونوا مسميين حالهم مثقفين. انت شو قرات اليوم؟ قرات كتاب كيف تصبح رجل؟ كيف كان يومك؟ انت مساء. ثلاث حروف وكذا. المثقفين بحبوا دايما في تحت المطر. اللي بيحبوا يمشي تحت المطر يا ناس ويحتسوا القهوة. الله يسعدك. أبو محمود الله يسعد مساك. في ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مبارك دكتور أبو حلقة.
0: الله يحفظك ويرعاك.
2: والله يا دكتور رجعتنا لزمن زمن زمان زمان.
0: والله حلو. والله من زمن حلو.
2: والله حلو.
0: بالله عليك بالله عليك دسلك سؤال. بالله عليك جاوبني بالصدق. بالله عليك عمرك غنيت لخطيبتك؟
2: والله والله غنيت. اسمع مره قلت له غنيت ابو حلقه كنت احكي معها ساعه وساعتين. ابوي كان يرن على التلفون ما حداش يرد عليه. تعرف شو انت جايب معه من السوق؟ اقسم بالله جايب معه السقاطة هاي اللي حط فيها الشلل عشان قال والله ما حدا بيحكي له ما حدا بيحكي
0: ادفع ادفع
2: ودقيقتين ويفصل.
0: الله طيب هذا احكي لكم عنه قاعد قبل شوي. صحيح بيشبك على التليفون بصير لازم تحط معدن عشان يشبك. طبعا
2: والله شلن بدك.
0: طيب الحمد لله. اطول مكالمه قديش ابو محمود؟
2: والله كنت احكي مره حكيت من الظهر للعصر وانا قاعد بحكي.
0: ما شاء الله.
2: يومها بقول لك انت جايب السقاطه معه.
0: جايب السقاطه معه. الله يهدي البال ويصلح الحال.
2: التليفون اللي بتركب جاب فني
0: خلاه
2: يركبها
0: طيب وممنوع
2: ابدا الا بالشلن تحكي.
0: طيب الحمد لله. الله يهدي البال ويحفظك ويرعاك.
2: الله يرحمنا
0: ويرحمك. ربي يبارك لك. ربي يبارك لك محمود. شكرا لك. شكرا. يعني انا بقول حلو الواحد هيك اليوم يروح على الدار يبلش يستذكر مع ام العيال يقول متذكر لما كنا خاطبين كنا هبايل. ماشي اخوي جهاد يسعد مساك. الو حي الله اخوي جهاد كيف الحال؟
3: وحلقه الغالي
0: اسعد الله مساك.
3: الله يسعد مساك سيدي وتاخذ المستمعين.
0: اطول مكالمه سيدي.
3: انا يا سيدنا العزيز خطبت في 2008.
0: نعم ما شاء الله.
3: تحديدا بشهر 6.
0: الله يبارك لك.
3: فكانت التلفونات ابو لوكس وتلفون
0: الدمعة والدب والقلم.
3: ايوه وكانت ما كانت اسعار المكالمات مفتوحه يعني.
0: نعم.
3: ما كانت مفتوحه لفلسطين.
0: كان اشحن لي بطاقه ابن عمي. اشحن لي بطاقة ابن عمي خلص رصيدي. طيب
3: يا سيدنا العزيز كان في لي اخو يشتغل، انا خطيبتي من الضفة، انا ما حكيت لك انه خطيبتي.
0: نعم نعم.
3: خطيبتي من مدينة جنين. وخطبته طبعا وديت وكالة لاخوي وخطبته عن طريق التلفون يعني.
0: اها ريموتلي.
3: يعني لا شفته ولا شفتني يعني.
0: أوكي.
3: بس أنا بعرف أمه وبعرفه وهي صغيرة، بس وهي كبيرة ما بعرفها يعني.
0: حلو والله ثقتك كبيرة والله ما شاء الله عنك.
3: لأنه الفرق بينه وبينه 10 سنين.
0: أها الله يبارك لك.
3: في لي أخو كان ينزل على الغور كان يوزع على سيارة التوزيع.
0: نعم.
3: فكنت أنزل معاه وكان يشبك التلفون على الضفة.
0: حلو عسرائيل. أيوة تمام.
3: فكنت انزل معاه كان هو ينزل على الغور
0: ويزور محلات وانت تزور الاراضي الزراعيه اللي هناك.
3: فكنت اقعد قاعد بين خلينا نقول بين الشجرات عند قناه الغور الشرقيه.
0: أجواء والله اجواء.
3: وكنت هيك مكمكم حالي، هو يروح يوزع وانا بس خلص توزيع يجي ياخذني.
0: الله يبارك له والله في خير.
3: يعني تقريبا بحدود ال 40 دقيقه يعني.
0: منيح اللي شبكت معك 40 دقيقه والله منيح. الله يحميك. بقول منيح اللي شبك معك الخط 40 دقيقة.
3: لا لا كان يشبك لأنه كان أنا معاي خط سلكم.
0: نعم.
3: خليتهم يودوا لي خط من الضفة.
0: أيوه بتشبك ويشحنوا لك من غاد.
3: يشحنوا لي من غاد. بس كانت يعني كنت تحكي يعني خلينا نقول بسعر البنات يعني في ذاك الوقت.
0: الحمد لله الحمد لله.
3: يا ريت والله يا أبو حلقة إنه أيام خطبتنا يعني كانت التكنولوجيا هي موجودة.
0: كان واحد قضاها فاتح هيك كاميرا الله يستر. الحمد
3: كان
0: لله.
3: كان يا اخوي كان نمنا واقفين وخلنا نحكي تلفون.
0: صحيح صحيح. يلا الحمد لله اخوي جهاد ربي يبارك لك ويهدي بالك ويحفظك. اشكرك يا حبيبي.
3: الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يبارك فيك.
0: برضو انت غنيت جهاد صح؟ كلها غنيت.
3: غنيت وعلاء وكمان قرأت له صوت الفاتحة.
0: بارك الله فيك جهاد. شكرا لك. شكرا الله يهدي بالك. شكرا لك.

0: طيب يا جماعة أختنا نبيلة الله يسعد مساكي ربي يهدي بالنا وبالكم جميعا. عبد الله بقول هذه الحلقة كيف تصبح أسد سعيد؟ لا والله والله ذكريات الواحد ليش ما يتذكر فعلا هيك مرات واحد بحاجة إنه يرجع يفتح ألبوم الذكريات القديم اللي كان عايش فيه. فؤاد الله يسعد مساك. ألو
1: يسعد مساك ومسا كل المستمعين يا حبيب القلب.
0: حياك الله أخي فؤاد كيف الحال طمنا عنك.
1: الله حييك الله يسعد قلبك قلب الطاقم المأشرف على إذا أدخل الصندوق.
0: ربي بارك لك. أطول مكان قديش والله أخي فؤاد؟
1: والله أنا ذكرتني يعني أنا زلمة كنت في 2018 خاطب الله يرحمها وتجوزت
0: الله يرحمها.
1: فالله يرحمها أيام الخطوبة يعني كنا نفتح الخط من الساعة 9 المساء لستة الصبح.
0: صباح مداومين على السيمة.
1: بننام على الخط.
0: مداومين على السيمة.
1: كنت تداوم. كيف بندوم على إيه وعلى البي وعلى السي.
0: مسائي. الله يدي بالك.
1: أول الله يرحمها يعني هسه خطبنا جديد والله الخطيبة ما بحكي معها خمس دقائق.
0: أبغى أنت مهسس معك جديد شبكت. الله أسأل الله يرحم زوجتك الأولى.
1: الله اللهم آمين يا حبيب القلب.
0: يا رب. ويهدي بقى
1: اللهم امين يا رب الله يسعد قلبك والخطيبه الجديده هسه والله ما بنحكي معها يعني خمس دقائق الصبح خمسة المساء والباقي بالشغل
0: بدك تكرمها بنت الحلال حقها
1: الله حيا يا سيدي لسه خلينا نتعود على بعض شوي ماني خاطب مالي الشهر
0: واهم شيء تغني لها اهم شيء ها
1: لا انا بغني لها اغاني حلوه كمان الله يسعد قلبك ما شاء الله عليك وانا متابعك وانا من اشد المتابعين ما شاء الله عليك
0: ويسعدك يا حبيبنا الله يحفظك
1: حبيب القلب الله يقويك وشكرا على الرد
0: يا حبيبي, وعلى يا حبيبي الله ينور دربك شكرا لفؤاد شكرا لينا بتقول شكل ابو حلقه كان يحضر شريط العرس والله ما بدري وينه ولا بعرف وين الشيء اصلا شو والله ناسي اصلا الله لا دعي عليها اللي صورت العرس مصوره بالشقلوب الحمد لله راح أصلاً زروين راح أهلا الله طيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تحية لك أخوي محمد عموش وهي مساء الخير لكم جميعا لا والله بس أنا أقول سبحان الله الجيل هذا ما بعرف هل بيعيشوا تفاصيل الخطبة بتاعت زمان يعني مثلا موضوع الهدايا زمان كان واحد لما يروح عند خطيب تأخذ وربات ما عرفش الأيام هاي شو بأخذه خلاني فاصل يلا بعد الفاصل نواصل إن شاء الله
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس شاشات ومكيفات ماجيك اي اي
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة
5: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-41.

طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكون متعلي عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.

0: ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي فهم لاستكمال مشوار تلويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من يتابع حياة. يعني أكيد شفتوا أتوقع الفرق قبل وبعد. شباب الدراجين جابوا لي هدول البروشات الحلوين. اليوم حتكون حلقة غاية في الروعة مميزة جدا بالتأكيد مع الحبيب الغالي نور الدين درويش في برنامج ميكانيك اف ام, وراح تكون إن شاء الله طبعا أكيد الساعة 6:30 من برنامج ميكانيك اف ام راح يكون فيها الحديث عن الدراجات وهذه الرياضة اللي فعلا مميزة جدا, وبتمنى في يوم من الأيام أسير أركب دراجة بس طبعا بسكليت أول. على كل حال الله يربي يبارك لكم ويهدي بالكم. قبلها راح يكون مع أصدقاء المونديال الساعة 6:00 مساء مع الكابتن أنس الشويكي. نكمل معكم في ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا, بمسي على أكرم وبمسي على الجميع. امبارح كانت أطول مكالمة 8 ساعات والسبب أول ربع ساعة أنها منكد لأن البرازيل طلعت, وأنا قررت أظل فاتح الكاميرا مش هنكد عليه أول ما يصحى. ما شاء الله عنك يا سيا, يعني مثال الخطيبة الناجحة نكدي عليه انفخ عينه. أيوة هذا الصح, ومن الآن 8 ساعات نكد. الله يبارك لك أبو مالك. الله يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك سيدة عبد الله,
0: ربي يحفظك ورعاك. أطول مكالمة يا أبو مالك,
1: هاي بدي أفهمها أنت وأنس لما تكونوا بالحلقة ما بتطلعوا إلا غير على شغلات النسوان ليه؟
0: والله موضوع مهم بصراحة. هذا الموضوع بحاجة لدراسة استراتيجية بعينك الله.
1: جد يعني انت وانا
0: باحثين في دروس الموضوع.
1: جد انت وانا اسمع طلع مواضيعكم الا غير فيها شغلة النسوان.
0: بتحب نطلع الصور اللي عندي على التليفون ابو مالك ولا فيش داعي؟
1: لا كيف حالك
0: عبد الله؟ تغير الموضوع ولا بلش انجر بالصور؟
1: الله يجيك سيدة ابو عبد الله, انت احسن واحد في المواضيع.
0: بارك الله فيك ابو مالك. ابو مالك اطول مكالمة قديش مدتها كانت؟
1: كانت بس صحيحة الفجر.
0: قديش؟
1: كنت صحيح على الفجر وبس.
0: ما في مكالمات طويلة؟
1: ما بقدرش لأنه كان عندي جيش الحفظ الله.
0: والله في الجيش كانوا يقولون فوق عينك دير بالك.
1: مش بالجيش من هذا أبوي وأمي وأخواني.
0: هذول الجيش أنا الجيش الحقيقي. الجيش الله يا ربي يرحم الأموات ويحفظك ويعافيك ويهدي بالك.
1: ما كنتش أقدر أحكي بس صحيح على صلاة الفجر وأروح
0: أنام. طيب الله يتقبل منك الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ربي يحفظك ويرعاك يا حبيبنا.
1: الله يسعدك يا عبد الله,
0: الله يهدي بالك. شكرا جزيلا لك يا حبيب القلب. شكرا.
1: بالله عليك اشطبني صور ابو عبد الله.
0: ابشر ان شاء الله, انا بشكرك ان شاء الله. توكل على رقمك. بارك الله فيك يا حبيبنا, بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. شكرا. احمد يسعد مساك.
2: يسعد مساك, كيف الحال؟
0: ربي يحفظك ويرعاك, طمني عنك.
2: بخير يا ربي لك الحمد.
0: اطول مكالمه يا اخوي احمد.
2: اطول مكالمه كانت مش مع الخطيبه, هي كانت مرات زوجتي طبعا.
0: لا انا بدي اطول مكالمه مع الخطيبه.
2: مع الخطيبة نعم. خارج الخطيبة ما في
0: مكالمة طويلة.
2: نعم.
0: انت ما خطبت؟
2: انا خطبت ولا يا زلمة تزوج وعندي اولاد.
0: لا بفكر تزوجت مباشرة يعني.
2: لا لا لا خطبت قعدت تقريبا سنة بس. هي للأمانة انا اطول مكالمة عندي ما كانت مع الخطيبة, كانت مع صديقي اللي عملت فيه مقلب.
0: لا احنا أيوة. احنا اليوم حديثنا عن اطول مكالمه أيوة. مع خطيبتك.
2: خلص لا ترجع للخطيبه ما تلاقي خطيبتي مصعب الله يا ربي
0: الله يحفظها ويرعاها. نعم
2: الله يكرمها. كانت هي تقريبا مدتها لا تتجاوز الست ساعات.
0: لا تتجاوز الست ساعات. واحد الله بمصعب.
2: لا ما هو يا حج كانت انا اغلب حتى قعداتنا لما اروح عليها. نعم. كانت قعداتي مع عمي الله يرحمه.
0: يعني
2: فكنا نعوضها بالتلفون.
0: ايوه يعني لو كنت تروح كان حماك يظل قاعد الله يبارك له.
2: الله يرضى عنك. فنحضر وياه مباريات حتى انا تعلمني على شغلات انا بعرف لهاش على التلفزيون.
0: كويس كويس.
2: الله يرحمه ويتقبل. طبعا هو حاليا يعني آمين. توفى بالقدس توفى الله بالقدس.
0: الله يرحمه. انس بسألك ابو مصعب غنيت؟
2: انا لا لا
0: غنيت انا خاطر احكي الحقيقه.
2: لا لا والله ما غنيت لانه اصلا انا تعلمت مخارج حروف الله يذكره بالخير عند الشيخ ابو عاصم العراقي.
0: نعم.
2: فعاهدني انه الصوت اللي انت تعلمته ما تستخدمه حتى بالاناشيد فقط في القران.
0: طب قرات لها قران؟
2: قرات لها
0: يومين. الله يبارك لك. الله يبارك لك.
2: الله يرضى عنك.
0: ربي يحفظك ويعافيك يا ابو مصعب ويتقبل منك ويديم الخير والمحبه والسعاده عليكم جميعا يا رب. كل الشكر لابي مصعب, بارك الله فيك. شكرا.

0: أكرم سلاوي يسعد مساك. ما احنا حكينا حوالي ثلاث ساعات إلا عشر دقائق أطول مكالم أنا. قال ما غنيت وغنيت. اسأل أنس. أنس بارق. أنس كان مش يغني. أنس كان دي جي. أنس عربت. هلا يصوت صوته فيد. بعدين علي. حسرينا ديكم سهران. الله يبدي الله. المهندس صوت على وين تفعل. يا أخوتي. طيب مساء الخير لكم جميعا. أحلى لحظة. جهاز يقول لما كان واحد يحكي مع خطيبه. طبعا أكيد سنة مساء الخير ما شاء الله عنكم جميعا. ربنا يحفظكم ويرعاكم. كانت المكالمات تمتد نصف ساعة. منى بتقول لأننا نطلع على الغداء ومقهى بفندق قاعدة وجلسة وبقية الحديث بالسيارة أيام زمان. شو فنادق وفنادق مش فاهم أنا. هي مساء الخير ويوسف أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. محمد عموش أيضا هي مساء الخير للينا. لكم جميعا أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أما أيام الخطوبة بتكون جامل. بقول لي واحد من الشباب بدون ذكر أسماء واللي كان بيقول لي صوتك حلو فأنا أغني له طبعا وصوته زي رجلي طبعا. مش هون المشكلة. بعد ما تجوز تقول له أوعى أسمع صوتك حكي لا تحكي. سبحان الله العاب كل ما بيضوه وخاطر. الله يصلح الحال. الله يصلح الحال. إيش نور كيف أمورك؟ نور زي من العروس الله يهدي باله. بيدخل الدراجة على الاستوديو بس مش ضابطة. محمد يسعد مساك. ألو
1: مساء الخير.
0: حياك الله.
1: ألو
0: حيا الله أخوي محمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: والله أنا بدي أحكي شغلة يعني بالنسبة غير المكالمات.
0: نعم يعني أطول مكالمة قديش أطول مكالمة أول؟
1: يعني ساعة ساعتين حكينا بس كان أبوها يطلع لنا بالمكالمة ويخرب الدنيا.
0: كان يطلع لكم كارت يطلع لكم هدية
1: وقول لك أقول لك تحكيش على هذا الرقم. طب أنتوا اللي حكيتوا. أقول هم اللي حكوا مش أنا. قال تحكيش على الرقم هذا الرقم.
0: كله حاضر يا عم.
1: بالأخير خرب الدنيا كلها. المهم
0: يا سيدي أسأل الله أن ربنا.
1: أنا بدي أشتغل يعني للأسف يعني عندنا الزواج معقد هنا في الأردن.
0: ليش؟
1: يعني لو في أم بدها تزوج ابنها ومعوش مصاري بحفلة ب150 دينار بتحجز عروس لمدة 3 سنين بينما لو عريس في معاه 15,000 بدون أمه ما بيقدر يتزوج.
0: الله أكبر.
1: ما بعرف ليش.
0: أول
1: يعني ممكن الأم تحجز 3 سنين وابنها بيحوش في المهر بينما لو في عريس مثلا جاهز وبيت وسيارة وشغل ومهر عادي ولا بعرف يتزوج إذا
0: شفناه. أسأل الله أن ربنا يقر عينك بزوجة صالحة أخوي محمد.
1: آمين.
0: يهدي
1: آمين.
0: بالك يا ربي يا الله. ربي يحفظك ويرعاك ويسر أمورنا وأمورك بالخير يا الله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. حناخد آخر اتصال نختم فيه على هو مباشرة بموضوع حلقتنا اليوم أطول مكالمة مع خطيبتك وأكيد ذكريات لا تنسى. مساء الخير. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي أبو أيهم
2: كيفك
0: أخبارك؟ أسعد الله قلبك.
2: معك أبو أيهم.
0: أنعم وأكرم بأبي أيهم.
2: حياك الله. أطول مكالمة والله كانت ربع ساعة.
0: إيه؟ ليش؟
2: أنا كنت عايش في فلسطين وقتها من فترة 2010 أول 2010 كنت دائم مستشفى جنين الحكومة حتى بوقتها. تمام. فكنت عايش أنا شطمو عند أهل أمي من تلك الفترة بعد ما تخرجت كنت أشتغل غاد فأنا خطبت بنت خالي فكان قريب يعني فيزيكالي قريب كثير.
0: نعم.
2: وعدم الواحد كان في الاتصالات وحسيتها غالي كثير.
0: يعني طبعا كسرة اللي كان يدفع المكالمات والله كسرة صحيح. صحيح.
2: يعني كانت دقيقة تقريبا فوق الشكل.
0: أبو أيهم أبو أيهم غنيت؟
2: لا والله ما غنيت.
0: دمك بس.
2: صوتي زي صوتك. أنا صوتي زي صوتك.
0: الله يهدي بالك. الله يحفظك ويرعاك ويستر أمورك.
2: الله يهدي بالك.
0: بارك الله فيك أبو أيهم. شكرا جزيلا لك. شكرا يا حبيبي. الله ينور دربك. يعني أكيد وصلنا لنهاية لقانا لهذا اليوم. قبل ما بختم بحب أحكي لكم سبحان الله هيك الحياة مراحل. كل مرحلة لها تفاصيلها. في أشياء سعيدة وفي ذكريات لا تنسى. لا شك أنه حلو الإنسان يعزز علاقته مع زوجته اليوم يذكرها يقولها بذكر لما كنا وإحنا صغار كنا خطبين نحكي 3-4 ساعات هسه 30 ثانية ما سبحان الله. خبز بدك وش قاله خبز توت توت توت لبن توت. طيب الله يهدي البال ويسر الأمور. أسأل الله أن ربنا يصلح أحوالنا ويبارك في بيوتاتنا جميعا، ودي من الخير والبركات، وأسأل الله أن ربنا يخفف على أهلنا في غزة وفي كل مكان، اللهم آمين. وصلنا لنهاية مشوار ترويحة اليوم، تقبلوا تحياتنا جميعا. السادسة مساء أصداء المونديال مع كابتن أنس شويكي، والسادسة والنصف راح نكون مع ميكانيكا في أم أجواء، هاي من هلأ أعطوني الشباب يعني هدول الدراجين الرائعين والمميزين، أجواء جميلة حتعيشوها مع ميكانيكا في أم اليوم، والدراجات وهي الرياضة المميزة، وضيوف مميزين أيضا حاضرين مع بالاستوديو. تقبلوا تحياتنا جميعا، دمتم بمعية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ، لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.

0: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة طبيعة
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك حمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون، اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
2: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
4: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة أينما كنتم تستمعون إلى إذاعة حياة اف ام وتشاهدونها أيضا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. رحلة جديدة مع مونديال 2026 بكل التفاصيل والأخبار في برنامج أصداء المونديال. حياكم الله مستمعين الكرام، ونبدأ رحلة اليوم بأبرز عناوينها. نهاية حقبة المدرب المغربي جمال السلامي مع منتخب النشامة. عقدة البرازيل تتواصل مع النرويج، وإنجلترا تهزم المكسيك أمام جماهيرها. قمة ساخنة بين الجارتين إسبانيا والبرتغال، وفرصة لأمريكا أمام بلجيكا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، بإمكانكم أن تشاركونا في سؤال حلقة اليوم عن رأيكم بحقبة الكابتن جمال السلامي المدرب المغربي مع المنتخب الوطني لكرة القدم، كيف كانت؟ ناجحة؟ فاشلة؟ كيف كانت برأيكم؟ بإمكانكم أن تشاركونا تعليقاتكم من خلال البث المباشر لهذه الحلقة عبر صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على فيسبوك. إذن أعلن سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم عن انتهاء مسيرة المغربي جمال السلامي المدير الفني للمنتخب الأول، وذلك بعد أيام من نهاية مشاركة النشامة في كأس العالم. لم يكن القرار مفاجئا بالنسبة لكثيرين، رغم أن عقد الكابتن جمال السلامي كان يمتد حتى نهائيات كأس آسيا 2027، لكن الاتحاد الأردني اتخذ القرار بإنهاء مسيرة المدرب المغربي. الأمير علي كتب على منصة إكس أثناء لقائي مع الأخ العزيز الكابتن جمال السلامي: ومع ختام مسيرتك مع منتخب النشامة نشكرك على جهودك وعطائك المتميز وعلى إسهامك في تحقيق الإنجاز التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم 2026. لقد كانت تجربتك مع النشامة تجربة استثنائية، ستبقى دائما ابنا عزيزا للأردن بما قدمته من إخلاص واحترافية وروح قيادية. للحديث عن نهاية حقبة المدرب المغربي جمال السلامي مع منتخب النشامة ينضم إلينا الزميل الإعلامي خالد خطاط برئيس القسم الرياضي في صحيفة الغد. مساء الخير كابتن خالد.
1: مساء الخير أستاذ أنس، مساء الخير لكل المستمعين الكرام.
0: هل فاجأك قرار الانفصال لنقل بين الكابتن جمال السلامي والمنتخب الوطني؟
1: يعني أنا شخصيا كمتابع ما تفاجأت، يمكن لو كان قبل فترة ممكن تكون متفاجئ من القرار، لكن أنا قرأت هذا الموضوع من تصريحات الكابتن جمال السلامي بعد مباراة الأردن والأرجنتين في مباراة كأس العالم، لما سئل الكابتن السلامي عن أنه راح يرجع للأردن أن يكمل عقده لنهاية المشاركة الأردنية في كأس آسيا، فحكى إحنا راح نرجع لعمان ولكل حادث حديث. هذه الكلمات لكل حادث حديث مؤشر على بعض التفاصيل يمكن اللي صارت مع المنتخب خلال المشاركة في المونديال، واللي يمكن هي اللي تسببت في إنهاء الاتفاق بين الطرفين. وأعتقد أن الكابتن يمكن جمال السلامي يعني ممكن ما تكون إقالة هي بقدر ما يكون يمكن رغبة من الطرفين، وخاصة الكابتن جمال السلامي اللي أعتقد إنه في شيء غامض في الموضوع وخلال تواجد المنتخب في أمريكا.
0: تمام، إذن هو انفصال بالتراضي لنقل بين اتحاد كرة القدم والكابتن جمال السلامي. السؤال الآن كابتن خالد، وأنت على اطلاع دائم بكل تفاصيل المنتخب الوطني منذ البطولة كأس آسيا ثم تصفيات كأس العالم ثم نهائيات كأس العالم، كيف تصف أو توجز لنا حقبة جمال السلامي مع المنتخب الوطني؟
1: شوف يعني القرار، إذا أنت بتشوف ردود فعل الشارع الرياضي المحلي يعني في الغالب هم مؤيدين لهذا القرار، وأنا شخصيا مؤيد لهذا القرار، وأعتقد أنه هو قرار متأخر، كان بالإمكان أفضل مما كان. رؤيتي لقيادة الكابتن جمال السلامي للمنتخب من خلال التصفيات كانت بتشير أنه يعني المنتخب ما عم بيحقق النتائج المطلوبة. نعم احنا تأهلنا للمونديال، لكن خدمتنا المجموعة اللي احنا جينا فيها وفوز المنتخب الفلسطيني على العراقي، احنا ما فزنا على المنافسين العراق وكوريا الجنوبية، نفزنا على عمان وعلى فلسطين فقط. فبالتالي اعتقد مما كان مدرب في هذه الفترة كان ممكن احنا نتأهل لكأس العالم، واحنا بنعرف مقاعد آسيا صار تقريبا 8 مقاعد ونص، فبالتالي يعني الفرصة متاحة لأنه تتأهل للمونديال. الكابتن جمال السلامي هو كشخصية محترمة ويعني دمث في التعامل مع الجميع، لكن فنيا أنا كان عندي ملاحظات تتعلق بطريقة إدارته للمنتخب خلال الفترة الماضية، فكان رأيي أنه أوكي الكابتن جمال السلامي كفى ووفى خلال فترة التصفيات، كان رأيي أنه مباشرة بعد التصفيات نبلش حقبة جديدة من خلال التعاقد مع مدير فني يعني عالمي قادر على قيادة المنتخب في نهائيات كأس العالم. وأعتقد لو كانت هذه الخطوة مبكرة وقبل الوصول إلى المونديال، قبل المشاركة في المونديال، كان ممكن يكون في حكي آخر عن منتخب الوطن، لأنه إحنا شفنا أداء المنتخب خلال المونديال أمام النمسا وأمام الجزائر كان يعني أداء جيد، لولا بعض الأخطاء الفنية اللي ارتكبها الكابتن جمال السلامي في مباراة النمسا وفي مباراة الجزائر، خاصة في الشوط الثاني من المباراة، والتبديلات اللي كانت تصير وطريقة اللعب، وأيضا حراسة المرمى. يعني حراسة المرمى تقريبا يعني أضاعت علينا يعني على الأقل نقطة من النمسا ونقطة من الجزائر، مع أنه كنا متأملين نفوز على الجزائر. حراسة المرمى كانت تتطلب تدخل المدير الفني للمنتخب من خلال يعني تجهيز حارس المرمى ذهنيا، إعطاء الفرصة للحارس الاحتياط، حتى أنه أنت تحفز الحارس الأساسي، لكن هذا ما صار في المباريات، وأصر الكابتن جمال السلامي على عناده وإشراك الكابتن يزيد أبو ليلى، فبالتالي كان في خسارة. من هون صار في ملاحظات في الشارع الرياضي المحلي، رغم أنه الشارع الأردني قبل ما نروح على المونديال كان عنده قناعة أنه النمسا والأرجنتين والجزائر هم أفضل من المنتخب من ناحية التسويقية، من التصنيف الدولي، من ناحية الإنجازات والتاريخ، فبالتالي كان متوقع أنه إحنا نخرج من الدور الأول. لكن بعد الأداء أمام النمسا وأمام الجزائر وارتكاب الأخطاء اللي إجت من حارس المرمى ومن المدير الفني، صار فيه عندنا طموح أنه إحنا نوصل للدور الثاني لولا هذه الأخطاء، فبالتالي صار فيه غضب من الشارع الرياضي على الكابتن جمال السلامي، إضافة إلى بعض التفاصيل اللي أعتقد أنه يعني حتى خلال مباراة الأردن والأرجنتين بعض التداعيات يمكن شابها شوي من الفتور في العلاقة بين المدرب واللاعبين، وهذه يمكن أزمت الموقف وبالتالي سرعت من رحيل الكابتن جمال السلامي.
0: تمام، إذن باختصار كابتن خالد، قرار جيد لكن في توقيت متأخر كان.
1: أنا رأيي أنه قرار متأخر، كان ممكن يكون بعد التأهل للمونديال كان ممكن نجيب مدرب عالمي يعني قادر على استثمار إمكانيات اللاعبين الحالية، قادر على المشاركة في حدث كبير زي المونديال، وبالتالي كان ممكن تكون نتائج أفضل ونحقق على الأقل تأهل للدور الثاني ونحصل على مكتسبات معنوية ومكتسبات مادية، لكن هذا القرار إجا الآن. إن شاء الله الخطوة الجاية أنه يكون في اختيار أفضل لجهاز فني متميز. الجهاز الفني كمان مش هو فقط مدير فني، يعني المدير الفني لما بده يجيب الجهاز معه لازم هذول الموجودين والمساعدين يكون السيرة الذاتية تاعتهم جيدة يعني بمستوى المدير الفني. احنا الكابتن جمال السلامي اجى على المنتخب لكن الجهاز الفني معه لا يملك السيرة الذاتية التي تؤهل هذا الجهاز الفني المشارك في المونديال، ومدرب حراس المرمى لا يملك السيرة الذاتية أبدا التي تؤهله لقيادة حراسة المرمى الأردنية في المونديال، فبالتالي كانت هذه الأخطاء. الآن احنا من مرحلة جديدة عندنا كأس آسيا، الشارع الرياضي ما عاد يقبل بالمشاركة من أجل المشاركة، احنا وصيف بطل آسيا، فبالتالي رايحين على السعودية والطموح أنه المنتخب ينافس على كأس آسيا، وهذا بتطلب أنه يكون فيه جهاز فني يعني على سوية عالية
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الكابتن خالد خطاط، برئيس القسم الرياضي في صحيفة الغد، على كل ما تفضلت به، ولنا حوارات قادمة موسعة إن شاء الله حول منتخب النشامة. شكرا جزيلا.
1: إن شاء الله. شكرا كابتن. شكرا.
0: ودع منتخب البرازيل نهائيات كأس العالم لأول مرة من دور 16 منذ مونديال إيطاليا 1990، وذلك بعد أن خسر أمام المنتخب النرويجي بهدف الاثنين، لتتواصل عقدة راقصي السامبا أمام المنتخبات الأوروبية في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم للنسخة السادسة على التوالي. ومنذ أن فاز منتخب البرازيل على ألمانيا في نهائي مونديال 2002 عندما حقق لقبه الخامس، لم ينجح في تحقيق أي انتصار على منتخب من القارة العجوز في الأدوار الإقصائية. خسر من فرنسا في ربع نهائي مونديال 2006، ثم أمام هولندا في ربع نهائي مونديال 2010، وأمام ألمانيا في نصف نهائي 2014، إضافة إلى المباراة الترتيبية للمركزين الثالث والرابع في النسخة نفسها أمام هولندا. وفي مونديال 2018 ودع بخسارته أمام بلجيكا، وفي 2022 خسر أمام كرواتيا. كذلك عقدة البرازيل تواصلت أمام المنتخب النرويجي بالذات، حيث لم يفز عليه في 5 مباريات ودية ورسمية جمعتهما، من بينها مباراة سابقة في نهائيات كأس العالم عام 98 عندما فاز منتخب الفايكينغ بهدفين لهدف. وشهدت المباراة احتساب ركلتي جزاء لصالح البرازيل ليكون ثالث أكثر منتخب في التاريخ يحصل على ركلات جزاء ب15 ركلة بعد كل من إسبانيا وفرنسا. العملاق النرويجي إيرلينغ هالاند واصل هوايته في هز شباك الخصوم في أول نسخة مونديالية يشارك بها، بعدما أحرز ثنائية رفع بها رصيده إلى 7 أهداف، معادلا بذلك كلا من الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة لائحي هدافي النسخة الحالية من المونديال. هذا وأسجل نيمار جونيور الستار على رحلته مع المنتخب البرازيلي بعدما انتهت مسيرته الدورية عند محطة كأس العالم 2026 في مباراة أمام النرويج حملت الطابع الأخير لنجم ظل لسنوات طويلة عنوانا للأمل والجدل معا في الكرة البرازيلية. وجاء إعلان اعتزال نيمار ليضع نهاية لمسيرة دورية امتدت لسنوات طويلة حمل خلالها القميص الأصفر في 130 مباراة وتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب البرازيلي، لكنه في المقابل ظل يبحث عن اللحظة التي تعيد كتابة تاريخه على مستوى كأس العالم، البطولة التي تحولت إلى الاختبار الأصعب في رحلته الكروية. نيمار خاض 130 مباراة دولية أمضى خلالها أكثر من 10,000 دقيقة بقميص المنتخب ليترك بصمة تهديفية بلغت 80 هدفا إلى جانب 59 تمريرة حاسمة.

بدوره أنهى منتخب المكسيك مشواره في كأس العالم المقام على أرضه بخسارة مثيرة أمام إنجلترا بهدفين مقابل ثلاثة في دور 16 قبل أن يعلن المدرب خافير أغيري رحيله عن منصبه ليحسم الاتحاد المكسيكي سريعا هوية خليفته بتعيين أسطورة برشلونة رافا ماركيز مديرا فنيا للمنتخب المكسيكي. ورغم الدعم الجماهير الكبير في ملعب أزتيكا اصطدمت طموحات أصحاب الأرض بمنتخب إنجلترا الذي تقدم بهدفين متتاليين عبر جود بيلينغهام قبل أن يقلص خوليان كينيوس الفارق في نهاية الشوط الأول. تعززت آمال المكسيك بعد طرد جاريل كوانسا من صفوف إنجلترا إلا أن هاري كين سجل من ركلة جزاء ليعيد الفارق قبل أن ينجح أصحاب الأرض في إحراز هدف ثان دون أن يتمكنوا من إدراك التعادل.

اليوم قمة ساخنة بين الجارتين إسبانيا والبرتغال، وفجر غد فرصة لأمريكا أمام بلجيكا. يلتقي الجاران البرتغال وإسبانيا في قمة ملتهبة قد تشكل المباراة الدورية الأخيرة لكريستيانو رونالدو ضمن ثمن نهائي كأس العالم، فيما تأمل الولايات المتحدة المضيفة بالشراكة بلوغ ربع النهائي لأول مرة منذ نحو ربع قرن عندما تلاقي بلجيكا في سياتل. حققت البرتغال فوزا بشق الأنفس على كرواتيا بهدفين مقابل واحد في دور 32، لكن الأهم كان التأهل، إذ يقترب المنتخب من بلوغ ربع النهائي للمرة الثانية تواليا وهي سابقة في تاريخه. سجلت البرتغال 12 انتصارا في آخر 17 مباراة، كما لم تستقبل أكثر من هدف واحد في 9 مباريات ضمن هذه السلسلة، ما يمنحها صلابة دفاعية قبل مواجهة قد تكون الأخيرة دوليا في مسيرة قائدها وهدافها التاريخي كريستيانو رونالدو في حالة الإقصاء. أما إسبانيا بطلة أوروبا 2024 فبلغت ثمن النهائي بسهولة عقب فوزها على النمسا بثلاثة أهداف نظيفة، وأصبحت أول منتخب منذ ألمانيا في نهائي 2014 لا يسمح بأي تسديدة على مرماه في مباراة إقصائية في كأس العالم. وتأتي المواجهة بعد أقل من عام على نهائي دوري الأمم الأوروبية الذي ابتسم للبرتغال بركلات الترجيح عقب تعادل المنتخبين بهدفين لمثلهما. بلغة الأرقام التقى المنتخبان البرتغالي والإسباني 41 مرة، فازت إسبانيا في 18 مرة مقابل 16 تعادلا و7 انتصارات فقط للبرتغال. الآن نتحول للحديث عن القرار الذي أثار الجدل حول العالم وتحديدا مع المنتخب الأمريكي الذي سيواجه منتخب بلجيكا فجر غد الساعة 3 فجرا. رئيس الفيفا إنفانتينو صدع رؤوسنا وهو يقول أن لا تدخل في السياسة في كرة القدم، لكنه رضخ ونفذ أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. القصة باختصار، اللاعب الأمريكي فورلاين بالاغون تعرض للطرد المباشر خلال مباراة أمريكا والبوسنة والهرسك، ما ترتب عليه إيقاف تلقائي لمباراة واحدة، إلا أن الفيفا أعلن لاحقا تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام، يصبح اللاعب متاحا للمشاركة أمام المنتخب البلجيكي. كيف حصل هذا؟ اتصل ترامب برئيس الفيفا إنفانتينو مستعينا بمحاميه بعد دقائق من مباراة البوسنة ليطلب منه إعادة النظر في إيقاف بالاغون قبل أن يقدم الرئيس الأمريكي بالتعاون مع وزير التجارة ورئيس فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم بتشكيل فريق من المحامين المتخصصين والمستقلين على الحكومة للطعن بقرار البطاقة الحمراء قانونيا. سرعان ما قررت لجنة الانضباط في الفيفا تعليق تنفيذ العقوبة في تدخل استثنائي يحدث للمرة الأولى منذ كأس العالم 1962 التي شهدت السماح للبرازيلي غارينشا باللعب في المباراة النهائية بعد تدخل مباشر من حكومة بلاده. نختتم مع حكم مباراة الأرجنتين ومصر. هناك حالة من عدم الرضا في الأرجنتين عن تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسيه لإدارة مباراة الأرجنتين ومصر في ثمن نهائي كأس العالم، وموجة واسعة من الجدل. أعربت وسائل إعلام ومشجعون عن مخاوفهم من تأثير جنسية الحكم على حياده في ظل المنافسة الرياضية التي اشتدت بين فرنسا والأرجنتين منذ نهائي مونديال قطر 2022. قبل الختام، إذن في المواعيد اليوم: الساعة 10 البرتغال تلتقي مع إسبانيا، وفي الساعة 3 من فجر غد لقاء الولايات المتحدة مع بلجيكا، وغدا مساء الساعة 7 الموقع المرتقبة بين المنتخب المصري الشقيق والمنتخب الأرجنتيني. غدا لقاؤنا معكم يتجدد بإذن الله عند 6 مساء مع برنامج أصداء المونديال. حتى ذلك

0: الوقت، ودائما لكم أجمل التحيات، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-38-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وين ما كنتوا تسمعونا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة ومتجددة من ميكانيكا اف ام. البرنامج اللي بنحكي فيه عن لغة المحركات وعشق السيارات والدراجات وكل ما يتعلق بعالم السلامة والقيادة، معكم أنا من خلف المايك نور الدين درويش، ونبدأ حلقة جديدة من ميكانيكا اف ام. برحب بكادر الفريق المتألق دائما معي من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق المتألق دائما كريم الصراوي. تقدروا تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، ومن إربد وعجلون 106.5، السلط والبلقاء 101.1، والعقبة 102.7، وعن طريق الفيسبوك تلفزيون حياة، وعن طريق اي بي تي في حياة اف ام. ومن حماس كرة القدم مع كابتن أنس عربد إلى حماس المحركات، اليوم راح تكون في عنا حلقة مميزة جدا، وراح يكون معانا ضيفين مميزين. حلقتنا اليوم بتحكي عن الدراجات النارية. خليني بداية أرحب بضيفي الكرام، الكابتن نادر العاصي من فريق طريق السلامة، وكابتن وردة ديب، أهلا وسهلا بكم، شرفتونا يا ميت، أهلا وسهلا. حلقتنا اليوم راح تكون إن شاء الله مليئة بالمعلومات، فيها إثارة، زخم إثارة، وراح يكون في عنا صوت محركات، وفي عنا اللي هو الدخنة الكبيرة اللي هي ليك الكوشوك، تمام؟ راح ندخل من الأصغر للأكبر، ولا من الأكبر للأصغر كابتن؟
1: الأصغر للأكبر.
0: من الأصغر للأكبر راح نشوف المحركات، وراح نسمع أرقام قد تكون مفاجأة للبعض مرعبة نوعا ما، صح؟
1: 100%.
0: طيب خلينا بداية نحكي أو نشوف هذا التقرير اللي راح يطلع الآن. نشوف تقرير الدراجات، يعني عملنا بنشوف إشي كتير رائع بصراحة. هذا التجمع أنا بصراحة أول مرة بعرف إنه في عنا هذا النوع من الرايدات. كابتن نادر خلينا نفوت بالتفاصيل شوي، هل هذا النوع من الرايدات بداية مرخص؟
1: هذا طبعا يعني تقريبا 100% مرخص، لأنه هاي العدد الدراجات اللي بكون موجود لازم يكون عبارة موافقة عن المعهد المروري.
0: طب هل بيحددوا لكم عدد معين في المشاركة بالرايد؟
1: 100% تحت 30 دراجة تقريبا، ما في داعي للمعهد المروري يبعث لنا الداعمين،
0: تمام،
1: مثل الأجهزة الأمنية. فوق 30 إلى 40 دراجة لا، ملزم إنه المعهد المروري يطلع لنا مرافقة عشان يسهل علينا خط المسير.
0: يعني هو مسموح فوق 30-40؟
1: أي نعم، بموافقة بالمعهد المروري.
0: طيب سؤال ثاني، هل بيكون مثلا نوع الدراجة أو مثلا قوة المحرك تبعها، هل بيعمل مثلا نوع من خلينا نحكي الصعوبة في استخراج الموافقة؟
1: هسه لقدام شوي أساس لما نبلش نحكي في موضوع الدراجات والترخيص وكيف امتلاك الدراجة راح نعطي تفصيل من الأصغر للأكبر.
0: طب خلينا نشوف التقرير كمان مرة الشباب، يعني هون أنا بشوف ما شاء الله، يعني احنا عندنا في الأردن هذه الثقافة منتشرة جدا بصراحة، بشوف أعمار مختلفة، يعني في شباب في في في في منتصف العمر، في ناس يعني خلينا نحكي قد تعدت 40 سنة.
1: هذه من أجمل اللحظات اللي فعليا هاي الهواية وهاي الدراجة الموجود فيها، بتلاقي فيها الشاب، بتلاقي فيها متوسط العمر، بتلاقي فيها الكبير العمر المسن، بتلاقي فيها البنات، بتلاقي فيها جميع أفراد المجتمع.
0: أنا المرة الماضية حكيت لهم، قلت لهم راح يكون في عنا عنصر مفاجأة لا تقتصر على الرجال فقط. اليوم راح يكون في معنا كمان كابتن وردة دي.
1: كابتن وردة أينا؟
0: من أحد الهواة للدراجات النارية، راح ناخذ مسيرتك لكن بس أسأل الكابتن نادر الآن، اليوم عندي شو أبرز أنواع الدراجات النارية خلنا نحكي اللي منتشرة عندنا في الأردن، وشو الفئات تبعتها؟
1: هلا بداية بحب أشكرك وأشكر قناة حياة على هاي الاستضافة وعلى هاي الحلقة اللي راح يكون فيها معلومات كثير قيمة، اللي في حال واحد معاه دراجة أو ما معه دراجة راح يطلع منها إن شاء الله باستفادة كثير كبيرة.
0: حلو كثير.
1: وبحب طبعا أشكر باسم فريق طريق السلام الكابتن عصام الشيشاني والكابتن وسام محمد وسام المومني والكابتن محمد الهبابي،
0: بنوجه لهم
1: اللي أنشأنا هذا الفريق
0: كبيرة عبر الزرقاء من 2015 وبرنامج ميكانيكا في أم
1: 100%، وخاصة إنه اسمه فريق طريق السلام، نزل على وجه رسالة السلام والأمانة على هذا الطريق ما بين الدراجة ويحاكي المجتمع والشارع الأردني.
0: ممتاز جدا. الاسم لحاله بيحكي
1: عن السلام،
0: عن السلام. يعني أنا الدراجة أصلا موضوعها خطر
1: جدا،
0: وركب الدراجة يعني احنا بنشوف الناس المحترفين في الشوارع كيف بيمشوا بالدراجات، يعني أنا بحس أنا كشخص، أنا واحد من الناس اللي ممارس لأكثر من رياضة سيارات وأكثر من فئة قيادة، بحس إنه رياضة الدراجات خطرة جدا لليوم بكل أمانة، ما جربتها، نوع من الحذر. فبشوف بعض الشباب بيكون في عندهم تهور مش طبيعي في قيادة الدراجات، لكن خليني أسأل بداية، إيش نوع الدراجات وإيش فئاتها اللي عندنا؟
1: هلا إحنا بكل مجتمع في عندنا 5 أنواع دراجات، اللي هي السكوتر
0: تمام،
1: اللي هي الصغيرة، في عنا الستريت بايك اللي هي الديلي يوز بيقدر يستخدمها كل يوم وبنفس الوقت بده يسرع، في عنا السوبر بايك اللي هي بتقدر تحكي عنه السباقات، في عندك من أجملهم الأدفنشر الجبلي المغامرات، بيطلع جبال بينزل على وديان بيدخل جوا غابات
0: تمام.
1: وآخر إشي وأريح إشي دائما اللي بفضلوه كبار السن
0: أيوة
1: تمام، اللي هو الكلاسيك اللي هو الهارلي ديفيسون من هاي الفئة تاعيتها
0: تمام. راح نفوت عليهم واحدة واحدة كابتن
1: طبعا.
0: واحدة واحدة علي
1: وأنا جاهز
0: تمام. هلا بدنا من الشباب يعرضون لنا بس الصور اللي موجودة معانا عشان ناخذ كل واحدة إيش هي.
1: يلا
0: أوكي. بداية كابتن، هاي الدراجة
1: الكلاسيك.
0: الكلاسيك هاي تنتمي لأي فئة؟
1: هاي الكروزر اللي بيحب يسافر، اللي بيحب يطلع مشاوير كتيرة طويلة، هي أفضلها وأرياح لها
0: طبعا.
1: طبعاً هاي بنيجي بنحكي تقريباً عن السيسيات، بتوصل تقريباً من 250 لا وين عفواً بتحكي من تقريباً الكلاسيك من 390 ل 95 ل 195 حصان،
0: من
1: تقريبا من 90 ل 195 حصان.
0: 195 حصان
1: 100%. الوزن الفعلي تبعها تقريبا من 300 ل 400 كيلو.
0: من 300 ل 400 كيلو عماله بدفعها 150 حصان
1: 100%.
0: يعني انا عمالي بطير على الارض.
1: والسيسيات الافضل من هيك كمان بحب ازيدك فيها، اللي هي بتبلش عندك تقريبا، وطبعا الارقام هاي فيها بلس ماينس
0: طبعا،
1: من 250 لحد 2500 سي سي بتوصل.
0: انا ممكن يكون في عندي دراجه 2500 سي سي؟
1: اي نعم، لان وزنها بتحكي عن 500 كيلو.
0: انا يعني اكبر موتور سيارتك.
1: اي نعم.
0: يعني 2500 سي سي ممكن انا اركب دراجه محركها 2500 سي سي
1: 100%.
0: طب قدرتها الحصانيه هاي بتكون كم؟
1: يعني بتحكي لك بتراوح لها ما بين زي ما بحكي لك بلس ماينس، بتحكي من 300 ل 550.
0: 550 حصان.
1: اي نعم.
0: دراجة
1: بتوصل في حال التعديل وفي حال
0: وزنها قد لا يتعدى
1: ال 400-500 كيلو.
0: ال 400-500 كيلو، يعني أنا عمالي يعني فعليا عمالي بمشي بصاروخ على الأرض
1: 100%.
0: طيب
1: واللي بفضلها طبعا أكتر إيش اللي بهاوين للسفر،
0: اللي بيقطعوا مسافات طويلة
1: 100%.
0: يعني أنا اللي أفهم إنه هاي دراجة مريحة
1: 100%.
0: ممكن أنا أستخدمها
1: جدا.
0: بالسفر
1: هي مخصصة للسفر والترحال.
0: طيب خليني أسألك سؤال ثاني، هسا احنا عندنا كل فئة، زي حكيت لي هسا عن الفئة هاي، هلا الفرق بين الفئات كل واحد له استخدام، حكينا عن هاي اللي هي شفناها من شوي اللي هي سميناها الستريت.
1: لا هذه كلاسيك،
0: هاي كلاسيك
1: مطلق عليها المصطلح الكلاسيك.
0: انا بحكي
1: مصطلحات شارع.
0: في شيء ثاني اسمه ستريت؟
1: اي نعم،
0: في شيء ثاني اسمه الستريت.
1: الستريت سوبر بايك ادفنتشر او الجبلي،
0: هذا استخدام يومي.
1: مش الكل استخدام يومي، في عندك السكوتر استخدام يومي، عندك الهارلي ممكن استخدام يومي، بس لازم يختار الوزن والسعة الحصانات اللي فيها والمواتير الموجودة فيها.
0: طيب عبد الرحمن خلينا نشوف بالله نوع تاني من الدراجات اللي معنا. هاي
1: هون هاي لمحبين المغامرة.
0: هاي ايش بنسميها احنا؟
1: هاي بنحكي عنها كروس او جبلي.
0: كروس او جبلي، انه بكون نظام السسبنش فيها مختلف،
1: السسبنش عالي جدا، المريحه جدا، بتساعد للحجار للطرق الوعره اكثر.
0: احنا غالبا بنشوف هدول الناس اللي بيستعملوها بكون في الاستعراض وبكون فيها قفزات عاليه
1: 100%
0: عشان تمتص الصدمه لما تنزل.
1: طبعا السياره الدراجه مثل هيك انت بتيجي تقريبا بتحكي من 250 ل 1300 سي سي تمام، الوزن من 230 ل 250 تقريبا، القدره الحصانيه من 140 ل 160.
0: 140 ل 160 حصان، يعني كلياتها، يعني انا بحكي بمينيمم سرعه قد يكون يتعدى ال 250،
1: يعني نحكي من 180 واطلع.
0: 180 كيلومتر في الساعه بالمئة. هذا المينيمم
1: 100%.
0: صح، يعني ممكن تعطيني
1: خلال 4 ثواني
0: سبيد. يعني ممكن تعطيني توب سبيد يوصل ل 350 ل 400
1: سوبر بايك.
0: في السوبر بايك.
1: بالسوبر
0: طب
1: بايك.
0: بالكروس
1: يعني بتجاوز ال 160 170 ليش؟ انه حسب شو الحاجه لها.
0: شو الحاجة
1: يعني اللي بده يسرع ما بيستخدم النوع الدراجي هاي.
0: طب السوبر بايك او خلينا نحكي الكروس لو بدي استعمله بالطرق العاديه او بشوارعنا
1: راح تلاحظ مشكله عليها ان هي اصلا عاليه فوقفتها طلعتها الازمات وازمات راح تكون غلبه اكثر
0: طب الفكره انه هذه الدراجات هل احنا في عندنا مثلا فئه معينه عندنا في البلد بيستعملوها؟
1: 99% هسا شوف ما بحكي انه لكل هاوي في ناس بيحبوا السكوترات
0: تمام.
1: في ناس بيحبوا الستريت، في ناس بيحبوا السوبر بايك، في ناس بيحبوا الكلاسيك، في ناس بيحبوا الادفنتشر، لانه ما في واحدة بتعطيك مكان الثاني خاصه الادفنتشر والكروس.
0: حلو
1: ما بعطيك طابع لانه هذول كلياتهم مواطين سبستايل مواطي ما بيقدر يدخل فيه طرق وعره، ممكن والله بيطلع على عجلون يطلع على جرش يطلع على الباتر ما بيقدر.
0: يعني مش متخيل الموضوع اني ما بقدر اقطع من محافظه لمحافظه على بايك. يعني
1: بالكلاسيك بتقطعها، باقي المحركات بتقطعها بس بدك تريح بالطريق.
0: وشوف انا بدي افوت على موضوع المحركات في موضوع بصراحه انا اي
1: معك.
0: شيء محركات بكون جوا عندي هيك يعني، بس حاب اخذ كمان لسه عبد الرحمن اعطينا الصوره اللي بعدها. اعتقد انه هذا السبورت
1: هاي معشوقه الشباب
0: سوزوكي،
1: اللي هو بغض النظر السوزوكي ما بنختار البراند، هي السوبر بايك.
0: سوبر بايك،
1: السوبر بايك اللي انت بتيجي هسه بدي افاجئك انا بالارقام اللي هي تقريبا من 1000 ل 1200 سي سي.
0: حلو.
1: الأحسن 190 تقريبا بلس ماينس. التوب سبيد وصل فوق 300. عندك الوزن من 245 ل 250، فأنت لما تيجي تحكم القدرة الحصانية مع الوزن مع أنه ما في أي إشي أنت على موتور قنبلة.
0: يعني فعليا أنا بصراحة زي الصاروخ النفاث.
1: 100%
0: يعني لما بتحكي عن 300 حصان أو 250 حصان وزن تقريبا 200 كيلو، خلي يكون وزنك انت كمان 100 كيلو، هاي 300 كيلو انت ماشي فيهم بس بقدره حصانيه
1: قبل الدايت او بعد الدايت. يعني
0: قبل الدايت او بعد الدايت لا هو احنا خلينا نحكي بعد الدايت بس الفكره انه قديش بقدر انا انطلق بهاي الدراجه من الصفر ل 100 كيلو متر في الساعه ممكن يعني في ثانيتين،
1: ممكن من ثواني حسب اللي اذا كانت معدله ممكن واحد لها بتوصل لاربع ثواني خمس ثواني ست ثواني، بس الحلو في انك ما بتقدر مده زمنيه طويله، هي بتكون عبارة عن فترة مؤقتة فقط لا غير.
0: قصدك انه بتقطع المسافات بسرعة جدا
1: بالضبط، لانه بصير في عندك انت جاذبية والهواء ما بتقدر انك انت
0: او عوائق الطريق.
1: 100%.
0: طيب خليني احكي كيف بتأثر القدرة الحصانية على اداء الدراجة والتحكم فيها.
1: الوعي
0: الوعي
1: الوعي،
0: اعطيني فكرة اوسع.
1: يعني في حال اي دراج ما كان واعي للقدرة الحصانية والمتور اللي هو راكبها، حال من اثنين هو واقع، ولكن للأسف لازم الواحد يحكي فيه انه ممكن انه يكمل حياته ممكن انه ما يكملها
0: في ظرف انه يعرف او ما يعرف كيف يتعامل مع الدراجة اللي معه.
1: ثانية انه فعليا بيكمل المستقبل اللي هو عشان عايش عشانه، او انه لا سمح الله بيصير معه حادث عجز جزئي عجز كلي، او لا سمح الله لا سمح الله وفاة
0: لا سمح الله. طيب انا خليني بمناسبة انه نحكي عن هذا الكلام بدي اسأل، هل كل دراجة تناسب اي شخص؟
1: في حال اختار الدراجة المناسبة له أي نعم، يعني الصغير ممكن يركبها، الشاب ممكن يركبها، الصبية ممكن تركبها، ست ممكن تركبها، كبير السن ممكن يركبها، بس يختار هو الدراجة اللي اختارها لشو بده يستخدمها.
0: قصدك نوع الاستعمال؟
1: 100% نوع الاستخدام.
0: طب لهاوي مثلا، أنا هاوي دراجات على سبيل المثال مع أني لسه ما وصلتش لهي المرحلة،
1: يعني أنا من جماعة اللي بحب السوبر بايك.
0: أوكي، بتفضل كيف يتدرج لو واحد اليوم ما عنده أي خلفية إلا أنه هو بيحب الدراجات النارية؟
1: في حال قطع الرخصة وصار مبدئيا أخذ الرخصة هو ما معناته ما بسوق، حتى للي معاه 30 سنة و 40 سنة خبرة برضه في عنا شغلة بيحكوها هاي مقاطعة بس خفيفة. الوقت اللي أنت بتحس فيه أنك أنت ملكت الدراجة انزل عنها لا تطلع. الغرور والتمكن هو اللي بيسبب المشكلة.
0: عجبتني هاي النقطة، أنه أنا لو حسيت في يوم من الأيام أنه أنا
1: زي ما بيحكوها بالشارع لعبتي الصغيرة ما تطلع عليها،
0: ما تطلع عليها لأنه أنت الآن وصلت لأقصى مرحلة من الخطر،
1: أقصى مرحلة الأدرينالين اللي كتير بكون واصل لعندك، فممكن تتصرف أي تصرف فيه الجزء من الثانية اللي راح تصير فيه
0: بصراحة المشكلة. لأنه احنا بنشوف أي حادث للدراجات النارية بيكون الحادث لا قدر الله إما مميت أو الإصابات بتكون بليغة جدا،
1: مثل ما خبرتك عجز جزئي عجز كلي لا سمح الله وفاة.
0: تمام، بما أنه احنا بنحكي أنه الدراجات ممكن تتناسب أي شخص تتناسب مع أي شخص حسب اختياره، خلينا نشوف ننتقل لوردة شوي. وردة الله يعطيك العافية، خلينا نحكي بداية كيف بلشتي أو كيف دخلتي هذا المجال؟
2: أول شيء يسعد مساءك، شكرا كثير لحضرتك أستاذ نور. أنا بصراحة بلشت عالم الدراجات النارية لأنه بصراحة هذا الطريق بيشبهني، عالم الدراجات النارية من أنا صغير كثير كنت كثير أحس بصراحة أحكي فريندلي هيك،
0: نعم
2: كنت أشوف الدراجة النارية كائن فضائي.
3: حلو.
2: من أنا طفلة.
3: حلو.
2: أولاد عم والدي الله يرحمه أصلا كان عندهم دراجات وبايك، وأنا أخوي باي ذا واي بايكر أصلا.
3: حلو.
2: فكنت كثير
0: يعني أنت الموضوع أحب. أصلا أسري موجود
2: طبعا.
0: تمام.
2: كنت كثير كعالم دراجات نارية بشكل عام كنت كثير أحب الدراجة النارية منذ الطفولة، وكبر معي هذا الحب.
0: حلو.
2: فأنا بصراحة في فترة من الفترات احضرت محاضرة لدكتور كان عم يحكي عن التنمية البشرية وتطوير النفس وتطوير الذات وهيك، فاستوقفتني جملة حكاها قال إنه الإنسان عايش في هاي الحياة بشكل عادي فلا تموت عادي، يعني ما تعيش عادي وما تموت عادي. أنا كنت بدور على شيء بيشبهني لأنه وهذا الطريق اللي سلكته بعالم الدراجات النارية لقيت نفسي فيه، وبنفس الوقت بدي أثبت للمجتمع وبدي أعمل بصمة لإلي.
0: إيش نوع البصمة؟ إنه لا يقتصر
2: على الذكور فقط.
0: نعم.
2: مش بس الرجال والنساء كمان، وبنفس الوقت بدي أعمل بصمة مرتكزة على إنه أنا من حبي للدراجة النارية عم بستثمر منها شيء كتير مفيد بيعمل بصمة لإلي أنا بالمجتمع، وبستثمر منها شيء مفيد ومرتكزة على جبر الخواطر.
0: طيب خلينا نحكي بداية كيف دخلتي هذا العالم؟
2: هلأ بصراحة أخذت الخطوة الستيب الجدية السنة الماضية.
0: تمام.
2: 2025.
0: شو كانت أول تجربة لك؟
2: أنا هلأ بقول لك 2025 بصراحة بدايتها كانت جدا قاسية علي لأنه فقدت إنسان كتير غالي علي ورحلت من هاي الدنيا، فكانت كتير كتير قاسية علي، فأنا قلت هاي السنة وردة لازم تعمل خطوة جدية.
0: تمام.
2: شهر 5 أنا للأمانة من 2016 بحكم شغلي بقطاع السياحة ما بعرف فرق للدرجات النارية.
0: حلو.
2: وحتى يمكن صحيح لي كابتن نادر قبل 10 سنين رفلي يعني بلس ماينس ما كان في كمية فرق الدرجات النارية.
0: صحيح. ما كانت الرياضة منتشرة بالطريقة.
2: ولا حتى كفرق.
1: بعدين رجعت سمحت في حالة ترخيص.
2: بالضبط. فأنا بال 2016 أنا في إلي بحكم قطاع السياحة في إلي أصدقاء لإلي سولو بايكرز يعني سولو رايدرز عفواً.
0: حلو.
2: منفردين يعني مش تابعين لأي فريق.
0: تمام.
2: عندي خلفية بس ما عندي كتير معلومات عن الفرق الدرجات النارية. 2025 كانت السنة الفاصلة والحاسمة عندي. بشهر 5 بلشت رحلة البحث عن الفرق الدرجات النارية. صرت أدور أعمل سيرج أدور على فرق الدرجات النارية أتواصل معهم أعرف عن نفسي، وصار تجيني إنفيتيشن على الإيفنت الافتتاحات أي شيء ريليتد للدرجات النارية صرت أروح على الإيفنت. هلا انا في اي مجتمع جديد استاذ نور بدك تفوت هذا المجتمع جديد عليه بدك تعرف الكاتيجوري تبعه وكيف بفكر.
0: بمناسبه انه بتحكي عن المجتمعات كيف كانت ردة فعل الاهل تجاه دخولك هذا المجال، وكيف شو اكثر شيء صعوبه واجهتيه كامراه انه دخلت هذا المجال؟
2: بالضبط. هلا شوف اقول لك شغله عشان اكون اونست معك، هو كان الخوف اكثر من الرفض.
0: تمام.
2: كان الخوف أكثر
0: خوف شخصي
2: خوف الاهل بشكل عام. الاهل دائما مفكرين انه يعني ماخذين صوره نمطيه وخوفهم مبرر
0: إنه؟
2: لانه من باب خوف وحرص يعني
0: لانه كونك بنت تطلع على دراجه وممكن
2: حتى اخوي على فكره نفس الشيء يعني هو كان خوف مو رفض،
0: هو من باب انه هو سائق دراجه فهو بيعرف شو المخاطر اللي فيها.
2: بالضبط. وغير هيك يعني حتى اخوي على فكره عانى من هذا الموضوع.
0: لا تحكي لي انه سوى حادث فهو
2: لا لا لا الحمد لله. لا لا الحمد لله الله يحمينا جميعا
0: يا رب.
2: بس بصراحه يعني هو زي ما قلت لك هو كان الخوف مسيطر أكثر من الرفض لأنه الأهل بالطبيعة البشرية بخافوا علينا كأولادهم
0: طبيعي.
2: وبصراحة الوقت كفيل أنك أنت تيجي تثبت نفسك يعني أنا جبتها بالدبلوماسية. تمام.
0: أيوة.
2: ولما الناس يا أستاذ نور بتشوف لما الناس وقت لما بتشوف النتائج والإنجاز هنا بتبدأ الصورة تتغير.
0: جميل جدا. طب كابتن نادر بمناسبة أنه احنا بنحكي عن أنه هذا المجال مناسب لكل الفئات العمرية بس فقط أحدد اختياري، نصيحة تعطيها للناس اللي بدها تبلش اليوم، أنا اليوم بدي أبلش ما بعرف أي شيء، أول خطوة أعملها؟
1: تمام. هلا أول شيء بدك تشوف مركز من مراكز الفحص المراكز التدريب للسواقة. تمام. بدنا نحكي هسا بشكل عام ومبسط وتفصيلي بنفس الوقت.
0: نعم.
1: عساس نكسب الهد. بتبلش تقريبا عندك
0: هلا اليوم لو أنا مثلا بدي أروح
1: تعرفي.
0: أشتري. تمام. دراجة.
1: تمام.
0: لابد أن يكون في عندي مجموعة خطوات قبليها.
1: هسا في عندك أنت ثلاث مجموعات في حال أنت هسا سيد نور طاوي تروح تشتري دراجة. هلا هون أنت رح تروح ثلاث مراحل.
0: إذا أنا لا أحمل رخصة دراجة
1: لسه أنا هنا جايك على ثلاث مراحل اللي هي فيها.
0: أوكي.
1: أول شيء في عندك مراكز التدريب، بعدين في عندك الترخيص، بعدين في عندك المعهد المروري.
0: تمام.
1: هسا أقل دراجة أقل من 300 سي سي ما في بحاجة أنك أنت تروح تراجع المعهد المروري عشان تسجل هاي الدراجة باسمك.
0: تمام.
1: تمام.
0: فوق أقل 300 سي سي.
1: أقل
0: إذا تعدت ال 300 سي سي راح يصير
1: لازم خطوات الترخيص. يصير خطوات الترخيص بعد ما تأخذ إجراءات الرخصة. وهسا إذا بتحب نمشي بالمعاملة كاملة أو بالأرقام كاملة الخطوات بعد ما أنت تروح تسجل زي ما حكيت لك وزي التدريب للسواقة بشكل عام. طبعا تواصلت مع أكثر من مركز تدريب أعطاني الأسعار اللي هو بداية تسجيل الرسوم من 60 ل 90 دينار
0: تمام
1: تقريبا شامل 10 حصص زائد المعاملة هاي لكل الدرجات.
0: طيب هلا الخطوات اللي لازم انا اعملها، الخطوه الاولى اللي هي لازم اروح اسجل في مركز تدريب
1: 100%
0: بعد حصولي على الرخصه
1: قبل هذا الحكي كله قبل عشان تاخذ الرخصه
0: تمام. انا هسه سجلت فحصت
1: ونجحت تمام. هلا هون انت بيصير في عندك خيار تحت ال 300 سي سي ما في داعي انك تروح على المعهد المروري لتسجل هاي الدراجه باسمك
0: عادي، يعني ممكن اروح على الترخيص واسجلها دايركت
1: على الترخيص. بتروح على الشركه بيحكي له بدي هاي الدراجه بيعطوك اياها بتنازلوا فيها يعطيك العافيه مبروك
0: تمام
1: تمام.
0: فوق اكثر من
1: فوق ال 300 سي سي
0: 300
1: يعني لحد ال 599 انت هون بتدفع 50 دينار بالمعهد المروري وبيعطوك دوره ليوم واحد
0: حلو
1: تمام وبتمتلك الدراجه بهذا الطريقه من 600 الى ما شاء الله دراجات تمام
0: أوكي.
1: بتحكي عن يومين بالمعهد المروري بكلف 100 دينار طبعا بعطوك المعهد المروري تدريب نظري وعملي.
0: طيب سؤالي
1: وهاي الخطوه الحلوه معلومه بسيطه بدك تمتلك دراجه سوبر بايك لازم يكون عمرك فوق ال 25 موافقه من الداخليه
0: يعني على قد ما هي خطيره بايك لازم يكون عمري تعدى ال 25
1: 100% وموافقه من الداخليه. ممكن ما توافق عليه اذا شافوا عدم المؤاخذه انك انت في طيش او هلا اخر شيء موضوع بخصك انت وصحتك
0: ممكن يكون انه لازم تكون انت قاطع الرخصه لك مدة معينة.
1: لا لا لا لا ما لها دخل بس معينة. السوبر بايك بالذات لأنها كتير خطرة لأنك زي ما حكيت أنت هي عبارة عن قنبلة تمشي على الأرض يعني تمام
0: صحيح.
1: لازم 25 فالوعي هون فلما أنا حكيت لك على السؤال اللي قبل نعم. قلت لك الوعي
0: نعم هون أنا سؤالي كنت بدي أنصح كنت بدي أسألك إياه يعني إنه إيش بتنصح المبتدئين يبلشوا بالدراجات ذات المحركات الكبيرة وشو السعة اللي يبلش منها يعني اليوم هسا أنا في عندي محركات يعني هسا هاي هي السوبر بايك تمام
1: نعم.
0: هلا أنا بدي أبلش اليوم بس هل بتنصحني اني مثلا ابلش استعمل المحركات الكبيره ولا ابدا تدريجيا؟
1: هلا هو طبعا لا ما بتقدر لانك انت هسه اخذت الرخصه ولكنك انت غير يعني مش متمكن
0: نعم
1: تمام. فبنصح انه مينيمم بدك واحد قطع الرخصه بده يشتري ما بده سكوتر ببلش من 300 سي سي.
0: عبد الرحمن بالله لو تعرض لنا اعتقد انه في إشي كان سكوتر بسيط اللي هو 300 سي سي هاي
1: السكوتر مش 300 سي سي هذا بتراوح بين ال 150 وال 250
0: هاي اعتقد هي الديلي يوز اللي هي بنستعملها احنا بشكل يومي 100% او
1: بالدليفري بيستخدموا تعون الدليفري والشغلات هاي الستريت بايك
0: هاي الستريت بايك
1: هون بس هاي بتبلش عندك الشكل هذا من 300 ل 900.
0: طب سؤال الشغلات اللي زي هيك اسعارها تبدا من كم؟
1: يعني حسب نظافتها انت بتيجي بتحكي لك من 4500 لحد 18000 وفي عندك دراجات بتوصل ل 35000.
0: يا جماعه احنا في البرنامج هذا انا اصبت بالاحباط قبل كم من حلقه كان في عندي صديق طلع معي للدريفت فبساله بدي ابلش اليوم بالدريفت وايش السياره اللي ابلش فيها
1: المينيمم
0: لا حكى لي المينيمم بدك تبلش من 10000 دينار لكن هذه السياره ما بتخولك انك تفوت اللي هي الفئات معينه هي هاي بتكون ابسط سياره يعني انت ممكن تفوت تعمل فيها استعراض بسيط تطلع فانت بتحكي لي اليوم على 4000 هذا مش سوبر بايك
1: هذا العادي نيكد بايك او ستريت يعني بيحكوا له
0: ممكن يوصل 18000
1: لازم يوصله في عندك 35 وفي عندك 40000 وفي عندك شغلات برا البلد هون اسمها كفريسه
0: هاي بتوصل 100000. طيب هلا الدراجات الكلاسيك اللي بكون ماشي فيها وعامل هيك
1: اوكي
0: هاي ايش اسمها بصراحه انا اي خلفيه عن الدراجات ما عندي
1: هم بيطلق عليها مصطلح كلاسيك او كروزر
0: ما في نوعيه انا نوع او ماركه معينه
1: من جميع النوعيات اللي انت بدك اياها موجوده كل براند في له الخمس فئات دراجات هذول
0: حلو بما انه انا بني ادم متعنصر للصناعه اليابانيه تمام هلا هاي اللي بنشوفها كلها كروم وبكون فيها العجل من ورا كبير ومن قدام
1: اوكي هذا اللي اسمه كافي ريسر هذا اكثر شيء بكون تصنيع بالهاند ميد
0: هاند ميد
1: 100%
0: اوكي يعني هذا تصنيع شخصي مش شركه
1: تعديل شخصي وليس شركه بالضبط.
0: طيب هلا اللي بكون شيء من الشركات هل بكون شيء قريب منه شكلا ديزاين
1: بكون في لهم اكسسوارز
0: اوكي
1: بدل ما يكون الستريت طبعا هيك بتلاقي ماسك هيك بيكون اكسسوارز فقط لا غير فك وركب.
0: انت حكيت لي معلومه قبل ما نطلع على الهواء حكيت لي في دراجات ممكن اسافر عليها من هون للعقبه
1: مزبوط اللي هو الكلاسيك 100%
0: مريحه
1: جدا لدرجه انه ممكن اعطيك اياها سريع السكوتر ممكن توقف من هون ل 400 كيلو توقف لك يمكن 200 300 مره بس عشان تريح حالك
0: ايوه
1: الستريت والسوبر بايك فوق ال 4000 مره راح توقف لان ظهرك راح يطلع وجعك.
0: اما بالكلاسيك
1: بالكلاسيك ممكن تقطع فوق ال 400 500 600 كيلو على قطعه واحده.
0: نطلع رحله هيك مع بعض معاهم على العقبه ناخذ الشباب كريم تيجي معنا تشارك هيك انت بتحب القصص. والله بصراحة أنا الموضوع عجبني جدا أنك تسافر على بايك من هون للعقبة والله الموضوع كثير شيق. طب بالنسبة لموضوع الصوت هلا احنا من عشاق الطلب بصراحه، اي حدا بفوت بمجال الميكانيك او بمجال دريفت او بمجال البايك، الطرب تبع الصوت، هذا الطرب بعد فتره معينه على السفر راح يتغير من طرب لازعاج صراحه، لانه انا راح اسوق مثلا ساعتين او ثلاث راح يكون ايش العازل. هل فعليا الهلمت اللي بكون لابسها بتعمل عازل كامل؟
1: هلا هو شوف، في عندك باب تتعود، انت ممكن تتعود على الصوت.
0: اوكي،
1: والهلمت طبعا هو بتعزل شوي من الصوت،
0: شوي
1: يعني،
0: بس اما راح يضل الصوت موجود.
1: اكيد
0: راح يضل الصوت موجود
1: اكيد، لانه حسب المحرك، هو في هو ال هو اللاين، وهذا حياه وهذا موقع ثاني.
0: انا عمالي بنصدم حسب المعلومات هاي كلها. في برضو الدرجات فيها في،
1: فيها في وفيها ال وفيها الاللاين، والثلاث ارباع الاصوات اللي انت بتشوفها طرب واللي بتحكي عنه
0: اللي
1: انت بتحكي لك اللي هي بيجوا اربع سلندرات
0: اللي هو الفي.
1: 100%
0: يعني انا اليوم بصراحه حبيت نفوت بالموضوع، ويبدو انه احنا لسه ما غطينا كل شيء بنحكي فيه، بس المعلومات اللي بسمعها انه في عندنا في، في عندنا سرعات، في عندنا قدره حصانيه عاليه جدا.
1: 100%
0: لما بتحكي لي في درجات بتوصل ل 300 حصان.
1: 100%
0: وفي اعلى
1: اذا تعدلت. اي نعم،
0: ما قديش حنوصل
1: هسه؟ أرقام
0: مفتوح،
1: أرقام مفتوح تورك، بس مش في عندك ليميت، ممكن نحط النوس، ممكن نحطه
0: يعني 300 حصان. احنا في عنا سيارات بتمشي على الشوارع قدرتها الحصانية لا تتعدى
1: ممكن يعني في عندك فئة موجودة
0: 230
1: حصان، هذا شغل الشركة من دون تعديل،
0: وحاملة وزنها وحاملة ركاب. فتخيل انت القوة اللي بتنطلق فيها بدراجة قدرتها الحصانية 400 حصان، تنطلق فيك من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة بمجرد ثانية او ثانية بوينت 9.
1: وهي هي جماليتها، وهي بنفس الوقت هي هي خطورتها
0: بصراحة. انا يعني الوقت دهمنا وقاربنا على الختام، اعتقد انه احنا بحاجة انه ناخذكم كمان مرة عشان نكمل باقي الحلقة. بصراحة انا استمتعت فيها جدا لدرجة اني ما حسيت بالوقت ابدا.
1: بالعكس، بتشرف فيك. بالعكس،
0: الله يرضى عليك كابتن نادر. انا للأمانة بتشرف فيك جدا.
1: الشرف كله
0: طريق السلامة، اتمنى من الله انه يكون طريقكم دائما سلامة
1: ان شاء الله.
0: وكل من يسمعنا بدي نصيحة اخيرة توجهها للشباب بموضوع القيادة للدراجات، خصوصا الناس اللي متهورة في قيادة الدراجات.
1: هلا اول شيء بدنا نوجه صوره افضل للدراجات، ونحاول نعطي صوره افضل، لانه في عندك بعض فئه مجتمعيه كثير كبيره الدراجات مزعجه، شغلات زي هيك، هذا عباره عن تصرف فردي.
0: تمام.
1: فالاصل والوجود والرساله من جميع الافرقه الموجوده والمسجله والشغلات، انه احنا عباره عن منا ومنكم.
0: تمام،
1: مثلنا مثلكم، احنا مش مزعجين، احنا امورنا تمام، بالعكس احنا عم نعمل شغلات تطوعيه جيده جدا. تمام، السلامه والالتزام بالقواعد المروريه، يعني زي ما بحكيها، يعني انت مش لحالك، في ناس وراك، في ناس عندك، في عندك زي ما حكيت لك مستقبل.
0: تمام.
1: لا تهلك حالك ولا تهلك غيرك،
0: يعني زي
1: هي عبارة عن ثانية بتفقد كل إشي. فالسلامة السلامة والسلامة، وبنحكيهم دائما، استودعناهم الله دائما،
0: زي ما بحكيها دائما، حياتك أغلى من لحظة ارتفاع الإدرينالين عندك.
1: 100%
0: يعني انت حياتك بتسوى انك تكون تروح بالسلامة وترجع بالسلامة. ختاما ضيوفي الكرام، شكرا جزيلا لكم.
2: اسمح لي بس بثواني، حابب بس اتشكر حضرتك اول شيء، واذاعه وتلفزيون قناة حياة افقام،
0: يحييك يا الله.
2: وحابب اتشكر فريق طريق السلام للدرجات النارية بقيادة الكابتن وسام المومني، حابب اتشكر فريق نشمي بايكرز بقيادة الكابتن منذر تيم، وشكرا لحضراتكم،
0: شكرا لك كابتن نادر لوجودك
1: طبعا.
0: وزي ما حكيت لك، احتمال كبير انه احنا نكمل حتى اذا ما يعني اذا ما سمح الوقت اللي اليوم انه نغطي كل شيء، ممكن يكون في عندنا حلقه ثانيه نكمل فيها كل الاسئله اللي ما اقدر نسالها.
1: احنا جاهزين بالعكس بخدمتك طبعا. بالنهايه في عندنا احنا تقليد، كل زياره بنروحها بين الافرقه بنعطي بن.
0: اها،
1: هاي هذا وسام. وسام تعارف عنا الكوفة، تسمح لي اني اعطيك اياه.
0: هيا شباب، هذا من فريق طريق السلام.
2: السلام.
0: شكرا جزيلا.
2: وانا كمان حابه اهدي حضرتك برضه بعرف الدراجين، هذا رايد انا اسسته السنه الماضيه اسمه مسك الختام، دمجت فيه بايكرز من الاردن ومن دوله فلسطين.
0: شكرا لك.
2: واكيد هذا رايد البصيره.
0: رايد البصيره،
2: نعم تفضل.
0: هذا كمان،
2: نعم
0: اليوم طلعت بثلاث اوسمه. تفضلوا شباب شوفوا كيف، والله بصراحه شيء كثير كثير رائع. تمام،
2: شكرا لكم.
0: ختاما شكرا لضيوفي الكرام، ونشكر مستمعين إذاعة حياة FM. نلتقي بإذن الله تعالى مجددا كل يوم اثنين، انتظروني بالاثنين القادم في تمام الساعة 6:30. ألقاكم على خير، ودمتم في رعاية الله.

ميكانيك اف ام. ميكانيك ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السابعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يركرم لحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة FM عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. موضوعات عدة عن العقل وأهميته، وأن هذا العقل لم يصدر منه الشرع، الشرع جاء بالنقل والعقل يأتي تابعا، ولذلك تشريع الله تعالى محكم أيها الكرام، منه ظاهر الحكمة ومنه خفي الحكمة، لكن الشريعة حكمة كلها، وكما قال أحد العلماء الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، ومصلحة كلها. هذا هو الصحيح. الإمام الشاطبي صاحب الموافقات تكلم عن قضية النقل والعقل، وقال بعبارة واضحة المعالم: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، الوحي هو الأساس، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. هذا كلام سليم. معنى ذلك يكرم أن الشريعة التي نزلت وحيا من السماء هي النقل. هذا النقل لمن نزل؟ لعقلاء، فهم الذين يتفاعلون معه، ومن ثم على العلماء أن يبذلوا جهدهم في سبيل إبراز يعني حكمة الشريعة ومصلحة المشرع في هذا، لكن أحيانا قد تخفى الأمور، كالذي يتساءل عن الفرق بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة، لماذا هذه 4 أشهر و10، ولماذا هذه 3 قروء مثلا، على خلاف بينهم. هنا الآن ممكن تبدو لهم بعض القضايا، لكن الشريعة حكيمة، مادام فرقت بين نوع ونوع، كما فرقت بين الذكر والأنثى في الخلق وفي التكاليف وفي الأعباء إلى غير ذلك، نعم حكمة كلها. فمن آمن بحكمة الله تعالى وسار في طريق العلم ستبدو له مصالح، ستبدو له أمور، كما هو في تفصيل نظام الميراث الذي بناه القرآن بناء دقيقا على التكاليف وعلى الأعباء وعلى المسؤوليات، نعم، بخلاف ما يفعله الإنسان لو شرع. إذن لا يمكن للعقل أن يقال له تفضل شرع أيها العقل، فبأي عقل نشرع؟ لا، لكن بالوحي النازل من العليم الخبير يكون التشريع. ثم العلماء من بعد أذن لهم أن يجتهدوا في مجالات محدودة، وذلك في مجالات لا يمكن للعقل، عقل أي إنسان مع أي إنسان يختلف فيها، المعلوم من الدين بالضرورة. لكن في قضايا اجتهادية الأمر سهل، والعلماء يعني يشحذون عقولهم بالتدبر الأصولي الفقهي. الله يفقنا إياكم في الدين. طيب، في من الأسئلة الغايف الهم الكرام عن المقامرة والقمار. القمار حرام كله، هو الميسر المحرم نصا في كتاب الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن خطورة هذا المنتج الخبيث أن له صورا غير متناهية. قلت لكم عندي رسالة دكتوراه من مجلدين لواحد عن مظاهر القمار بجوز العصر يعني الثمانينات، ولاحقا توسعت كثيرا. اليوم في قمار عبر وسائل التواصل، القمار الإلكتروني، اليوم في برامج، اليوم في ألعاب، اليوم في توقعات، في ألعاب بتصير رياضة إلى ذلك، وبتبدأ المراهنات ودفع فلوس، مين يربح مين يكسب، كل هذا مال حرام. ولكن هؤلاء الأشرار لا يفعلون ذلك بغباء لكن بدهاء، يورطون هذا الإنسان بربح قليل ثم تكون العاقبة بالخسارات المتوالية. طيب، دعونا مع اتصالاتكم ثم نعود إلى المحاور. أبا عوني تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، هل هذا معناه أنه ما في شمس بالجنة؟
1: ماشي ان شاء الله بعون الله تعالى. سأجيبك يا معون ان شاء الله تعالى. إذا موضوع القمار الكرام غاية في الخطورة، ولذلك له صورة بسيطة تعلمونها، اللي مثلا في الأوراق التي لا تساوي شيئا بسموها لي نصيب، أو أحيانا في بعض المشاركات في برامج تلفزيونية إذاعية، أرسل كذا وادفع كذا وبتكسب، أو بيشتروا منتج لا قيمة لهم ولكن مبلغ زائد، ثم تكون الأرباح المرصودة. مثل هذا قطع يكرم حرام مهما كانت صورته، كسب خبيث حتى لو كان في ربح بداية ثم تكون الخسارات. طيب أخي الكريم بعوني سأل عن آية لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، وهي في سورة الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ فما المقصود بهذا؟ أولا نعم، هذا من تكريم الله تعالى للمؤمنين، متكئين فيها على الأرك لا يرون فيها الشمس ولا الزمهريرة. لعل كنت أتوقعك تسألني طب شو العلاقة بين الشمس والزمهرير، يعني لما لا تكون العلاقة بين الشمس هو مضاد الشمس والزمهرير هو مضاد الزمهرير؟ هذا يسمى في علم البلاغة فن الاحتباك، حذف من جملتين متقابلتين، كل مذكور فيها يدل على المحذوف. طيب لا يرون فيها شمسا ولا قمرا ولا حرارة ولا زمهريرة، وإنما هو جو غاية في الاعتدال، لا هو كحرارة الصيف اللاهبة ولا هو كبرودة الشتاء القاسية. إذا بهذا المعنى، إذا متكئين فيها على أرائك لا يرون فيها شمسا ولا قمرا ولا ما يترتب على الشمس والقمر من حرارة شديدة ومن برودة شديدة. الله يكرمنا وإياكم بجنات النعيم إن شاء الله. إذا القمار الكرام يجب الانتباه إليه، صوره أحيانا تخفى بدون انتباه، لا أقل قبل أن تقدم على شيء تشك فيه، وذلك البر مطمئنة إليه النفس، والإثم حاك في الصدر، إذا حاك في صدرك شيء اسأل أهل العلم حتى يقول لك حلال أم حرام. طيب أخي معتز تفضل سيدي.
0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يسلمك شيخنا، عندنا قطعة أرض بدنا نبيعها لكن المشتري يأخذها عن طريق البنك مواضحة.
1: طيب.
0: هو طلب منا أنه نرفع قيمتها عند التخمين البنك.
1: ليش؟
0: لأنه هو محتاج فلوس يحط فيها ويصلحها، هي عبارة عن مزرعة يحتاج فلوس يصلح نفس المزرعة فيها.
1: والله يا أستاذ ما بيصح الزيادة على هذه الأرض قيمتها أبدا. إلا إذا أفصح للبنك مثلا عن إنشاءات رح يعملها في المزرعة، بده يبني بيت ريفي لذلك، والبنك أي بنك مصرف إسلامي وافق على الأرض وما عليها، عندها بكون حلال. أما بهذه الطريقة ما بيصح، لا تزيد.
0: الله يجزيك الخير.
1: وأنتم يا سيد حياك الله. أخي شاهر تفضل.
3: السلام عليكم فضيلة.
1: السلام حياك الله تفضل.
3: دكتور سؤال، اليوم أنا صلاة الفجر صحيح بصلي الفجر عمالي.
1: نعم.
3: هسه أنا حاطط التلفون خلفي، يعني بجانب التخت هيك خلفي، فكان في منبه، فأنا يعني صار المنبه يعني أزعج بديش، رجعت خطوتين وظل وجهي للقبلة وأغلقته، هل علي شيء؟
1: لا ما عليك شيء، يعني تتحركت حركة
3: خلفية. نعم.
1: ما عليك شيء، وما انحرفت عن القبلة؟
3: لا أبدا
1: ما عليك ولا شيء أبدا، صلاتك صحيحة إن شاء الله بإذن الله. أكرمك الله، الله يرضى عليك. إذا حركة المصلي الكرام في صلاته أحيانا الضرورية يعني تغتفر، ممكن أحيانا بده يغلق شيء يفتح شيء الضرورية، وبشرط أن لا ينحرف عن القبلة، أرجو أن لا يكون لها شيء بعون الله تعالى. تربية الكلاب، يقول السائل يريد هذا المسألة في مذهب مالك، لا أظن أن مذهب من المذاهب يجيز يعني اقتناء الكلاب مطلقا، لا مذهب مالك ولا غيره، إن مذهب مالك في هذه القضية يرى بجوز في عدم نجاسة الكلب فارق، وذاك هاتان مسألتان مختلفتان في الفقه، نجاسة الكلب شيء، اقتناء الكلب شيء. خلي الفقهاء يختلفون في الكلب، من نجس فيه، ألعابه أشعره أم أنه غير نجس، مش قضية، إنما الآن قضية الاقتناء ما أحد خالف فيها، إنه من اقتنى كلبا إلا لما سماه السلام، الحراسة والماشي والصيد وما تدعو عليه الضرورة، يوم الكلاب البوصية أمنية، خلاف ذلك بصراحة لا يجوز والله أعلم. أخي عامر تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
1: السلام حياك الله تفضل.
4: دكتور بدي شغل في يعطي
5: بطاقات ائتمانية مثلا بقيمة مثلا 1000 دينار أو حسب
1: والله لا لو عدلت مكانك شوي الصوت فيه تقطيع يعني فهمت أنا بطاقة ائتمانية أشوف كمان مرة
5: بقول لك في شركة بطاقات ائتمانية راتب يعني حسب الراتب
1: تبعي. الآن الشباب رجوع لك بالاتصال يا عمر الله يرضى عليك ضروري احترام لك إن شاء الله بس حتى نسمع السؤال. إذا يكرم بعض الناس يضرب أخماسا بأسداس كما يقال يعني إذا سمع أنه في المذهب المالكي في تخفف في النجاسة كان فكروا أنه هذا اقتناء كما يفعل هؤلاء لا هي مسألة مختلفة. أخي أيمن تفضل.
6: السلام عليكم.
1: السلام حياك الله تفضلوا.
6: دكتور هلا احنا عشان صلاة الفجر نربط المنبه عشان نصحى عليه
1: نعم
6: لكن بالغالب احنا بس يشتغل المنبه يعني بوضع غير تلقائي بنطفيه بنرجع ننام يعني ما بتكون صاحي على حالك هل هذا يعتبر انك نايم يعني ولا كيف يعني انه يعني حكم النائم
1: والله النبي أسلام يقول إنما التفريط في اليقظة والله إذا هذا المنبه يعني ضرب ضرب ضرب وإنت مش منتبه وما عليك شيء لأنك أنت أصلا يعني جهزته للاستيقاظ صح؟
6: آه.
1: ولكن غلبتك عينك ما عليك شيء ولكن هو في العادة بيرجع برن إذا ما طفيته أنت بيرجع برن بعد شوي
6: لا إحنا نطفيه مثلا أنت بتطفيه
1: أنت طفيته بس بدون تفكير صح؟
6: طبعا
1: ما عليك شيء ما دام لست متعمدا والتفريط يكون بالتعمد وباليقظة ما عليك شيء
6: يعني هيك نصحى بنصلي
1: صلاة يقظة بنصلي صلاة في وقتها وما عليك شيء بعون الله تعالى
6: طيب
1: أشكرك أبو أيمن هذه قضية كرام بحكمها القصد واليقظة القصد رح يكون باليقظة إذا قال إسلام إنما التفريط في اليقظة فإذا إنسان والله تعمد إغلاق هذا المنبه حتى ما يصلي قطعا آثم قطعا إنما الآن بعض الناس ما بقول بس ممكن يتكلموا بكلام غير منطقي وهم نائمون هذا معفو عنه قال إسلام إنما التفريط في اليقظة طيب كان في سؤال حول حديث نبوي هل فعلا النبي سيدنا إبراهيم الخليل يؤثر أنه كذب 3 كذبات الحديث وارد لكن لا كما يقوله الناس الأنبياء أخلاقهم عالية جدا سأكون مع هذا السؤال للأهم ولكن بعد الفاصل فانتظرونا

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البياقر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا لكم مستمعي حاتفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا كان في عندنا سؤال مهم يكرم عن نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. من يظن أنه وقع على كنز بده يؤذي الإسلام فيه، وأن هذا الحديث يؤذي الصحابة الذين رووا هذا الحديث، وكيف يروونه وكيف ينسب الكذب، هؤلاء ما وفقوا. مثل هذا الأحاديث مر بها علماء الإسلام، علماء الحديث شراحهم، وفهموه فهما سليما، الرزق من الرزق الكرام الفهم السليم. طيب، ألا تقرؤون في كتاب الله تعالى في سورة الأنبياء قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الضالين، قالوا سمعنا بها. المهم، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أليس هذا في مقام الاحتجاج؟ ولذلك العلماء لما أعطوا احتمالات لماذا أثر عن نبي الله إبراهيم هذه الكلمات والنبي سمع الحديث رواه، هذا يبين أنه كان في مقام توبيخ قومه والتهكم بهم وإقامة الحجة عليهم، كما ورد في نفس في سورة الأنبياء في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا. أتظن أن إبراهيم عليه السلام كان يقول هذا ربي على الكوكب؟ لا والله ما هو صحيح، إنما كان في مقام استخراج الاستهزاء منهم على أنفسهم، ولذلك هذا بيسموه من المعاريض، ظاهره كذب لكن حقيقته توبيخ واستهزاء بهم وتعريض، ليس أكثر من ذلك. إذن يمكن أي كرام الإنسان أن يسيء الفهم، لكن التوفيق من الله تعالى أن تحسن فهم النص بحسب آليات العرب. ولكن اليوم أنك تقص هذا الحديث وماذا تقول كتب التوراة ولا حديث عن هذا، هذا كلام غلط. لك أن تسأل، ولكن ليس لك أن تحكم عقلك القاصر الذي لا يعرف من علوم العربية الكثير الكثير. طيب، كان في سؤال حول سلب هيك عبارته: ما حكم سلب أموال الناس بدعوى الاتجار فيها؟ للأسف هذا أمر غاية في الخطورة. بعض الناس هم مكارون، هم مخادعون، هم سرقة، يأتوا للناس بظاهر التجارة والأمانة، وعندي مشروع وعندي مشروع، والناس يثقون، خاصة إن كان قريبا أو إن كان صاحبا، وتبدأ الأموال يأخذها فلان ويوهمهم أن ربحت، في النهاية بيطلع هو محتال، فيحتال عليهم، أكل أموال الناس بالباطل. في الحديث ماذا يقول؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها إما اقتراضا يعني وإما تجارا أعانه الله على السداد، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فمثل هذا الإنسان لن يوفق في حياته، المحتال، وتكفيه دعوات الداعين عليه يدعون عليه بعدم التوفيق. لكن قطعا هذا مال حرام. ذاك المسلم الكرام يتحلى بالصدق، يتحلى بالأمانة، إنما هذا لا أمانة ولا صدق، ولذلك أكيد رح يضحك على الناس. فمن هذا الباب نقول للناس لا تهب الثقة لأي كائن. وذكرني هذا السؤال بسؤال من أحد الإخوة أمس، سألني بيعرف حالي من الحالات، رجل مدين وتوفي في حادث قبل أن يسد دينه، وهو لا يملك المال وعائلته فقيرة، فما حكم هذا الإنسان؟ إن شاء الله نوفق الإجابة. أخي علي تفضل يا سيدي. أخي علي تفضل.
1: الله يعطيك العافية يا شيخ.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل سيدي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. أنا اقتمت على شراء صالون، تمام؟
0: طيب.
1: رحت على البنك الإسلامي، حكيت له هيك، قال لي ما بالمول صالون.
0: صحيح.
1: تمام؟
0: طيب.
1: قال لي في طريقة يعني إنه مثلا نشتري بضاعة معينة ونعطيك زي ما نقولوا طريقة معينة كاش.
0: يعني بده يمول لك شراء بضاعة صح؟
1: مش للمحل
0: ولا؟ لا.
1: يعني ثمن للمحل.
0: كيف يعني؟
1: أنا بدي مثلا
0: هلا أنت حاجتك لشراء صالون صح؟
1: أنا بحاجة أشتري.
0: طيب الآن بدك تشتري مواد، ماذا تفعل بها؟ بدك تبيعها؟
1: لا هو جاهز، هو جاهز، بس أنا بدي أشتري. تمام؟
0: طيب
1: زي ما هو. الزلمة قال لي أنا بدي مبلغ كذا.
0: ماشي، البنك الآن غير موافق إنه يشتري لك صالون صح؟
1: لا. طيب. إحنا مش شري عقار، مش شري.
0: إذا شو بده يشتري لك؟ مواد؟
1: مواد بناء أو كذا.
0: أنت محتاج حقيقة ولا شكليا بس؟
1: لا أنا محتاج فلوس.
0: طيب لماذا لا تذهب إلى القرض الشخصي من البنوك الإسلامية؟ أحسن لك وأضمن.
1: ما بكفي.
0: كيف ما بكفي؟ القرض الشخصي مش 1000 دينار، في قروض شخصية هان ممكن تكون 50,000.
1: لا ما بعطوا، عنا بالإسلامي ما بعطوا.
0: أنت يعني كم قيمة الصالون مثلا؟
1: الصالون ما فيش يعني شغل 4-5,000.
0: طيب يا أخي يعني قروض أخي القرض الشخصي هو التورق فقهيا عند الحنابلة، صارت البنوك تتوسع فيه، لو أخذت ممكن بعطه بأكثر من هذا المبلغ، بس أنت اسأل عن القرض الشخصي وأحسن لك من هذا الطريقة.
1: يعني فيها شبهة ولا حرام على؟
0: لا لا كويس، القرض الشخصي بعطوك إياه بشروا لك أسهم، إما أن تحتفظ بها وإما أن تأمر ببيعها، وتأخذ الفلوس بإيدك ولا بتحتاج لبضاعة تحتال فيها وتبيعها أو ما تبيعها، توكل.
1: أيوة هو الفكرة قالوا
0: بضاعة. خلص هي هذا، إذا القرض الشخصي اللي تجريه البنوك الإسلامية إن شاء الله ما في شيء بعون الله، توكل على الله
1: إن شاء الله.
0: بالتوفيق يا أخي عامر. التوفيق أخي عامر، تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله. احنا سمعنا انه في بطاقة ائتمانية صح؟
2: اه بالضبط.
0: تفضل.
2: هلا بدي اخذ من شركة بتعطي بطاقة ائتمانية، بدهم يعطوني بطاقة ائتمانية بقيمة 1000 دينار تقريبا.
0: نعم.
2: بقولوا لي هم هي وفق على حكي انه وفق الشريعة الإسلامية، وبعت لي كتاب من الإفتاء انه يعني انه هاي الشركة ماشية على نظام الشريعة الإسلامية، بس سؤالي انه هسا هو مثلا انا لنفرض اني اخذت 200 دينار من البطاقة هاي، إذا سكرت نهاية الشهر ما علي إشي.
0: صحيح.
2: إذا تأخرت عن نهاية الشهر بيجي عليها عمولة 1.5%، بقول لي هاي إدارة اسمها إدارة حساب.
0: على كل حال أنت محتاج لهذه البطاقة؟
2: والله محتاج، بس يعني بتخفف عني بعض الشغلات، يعني احتمال أسد مثلا أسكر المبلغ.
0: طب خليني أسألك حضرتك، يعني أعطوك فتوى من دارة الإفتاء بإباحة هذه البطاقة حتى مع هذا الشرط اللي ذكرته؟
2: لا اعطوني كتاب يعني بعت لي كتاب على الواتساب انه مكتوب من دارة الافتاء انه هذه الشركة الفلانية انه ماشي على نظام الشريعة وفق الشريعة.
0: هلا في العادة دارة الافتاء مشكورة ما بتعطي تصريح لكل الشركة بكامل شو بتعطي، هي بناء على عقد معين، عقد او صورة معينة درسوها فاعطوا حكما خاصا فيه، اعطوا حكم خاص في هذه الزيادة المترتبة على التأخر ام لا، هي هذه النقطة اللي بدناها.
2: اسألهم. مش واضح.
0: انا بقترح عليك عامر،
2: عشان هيك انا حبيت يعني استفسر.
0: طيب. انا بقترح عليك التالي، انك ترجع اليهم بهذا السؤال انه هل في فتوى خاصه في هذه الزياده المترتبه على تاخير القسط، بس اسألهم وان شاء الله الله يلهمهم الصواب ويجاوبك. بارك الله فيك. عامر بشكرك يا سيدي. الاصل الكرام في البطاقات الائتمانيه ما يكون عليها اي زيادات، الاصل خلص في فتره سداد. ولذلك البنوك التجاريه بتشتغل في هذا الاتجاه، وبعد فتره السداد بتصير زيادات. الاصل في البنوك الاسلاميه لا تعمل هذا بكل امانه. طيب لما اقترحت على الاخ علي انه قضيه التورق هو في المذهب الحنبلي منصوص عليه وجيد، يعني صيغة جيدة، ولكن مع أخذ تحذير مجامع الفقه الإسلامي من اللي هو التورق المنظم البنكي، لا هذا بعيدين عنه، يعني البنك والله يمارس كامل العملية، لا ما بصح. البنك مهمته أن يشتري لك الأسهم وتقيد باسمك ويغيب البنك ويأخذ ربحه، ما لناش علاقة، أنت صاحب الأسهم أصبحت، العلاقة بينك وبين شركة الأسهم، يعني هذا مخرج جيد. طيب إذا كان في سؤال عن مدين عاجز أو مدين مات، يعني إنسان عليه ديون مثل هذا، هل يمكن أن يطالب؟ يعني الموضوع خطير، الأصل في أهله في أقاربه في أهل الخير أن يتقدموا لسداد الدين، ولكن هب أن هذا إنسان لم يتقدم أحد لقضاء دينه، الله تعالى يعني لا يعجزه أن يرضي الدائنين يوم القيامة. ذلك الحديث يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلاف الله برحمة الله يمكن، لكن المسلم عليه أن يعتمد أيها الكرام على الله قطعا، ولكن على الشريعة التي أمرته بعدم أخذ الديون، وإذا أخذ دينا بده يسده، ويعني بكامل التدبير حتى يعيد الحقوق إلى أصحابها. طيب بيقولهم قصدهم في البنك التورق ويشتري بضاعة، صحيح حكينا هي التورق. نعم. ما حكم التأمين الصحي الاختياري في شركات تأمين خاصة؟ ما في حرج، يعني التأمين الصحي جيد، اللي عنده تأمين حكومي الأصل أن يبتعد عن التأمين التجاري، وإذا ذهبنا إلى التأمين فلنذهب ابتداء إلى التأمين الإسلامي الكرام، فإذا عجزنا فللضرورة أحكامه. وأنا من هنا أدعو يعني الشركات الإسلامية سواء البنوك أو التأمين يعني أن يسارعوا لتخفيف بعض الشروط. من يومين والله إحدى الأخوات بتقول تحاولنا نأخذ قرض إسلامي أو شراء في بيت إسلامي، والله كان صعب، أحد المصارف صعب جدا، فاضطررنا إلى أخذه عن طريق بنك ربا، والآن تعثرنا. يعني إشكال، خففوا على الناس حتى الله عز وجل ينجح مقاصد الجميع إن شاء الله تعالى. طيب، كان في سؤال حول قضية إعادة المبالغ الديون، يعني هل نعيدها بنفس القيمة؟ يعني هذه مسألة الكرام يعني شوي فيها تفاصيل. إذا كان العهد قريبا المبلغ بنفسه الألف بألف، يعني باسمها المثلية في أداء الديون، إنما الآن إذا كان الفارق كبيرا يلجأ فيه بصراحة إلى التراضي. التراضي جيد، إذا عجزنا عن التراضي لا نملك إلا تفعيل يعني معادل إما مقابل الذهب أو الدولار، الله أعلم، يعني مسألة اجتهادية. التراضي أسلم في هذه القضايا. طيب الأخت أم محمد، تفضلي أم محمد.
3: بعد إذنك شيخ بدي أسألك عن موضوع متعلق هو بالورثة. أنا ما بدي أسأل كل التفاصيل، بس بدي أسأل بنقطة واحدة، إنه في والدي توفى، وكان في والدتي كانت تأخذ من الناس دين على أساس إنه يتزوج أخوي وإنه بده يتزوج ويتمم أمور زواجه، وطبعا برضا حماي، طبعا أكيد زي برضا والدي وبرضا أي أم وأب بدهم يزوجوا أولادهم. يعني الأب موافق، أمي وأبوي موافقين ومتفقين على هذا الشيء،
0: موافقين على أخذ الدين. طيب،
3: بس هلأ لما توفى الوالد صار في خلاف على مسألة الدين هذا، هل هو بيضل برقبة الوالد ويخصم من
0: والله الدين؟ أنا بدي أسألك من الذي أخذه الدين، والدك ولا والدتك؟
3: والدتي، بس كان برضى والدي وعلى أساس أنه يسد من راتب والدي، لكن توفى. يعني هو كان يعني زي أي أب، يعني مبسوط أنه
0: هل الوالدة لها مال خاص يمكن أن تسد منه الدين، ولا المال فقط من الوالد؟
3: هي راتب، إلها راتب.
0: والله كلاهما متعلقة في الطرفين،
3: يعني هو من يختم الدين اللي على أخوي أو على زواج أخوي من قبل الورثة، قبل توزيع الورثة، صح؟
0: لا، ما هو هذا الكلام احتمال يضر الورثة، صح؟ يعني كم قيمة الدين؟ كم قيمة الدين؟
3: ما هو يعني هم بيقولوا، يعني أنا صراحة ما عندي فكرة بالمبلغ 100%، بس هم بيقولوا 6,000 دينار.
0: طيب هذا المبلغ إذا بدنا نحمله على التركة من الوالد راح يضل الورثة، صح؟
3: صحيح. وهذا ضر الورثة.
0: سؤال ولذلك سؤال، لما لا يسد هذا من اللي استمتع بهذا المبلغ؟ ليش أنا أتداين لفلان أزوجه وهو بس يطلع يأخذ فلوس؟ ليش ما يدين هو يسد هو الدين، صح؟
3: هو هلأ في إنه بيحكوا إنه هو كان الوالد إنه مبسوط إنه بيزوج ابنه، فهو
0: مبسوط. أنا بدي الشاب نفسه ليش ما يسد دين والده، لأنه مأخوذ إله المبلغ،
3: ما عنده قدرة.
0: طيب سأجيبك يا محمد، سأجيبك القضية بدها تفصيل. أشكرك. أبا حسام تفضل.
4: السلام عليكم دكتور
0: إبراهيم. السلام، حياك الله، تفضل.
4: الله يعطيكم العافية. بالنسبة للقروض الشخصية قبل شوي كنت تتكلموا، أنا عندي قرض تمويل شخصي من بنك إسلامي، ذيك اليوم بقترح عليهم إني أدفع جزء من الأقساط، يعني تقريبا 10 أقساط أو شيء، فحكوا لي لا حرام لا يجوز هذا.
0: كيف يعني؟
4: إلا إذا بتدفع كامل المبلغ وبنزل لك 50% من ال
0: يعني انت اقترحت عليهم انك تدفع مبلغ وينزلوا لك شوي، صح؟
4: ايوه.
0: انت ماخذ قرض شخصي ولا مرابحه؟
4: تمويل شخصي.
0: طيب تكرم سيد، تكرم،
4: الله يحييك.
0: اشكرك يا سيد، سنكون مع الاجابات بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاة واستكمال إجابات. السؤال الأول من الأخت محمد، سؤال حقوقي والله يتعلق بحقوق الورث، وذلك لا يمكن البت فيه إلا بعد سماع حجة كل الأطراف. إنما الفكرة واضحة وسمعتموها، أن الوالدة استدانت لأجل تزويج ابنها بموافقة الأب ثم توفي الأب. هذا الدين لماذا نحمله على التركي؟ ليش؟ يعني ليش ما يتحمله الشاب؟ ليش ما تتحمل الأم؟ هذا القضية بدها حسم. هل الورث الباقون موافقون على تحميل هذا الدين على التركة؟ إن وافقوا طوعا وحبا من غير تخجيل إحنا ما عندنا إشكال، أما إذا كانوا كارهين لهذا فهنا نقف، بدنا نرجع لأصل الاتفاق، من أخذ الدين ومن عليه سدد الدين. فالقضية حقوقية، أرجو يعني أن التواصل بشكل شخصي حتى أفهم باقي الملابسات. أبو حسام سأل أنه في تمويل شخصي ما يأخذه وبعدين بده يسد مبلغ عدة أقساط فبده خصم. لا، الديون في البنوك الإسلامية المرابحة ومثل القرض الشخصي هاي ديون مترتبة خلص انتهت. يعني اتخذت أسهم 10,000 وقيدت عليك 12,000، انت ملزم بهذا المبلغ، ما بيعملوا لك خصم إلا إذا سديت المبلغ كاملا وكلامهم صح. بيصير اجتماع بعدين للجنة، بيطلعوا بنزلوا من ربحهم بموافقات نسبة معينة 10%, 15%، وهذا قضية هي جائزة بصراحة وكلامهم صحيح، يعني هو باتفاق والله أعلم. كان في سؤال حول امرأة دائما تطلب الطلاق، والله للأسف في نساء هكذا عند أي مشكلة، عند هبة ريح يعني تصل الخلافات الزوجية إلى يعني شوي صعود في الخلافات، بس مش إلى درجة الخصام والفصال يعني. ولذلك في الحديث أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليه رائحة الجنة، يعني ممكن تغضب المرأة، لكن إلا إذا كانت بسبب وجيه، إذا كان السبب وجيها الحقيقة يعني هذا يقدر ويحترم. أما إذا كان على أي خلاف بينه وبينه لا، أي بصراحة هنا في إشكال. هنا في قضية بتتكلم حول قول لو أنا رجل تزوج قال بأربع نساء وبعدين وسألني واحد سأل من يومين وطلق إحدى النساء، هذا أدخل الحقيقة يا جماعة في الألغاز، في فن من فنون الفقه، وقرأنا في بعض الكتب الألغاز الفقهية. قال رجل طلق إحدى زوجاته عنده أربع، العبرة ما في عبث في الشريعة، هذا الغاز اللعب هذا، إنما الشريعة عنا إنما الأعمال بالنيات. وقال الله تعالى وإن عزموا الطلاق، في عزم الآن اللي عنده زوجة أو أكثر بده يطلق، هو اللي بده يقصد طلاق مين، أما هذا الألعاب ما لنا علاقة فيها. كان هنا سؤال حول حديث، هل هذا الحديث صحيح ولا لا؟ لو اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الحديث ضعيف، لكن ما ضعف الحديث الحقيقة يعني معنى صحيح، وذلك الحديث الضعيفة تأخذ في الفضائل، تأخذ في الملح والأشياء هاي، لا تأخذ في أصول العقائد ولا في كليات الدين الفقهية صحيح. وعلى العكس أما قال الله تعالى يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان ما هو؟ التوفيق الإلهي، يعني في نور، يعني في نور الله نور السماوات والأرض، وفي آخر قال يهدي الله لنور من يشاء، هذه الهداية يستشعرها الإنسان في حياته والله أعلم. طيب أب يأم بابنه أو ابن يأم بأبيه يعني عمر 10 سنوات، هل يجوز؟ طبعا يجوز. قال يجهر أحيانا في الصلوات السرية، والله إذا كان للتعليم يجوز. نعم، لو أن أستاذا أو لو أن الأب جمع الأولاد قال يلا فلان بيصلي فينا ويجهر في التلاوة حتى نسمع التلاوة ونشجعه، لأنه الجهر والإصرار في التلاوة هذه من السنن، من السنن، فلا مانع لو فعلت أحيانا للتعليم إن شاء الله تعالى. كان في سؤال هل يمكن عمل عقيقة واحدة عن مولودتين اثنتين؟ الأصل لا طبعا، الأصل ما نجمع بين الأصل، عن كل واحد من البنات مثلا عقيقة، الأصل عدم الجمع في هذا، صحيح هي سنة لكن الأصل الالتزام فيها حتى لا نخرج عن الشريعة، الخروج عن الشريعة مشكلة. ممكن لامرأة قال أن ترقي شابا، والله أنا بدأت أسأل معكم، أليس الأصل البعد يعني الرجال عن النساء في هذا؟ لا الرجل يرقي المرأة ولا المرأة ترقي الرجل، إلا إذا كان الرقي من باب الدعاء والبعد، ليس الاقتراب وليس التماس. أمر آخر، لماذا لا نتعلم رقية بعضنا البعض داخل البيت؟ يعني الرجل يرقي زوجته، الزوجة ترقي زوجها، يرقي الأبناء، الأقارب، بصراحة هذا الأصل. على كل حال يجوز الدعاء، إنما قضية الرقية عن بعد ممكن، أما عن قرب لا، فيها إشكال بصراحة. يقول إذا طهرت المرأة قبل الفجر هل تصلي العشاء؟ نعم، لأن وقت العشاء ممتد إلى الفجر على الراجح. نعم، وحتى في رأي فقهي عند بعض الفقهاء أنه إذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، قضت المغرب وصلت العشاء لأن وقته لا يزال موجودا. في خلاف بين الفقهاء أنه هل الظهر والعصر يعتبر وقت واحد ولا وقتين، والمغرب والعشاء، خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والأمر يسير إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال حول قضية الروايات وقراءة الروايات، والله بدك تنتبه، الروايات في النهاية فكر، وفكر معروض، لا تستهن بما تقرأ، بدك تعرف الآن كيف حتى الشعر لا يستهان به، في شعر يستحيا منه وفي شعر عليه ملاحظات كثيرة، وكذلك الروايات. في زمن إنه بعض الناس يخفي بصراحة أفكاره داخل الروايات، بدأت تنتبه، القراءة بدأت تكون آمنة خاصة يكرام في مرحلة التأسيس، في مرحلة التأسيس الفكري. أنا لا أنصح بقراءة كل ما هب ودب، لكن هنالك مرشد يرشدك ماذا تقرأ، أي كتاب، وممكن مناقشته، الانتقال إلى غيره من طور لطور. من ذا الذي يستطيع اليوم أن يمسك مصنفات الفقه الكبرى يقرأ فيها؟ ما يستطيع، لك تتدرج. كذلك العقائد، الله يفقه إياكم في الدين. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: الآخرة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد في تمام الثامنة مساء يوم الاثنين. في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة وتحديات متزايدة في ملف الطاقة، يبرز أمن التزود بالطاقة كأحد أهم مرتكزات الأمن الوطني لما له من ارتباط مباشر باستقرار الاقتصاد واستدامة الخدمات وحياة المواطنين اليومية. وفي الأردن تواصل الدولة تطوير منظومة الطاقة من خلال تنويع مصادرها وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الكهرباء ومواكبة التحول الرقمي، وصولا إلى بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات. وفي هذا الإطار تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مسؤولية تنظيم ورقابة قطاعات الكهرباء والمحروقات والغاز والمصادر الطبيعية، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المرتبطة بالمركبات الكهربائية والعدادات الذكية والرقابة الإشعاعية والأمان والأمن النووي، وهي ملفات أيضا تشهد تطورات متسارعة وتثير اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء. ولعل من أكثر الملفات التي شغلت اهتمام المواطنين خلال الفترة الماضية ملف التعرفة الكهربائية، ولا سيما التعرفة الزمنية للقطاع المنزلي التي أثارت العديد من التساؤلات حول آلية عملها والفئات المستفيدة منها ومدى انعكاسها على قيمة فاتورة الكهرباء. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع ضيفتنا دكتورة تحرير القاق الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. دكتورة تحرير مساك الله بالخير.
3: مساء الخير مساء الخير كمان لجميع المستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا، يعني بداية في ظل التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، كيف تقيمون مستوى أمن التزود بالطاقة في الأردن، وما هو الدور الذي يعني تقوم به هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لضمان استدامة الخدمات وتعزيز موثوقية منظومة الطاقة؟
3: نعم، بدون شك يعني المملكة الأردنية الهاشمية والنظام الكهربائي بالأردن أثبت نجاحه خلال الفترات الماضية، وبالتأكيد بما في ذلك فترة الأزمة الجيوسياسية اللي شهدتها المنطقة الإقليمية كلها. يعني بدون شك هذا جاء نتيجة العديد من الجهود، وعبر سنوات عديدة قامت الهيئة بالتنسيق ما بين مع شركات القطاع من توليد ونقل وتوزيع، وبالتنسيق أيضا مع شركائها مثل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتمكنت خلال هذه الفترات الحمد لله من ثبات استقرار وإدامة تزويد الخدمة بكفاءة عالية، وحتى الظروف اللي كانت بتشهد بالأشهر الماضية بذروة الصيف والشتاء ارتفاع شديد في الأحمال، لكن الحمد لله النظام الكهربائي أثبت قدرته على تزويد كافة المشتركين باحتياجاتهم بجودة عالية وبكفاءة.
2: نعم. اليوم يمكن موضوع الرقابة تعد اليوم جوهر عمل الهيئة.
3: طبعا.
2: كيف تمارسون اليوم الدور الرقابي على قطاعات الكهرباء والمحروقات والغاز والمصادر الطبيعية، وأيضا كيف تواكبون ربما التحديات الحديثة وفي مقدمتها موضوع الأمن السبراني لحماية البنية التحتية الحيوية؟
3: نعم، ذكرتم في بداية الحلقة بأنه العديد من القطاعات، وذكرت هاي القطاعات واللي هي تقريبا جميعها قطاعات حيوية وهامة جدا لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم والشرائح. بدون شك هاي الرقابة بتكون من خلال العديد من الخطوات اللي بتقوم فيها الهيئة، سواء من خلال كوادرها بالضابطة العدلية أو من خلال مركز المراقبة والطوارئ العامل على مدار الساعة في الهيئة، واللي مربوط أيضا بشاشات مراقبة عالية الكفاءة والمتابعة سواء لقطاعات الكهرباء أو لقطاعات النفط ومشتقاته، أيضا بقطاعات العمل الإشعاعي والنووي. إحنا اليوم في عنا بكافة المنافذ الحدودية وكافة المناطق، يعني سواء كان حدود بري أو جوي أو بحري، جميعها هنالك ما يعني أجهزة وكوادر تعمل على مدار الساعة للتحقق من عدم دخول أو خروج المملكة أي مواد مشعة أو مصادر نووية غير مصرح بها، بالإضافة لرقابتنا الفاعلة على قطاع المشتقات النفطية. إحنا بنعرف هذا القطاع حيوي جدا سواء الغاز أو النفط، فالهيئة أيضا بتقوم بعملية الرقابة على محطات المحروقات للتأكد من توفر جميع المشتقات النفطية بكل أنواعها، بالإضافة للالتزام بالجودة والتسعير المعلنة من قبل الحكومة بهذا المجال.
2: أسألك في ملف ربما أثار جدل كبير.
3: نعم.
2: التعرفة الكهربائية شهدت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية. بدي أسألك عن أبرز التوضيحات اليوم اللي تود الهيئة أن توصلها للمواطنين، وما الأسس التي تعتمدها الهيئة في تنظيم التعرفة الكهربائية؟
3: يعني أشكرك، يمكن شاهدنا باليومين الماضيات كان في كتير استفسارات من قبل الإخوان المواطنين، تحديدا للقطاع المنزلي، فيما إذا كانت قد طبق أو سيطبق عليه ما يسمى بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن. هيئة الطاقة والمعادن شفافة دائما، ويعني بتكون حريصة بإعطاء المعلومة الكاملة للمشتركين بمختلف فئاتهم. إحنا من بداية الفترة ذكرنا بأنه يعني من تقريبا من سنتين لما بدأت عملية تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على عدد من القطاعات وتحديدا القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، أعلنت الهيئة بأنه ضمن رؤى التحديث الاقتصادي وضمن التوجهات المستقبلية توفير ما يسمى بالتعرفة المرتبطة بالزمن، وهذه التعرفة تعتبر مرنة ومحفزة، لأنه ممكن إحنا
2: رح ندخل في تفاصيلها كمان شوي.
3: يعني هاي التعرفة بإمكاننا من خلال الفترة اللي خارج الذروة نحصل على قيمة أقل من التعرفة المطبقة، وهذا أمر جميل جدا. القطاع المنزلي بدون شك له خصوصية، أولا الشريحة تبعته شريحة واسعة جدا، ثانيا يعني سواء من حيث الفترات الزمنية وأيضا من حيث الكلف والقيم اللي بدها تكون لهذه الفترات. اليوم التطبيق بدأ بداية بعملية الشراكة ما بين الهيئة وشركاء الاستراتيجيين في كل القطاعات اللي طبقت عليها. بدأت بمرحلة أولى عملية التطبيق التجريبي، ومن ثم درسنا النتائج وعملت يعني أخذنا الإنعكاسات والانطباعات الكاملة بعد التطبيق المرحلة الأولى، ومن ثم بدأنا بالمراحل اللاحقة بعملية التطبيق. لغاية هذه اللحظة، وهنا أؤكد تماما، لغاية هذه اللحظة لم يتم تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على القطاع المنزلي
2: إلى الآن.
3: إلى الآن
2: تمام.
3: لا من حيث يعني لغاية الآن لا يوجد هنالك أي قرار، لا من حيث تحديد القيم قيمة التعرفة لكل فترة زمنية، ولا تحديد الأوقات الزمنية للقطاع المنزلي. لغاية هذه اللحظة لا يوجد أي قرار بهذا الموضوع، لا زالت الأمور يعني أكيد في هنالك دراسات، لكن لغاية الآن لا يوجد أي قرار صادر عن هيئة الطاقة والمعادن، وهي الجهة المعنية في هذا الملف بالكامل.
2: ولا على المدى القريب؟
3: يعني لغاية الآن ما في عنا أي قرار واضح بهذا الموضوع بدون شك. قبل ما أنه يتم إعلانه، أكيد الهيئة كما تعودت دائما وكما عودت الجميع رح تخرج بنصوص ورح تخرج بتوضيحات شاملة للمشتركين، لأنه بالآخر هاي التعرفة أكيد بتخدم المشتركين، رح تخرج بمعلومات وافية وشافية، وكمان تعرف المواطنين عند التطبيق إيش الإجراءات، كيف ممكن أنا أستفيد من هاي التعرفة بشكل أفضل. لكن لغاية الآن لا يوجد أي تفاصيل في هذا الموضوع حتى اللحظة، وبرجع بأكد لما يصير في أي قرار واضح بالتأكيد الهيئة رح يعني ما رح تفاجئ المواطن بالقرار، رح يكون هنالك تمهيد ورح يكون هنالك توضيح، ورح تترك المجال برضو لأي ملاحظات بهذا المجال.
2: طيب هل سيكون إلزاميا أم اختياريا للمشتركين؟
3: يعني اليوم إحنا بالنسبة للتعرف المرتبطة بالزمن بدأت تطبيقها بشكل يعني شمولي لكل القطاعات. التعرف المرتبطة بالزمن القطاع المنزلي زي ما ذكرت لك لغاية الآن غير واضح القرار شو، أكيد رح يعني يكون في توضيح وتفاصيل كاملة، لكن يعني يمكن سابق لأوانه اليوم نحكي قبل صدور أي قرار وتفاصيل متعلقة.
2: يعني ما أسألك عن أي تفصيل فيما تخص التعرفة الزمنية
3: لغاية الآن للقطاع المنزلي تحديدا. إذا إحنا بنحكي عن القطاع المنزلي، أما باقي القطاعات اللي طبقت عليها العديد منها حققت وفر. يعني على سبيل المثال إحنا لما بنحكي شحن المركبات الكهربائية، لأنه ممكن تتحكم بالوقت اللي بدك تشحن فيه مركبتك، العديد من المشتركين حققوا وفر تقريبا 8% أو أكثر لما توجهوا من فترة الذروة لخارج الذروة، مقارنة بالسعر اللي كان قبل تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، وهذا شيء يعني إيجابي بالعكس. يعني وإحنا زي ما بنعرف حتى القطاع المنزلي في عنا العديد من الأجهزة اللي أنا بستطيع أني أتحكم في وقت تشغيلها، العديد من الأجهزة واللي هي تعتبر يمكن من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، بستطيع أني أتحكم فيها سواء كان في يوم الإجازة العطلة الرسمية أو في الأوقات يعني المختلفة من النهار. لكن نترك هذا الموضوع يعني بكل تفاصيله، أكيد رح يكون لنا لقاءات معكم ومع كل الجهات الإعلامية ونوضح للمواطنين حينما يكون يعني في توجه واضح بهذا المجال.
2: أما فيما يخص قطاع المنزل إحنا قلنا لحد الآن ما في أي معلومة
3: 100%. نعم.
2: ولم يطبق. وإذا حدث إنه سيصبح هناك تطبيق لهذا الأمر سيتم تبليغ طبعاً. يعني قبل ما يعني أكيد. نذهب إلى هذه النقطة. أكيد. طيب خلينا يعني أتحول إلى ملف يعني في ذات الشأن. اليوم الأردن يشهد توسعا ملحوظا في استخدام نعم. المركبات الكهربائية.
3: نعم.
2: اليوم أنتم في الهيئة كيف تنظرون إلى هذا الأمر، إلى هذا التحول؟ ما هي اليوم أبرز جهود الهيئة في تنظيم محطات الشحن وكذلك تطوير البيئة التنظيمية لهذا القطاع المهم؟
3: نعم، هذا أيضا ملف يعني مهم جدا.
2: صحيح.
3: نعرف اليوم التنقل الأخضر كما يسمى بدأ يعني شهدنا بآخر يمكن 3 سنوات صار في إقبال شديد جدا على اقتناء المركبات الكهربائية من قبل عديد من المواطنين، سواء اللي بيقوموا بعملية توصيل يعني زي بديل التاكسي أو التاكسي نفسه، أو عبارة عن يعني أو نفس المواطنين بعملية التنقل. بدون شك التنقل باستخدام المركبات الكهربائية هو أكثر يعني كفاءة، سواء من حيث الكلفة التشغيلية للمركبة أو من حيث القيم ككلفة وقود يعني مستخدم أو مادة يعني عنصر تستخدمه أنت لتسيير هاي المركبة. اليوم إحنا كهيئة طاقة ومعادن بنشجع هذا التوجه، خصوصا زي ما بنعرف الاستخدام المركبات الكهربائية يعد كمان من الطاقة النظيفة، يعني الانبعاث الكربوني والتلوث البيئي. اليوم احنا كلياتنا عم نحاول ان نوصل لصفر انبعاث كربوني بال2050 حسب التوجه العالمي، فبالتأكيد هذا ايضا بصب بواحد من الاهداف وهو ضمن ايضا رؤى التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية للقطاع. الهيئة عملت كثير من الخطوات في انجاح هذا المشروع، من خلال اولا تسهيل اجراءات ترخيص محطات شحن المركبات الكهربائية، سواء كانت المحطات العامة اللي بتقدم هاي الخدمة لعموم المواطنين أو محطات الشحن الخاصة اللي بتكون يعني مخصصة للموظفين أو لرواد مثلا نحكي الفنادق أو المستشفيات أو الفنادق إلى آخره. فبالتالي سهلت الهيئة هذه الإجراءات. اليوم إحنا بنحكي عن تقريبا 250 محطة موجودة حاصلة على رخص تشغيل منتشرة في كافة مناطق المملكة، وعندنا حوالي 1000 محطة حاصلة على تصاريح إنشاء أو أكثر من 1000
2: تحت الإنشاء يعني.
3: نعم، في مراحل الإنشاء، وهدول يعني بنتوقع إن شاء الله في الزمن القريب رح يكون في عنا العدد أكبر بكثير من ذلك، وهذا طبعا زي ما ذكرت منتشر في كافة مناطق المملكة بما فيها المناطق اللي بتكون خارجية خارج المدن.
2: اليوم الهيئة كيف تصنف ما يخص تطور في موضوع المركبات الكهربائية؟ احنا اليوم يعني نجد أن هناك تحول عالمي نحو استخدام المركبات الكهربائية. اليوم الجهود اللي انتم بتقدموها او التي تبذلوها بالنظر الى عدد المركبات الكهربائية، كيف من الممكن اليوم ان تنظر انتم اليوم كيف بتصنفوا الاردن؟ هل وصلنا الى يعني اقصى درجات ام ما زلنا حتى هذه اللحظة في طور التطور نحو الوصول الى الهدف المنشود ربما؟
3: نعم، بدون شك احنا خطينا خطوات واسعة جدا بهذا المجال. يعني زي ما ذكرنا خلال فترة زمنية قصيرة الارقام عم تتسارع، سواء من حيث عدد المحطات او من حيث اقتناء هاي المركبات من قبل المشتركين، واحنا دورنا كهيئة انه نضمن امن التزود بالطاقة، سواء كانت المركبات بتمشي على الوقود أو يعني الديزل والبنزين أو على الكهرباء. وحاليا كما سمعتم مؤخرا ذكرنا عن التوجه أيضا لتسيير المركبات عن طريق استخدام الغاز الطبيعي، وأيضا هاي إحدى التقنيات اللي إحنا دائما بنحاول يعني إيجاد التنوع في وسائل التزويد، واللي بتكون كمان بأسعار مختلفة وبتمكن المواطنين أنهم يستخدموها بشكل مستدام وبطريقة ناجحة إن شاء الله.
2: على ذكر المحطات، هل هناك مخالفات لما يخص التعريف في المحطات الكهربائية المنتشرة؟
3: هلا بدون شك الهيئة بتقوم بعملية الرقابة الفاعلة، سواء من خلال الكوادر الضابطة العدلية وجولاتها التفتيشية الرقابية المستمرة، أو من خلال أي ملاحظة ترد عبر مركز المراقبة والطوارئ، أو من خلال أي اتصال هاتفي. يعني في مخالفات بدون شك، لكن محدودة جدا
2: في
3: يعني
2: عدد.
3: الحمد لله الأعداد كتير بسيطة يعني لا تذكر، أعداد بسيطة جدا جدا الحمد لله، لأنه كمان الرقابة الفاعلة والمستمرة بتسهل. كان في فترة من الفترات يعني محاولة لجوء بعض المحطات لتقديم عروض يعني بتمس السعر، وهاي الهيئة كمان كانت فيها متشددة، بحيث أنه اليوم إحنا كمان العدالة والأسلوب يعني التسعير لازم أنه يكون في نوع من الالتزام وشروط الترخيص، وأيضا

0: قوية جدا، سواء لحماية الأفراد العاملين أو الأشخاص اللي بيقوموا بشحن مركباتهم، أو حماية الممتلكات اللي هي ممتلكات سواء للمحطة أو المركبات أنفسها. فاليوم إحنا دورنا الرقابي يعني بيكون شديد بهذا الموضوع، ما في تساهل، لأنه بالنهاية هاي يعني خدمة عامة ومصالح مشتركة ما بين المشتركين وبين أيضا المستثمرين.
1: تحدثتي عن 1000 محطة تحت الإنشاء.
0: نعم.
1: وعندنا 250 أصلاً تعمل.
0: نعم، 250 مرخصة وشغالة.
1: جيد.
0: نعم.
1: اليوم هل في هناك رقم أو عدد معين مسموح ستسمح به الهيئة؟ يعني إحنا نحكي عن 1000 الآن. نعم. عدد كبير جداً، هل راح نشوف أكثر من هيك؟
0: يعني بالتأكيد إحنا مستمرين. يعني هذا العدد لغاية الآن، لكن بالتأكيد إحنا ما أوقفنا عملية الترخيص.
1: ما في ضوابط للعدد؟
0: هلأ مش قصة ما في ضوابط، إحنا اليوم طالما أنه السوق يتحمل ويستوعب، لأنه كمان لازال هنالك إقبال على هذا النوع من المركبات، بالعكس الهيئة بتسهل وأيضا بتقوم بعملية الدراسة الوافية لهذا الموضوع إذا في أي ملاحظات. إضافة بحب أنوه أنه بعض المحطات بتكون فيها عدة أجهزة شحن. صح. يعني اللي هي الشواحن ممكن تقنيات طبعا سريعة أو بطيئة، واليوم صرنا نشوف كمان مش بس بمحطات المحروقات موجودة هاي المحطات الشحن بشكل منفصل، سواء تابعة على خدمة بتقدم بعض المحلات مثلا زي المطاعم زي المتنزهات، ممكن بتكون معاها بترافقها مثل هاي الخدمة للمشتركين. فاليوم احنا عم بتسهل كتير بهذا المجال. أهم إشي أنها تكون
1: يعني حقيقة. اللي مثلا عنده مطعم ومسوي هذه الخدمة لازم أيضا تصريح من
0: طبعاً.
1: كل هذا تحت عين ورقابة الهيئة
0: 100%، سواء حتى كانت بدها تكون المحطة هاي عامة لخدمة الناس أو حتى خاصة بتقتصر على المؤسسة نفسها. يعني ممكن مثلا أنتوا عندكم القناة تعمل محطة خاصة فقط لغايات مثلا استخدامها من قبل الموظفين. تمام. فبرضو هاي بتترخص من قبل هيئة الطاقة والمعادن، وهون بتمكن أنه يحصل على تعرفة أقل من السعر المعلن إذا شحن في فترات اللي بتكون خارج الذروة.
1: في اليوم توجه لرفع الأسعار في محطات الشحن؟
0: بالتأكيد الهيئة يعني آخر شيء بتفكر فيه هو رفع الأسعار. صدقا أنا يعني بحكي اليوم ما في أي توجه لرفع الأسعار، إحنا بالعكس دائما قد تحدث يعني بعض المعطيات اللي بتكون خارج عن الإرادة، زي ما بنشوف مثلا الارتفاعات في أسعار المشتقات النفطية واللي بتفرض نفسها يعني، ومع ذلك الهيئة دائما القرار الأخير بيكون عندها هو رفع الأسعار، لأنه إحنا بالنهاية بنعرف يعني إحنا جزء من هذا المجتمع ونعرف قديش بتكون يعني فكرة رفع الأسعار هي فيها شوي من يعني غير محبذة من قبل المواطن، فآخر حل هو بيكون دائما رفع السعر.
1: إيش صار بخصوص العدادات المنزلية الخاصة؟ نعم الذكية.
0: برضو هاي احدى الخطوات اللي قامت فيها الهيئة بالتنسيق مع شركات القطاع، واللي تمكنت الحمد لله اليوم تقريبا حققنا ما يقارب 100%، يعني تقريبا تجاوزنا 99% من العدادات في كل القطاعات المنزلي وغير المنزلي، اصبحت اليوم عدادات ذكية، وهذا امر يعني كتير ممتاز. احنا بنعرف كلنا انه العداد الذكي اولا هو مدخل للشبكة الذكية. العداد الذكي بيساعد المشترك بانه يتابع لحظيا كم كمية الاستهلاك اللي أنا استهلكتها، فبالتالي بصير من السهل علي أني أعرف آخر الشهر شو بدها تيجي فاتورتي، وبنفس الوقت ممكن أني أستطيع أتحكم بنمط الاستهلاك، إلى جانب أنه بحد من موضوع الفاقد الكهربائي، بحد بيسهل عملية الوصل وإعادة الفصل وإعادة الوصل بشكل أسرع. يعني هنالك العديد من الإجراءات والمزايا اللي بتحققها هاي العدادات.
1: لسه في عليها إقبال؟
0: هلأ إحنا اليوم هذا توجه يعني الهيئة طلبت من أو وجهت شركات الكهرباء الثلاث بأنها تقوم شركات التوزيع بعملية استبدال عدادات، والحمد لله تحقق هذا الموضوع في استبدال تقريبا تجاوزنا 99% من العدادات، أصبحت اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية عداداتنا الحمد لله ذكية.
1: طيب إحنا راح نناقش كمان ملفات. نعم. لكن نطلع لفاصل اسمحي لنا مشاهدين الكرام، فاصل قصير نتابع بعدها ما تبقى من صالون حياة.
2: صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متنوعة كاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دكتورة تحرير القاق. أهلا وسهلا مرة أخرى.
4: أهلا فيكم.
3: قبل أن أسأل عن ما يخص مشاريع الطاقة المتجددة وفي موضوع المركبات الكهربائية، في رقم عن أعداد المركبات الكهربائية في الأردن أو رقم أو نسبة؟
4: والله يعني لأنه الموضوع يمكن يعني في إحصائيات لكنها مش أبديت يعني، لكن يعني في تسارع. الشيء اللي ممكن أنا أذكره أنه اليوم في عنا الأعداد عم يعني بيكون فيها تسارع بشكل كتير كبير، لكن الحمد لله يعني العدد المحطات اللي موجود اليوم عم بيستطيع أنه يلبي الغالبية العظمى من احتياجات هدول المشتركين، وإن شاء الله مع الفترة الزمنية القادمة راح تكون العدد أكبر وتصير يعني الخدمة أسهل وأسرع إن شاء الله.
3: فيما يخص يعني يمكن أيضا أعداد المحطات اللي تحت الإنشاء يتحدث أنه في يعني
4: طبعا
3: هناك إقبال بشكل كبير. نعم. على ما يخص السيارات الكهربائية، بالنسبة للسيارات التي تعمل على الغاز هل هناك توجه؟
4: يعني هذا الموضوع يعني لازال جديد كتير يعني حديث جدا. الهيئة اليوم حددت التشريعات اللي بدها تنظم هذا الموضوع، سواء من خلال استقطاب أو شراء المركبات اللي بتعمل على الغاز أو إمكانية تحويل المركبات اللي قائمة واللي بيستخدمها المشتركين اليوم أو المواطنين لمركبات بتعمل بالغاز أو أنها تكون هجينة يعني ما بين الموضوعين. فهنالك يعني تنسيق ما بين الهيئة وأيضا شركائنا بالقطاع في هذا المجال، لكن لغاية الآن يعني لم يبدأ العمل بهذا صح. الموضوع بشكل واضح يعني لا زالت الأمور يعني في بداياتها.
3: طيب يمكن الأردن حقق تقدم ملحوظ فيما يخص مشاريع الطاقة المتجددة والعدادات
4: نعم.
3: الذكية. بدي أسأل عن أثر هذه المشاريع في تطوير قطاع
4: نعم.
3: الكهرباء.
4: يعني اليوم احنا الطاقة المتجددة بدون شك هي احد خلينا نحكي المدخلات لتوليد الطاقة الكهربائية. الهيئة بتسعى دائما بزيادة المصادر اللي بتكون من مصادر محلية عملية توليد الطاقة الكهربائية، سواء كانت من خلال الغاز الطبيعي اللي هو موجود عندنا بحقل الريشة الغازي أو من خلال الطاقة المتجددة واللي هي كلاتنا بنعرف أنها طاقة نظيفة وطاقة يعني استخدامها يعتبر أيضا من الوسائل اللي ممكن إحنا اليوم نتوسع فيها بشكل كبير، خصوصا أن المملكة الأردنية الهاشمية غالبية الأيام فيها يعني عمدار السنة بتكون فيها مشمسة، وفي كتير من المناطق بداخل المملكة ممكن أنه نستفيد منها تحديدا من طاقة الشمسية، وبعض المناطق أيضا في المملكة ممكن أنها تستفيد من طاقة الرياح. يعني قبل خلينا نعطيك مقارنة بسيطة، قبل تقريبا 11 أو 12 سنة بال2004 كانت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بالأردن أقل من 2%. اليوم إحنا عم نحكي عن 27% طاقة متجددة من إجمالي خليط الطاقة. الأردن تعتبر رقم واحد بالدول العربية بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة الكلي، فهذا يعني شيء ممتاز جدا. التوجهات المستقبلية بأنه هاي النسبة ترتفع أيضا إن شاء الله بالمستقبل، لأنه زي ما بنعرف التنوع في وجود هاي المصادر بتعطي نوع من الاكتفاء الذاتي أو إلى حد ما يعني بتخفف من الكلف، لأنه بنعرف أحيانا بعض التحديات اللي بتكون في المناطق في المنطقة يعني ممكن يتعذر الحصول على الوقود أو بالأسعار اللي بتكون يعني أسعار بسيطة، لأنه عم بنشوف مؤخرا شهد الوقود بكل أشكاله ارتفاعات يعني عالمية، وفي بعض الأحيان كان هنالك تعذر أنك تحصل على الكميات اللي بتحتاجها. الحمد لله يعني الأردن بالخطط اللي قامت فيها وبالإجراءات اللي اتخذتها عبر فترات زمنية خلينا نحكي بالسنوات الأخيرة بالتعاون بين الهيئة وجميع الشركاء، تمكننا الحمد لله من من أنه نحافظ على إدامة التزويد بمختلف أشكاله. وإن شاء الله طبعا مستقبلا إحنا متوجهين بأنه يكون برضو للطاقة المتجددة زيادة بهذا الموضوع، خصوصا كمان توجهات الملكية السامية بأنه يكون الأردن مركز إقليمي للطاقة الخضراء. فإن شاء الله أنه يعني بالتعاون بين جميع الشركاء نحقق هذا الهدف.
3: طيب لو تحدثنا عن ما يخص مشروع اسطوانات الغاز البلاستيكية، إلى أين وصل هذا المشروع؟ هل هناك إقبال عليها أيضا من قبل الناس؟
4: ممتاز، هذا برضو موضوع يعني كتير مهم. كان في البدايات يعني عبارة عن طرح أفكار، اليوم لا، أصبح موجود متداول بالسوق. حاليا مرخصة شركة واحدة، طبعا السوق مفتوح لأي جهة ترغب بممارسة هذا النشاط والاستثمار فيه. دائما البدايات بتكون يعني هي يعني فيها نوع من التحدي، لكن بعد فترة من الزمن أكيد إحنا قمنا بعملية دراسة لهاي الاسطوانات طبعا مع شركائنا وزارة الطاقة والثروة المعدنية وأيضا مؤسسة المواصفات المقاييس الأردنية، وبالتأكيد في أيضا الجمعية العلمية الملكية. كان هنالك عملية يعني متابعة ودراسة في البداية، تأكدنا بأن وجود هاي الاسطوانات وهي مستخدمة في معظم دول العالم تحديدا المتقدمة، إلى جانب طبعا الأساليب اللي هي بتكون التمديدات عبر الأنابيب. فتأكدنا بأنه أيضا هاي الأسطوانات تعتبر هي آمنة بالدرجة الأولى. إحنا السلام العام هذا خط أحمر زي ما ذكرنا قبل قليل، فأمور السلام العام هي يعني مرتفعة جدا فيها، إلى جانب بعض المزايا اللي ممكن أنها توفر هاي الأسطوانات. فإحنا كنوع من التنوع وتوفيرها، وهي اختيارية ليست إلزامية، يعني اليوم السوق هو من يحدد إذا كانت يعني راح تكون الغالبية لهذا النوع من خلينا نحكي الأسطوانات أو النوعية اللي سائدة اللي هي المعدنية.
3: لكن يعني سيتم الإبقاء على المعدنية بوجود البلاستيكية إلى حين أن السوق
4: هو اللي يحدد.
3: أما الهيئة أو أي يعني مؤسسة أخرى لن تحدد ذلك.
4: لا، إحنا هيئة الطاقة والمعادن دائما تسعى لتوفير العديد من البدائل. طبعا كلها ضمن الأطر وخلينا نحكي المواصفات القياسية الأردنية المعتمدة، وضمن إجراءات السلامة بتحقق الأمور فيها العدالة والأسعار العادلة وتحت الرقابة الفاعلة. بيكون في عنا تنوع، بنترك الخيار للمشتركين هو يختار الأنجع والأفضل والأسلم له، وبنفس الوقت الاستثمار مفتوح في هذا المجال. رقابتنا رح تكون فاعلة ورح تستمر بالرقابة الفاعلة، وأيضا بنفس الوقت يعني ما رح تحل مكان الأسطوانة المعدنية، من يحدد ذلك هو المشتركين.
3: لأنه دائما التخوف اليوم موجود من قبل الناس أنه يجبروا اليوم حتى يقوموا بتحويل.
4: يعني الهيئة غايتها بأنه إحنا بنوفر وبنسهل توفير أي خدمة بتحقق المتطلبات والمواصفات، ويترك للسوق تحديدها. ورقابتنا زي ما ذكرت بتكون عليها فاعلة ومستمرة، وأيضا إدامة التزويد، لأنه اليوم أنا أي كمان منتج جديد بده يكون موجود في السوق، مهم جدا هيئة الطاقة والمعادن كمان أنها تراقب عملية إدامة التزويد في هذا المنتج الجديد.
3: تحدثت عن شركة واحدة اللي هي موجودة
4: حاليا؟ نعم،
3: ما في شركة أخرى طلبت
4: يعني
3: ترخيص أو شيء؟
4: يعني في بعض الشركات تقدموا أو أبدوا اهتمام، لكن لغاية الآن ما في شركات ترخصت بشكل رسمي لهذا الموضوع، لكن بالتأكيد السوق مفتوح. الهيئة أي جهة بتتقدم إذا تحققت يعني استوفت كافة الشروط والالتزامات، بالتأكيد الهيئة بتسهل هذا الموضوع بشكل
3: ما بثير مخاوف الناس وجود شركة واحدة فقط.
4: يعني زي ما ذكرنا إحنا لأنها بداية، بالتأكيد دائما البدايات حتى المستثمرين أنفسهم يعني بيكونوا يمكن البعض يعني التقنيات اللي بتكون لأول مرة تستخدم في داخل المملكة، مع أنها مستخدمة من سنوات طويلة بالخارج وبعدة دول، لكن دائما البدايات ممكن تكون. فإحنا يعني السوق مفتوح، من يتقدم ما بنفرضش على حدا، لكن اليوم سواء من الشركات القائمة أو يعني مستثمرين جدد حبوا يستثمروا في هذا المجال، بالعكس كل التسهيل الهيئة بتقدمه طالما أنه هنالك في يعني مستوفي للشروط والمتطلبات وأمور السلام العام تحديدا.
3: في الهيئة اليوم ما هي الرسائل التي تقدم للمواطنين فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء والنصائح التي توجه خصوصا في فصل الصيف؟ ويمكن احنا قادمين يعني ربما يعني في الشهر المقبل أو في هذا الشهر تكون هناك بعض الارتفاعات؟
4: نعم، هذا موضوع يعني بشكرك كثير أنه طرحته، لأنه أحد المحاور اللي مهمة جدا واللي الهيئة حاليا يعني بتشتغل عليه بشكل كثير كبير. كلنا بنعرف أنه بالصيف الماضي وبفصل الشتاء أيضا شهدنا ارتفاعات غير مسبوقة كانت بالأحمال، سجلت لأعلى يعني مرة في تاريخ المملكة، وكانت أرقام قياسية جدا بدون شك، لأنه العديد من حياتنا بالاستخدامات اللي إحنا يعني بنعتمدها أصبحت بتعتمد على الطاقة الكهربائية. يعني ما عادت الكهرباء هي عبارة عن إنارة، اليوم الكهرباء تقريبا معظم احتياجات حياتنا أصبحت بتحتاج هذا المدخل خلينا نحكي. فالهيئة بدأت بحملة توعوية مكثفة بالتنسيق مع شركائنا أيضا بالقطاع، وزارة الطاقة وشركات الكهرباء المختلفة. فاليوم إحنا كلاتنا يعني عم نشتغل على هذا الموضوع، وبنحاول أن نوصل الرسائل للمشتركين. بدون شك من حق المشترك بأنه يحصل على الكهرباء بإدامة وبكفاءة عالية وبجودة يعني متناهية وبأسعار عادلة. وبنفس الوقت يعني الشيء اللي إحنا دائما بنحرص عليه إحنا والمواطن أيضا بأنها تكون عملية الترشيد، لأنه أولا تخفيف من الأحمال وأيضا ترشيد لإله. لأنها بدون شك قيمة الفاتورة هي مرتبطة بكمية الاستهلاك، فكل ما زاد كمية الاستهلاك كل ما كان رح ينعكس على قيمة الفاتورة بالرفع أو بالتخفيض بحسب يعني هذا الموضوع. فإحنا دائما رسائلنا للمواطنين عملية الترشيد، استفيد من الطاقة الكهربائية، وإحنا واجبنا نديم لك هاي الخدمة، ولكن نحاول قدر الإمكان أنه نرشد مثلا نضبط المكيفات إذا استعملناها على درجة 24، نحاول الأجهزة اللي ما بتكون يعني مستخدمة نتلافى أنه نشغلها. يعني ممكن إحنا نمارس حياتنا بطريقة طبيعية ولكن بأقل ما يمكن من الكلف اللي ممكن أنا ندفعها بدون ما نستفيد.
3: هل هناك إشكاليات تم تجاوزها من يعني ما حدث العام الماضي؟ إحنا وصلنا لمستوى يعني لم نصل له من قبل فيما يخص الأحمال، في إشكاليات تجاوزناها؟
4: يعني اليوم بالتأكيد هنالك كان في خطوات عديدة اتخذتها الهيئة مع شركات القطاع بعملية التوسع في محطات التوليد. طبعا النقطة اللي بحب جوهرية أذكرها، أنه بالرغم من أنه وصلنا السنوات الماضية والأشهر الماضية بأرقام قياسية كانت بالأحمال، لكن الحمد لله إدامة التزويد حافظنا عليه تماما. يعني المملكة أيضا ثبتت يعني بأن قدرتها على إدارة هذا الملف من خلال أنه ما صار في عنا إطفاءات جزئية، ما صار في عنا أي تحديات، الحمد لله ظلت إدامة التزويد الخدمة مستمرة، ساعات العمل طبيعية. هذا كله يعني الحمد لله كمان كان في هنالك توجيه رسائل عديدة للمواطنين، وكان هنالك في استجابة مشكورين. يعني كان هو عملية تفاعل متكامل ما بين شركات القطاع وما بين الهيئة وما بين الوزارة وما بين أيضا المواطن نفسه. فبالتأكيد يعني إحنا مدركين بعملية التسارع في كميات الاستهلاك والنمو الطلب على الطاقة، وهذا الأمر أخذ برضو اهتمام في عملية المشاريع القادمة لشركات الكهرباء. واليوم في توسع، يعني حدث هنالك تطوير بالشبكة، وأيضا لازلنا بنعمل على هذا المشروع حتى أنه إدامة التزويد نضمنها إن شاء الله بشكل مستمر.
3: إذا في أي رسالة أو يعني شيء بدكم توصلوه، لأنه إحنا خلصنا الحلقة.
4: يعني إحنا أول إشي بدي أؤكد أنه هيئة الطاقة والمعادن بصفتها الجهة المنظم والرقيب على هذا القطاع حريصة جدا على إدامة تزويد الخدمة دائما. دائما إحنا كمان ثقتنا عالية بالمواطن بأنه أيضا مواضيع الترشيد ومواضيع أن كلنا نتعاون مع بعض، لأنه بالآخر هاي خدمة هي ليست زي ما ذكرنا مجرد إضاءة، في ناس يعني بتحتاجها أيضا كمرضى كأطفال خدج، أيضا كبار في السن ممكن يكونوا محتاجينها. فإحنا برضو إدامة التزويد كنوع من التكافل، يعني كلنا بنتعاون مع بعض حتى سواء من حيث رقابة الهيئة الفاعلة أو شركات القطاع اللي واجبها أنها تزود هاي الخدمة، أو حتى المواطن اللي بيستخدم هاي الطاقة يستخدمها بطريقة يعني ناجحة وبطريقة سليمة وبدون يعني أي محاولة استجرار غير مشروع من قبل أي شخص. يعني وإحنا دائما التفاعل ما بيننا وبين المواطنين، حتى يعني بنستقبل أي ملاحظة أو أي نقطة يعني ممكن أنها نعم تساعد في هذا المجال. بتشكركم كثير.
3: شكرا لك.
4: بتشكركم كثير على تحت هذا.
3: شكرا لوجودك معنا وعلى هذه التوضيحات. الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دكتورة تحرير الخاق، شكرا جزيلا.
4: شكرا كثير لكم.
3: الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلاة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية العاشرة بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى، من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن إحنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم، إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم، ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل، عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب، ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات، الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية، بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله. على مائدة القرآن نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة السابعة بعد المئة.
1: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. باب فضل الهبة. الحديث 1160. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. الحديث 1161. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. باب القليل من الهبة. الحديث 1162. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. باب قبول هدية الصيد. الحديث 1163. عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا فأدركتها، فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوريكها أو فخذيها، فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. باب قبول الهدية. الحديث 1164. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 1165. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم.

0: صدق به على بريرة، قال: هو لها صدقة ولنا هدية. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. الحديث 1167. عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا. فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بنية، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن: ارجعي إليه. فأبت أن ترجع، فأرسلن زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم؟ قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم. عاد الحديث مجددا عن مستقبل الفريق الوزاري لحكومة جعفر حسان بعدما أعادت التطورات الأخيرة طرح تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت الحكومة مقبلة على تعديل وزاري أم لا. هذا النقاش يأتي بعد أقل من عام على أول تعديل وزاري الذي عكس آنذاك إعادة ترتيب أولويات الفريق الحكومي قبل أن تفرض المستجدات السياسية اليوم مراجعة جديدة. لكن الجدل لا يقتصر على أسماء الوزراء، بل يتجاوز ذلك إلى أسئلة أعمق: ما طبيعة المرحلة السياسية التي نعيشها؟ وأين تقف حدود المسؤولية الوزارية؟ وكيف سينعكس مشروع التحديث السياسي على مشاركة الأحزاب في السلطة التنفيذية؟ وفي المقابل أيضا تتجه الأنظار إلى مجلس النواب مع انطلاق الدورة الاستثنائية وسط تساؤلات حول طبيعة دوره الرقابي، وما إذا كانت هذه التطورات ستؤثر في العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية أو على مستوى الثقة بين الحكومة والنواب. أهلا بكم من جديد في برنامج استديو تحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالكاتب والمحلل السياسي ركان السعيدة، وأيضا بأمين عام حزب العمال الدكتورة رولا الحروب. مرحبا بكم معنا. أبدأ معك أستاذ ركان. قبل التطورات الأخيرة كانت التقديرات تشير إلى عدم وجود نية لإجراء تعديل وزاري، من وجهة نظرك هل تغيرت هذه المعطيات اليوم؟
1: نعم، شكرا أخي محمد. أنا لا أعتقد أن موضوع الحاجة إلى التعديل أو عدم التعديل يرتبط بالنوايا بقدر ما يرتبط أو هكذا يفترض بالاحتياجات، احتياجات الحكومة لتواصل عملها على النحو الذي يرضى عنه المواطن الأردني. وبالتالي ربما الحدث الأخير يدفع الرئيس إلى تقييمات مختلفة بحيث يذهب إلى تعديل، وأتوقع ويجب أن أتوقع أن يكون التعديل أوسع بكثير من مجرد الأمر المتعلق بوزير العمل، لأنه هناك مجموعة حقيقة من الوزراء بعد ما يقارب العامين على تشكيل الحكومة تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة، لأن الظروف الداخلية تحتاج أيضا إلى نظرة مختلفة، تحتاج إلى أداء حكومي مختلف، تحتاج إلى معالجات للملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل مختلف. لماذا مختلف؟ لأن الظروف في الإقليم مختلفة، الظروف في الإقليم تجلب الكثير من المخاطر، وأعتقد أن الأردن في قلب هذه المخاطر، خاصة إذا ما قيمنا وحاولنا أن نفهم بشكل أعمق السياسات الإسرائيلية والمشاريع الإسرائيلية والتوجهات الإسرائيلية اتجاه المنطقة واتجاه الأردن تحديدا. وعندما نقول الأردن فهذا مرتبط ارتباط عضوي حقيقة بما يجري في القدس، بما يجري في الضفة الغربية، بما يجري في قطاع غزة. والتالي أنا أعتقد التعديل حاجة ضرورية، لكن يفترض أن يتغير النهج في التعديلات، وكما يجب أن يتغير النهج في اختيار الحكومات. وبالتالي الموضوع ليس مرتبط بالنوايا، مرتبط بحاجة ملحة لسياسات مختلفة، لسياسات داخلية مختلفة تمكن الدولة الأردنية من الصمود في وجه التحديات والمخاطر التحيط بها.
0: جميل، أجدد الترحيب بك دكتورة رولا الحروب معنا. بداية وعند الحديث عن مجلس النواب، كيف تقيمين أداء المجلس خلال الفترة الماضية والفترة الفاصلة بين الدورة العادية والاستثنائية؟
2: أولا مساء الخير وشكرا للاستضافة، وتحياتي للزميل الأستاذ ركان السعيدة. يعني المجلس بصراحة لم يقدم أداء استثنائيا، بالرغم من أننا عقدنا عليه أمالا كبيرة في ظل منظومة التحديث السياسي، وبأنه المجلس الحزبي الأول ربما منذ فترة طويلة الذي يعني تشكل فيه كتل حزبية بالكامل بعيدا عن الكتل الهلامية السابقة التي كانت تتشكل وتشبه الكثبان الرملية. ولكن مع الأسف الشديد أن أداء المجلس يعني كان متواضعا جدا عندما ننظر إلى عدد الجلسات الرقابية التي قام بها المجلس في العامين الماضيين، يعني معدودة على أصابع اليد الواحدة، هذا شيء غير مقبول وغير مقبول. علما بأن النظام الداخلي للمجلس ينص على أنه يحق للرئيس الدعوة إلى جلسة رقابية بعد كل جلستين تشريعيتين. هذا الكلام لم ينفذ، وأنا أرى أنه لابد من تعديل على النظام الداخلي لينص صراحة على أن الجلسات الرقابية مناصفة مع الجلسات التشريعية، يعني بعد كل جلسة رقابية في جلسة تشريعية وهكذا دواليك، لأنه أمامنا مئات الأسئلة وعشرات الاستجوابات التي وجهها النواب الحزبيون إلى الحكومة ولم تناقش، لم تناقش تحت القبة. ما نوقش هو عدد محدود جدا في الدورة العادية الأولى وفي الدورة العادية الثانية. هذا من جهة. إذن الدور الرقابي بصراحة لم يرتقي إلى المستوى المطلوب. الدور التشريعي يعني حسب ما أظهره تقرير راصد، نسبة ما أدخله النواب من تعديلات على التشريعات لا تتجاوز 22%، يعني هذا شيء محدود جدا جدا. وكمان إذا نظرنا إلى طبيعة هذه التعديلات سنجدها تعديلات هامشية لا تصب في الجوهر. ما الذي يعنيه ذلك؟ عندما يتخلى المجلس عن وظيفته التشريعية فيتحول إلى مجلس ممرر، وعندما يتخلى عن وظيفته الرقابية لأن الأسئلة لا تناقش تحت القبة، إذن هذا المجلس يضحي بجزء كبير من سلطته الدستورية لصالح لا أعرف ماذا. هل هي وجهة نظر الرئيس؟ هل هو الذي يفعل ذلك بالتوافق مع الحكومة ليؤمن لها أجواء يعني مريحة؟ للأسف الأداء تحت المستوى المطلوب.
0: طيب نعود أستاذ ركان للنقطة الأولى ومدى الحاجة اليوم، بين الحاجة والنوايا. هل بالمقابل يمكن القول بالتالي أن الفريق الحالي الوزاري الموجود يتعارض مع النوايا أو لا يستطيع تنفيذ النوايا لدى الرئيس؟
1: شوف اليوم الإطلاق حكم عام على الجميع فيه قدر من الظلم وفيه قدر من المبالغة، لكن بالتقييم الموضوعي أيضا لأداء العديد من الوزراء هناك ضعف، يعني هناك ملفات لم يجري عليها أي تغيير حقيقي في السياق العام. تبدو الأشياء وكأنها تسير أعمال، تبدو الأشياء وكأنها إدارة للملفات وليس تغيير في الملفات أو محاولة إحداث إصلاحات لهذه الملفات. اليوم مش مطلوب أن ندير هذه الملفات، مش مطلوب أن ندير.
0: أعطينا أمثلة صدرك لو تكرمت، مثال على الملفات.
1: يعني ملف الإعلام، يعني هذا ملف أساسي وجوهري في في في عمل الحكومة، وباعتباري واعتبار الزميلة رولا أبناء هذا القطاع، هذا القطاع لم يجري عليه تغييرات حقيقية، يعني ورغم أنه مر أكثر من عامين على الحكومة، وكنت في آخر لقاء قبل أن أنهي دورتي النقابية قبل عامين تقريبا، كان في لقاء بيني وبين دولة الرئيس وتم الحديث في لمدة ساعة كاملة في ملف الإعلام واحتياجات ملف الإعلام وكيفية التطوير وإحداث نقلة نوعية في ملف الإعلام، لكن هذا الأمر لم يحدث للأسف. ملف البطالة يعني لم تجري عليه معالجات جذرية وحقيقية حتى هذه اللحظة. ملف الفقر، ملف يعني هذه الملفات تدار إدارة يومية، وليست هناك إدارة استراتيجية أو معالجات استراتيجية تؤدي إلى تغييرات حقيقية في الملفات بحيث تنعكس. اليوم مثلا عندما نتحدث عن أرقام النمو، دائما كنت أقول أنه أنا ما القيمة أن نكون النمو 2% أو 3% أو 1.5% أو 4% طالما لم ينعكس هذا النمو على حياة المواطنين، لم ينعكس على ظروفهم المعيشية. وبالتالي المطلوب اليوم، وهذا كانت دعوة مستمرة ربما من الناس المشتبكين مع الحياة السياسية، أنه نحتاج إلى تغيير في النهج. التغيير في النهج يؤدي إلى إلى استقدام واستجلاب حكومات تعالج الملفات معالجة جذرية وحقيقية، ولا تعالج ظواهر هذه الملفات فقط. وبالتالي ما يجري في الحكومات منذ سنوات، وليست هذه الحكومة، معالجة محاولة معالجة للظواهر والقشور، وليس معالجة لعمق الأزمات ولعمق هذه المشاكل. وبالتالي هذه المشاكل تستمر وتتراكم وتتعمق، ويصبح في المستقبل معالجتها مسألة أكثر صعوبة وأكثر إشكالية، لأنك من البداية كان يفترض أن تعمل هذه المعالجات بشكل جدي وحقيقي وأن تشترك مع المشاكل والقضايا بشكل حقيقي وتعمل على معالجة جذرية حقيقية وليست كما قلنا معالجة فقط لقشور هذه وظواهر هذه الأزمات وظواهر هذه المشاكل.
0: واضح.
1: وبالتالي اليوم هذه الملفات أنا أفترض أنا أفهم حسن النية عند الرئيس بصراحة وأدرك أنه يرغب في إحداث التغيير المطلوب وأنه يحاول أن يعمل نقلة في هذه الملفات،
0: ولكن يعني هنا
1: لا ظروف الموضوعية ولا ظروف الذاتية تساعد على ذلك.
0: نعم، يبقى السؤال دكتورة رولا، هل بالضرورة تغيير الأسماء الوجوه هو تغيير للنهج؟ بالفعل جربنا مرارا، ما رأيك؟
2: لا، بس العقاب والمساءلة يجب أن يأخذا دورهما، خاصة حين يطال الفساد شخصيات الوزراء. يعني أعلى سلطة في هذه الدولة بعد سلطة الملك هي سلطة الحكومة، فعندما يقوم مجلس الوزراء مثلا إقالة السيد وزير العمل الآن خالد البكار التي قيل إنها بسبب مخالفته لمدونة السلوك الحكومي، ولا نعرف الحقائق الكاملة، ولكن نشرت الكثير من المعلومات الخطيرة والتي لا نعرف صحتها حوله وحول وزراء آخرين عاملين ما زالوا موجودين في هذه الحكومة. من وجهة نظرنا في حزب العمال لا يكفي أن تقيل الوزير أو أن تطلب منه أن يستقيل، لأن هذا عبارة عن مكافأة للوزير. إن كان فاسدا وتنعم بالأموال فأنت تفتح له المجال يتنعم بها خارج السلطة. لا، هذا كلام مش صحيح. المطلوب هو محاسبة قضائية، يفترض أن كل من تثار حوله شبهات فساد أن تنزع عنه الحصانة وأن يحول إلى المدعي العام الذي يحقق معه، فإما أن تظهر براءته وإما أن تظهر إدانته ويأخذ القانون مجراه.
0: جميل دكتورة، في هذه النقطة تحديدا أعذريني على المقاطعة، ولكن هذه وجهة نظركم في حزب العمال، ماذا عن وجهة النظر لدى مجلس النواب الذي هو يفترض أن يكون قادرا على الدفع بهذه الاتجاهات، رفع الحصانة، المساءلة وما شابه ذلك؟
2: نعم 100%. اليوم نائبنا الدكتور قاسم القباعي وجه مذكرة إلى معالي رئيس مجلس النواب، طلب فيها عقد جلسة اجتماع، طبعا أنت بتعرف أن هم غير مجتمعين الآن، المجلس غير منعقد، فطلب عقد جلسة استثنائية خارج إطار يعني القوانين، وإنما جلسة تشاورية ما بين المجلس من جهة وما بين الحكومة ووزرائها من جهة، لكي يتمكن النواب من مواجهة الحكومة بالأسئلة الصعبة، بالمعلومات التي تثار حول فلان وفلان وفلان من أعضاء هذه الوزارة، واللي معبي السوشيال ميديا بأرقام وبأسماء وبحقائق وبأسماء أراضي وأرقام أراضي وتعيينات، وكل هذا الكلام الذي يثار منذ فترة دون أن يتخذ بحقه أي إجراء في ظل تعطل الأدوات الرقابية والدستورية، وفي ظل أنه لا يجوز لمجلس النواب أصلا استخدام وظيفته الرقابية أثناء الدورة الاستثنائية، لأنه غير مسموح له بمناقشة أي شيء إلا الموجود على جدول الأعمال في الإرادة الملكية السامية. ولذلك اليوم مطلوب من رئيس مجلس النواب مع كل الاحترام أن يعقد هذه الجلسة وأن يفتح المجال للنواب لمواجهة الوزراء بما يشاع حولهم وبما يملكونه من معلومات تتردد هنا وهناك، وأن تظهر الحقائق وأن يقوم المجلس بدوره. إن كانوا بريئين فهذا جميل. أمر ممتاز، هذه فرصة لإظهار براءتهم، وإن كانوا مدانين يجب أن يأخذ القانون مجراه. ما أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم أخي محمد هو عدم وجود رقابة فعالة، لا في مجلس النواب السلطة الدستورية للرقابة، ولا في الإحالات الانتقائية لهيئة مكافحة الفساد أو للقضاء. يجب أن يحاسب كل مخطئ كي نتمكن من فرض سيادة القانون وتحقيق الردع العام والردع الخاص.
0: واضح. أستاذ ركان، ما رأيك بما تفضلت فيه دكتورة رولا؟ هل تؤيد بالفعل تحويل الوزير هذه القضية إلى القضاء بدل الاكتفاء بالاستقالة أو الإقالة؟
1: ما في اثنين يختلفوا عليه، ولو سألنا حتى في الشارع العام ستجد الرأي العام يدفع بهذا الاتجاه. واليوم كما قلنا الموضوع ليست المعالجات الشكلية وليست المعالجات لقشور الأشياء، اليوم في فرصة عند الحكومة وفرصة عند دولة الرئيس أن يفتح هذا الملف على مصراعيه فيما يتعلق بكل أشكال الفساد وبكل قضايا الفساد الموجودة اليوم. أنت حتى لو الحكومة نفسها طبقت مدونة السلوك بشكل عميق على معظم المسؤولين في الدولة الأردنية، ستجد أنها مضطرة للتعامل مع قضايا فساد بأشكالها المختلفة، سواء كان الفساد المالي، سواء كان الفساد الإداري، سواء كان استثمار الوظيفة واستثمار السلطة. وبالتالي المسألة اليوم لا تتعلق كما قالت الزميلة أرول، لا تتعلق بإقالة الوزير وإرساله إلى بيته. هذه مسألة يعني خطيرة جدا، لأنها ستكرس في ذهن كل المسؤولين أن أقصى ما يمكن أن يحدث لهم هو أن تنهى خدماته أو أن يدفع إلى الاستقالة ويغادر إلى بيته. هذا أمر لا يعالج الفساد، بالعكس هذا يجذر الفساد ويعمق الفساد، وربما يشجع آخرين طالما أن الأمور قد تنتهي بأن أذهب إلى البيت دون محاسبة ومحاكمة. هذا أمر صعب خاصة، وهذا يجب أن تأخذه الدولة وتأخذه الحكومة بعين الاعتبار. المزاج العام في الأردن مزاج سيء بصراحة، حالة الإحباط وحالة اليأس متجذرة ومتعمقة، الظروف الاقتصادية الظروف المعيشية صعبة، وبالتالي لا تملك الحكومات طرف التعامل مع الأشياء بطريقة تؤدي إلى أن الملفات لا تعالج كما يجب أن تعالج. وبالتالي ربما تكون عند الحكومة فرصة الآن أن يكون هذا الملف هو رأس رمح لمعالجة مشاكل الفساد وقضايا الفساد بالشكل الذي يجب أن تكون عليه ضمن القوانين وضمن الأنظمة الموجودة وضمن الإطار القانوني والقضائي. لكن أن نعالج بالطريقة التي يمكن أن تعالج فيها، أنا لا أستطيع أن أطلق حكم نهائي كيف تتم المعالجة، لأن هناك تفاصيل كثيرة غائبة في هذا الملف. إحنا لا يمكن أيضا أن نخضع في تفكيرنا وفي تقييماتنا وفي تحديد اتجاهاتنا فقط على ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي. يجب أن تكتمل الصورة لدينا حول تفاصيل هذه القضية حتى نفهم أبعادها بشكل جيد، ومن ثم نستطيع أن نحكم على الحكومة وأداء الحكومة كيف ستتعامل مع هذا الملف، بأي طريقة ستتعامل مع هذا الملف. لكن بالمجمل بشكل عام لا يجب التعامل مع أي ملف وأي قضية فساد بالطريقة التي الآن ربما رائجة في ذهن الناس أو تتوقع الناس أن الاكتفاء بإرسال الوزير إلى بيته. لا، يجب أن يحاسب كل مسؤول ارتكب مخالفة، ارتكب قضية فساد، ارتكب أي شكل من الأشكال الجرائم الاقتصادية التي لها انعكاساتها بالضرورة على المزاج العام أولا، وأيضا على الحالة الاقتصادية للدولة الأردنية. وبالتالي الأمور اليوم كما قلت، المعالجات مرة أخرى لا يجب أن تكون سطحية، المعالجات لا يجب أن تكون شكلية، يجب أن تكون عميقة إن أردنا أن نحدث حقيقة حالة ارتياح في الشارع العام، حالة قبول لأداء الحكومات التي تشتبك مع قضايا الفساد وكل القضايا الوطنية. غير ذلك أعتقد أن الأمر يزيد حالة الإحباط ويزيد حالة الاحتقان، وبالتالي المزاج العام يصبح أسوأ، وهذا له كلف كبيرة جدا يجب أن تتداركها الدولة في كل مؤسساتها وخاصة المؤسسات السيادية ذات الاشتباك المباشر مع هذا المزاج.
0: جميل. سؤال أخير دكتورة رولا، قلت أن هناك انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، من يقوم بالانتقاء وكيف يمكن توصيف هذا المشهد التخلص من هذه الحالة إن صح التعبير؟ دكتورة رولا معنا؟
3: ألو سامعني؟ نعم.
0: نعم.
3: ألو.
0: هل أسمعك؟ نعم.
3: هل تسمعني؟
0: نعم.
3: تمام.
0: طيب السؤال مرة أخرى، قلت إن هناك انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، من يقوم بانتقاء الملفات التي يجب أن يتم التعامل معها أم لا، وكيف يجب أن نتخلص من هذه الحالة؟
3: يعني الآن مثلا في القصة الأخيرة التي بين أيدي أثير حول وزير العمل، يثار أيضا حول وزراء آخرين موجودين في هذه الحكومة، وزراء عاملين. فإذا قرر دولة رئيس الوزراء أن يحاسب أحدهم، عليه أن يكون عادلا وأن يحاسب الجميع على قدم المساواة. الكل يجب أن يحاسب ويجب أن يفتح تحقيق نزيه. يا سيدي فليبدأ بفتح
0: تحقيق. دكتورة، من الذي يدور حوله الحديث ليكون يعني الأمر أوضح بالنسبة للمستمع المتابع؟
3: لا، أنا لا أستطيع أن أردد ما أقرأه على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه في قانون جرائم
0: إلكتروني. أكثر من وزير، أكثر من حالة.
3: أكثر من وزير، نعم، أكثر من وزير حالي عامل، نشرت حولهم معلومات، جزء يتعلق بفساد إداري، تعيينات وواسطات ومحسوبيات، وجزء آخر يتعلق باستثمار وظيفي وإحالة عطاءات على شركات يملكونها أو تملكها أبناؤهم أو بناتهم إلى آخره، وجزء يتعلق
0: النواب جزء من القضايا المثارة وهذا الحديث.
3: نعم.
0: النواب جزء من هذا الحديث أيضا.
3: هذا صحيح، هنالك شبهات أثيرت على بعض النواب، بل إن الأسماء كمان أصبحت متاحة حول الحصول على تصاريح عمل وبيعت بمبالغ معينة وما إلى ذلك. لا نريد الخوض في التفاصيل بسبب إنه القانون بيسائلنا. ولكن هذه صلاحية لرئيس الحكومة أن يفتح الآن تحقيقا داخليا شفافا داخل حكومته، ثم إن اقتنع بأن الأدلة تدينهم أن لا يكتفي بالتعديل الوزاري وإنما أن يحولهم إلى القضاء. إذا حدث ذلك سيقتنع الشارع بأن الرئيس جاد في المساءلة وأننا أخيرا وضعنا أيدينا أو وضعنا أقدامنا على بداية الطريق الحقيقي للمساءلة. أما أن يواصل الشارع حديثه عن فساد سين وصاد وعين ثم فقط من يتحمل المسؤولية هو عين ويترك سين وصاد، هذا كلام لن يقدم، لن يفيد الحكومة في شيء. ولن يعزز الثقة التي يحاول رئيس الوزراء أن يفرضها في العلاقة بينه وبين الشعب بتفعيل مدونة السلوك الحكومي.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل، أمين عام حزب العمال دكتورة رولا الحروب، وأيضا الشكر موصول للكاتب والمحلل السياسي ركان السعيدة، شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقلنسوته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أرى به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 أربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما،
1: أكرمك الله، تفضل وسيدي.
2: بارك الله فيك، الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، من تتابعوننا ومن تتابعنا في مجتمعنا الكريم الطيب هذا، يعلم الله لولا أننا يعني نحاول أن نوصل كلمة ما جلسنا هذا المجلس، يعلم الله تعالى، وهذه أمانة نحاول بإذن الله تعالى أن نؤديها على أكمل ما نستطيع، لا نغش أمتنا بل ننصح بإذن الله تعالى، وقد تؤلم النصيحة. على كل حال أقول، تكلمنا في حلقة سابقة عن جرائم القتل وكيف تفشت في مجتمعنا وصارت كأنها أمر عادي، وها هي جريمة بشعة حصلت قبل أيام. زملاء شاب من عمان، شباب وبنات يستدرجون صاحبهم إلى مكان وظلوا يضربونه، الأولاد والبنات، حتى فارق الحياة كما وصلني الخبر، ثم حملوه وتركوه على باب بيته. أقول لو ربينا مجتمعنا على قيم القرآن، يا أمة القرآن، القتل يا الله، أنا أقتل مسلما ولا غير مسلم حتى، إلا من يحاربني. على كل حال أقول لو ربينا مجتمعنا على قيم القرآن، ومنها هذه الآية، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يا الله، فكأنما قتل الناس جميعا، أنت استحليت دم هذا، معناها إيه؟ استبحت دماء كل الناس، هكذا علمنا ديننا. طيب ماذا نقول بعد؟ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. ما نمال هذا الحديث؟ لنعلم مسؤولية المجتمع يا أبويا، لنعلم مسؤولية المجتمع. إحنا في سفينة، إذن إذا خرقنا السفينة غرقنا جميعا، إذا صار القتل مثل السلام عليكم انتهت الحياة، القصد.
1: نعم.
2: فجبت هذا المثل للرسول اللي قالوا عليه أزكى الصلوات، ونحن نعيد كلامه، كمثل قوم استهموا على سفينة، السهم معروف قرعة يعني، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فصار الذين في أسفلها إذا رادوا الماء أو مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا الماء، يعني دون أن نزعج من فوقنا، فإذا أخذ الذين في أعلى السفينة على يد من في أسفلها نجوا ونجوا جميعا، وإذا تركوهم
1: وما أراد
2: ولم يأخذوا على أيديهم هلكوا
1: وهلكوا
2: جميعا. وسامحوني آخر شيء بهذا الكتاب، منهج القرآن في بناء المجتمع، من مؤلفه الإمام محمود شلتوت رحمة الله عليه، يعني هذا الرجل عاصرناه في القاهرة،
1: أحد شيوخ الأزهر.
2: أي نعم،
1: نعم.
2: والكرام الحقيقة.
1: نعم.
2: يعني أنا صلتي بعدد من شيوخ الأزهر، ومن درسوني وناقشوا رسالتي عدد من شيوخ الأزهر
1: ما شاء الله،
2: وآخرهم الطيب. فكنت بعته بعض كتبه، يقول الله لسه فاكرني يا مولانا، وهل ننساك؟ أعوذ بالله. على كل حال إخواني، هذا الكتاب جميل جميل جميل، لا أدري إن كان موجودا أو لا، منهج القرآن في بناء المجتمع، موجود ولا مش موجود؟ لماذا لا نفكر في أن نبني مجتمعنا على القرآن؟ شو بنخسر؟ بس فهونا نخسر شيء لو أنشأنا مجتمعنا على القرآن. يا بني الأخوك هذا أخوك المؤمن المسلم أخوك اللي مش مسلم في الإنسانية أنه لو أجرح لا بكلمة ما أجرحه. هكذا يعلمنا ديننا. هتقول لي واحد متطرف يا عمي كل بشر فيه في يعني فريق مجنون المتطرفين جنون.
1: نعم
2: ما تعمل ليش واحد نموذج على المسلمين. نعم. لا يا أبويا هذا شاذ عنهم. فلا تلصق بالمجموع التهمة الكاذبة هذه. الدين بيعلمنا الأخلاق والهداوة بخلينا إخوة متحابين متعاونين متآلفين متآخين. هكذا يعلمنا الدين. تخافين من الدين علمنا خراب الديار؟ لا يا أبويا الدين ما بيعلمنا إلا عمار الديار والأمانة. من فضلنا درسنا في الجامعة 40 سنة ولا كام والله ما نعرف. خرجنا من فضلنا نماذج وعينات من درسناهم الآن في كل أقطار العالم العربي ما عدا هذا لأنه أصمم أن لا يغادر هذا البلد ولو بعشر الراتب. وكان معروض علي من فضل قلت له يا أمه أنا لن أدرس إلا في بلدي هذا. والله كان معروض علي في أمريكا وفي قطر وفي كندا وفي خمس أضعاف راتبك في الأردن. أي والله لا أعمل إلا في بلدي. أتحدى من فضل الله مين ما كان يعرض علي خمس أضعاف ما أنت عليه وترفض. أقصد هذا مش بمن على الناس لا والله. لكن عشان أقول لك إحنا مش نتكلم عشان نتكلم لا نتكلم عشان نبني نتكلم عشان نوصل رسالة أن نرقى بمجتمعنا أن تزكو أخلاقنا أن نكون على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم. لو رآنا لفرح بنا مو لو رآنا تنصل منا. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني جنب القدر ينبغي أن تختفي من مجتمعنا. أنا ما أنسى يعني زوج عمتي مسؤول في فندق فعم بيحط الفلوس بالخزنة. فواحد من النازلين طعنه بالسكين طعنات حتى فارق الحياة.
1: يا الله.
2: طبعا زوج عمتي لو منتبه يعني وجها لوجه بيأكله لكن طعنات من الخلف
1: غدر.
2: فحكموا يعني بسجن وأظن 5 ولا 10 سنوات 7 سنوات أظن 7 سنوات
1: قاتل.
2: من قتل يقتل مش موضوعنا الآن التفاصيل. لكن هذا الرجل قاعد على القهوة فجت رصاصة طائشة فالله انتقم منه
1: بعد ما خرج من السجن
2: ونفذ حكمه سبحانه. هذا الحكم الصحيح.
1: يا الله.
2: جت الطلقة في رقبته.
1: يا الله.
2: مثل ما طعن زوج عمتي في رغبته.
1: يا الله.
2: سبحانك. يعني احنا سجنوا 7 سنوات وطلع وقعد على القهوة جت رصاصة نفذت حكم الله فيه. هذا حكم الله. إذا أردنا مجتمعا نظيفا نقيا سليما معافا هذا هو الطريق شرع الله.
1: جميل.
2: أرجو
1: جميل.
2: أن لا أكون أثقلت عليكم.
1: أكرمكم الله دكتور. الله يجزيك الخير وبارك فيك. ونواصل بعد فاصل قصير إن شاء الله فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20، 06-516-50-20، 06-516-20-20، 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما،
0: أكرمك الله وبارك الله فيك. نواصل دكتور في التفسير.
1: مرحبا.
0: ويعني انتهى بنا الحديث إلى الآية 109، لكن قبل ما نبدأ بالتفسير في عندي اتصال، أخذ الاتصال ثم مرحب. حتى لا نتأخر عليه. مع الأخ بسام، تفضل أخي بسام.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور بشار الله يسعدك يا رب، الله يعطيكم العافية.
0: الله يحفظك يا مرحب.
2: وتحياتي للدكتور أحمد نوفل.
0: الله يحييك.
2: دكتور أحمد نوفل، هو مجرد استئناس وليس يعني بعيد عنك للفلسفة الزائدة. آية للبقرة، سورة البقرة آية 260 اللي هي وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى.
0: نعم.
2: ما الدليل على أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قام بالذبح والإماتة من الكلمات اللي في الآية؟ هل هي كلمة تصورهن أم جزءا؟ يعني أنا استأنست بعدة تفاسير وكان في هناك خلاف يعني على كلمة تصورهن أو جزء.
0: تمام. بارك الله فيك. تمام. بارك. تسمع الإجابة. أبشر يا أستاذ بسام. مع الأخ نذير، تفضل أخي نذير.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حال؟
0: يا مرحبا، حياكم الله.
3: يا هلا بيكم، الله يجزيكم خير. الله يحييك. بس حبيت أول شيء أنا بس هيك أسلم على الدكتور أحمد وعلى.
0: الله يسلمك.
1: الله يحييك يا أخي.
3: الله يرضى عليك، والله بحبكم لله بالله يعني.
0: ما حبيكم الله وأكرمكم.
3: بس حبينا نشارك والله يبارك فيكم وطول
1: عمركم إن شاء الله. منكم إن شاء الله.
0: يا رب أكرمكم
3: الله. يبارك فيكم يا رب، دعواتكم لنا.
0: شكر الله لكم، الله يجزيكم الخير. الله يجزيكم الخير. في مع الأخ ماهر، تفضل أخي ماهر.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: والله عندي سؤال في آيتين، اقتربت الساعة وانشق القمر.
0: نعم.
4: آية ثانية اقترب الناس حسابهم في غفلة معرضون.
0: نعم.
4: بناء على الآيتين، هل يوم القيامة قريب، الساعة قريب، وهل نحن في آخر الزمان؟ كثير ألفوا فيها الكتب هذه.
0: طيب.
4: أشارة الساعة وعلامات الساعة.
0: ماشي، أبشر.
4: ومع فائق الاحترام.
0: الله يحييك أخي ماهر، شكرا لك.
4: شكرا.
0: وكل الاحترام لك. قبل أن نبدأ بالتفسير نجاوب على أسئلة الإخوة. دكتور، الأخ بسام يسأل عن آية سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. الآية هو يسأل بناء على قراءاته لعدة تفاسير، وجد أن هنالك خلافا بين المفسرين على الدليل على أن إبراهيم عليه السلام قام بذبح الطيور. ما الدليل من الآيات، من كلمات الآية؟ هل هي كلمة فصرهن اللي دلت على أنه ذبح الطيور، ولا كلمة جزءا؟
1: فصرهن، ضمهم إلي يعني حطهم عشان تحفظهم عن ظهر قلب، صرهن إليك.
0: نعم.
1: شوفهم بالكمان لأنهم حيعودوا مثل ما كانوا.
0: نعم. جميل.
1: قطعهم قدر إن شاء الله كل واحدة 50 قطعة انتفنت.
0: نعم.
1: هترجع مثل ما كانت. هذه قدرة الله.
0: إذا صرهن ليست بمعنى قطعهن.
1: لا.
0: أها.
1: صرهن إليك،
0: ضمهم إليك،
1: ثم اجعل هنا التصريف.
0: أيوة، على كل جبل
1: منهن. على كل جبل من هنا جزء، حتى.
0: نعم.
1: حتى هنا وحتى
0: إذا
1: هنا.
0: إذن الدليل على التقطيع من كلمات الآية كلمة جزءا.
1: أي نعم.
0: نعم.
1: مش فصرهن إليك.
0: نعم. جميل.
1: ضمهن إليك.
0: جميل.
1: عشان تحفظهم عن غيب.
0: نعم. جميل.
1: هم ولا مش هم.
0: جميل جميل.
1: بس
0: أكرمكم الله. الأخ ماهر يسأل عن آيتين، يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، هل هاتان الآيتان تدلان على أنه اقترب يوم القيامة وبالتالي إحنا في آخر الزمان؟
1: إخواني الكرام، يعني هذه الآية
0: قبل 14 قرن.
1: أي نعم. 1500 سنة إلا قليلا.
0: نعم.
1: اقتربت الساعة، ولو نزل القرآن قبل الرسول عليه أزكى الصلوات بكمان 1000 سنة لقال اقتربت الساعة. نعم.
0: إنهم يرونه بعيدا
1: ونراه
0: قريبا. يعني في حكم الله سبحانه وتعالى مختلف،
1: وأيضا في حكم عمرك أنت، متى قيامتي أنا؟
0: عند الموت.
1: يمكن ما وصلش البيت.
0: صحيح.
1: إذن قامت قيامتي، إذن اقتربت الساعة.
0: نعم نعم.
1: قد يكون القيام الساعة 3000 سنة جاية، نعرفش.
0: نعم.
1: ما أحد إلا الله عز وجل يعلم.
0: جميل.
1: هذا بلزمناش. أنت كم عمرك يا إنسان؟ 50-60.
0: نعم.
1: هذا هو متوسط أعمار الناس. وذاك اجتهد على نفسك، اجتهد على ما تدخره عند ربك من عمل. هذا اللي اجتهد عليه. تسألش متى الساعة بعد 5 سنوات؟
0: قال ماذا أعددت لها لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ قال ماذا أعددت
1: يعني
0: لها؟
1: يعني لو قلنا لك بعد 5 سنة هتعمل إيه؟ أوه هاي مطولة. طب أنت مالك؟
0: صحيح.
1: قد يكون المساء انتهت حياتنا.
0: صحيح.
1: قد يكون بعد شهر رمضان انتهت حياتنا. قد يكون ما عرفش. فأنت أعمل وكأنك تموت غدا.
0: نعم.
1: وأعمل دنيا كأنك تعيش أبدا. يعني لا بأس بالحكمة هذه. يعني
0: نعم. جميل.
1: لا بأس بها.
0: جميل.
1: قد تنتقد مش مشكلة.

0: الآن أعود إلى التفسير، تفسير الآيات من سورة آل عمران عند الآية 9 بعد 100: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. تفضلوا سيدي.
1: لله هنا ولله.
0: نعم.
1: طبعا كل هذه المعنى واحد، لله بداية ولله
0: زي يعني استئناف يعني.
1: تمام.
0: نعم.
1: تمام. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ما الذي في السماوات؟ احنا مش شايفينه. الله بيخبرنا خبر. كل ما في السماوات احنا مش شايفين ولا احنا عارفين، لكن نؤمن. ولله ما في السماوات والأرض. لا، وما في الأرض. عشان يأكد، مش والأرض، لا، يكون هنا عطفا. وما في الأرض أتى بها كاملة.
0: نعم.
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أكدها. وإلى الله ترجع الأمور. إذن كل ما في السماوات وما في الأرض طبعا لا يحصيه إلا الله عز وجل. الذرة لا تغيب عن الله عز وجل. مش المجرة، الذرة. إذن وإلى الله ترجع الأمور، كل شيء مرده إلى الله، كل كلمة قلتها مسجل عند الله عز وجل. لا ينسى، لا يظن ربي ولا ينسى سبحانه. فإياك إنسان تظن أنه لست تحت عين الله وتحت سمع الله وبصر الله، والله يقيد عليك كل ما قلت، مش تهديد، عشان تستقيم.
0: نعم.
1: الأمور
0: صحيح.
1: لصالحك أنت. هذا يا بني الامتحان قريب. أوهو قروشتوني، ما هو مستقبلك. إحنا الآن مش مستقبلك الوظيفي، مستقبلك الخلود
0: النهائي. نعم.
1: الحياة النهائية. قد تعيش إنسان ملايين السنين، نعرفش إنه فيش موت في الآخر، خلود بلا موت.
0: نعم.
1: فيا لها من صفقة، عمرك 50-60 مقابل عملك في هذا العمر البسيط، خلود بلا نهاية.
0: يا الله،
1: لله الحمد. فمين يضيع هذه الصفقة؟ بكون مجنون. أي والله. ولذلك ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، مردها كلها إلى الله.
0: جميل.
1: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا سلام. بعد ما خبرنا مولانا عن ذاته العلية إنه له ما في السماوات وما في الأرض، تكلم عنا نحن.
0: نعم.
1: شو هالشرف، شو هالشرف. يا أمة، منو بترك هذا الشرف القرآني العظيم عنكم؟ كنتم خير أمة. كنتم أي منذ القدم الذي لا حصر له، كنتم من قديم الآجال والأزمان خير أمة. أنتم في أقدار الله أحسن أمة. كنتم خير أمة. يا سلام، أنتم أشرف أمة وأحسن أمة. فكيف احنا نقلد الغرب، الفرنسيين والطليان والإسبانيول والأمريكان والإنجليز وإلى آخره؟ نقلدهم ليه؟ أنتم خير، مفروض هم اللي يقتدوا بكم، لا أنتم من يقتدي بهم. مختصر، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إحنا كنا فين؟ كنا في جاهليتنا. من اللي أخرجنا للناس كأساتذة؟ مين أخرجنا للناس كمرشدين؟ مين أخرج الناس كأننا الأمة الأنموذج؟ من؟ الله.
0: الله سبحانه وتعالى.
1: هذا القرآن، هذا الرسول، هذا الدين. يا أمة الإسلام، يا من يحاول بعضهم أن يعطل هذا الدين، نخسر خسارة بلا حد ولا عد. كنتم خير أمة أخرجت للناس بهذا القرآن، بهذا الدين. إذن ينبغي أن نعلم أبناءنا القرآن منذ نعومة أظفارهم إلى اللحد، من المهد إلى اللحد، وإحنا نقرأ القرآن. ليه؟ لتنشأ أجيال على استقامة، لتنشأ أجيال على حب الوطن والانتماء. بدون هذا التعليم ما بتأمنش وبتضمنش. الضامن الوحيد هذا الكتاب يا أبويا. نحن بلا هذا الكتاب لا شيء، نحن لا شيء بغير هذا القرآن. بدنا نعلم القرآن، كنا نحمل القرآن ونحن أطفال، الآن لما كبرنا وصلنا في الجامعات بطلنا نعلم القرآن. كيف كنا نحمل المصحف ونحن أطفال؟
0: نعم.
1: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني على مستوى الأمم تأمرون بالمعروف.
0: وهذا دكتور لاحظ يعني في الصفحة التي قبل أيضا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف.

0: وينهون عن المنكر. يعني تكرر هذا الموضوع في صفحتين متقابلتين.
1: صحيح.
0: لماذا دكتور التركيز على هذه المسألة؟
1: لأنه للأسف يعني بالواقع العملي احنا نسينا دورنا ونسينا وظيفتنا ونسينا مكانتنا عند الله والشرف الذي جعله الله لنا بهذا الرسول وهذا القرآن وهذا الكتاب وهذا يعني الوظيفة التي وظفنا الله إياها. أنتم من تدعون الناس إلى الله وإلى دين الله وإلى الدخول في جنة الله أنتم.
0: لكن دكتور أحيانا من يمارس هذا الأمر لا يتقبله الناس أحيانا، ربما لفظاظة أسلوبه من جهة، ربما لأنه لا يفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدخل في خصوصيات الناس، يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما الخيط الضابط الناظم دكتور لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تمارس بالطريقة الشرعية؟
1: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة
0: يا سلام
1: والموعظة الحسنة
0: يا سلام
1: بالحكمة، مو بالدفاشة، هي هي بدي دخلك الجنة، اسمعني اسمعني اصبر خذ لك ساعتين معي. ما شاء الله، عمو والله لو كان مين ما كان ما بستنى ساعتين.
0: نعم.
1: ولذلك لا تفرض نفسك على الناس.
0: جميل.
1: سألك سائل أجب باحترام وتقدير، قدر عقول الناس واحترم مكانة الناس، وصل رسالتك بمنتهى الذوق والأدب
0: واللطف في الكلمات، يعني سبحان الله، وهدوء إلى الطيب من القول. لكن كيف نفرق دكتور بينما ينبغي أن نأمر يعني بالمعروف والنهي عن المنكر في مجاله وبين التدخل في خصوصيات الناس؟ لأن البعض يعني يتدخل في شؤون الناس بحجة أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
1: والله الفرق واضح.
0: نعم.
1: يعني اثنين بالطاوش له يا ابني، احنا إخوة، ما بصير، انت ابني وهذا ابني، لا يا أخي، بدل ما نكون متحابين بنطوش بعضين وكم نسحب على بعضين سكاكين. نعم. ليش طيب؟ كيف بدنا ننتصر على عدونا احنا متطاوش قاعدين؟ بالحسنى.
0: جميل.
1: يعني ايقظ القيم الجميله في داخله. انتوا اثنين جهنم وديتهم يعني الى الى الى الجحيم بهالطريقه. نعم. قبل ما يوصلوها.
0: نعم.
1: بالحكمه والموعظه الحسنه، ما عندك اسلوب اسكت، تتدخلش في الناس.
0: جميل.
1: عندك هذا الحكمه وعندك هذا اللطف بالكلام، احكي بالعراقي. ما عندك هذا الأسلوب،
0: أنكر المنكر بقلبك. جميل. وذلك أضعف الإيمان.
1: مريح لك.
0: طيب دكتور بدي أستأذنك باتصال مع الأخ أبو محمد. تفضل يا أبا محمد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله مسى عليك وعلى الشيخ.
0: يا مرحبا، حياكم الله.
2: بس بسأل الشيخ في مصطلح الورد في القرآن وفي بعض الأحاديث اللي هو الورق.
0: الورق. نعم
2: نعم. شو كان يعني؟ هو كان في يعني يدل على عملة
0: على العملة،
2: ولا كان فعليا كان في ورق عندهم؟
0: تمام.
2: يعني ايش دلالتها الورق؟
0: ماشي، ابشر، تسمع الجواب ان شاء الله.
2: جزاكم الله خير.
0: الله يحييك.
1: حياك الله.
0: العملة الورقية دكتور متعارف عليها انها من يعني مظاهر العصر الحديث. فلما يقرأ الإنسان في القرآن الكريم في سورة الكهف الورق، وبعض الأحاديث الورق، هي تدل أيضا على العملة، لكن هل تدل على عملة ورقية؟
1: لا.
0: نعم.
1: وإنما الورق الفضة.
0: الفضة. نعم.
1: نعم.
0: نعم.
1: ولذلك مش الورق، كسر وفتحة اختلف المعنى
0: كليا
1: في تماما. نعم. الورق الفضة، الذهب ذهب.
0: نعم.
1: الفضة لها الاسمين،
0: الفضة والورق.
1: والورق.
0: نعم.
1: بس
0: جميل جميل. أكرمكم الله أكرمكم الله. نأخذ فاصل.
1: مرحب.
0: ثم نواصل دكتور بعد إذنك. الله يجزيكم الخير. مرحب. كونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: لدي مجموعة من الأسئلة دكتور، لكن أود أن نختم الآية 110 ثم نبدأ بالأسئلة. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: يعني جزء من الآية اللي بدأت كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآن بتكلم عن فريق آخر. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ما الذي منعهم؟ هل قرأتم هذا القرآن فاكتشفتم أنه لا يزيدكم علما ولا يعني مستوى أخلاقي أحسن، أم ماذا؟ أم الحسد والحقد؟ إذن ولو آمن أهل الكتاب
0: لكان خيرا لهم،
1: ما الذي منعهم؟ يعني عدم اقتناع بالقرآن؟ لا، التعصب والتشنج والتشدد.
0: هل يتضمن هذا الأسلوب في الآية شيئا من التهديد دكتور؟
1: يعني أكيد.
0: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.
1: طبعا.
0: زي أسلم
1: وهي
0: تسلم.
1: نصيحة.
0: نعم.
1: لكن أيضا فيها رائحة التهديد.
0: نعم.
1: عشانك أنت بحذرك، إن لم تدرس بترسب. يا فعل الله ولا فعل الكلام العوام يعني.
0: نعم.
1: إيش فعل الله لي؟ منوش، لكن العوام بيقولوها. هذا لما حذرته مش معناه أنه أنا غشيته أو خوفته أو خلعت قلبه، أنا نصحته يا ابني مستقبلك مرهون بنجاحك.
0: نعم.
1: غشيته ولا أنا نصحته، خوفته ولا أنا مبهته.
0: نعم. جميل.
1: كيف نوصل الرسالة؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذا الكتاب يقرأه حياديا، لا متعصبا سلفا ولا نافرا سلفا، ايتني بقلب سليم بس واقرأ، ستجد هذا القرآن. يعني الآن في أوروبا عم بيقرأوا القرآن ويبكون، سبحانك، لأنه لمس الفطرة ولمس القلب ونفس الأحاسيس اللي كان يعني مكبوتة عنده غايبة، الآن اكتشف نفسه.
0: يا الله.
1: من أنا كنت؟ أنا كنت في الضلال، كنت ضايع، الآن أنا عرفت نفسي وعرفت ربي. لا تقول لي الأب والابن وشو أب إيش وأب ابن إيش وأب إيش، كيف يعني؟ هنا الآن الله الذي خلق
0: صحيح.
1: السماوات والأرض، خلق الأنبياء، خلق الرسل، خلق الكون سبحانه، لا مساعد ولا إلى آخره. كانت الصورة كلها مغبشة، الآن عرفت هذا الدين الجميل، أجمل ما في الكون هذا الدين. أعطينا عنه يعني تخلفنا الحضاري، أعطينا عن ديننا صورة منفرة. فجت يعني غزة المفقرة والمحاصرة آخره بهذه البطولة، أعطت نموذجا، جعلت الأوروبيين يدخلون في دين الله أفواجا، الحمد لله، يعني بلا فلسفة وبلا يعني تكلف وبلا إمكانات، لا عنده مساكين لا طعام ولا شراب، لكن قدموا النموذج الإنساني، النموذج الفذ، التضحية والفداء والبطولة. يعني أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا كله يساعد المجرمين، وغزة لا مساعد لهم إلا الله عز وجل. فما الذي جعل هؤلاء الجياع المفتقرين إلى كل البسائط من الماء وانت طالع؟ ما الذي جعلهم بهذا الصمود، بهذا الثبات، بهذه البطولة؟ في سر عجيب، ما هو؟ إنه هذا القرآن. فالغرب اكتشف نفسه بهذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، منتهى البساطة. إذن
0: ولو آمن
1: خير أمة،
0: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم
1: ولو آمن أهل الكتاب. الله ينصح، مش محتاجهم.
0: نعم.
1: سبحانه والغني، مالك الكون وملكه سبحانه. إذن الله يريد لكم الخير، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون
0: وأكثرهم
1: الفاسقون. فقد دمش الفاسقين بالأول، منهم المؤمنون، منهم من آمن وحسن إيمانه وصاروا قمة متميزة،
0: لكن الأكثرية بقيت على الفسق
1: وأكثرهم الفاسقون.
0: نعم. جميل.
1: العصبية، لو تخلص من عصبيته لاستنارت فطرته.
0: نعم.
1: لكن عصبيته
0: على قلوب أقفالهم
1: القديم خلاص.
0: جميل، أكرمكم الله دكتورنا. بدي أستأذنك وروح للأسئلة.
1: مرحبا.
0: الله يحفظك. عنك سيدي، الله يبارك فيك. أبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، سورة النساء. لماذا قال الله تعالى أموالكم، أيوة، ولم يقل أموالهم، مع العلم أنها حقيقة هي أموال الأيتام؟ هل كلامه صحيح دكتور؟
1: ولا تؤتوا السفهاء
0: أموالكم،
1: أموالكم
0: التي جعل الله لكم.
1: قد يكون أموالكم بمعنى أموالكم حقيقة، وقد يكون أموالهم هم اللي أنت تحت حراستك، أنت أموالكم حراسة.
0: نعم.
1: هي أموالهم ملكا، أنا أمين على المال.
0: نعم.
1: أعطيه.
0: إذن هو مالي أمانة وماله ملكا.
1: تمام.
0: نعم.
1: أنا بعطيه من ماله قليل حتى ما يستهلكش ماله بأسرع وقت، فأنا من أجل الحفاظ على ثروته بعطيه بمقدار.
0: جميل.
1: هذا من أمانتي، هذا من رعايتي له، من إخلاصي ونصحي.
0: جميل.
1: أنا بدي زيدني كل يوم 10 ليرات يا بني. 10 ليرات كل يوم شهرين بتفلس، هي دينار كل يوم
0: مثلا.
1: أنا عندي عيلة وبعيشها بدينار مثلا، يعني تعطيه مثال من حياتك أنت.
0: نعم.
1: نصحا له وصفائنية من أجله، مش بدي أكل مالك. لا يا عمي، إحنا نرعاك ونرعى مالك من فضلك بس.
0: جميل جدا، الله يكرمك دكتور. الأخ وليد الأصبح بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله يحييك
0: دكتور. مطلع سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. السؤال يا دكتور،
1: نعم،
0: هل الفتح المبين هو سبب مغفرة ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم منها وما تأخر؟ الرجاء تفسير الآية وجزاكم الله خير الجزاء.
1: سؤال جميل ومش سهل.
0: نعم.
1: إن فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مكة،
0: صلح الحديبية يا دكتور،
1: اللي بعده جاء من فتح مكة.
0: نعم. اللي هو وينصرك الله نصرا عزيزا.
1: أي يعني. نعم. هو كان مقدمة.
0: نعم صحيح.
1: فتح مكة. إذن صلح الحديبية كان العتبة.
0: نعم.
1: اللي فتح مكة. الخلاصة: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شو العلاقة؟ يعني هو الإنسان أحيانا بيكون متألم، تأخر النصر، يعني بعض الصحابة كان يضيق ذرعا ويضيق صدره، إلى متى يا رسول الله؟ فالرسول كان بشر، يعني يتألم مثل ما يتألمون. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني قد يكون صدر منا يعني شيء
0: طالت شيء من الاستعجال أو شيء.
1: نعم. فيغفر الله تعالى له كل هذه المشاعر اللي كانت يمكنهم، يعني مشاعر مع الصحابة رضي الله عنهم.
0: هذا دكتور إذا اعتبرنا أن اللام هنا لام تعليلية.
1: صحيح.
0: لكن دكتور في القرآن الكريم اللام المشابهة لها التي يسميها بعض المفسرين لام العاقب، العاقبة. نعم. يعني زي فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم. هل هذه تصلح أن تكون للعاقبة أيضا هنا اللام؟
1: وتصلح لهذا وهذا.
0: تعليلية و... جميل.
1: ولا ضير.
0: جميل.
1: على الوجهين سليم المعنى.
0: جميل.
1: ما في أي سلبية إطلاقا. أيلولة الأمر ليغفر لك الله.
0: جميل.
1: مثلا
0: أو لتكون السبب يعني في النهاية التالية. جميل جميل. الأخت وفاء النابلسي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. أرجو التوضيح مرة أخرى، كيف نفصل بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين التدخل في شؤون الناس؟ يعني غير مثال فضيلة الشيخ، إذا أخوان تقاتلا، بتقول يعني مثلا إذا في أمثلة أخرى، مثلا شخص لا يصلي، شخص يغتاب، شخص يتجاوز في الملبس، يعني خاصة السيدات أو الفتيات. يعني دكتور إذا نحن نعرف شخصا لا يصلي، لما بدنا ننصحه في موضوع الصلاة، هل هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا من باب التدخل في شؤونه الشخصية؟ ربما يعني جاوبك يقولك ما لكاش علاقة. مثلا واحد كثير الغيبة، جيت انت نصحته، هل هذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا التدخل؟ واحدة لباسها يعني ليس مستترا، بدي أنصحها، فهون دكتور يعني البعض بيجي يقولك شو دخلك، شو علاقتك، هذا شيء بخصني. فكيف نفرق في مثل هذه الحالات دكتور؟ نعم
1: أخي الحبيب، أخي الكريم، أنت لما تبدأ بهذه اللهجة اسمع أنا بدي أنصحك، لا أخي الحبيب، ملاحظة طفيفة بأني أوصلك إياها لو سمحت، يعني هذا اللباس لا يليق بك مثلا مثلا مثلا.
0: هو دكتور حتى أحيانا دكتور مع لطف الأسلوب ممكن واحد يقول لك شكرا يا أخي، بس يعني صفتك إيش بتحكي معي؟
1: والله محبة،
0: من وين لوين بتعرفني؟ إذا كان مثلا ما فيش يعني هاي إجابات يجيبها يعني الناس،
1: واحد عم بدخن أخي الكريم، والله من محبتي لك ونصحي لك، السيجارة تأخذ من صحتك ومن فلوسك، هل تحب لابنك أن يدخن بأسلوب يعني؟
0: هو دكتور أحيانا المحتوى والأسلوب يعني لا خلاف عليه، لكن البعض يضيق صدره دكتور من أنه واحد ينظر عليه،
1: يجوز يقول له في المنصوح.
0: لماذا دكتور يعني لا نقول بأنه أيضا مقام الناصح من المنصوح؟ بمعنى دكتور إذا كان في بينهم مثلا علاقة وهذه العلاقة تسمح،
1: وقد يتدخل بأسلوب لطيف. أخي الحبيب، يعلم الله أني بتكلم من محبتي ومن إخلاصي لك، أنت أخي في الدين، أخي في الوطن، أخي في الإنسانية، أخي في المروءة، أخي في ما ما ما ما تشاء، مش تدخل في يعني شؤونك، لا والله. فإذا بتتحملني
0: بهالكلمتين
1: بالضبط، والله أنا جيت بهذا الأسلوب لا يمكن أن يردك، لكن لو سمحت لو سمحت، مش هيك الناس. هذا هقولك عم تخرج فيها إخواني، المدخل مهم جدا.
0: نعم.
1: كيف نبدأ المدخل؟ برفق، بخطاب للقلب والعقل.
0: هل من الحكمة دكتور أنه مثلا إذا في يعني في الطريق العام مثلا لباس غير مناسب في مثل هذه الحالة دكتور، البعض يعني بعض الشباب بيقول لك أنا بدي أنصح، يعني حينما ينصح الشاب فتاة لا يعرفها ولا تعرفه،
1: لا
0: هذا لا مناسب
1: لا
0: دكتور؟
1: لا مش مناسب، وقد تفسر سلبية.
0: نعم
1: وتطلع أنت من نتيجة سلبية، فهذا الحقيقة تزيد مش مطلوب منك.
0: البعض دكتور عشان ما يدخل في هذا الصدام يلجأ إلى أسلوب آخر، بصير يعني يزت كلام على أنه شو هاللبس جهنم وبئس المصير من هذا الكلام، هل هذا من الدعوة دكتور؟
1: مش دعوة. هذه لا. إخواني يعني أنت يدوب قرايبك وتمشي معهم يدوب.
0: مظبوط.
1: الناس كلها من الأسف يعني منغلقة عن بعض،
0: وبالتالي إذا لازم يكون في يعني جسر من المعرفة، جسر من القبول،
1: القرابة.
0: نعم أو القبول
1: أو الجيرة.
0: نعم
1: أو
0: صحيح.
1: يعني نسب، إذا في رابط.
0: نعم.
1: خيط موجود.
0: جميل
1: تتدخل وبلطف. أخي الكريم، يعلم
0: جميل
1: الله
0: جميل.
1: محبتك في قلبي لا يعلم بها إلا الله، نصحا لك حبا فيك، مش بنصحك تدخلا في شؤونك، من محبتي يعلم الله، وما بدي منك ولا شيء وبدي لك مش منك.
0: وأحيانا دكتور البعض يطلب النصيحة، يعني بيجي بيقول لك والله أنا بدي نصيحتك في الموضوع الفلاني
1: قليل.
0: فهنا قليل، لكن في الحالة هي أظن بيكون الموضوع أريح للناصح.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح.
0: لأنه هو الذي جاء وطلب بنفسه.
1: تمام.
0: يعني.
1: وبكون هذا يعني أكثر قبولا في السماع.
0: صحيح.
1: لما يقال، لأنه هو لطلب.
0: صحيح.
1: يعني دكتور شوف لي والله اللوز نازلات ولا أشيلهم ولا ما أشيلهم، يعني أنا اللي جيت أعرض.
0: نعم.
1: مش لوز الأمد يسألك سؤال
0: في الحياة في الشرع في
1: نعم بالضبط.
0: أختم دكتور بهذا السؤال، الأخت صباح أبو عياش تقول السلام عليكم جميعا، لماذا قال إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل؟
1: طبعا هذا إن يسرق هتلاقى التفسير سرق قلب أبيه.
0: نعم.
1: يعني هذا الكلام
0: يعني اجتهاد
1: يعني لا بأس، لكن ولا ملهاش معنى
0: هنا الحديث عن سرقة حقيقية يعني مادية ليس كذلك،
1: لكن هم إن يسرق هذا يوسف أنتم مكبرينه، هو مش مكبرينه، إحنا الله اختاره من
0: نعم.
1: بينكم.
0: نعم.
1: فقد سرق أخ له من قبل، من وأخو اللي سرق؟
0: هم يقصدون يوسف المفروض،
1: يتكلم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، مش عن يوسف. لأنه إن يسرق يوسف.
0: نعم.
1: فقد سرق أخ له من قبل أو أخوهم.
0: لا هو الكلام عن الأخ.
1: أيوة.
0: نعم. إن يسرق
1: اللي سرق
0: فقد سرق. نعم.
1: ما سرقش هو.
0: نعم.
1: يوسف جعل السقاية
0: في رحل أخي. نعم.
1: فنادت العير إنكم لسارقون. إذن إن يسرق هذا الأخ
0: فقد سرق أخ له، قصدهم عن يوسف
1: قبل.
0: لذلك فأسرها يوسف في نفسه. هم لماذا قالوا ذلك؟
1: ولا شيء، ما فيش ولا إشارة على السرقة، بعض المفسرين تكلفوا قال سرق قلب أبيه، تكلف هذا، لكن هم رموه بالسرقة إنه أنتوا عيلة سراقة. طب أخوكم من الحقد والغضب، يعني أنت أحرجتنا الآن بأخوك من قبلك سرق، انفعال عصبي.
0: نعم.
1: بس
0: نعم.
1: يوسف سرق إيش؟ لا سرق قلب أبوه ولا قلب أمه ولا غيره، لكن هم من الغضب قالوا أخوه سراق من قبل.
0: نعم، فبالتالي هذا طالع الأخوه. أكرمكم الله، الله يجزيكم خير، وصلنا إلى النهاية. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، ومحدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إليه يرد علم الساعة.

والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب جار بالكوفة، وكان هذا الجار يغني في غرفته كل ليلة ويسمع أبو حنيفة غناءه، وكان كثيرا ما يغني قول العرجي: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. فلقيه العسس ليلة فأخذوه وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، فسأل عنه من غد فأخبر بما كان من أمر، فدعا بسواده وهو شعار بني العباس آنئذ، وقال عن سواته فلبسهما وركب إلى والي المدينة، فقال له: إن لي جارا أخذه العسس أمس وما علمت منه إلا خيرا. فقال: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا: ألست كنت تغني يا فتى أضاعوني وأيفة أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال: لا والله، ولقد أحسنت وأكرمت، أحسن الله جزاءك. فقال له أبو حنيفة: فعد إلى ما كنت تغنيه، فإني كنت آنس به ولم أرى به بأسا. قال: أفعل. وبذا كان هذا الإحسان قيدا للمودة ودرسا في حسن الجوار، فما استصلحت القلوب بمثل الجميل، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بدي أبدأ معاك حلقتنا اليوم بسؤال صريح. كم مرة جلست على مكتبك 8 ساعات وحسيت إنك ما خلصت ولا إشي حقيقي؟ كم مرة قضيت يومك بالكامل لمهمة معينة وطلعت منها بإنجاز نص نص؟ المشكلة هون مش بالوقت، المشكلة بطاقتك. كلياتنا حافظين هذا الكلام عن إدارة الوقت، إدارة المهام، جدولة النشاطات، كله كلام صحيح وعملي ومهم، لكن في عنصر أهم منهم كلهم وما حد كتير عم بيحكي عنه، اللي هو إدارة الطاقة. ليش؟ خليني أبسط لك المعادلة. الوقت زائد طاقة منخفضة يساوي إنجاز ضعيف، الوقت زائد طاقة عالية يساوي إنجاز مضاعف. نفس الساعة من يومك ممكن تنجز فيها إشي كتير عظيم، وممكن تضيعها بإيميلات ومراجعات ما إلها أي طعمة أو إلها أي نتيجة. الفرق طاقتك بهاي اللحظة. أنواع الطاقة اللي لازم تديرها وتتعلم كيف تديرها 4 أنواع، كل واحدة منهم بتأثر على الثانية بالنسبة لإلك كموظف. الأولى الطاقة الجسدية، نوم كافي، أكل نظيف، حركة يومية، شرب مي، ما تتفاجأ، هاي فعلا أساس كل إشي. الطاقة الثانية هي الطاقة الذهنية، تركيز، صفاء، قدرة على اتخاذ قرار، بتتأثر مباشرة بشاشاتك وكم إشعار دخلك اليوم بالمناسبة. الثالثة الطاقة العاطفية، المشاعر الإيجابية مقابل السلبية، فلما تكون متضايق من موقف صار معك الصبح طاقتك العاطفية راح تكون ناقصة وبالتالي إنجازك ناقص. الطاقة الرابعة هي الطاقة الروحية، شعورك بالمعنى والهدف، صلتك بربك، إحساسك إنه اللي بتعمله إله قيمة، وهاي أعلى مصادر الطاقة كلها. تخيل معي سائق تاكسي اشتغل 12 ساعة بدون نوم، عصبي، متضايق من زبون قبل قليل ومش حاسس إنه شغله مهم. نفس السائق بعد نومي كاملة وفطور صح ومزاج مرتاح ومستحضر إنه عم يعيل عيلة، بسوق بأمان، بيستقبل الزبون بشكل أحلى، بياخد مشاوير أكتر، بيكسب أكتر. نفس الساعات، نفس السيارة، نفس الشوارع، النتيجة مختلفة تماما. هذا الفرق اسمه إدارة الطاقة. الموظف العادي بيدير وقته وبيستهلك طاقته بدون وعي وبصير آخر اليوم منهك بدون إنجاز. الموظف المثالي بيدير طاقته أولاً وبعدين بيوزع مهامه على أوقات طاقته العالية وبيخلص يومه منجز ومرتاح. خليني أحكي لك خطوات عملية تبدأ فيها من بكرة. حدد ساعات الذروة الخاصة فيك، أي وقت باليوم بتكون طاقتك فيه أعلى، الصبح ولا بعد الظهر، وحط المهام الصعبة بهذا الوقت. خد فترات استراحة قصيرة، تقريباً كل 90 دقيقة شغل، 10 دقائق راحة فعلية، مش إنك تروح تعمل سكرول للريل. افصل بين أوقات الشغل ووقت العيلة، ما تخلط، لأنه هذا بيسرق طاقتك من المكانين. استثمر بصحتك، الرياضة، النوم، التغذية، هدول مش ترف، هاي رأس مالك المهني. وآخر خطوة، اشحن حالك روحياً، صلاة، تأمل، قراءة قرآن، تواصل مع الناس اللي بتحبهم. الخلاصة، كموظف ناجح، كموظف مثالي، ما تدير وقتك بس، دير طاقتك أولاً، ووقتك رح يدير حاله من حاله. كل ما زادت طاقتك، زادت إيجابيتك، زاد حماسك، زاد إنجازك تلقائياً. وذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والطاقة العالية هي وقود نمو هاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية 10 بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى. من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن احنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم. إذن ينظرون فيها المعنيين، النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون؟ لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا. لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم. ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه أمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل. عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب. ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل، كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات. الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لـ 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا. إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مائدة القرآن. نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، من فقرات جهاد النفس والهوى أن تتفحص قلبك، أن تتعاهد قلبك. أيها الإخوة الكرام، فالقرآن أول شفاء، ينبغي أن تقرأه. ينبغي القلب الذي ليس فيه قرآن كالبيت الخرب، ينبغي أن تقرأه كل يوم تستعيد توازنك. ينبغي أن تقرأ حصة يومية من كتاب الله، وأن تقرأها قراءة تمعن، قراءة تدبر، لا تعنيك الكمية، ليعنيك النوعية. أنت حينما تقرأ القرآن كأن الله يحدثك. إذا أردت أن تحدث الله فادعه، وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن، كأن الله يبين لك. حينما يقول لك الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ألا تكفي هذه الآية؟ والله الذي لا إله إلا هو، هذه الآية تمتص كل متاعب الحياة. هناك من لا يعجبه بيته، هناك من لا تعجبه زوجته، هناك من لا يرضى عن دخله، هناك من يعاني مشكلات. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أول حل أن تقرأ القرآن كل يوم، حصة لا بد منها. لا تنسى أن تأخذ طعام الفطور، لأن جسمك بحاجة إلى الغذاء. ولا تنسى أن تقرأ القرآن كل يوم، لأن نفسك بحاجة إلى القرآن، هو شفاء لما في الصدور. هذه واحدة. الشيء الثاني أيها الإخوة، من أسباب شفاء القلب أن تكون مؤتمراً بما أمر، منتهياً عما عنه نهى وزجر. ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء، خرافات هذه. ليس الولي الذي يطير في الهواء، الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام. أن يجدك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. أدق تعريف للولي في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعد أن تقرأ القرآن، وأن تستوعب آيات القرآن، وأن تتدبر آيات القرآن، وأن تعمل بآيات القرآن، لا بد من أن تلتزم بمنهج الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الطاعة وحدة مريحة، أن تقف عند حدود الله شيء مريح، تشعر أنك فائز، أنك متفوق، أنك مع الله، أنك منضبط، أنك عبد طائع. هذا دواء آخر من أدوية أمراض القلوب، أن تلتزم بما أمر، وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر. أيها الإخوة، لا شك أن الاستقامة تعطيك راحة وسلامة وأمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن. لكنك إن أردت أن تتقرب إلى الله لا تكفيك الاستقامة، لا بد من عمل صالح. ماذا بذلت؟ ماذا أعطيت لهؤلاء المسلمين؟ ماذا قدمت لعباد الله الصالحين؟ ماذا قدمت لخلق الله أجمعين؟ ماذا قدمت لغير البشر؟ هل لك عمل صالح؟ هل حملت بعض هموم المسلمين؟ هل أنفقت بعض مالك؟ هل أنفقت بعض وقتك؟ هل أنفقت جهدك؟ أحياناً لا تملك إلا جهدك. هل أنفقت من علمك؟ هل ربيت أولادك؟ لا بد من حركة نحو الله. الإيمان الذي لا يترجم إلى حركة ليس إيماناً. الإيمان حركي، ما في إيمان سكوني. مؤمن ومستريح، مؤمن ومنسحب من المجتمع، مؤمن ولا يفعل شيئاً، هذا كلام فارغ. ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. اسأل نفسك كل يوم: ماذا فعلت من الأعمال الصالحة؟
هل عدت مريضا؟ هل نصحت إنسانا؟ هل آويت مسافرا؟ هل أطعمت جائعا؟ هل رعيت يتيما؟ هل دللت على الله؟ هل نقلت حقيقة للآخرين؟ هل وصلت رحمك؟ ماذا فعلت؟ إذا العلاج الأول أن نقرأ القرآن كل يوم، والعلاج الثاني أن نحرص حرصا لا حدود له على طاعتنا لله عز وجل، والعلاج الثالث أن يكون لك عمل صالح والعمل الصالح يرفعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا

لذلك هذا معنى قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. تزكية النفس أحد أكبر أهداف الإنسان في الأرض. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما الأمانة؟ نفسك التي بين جنبيك أوكلك الله إليها. فقد أفلح من زكى هذه النفس وعرفها بربها وحملها على طاعته ويعني صبغها بصبغة الحق، وقد خاب من أبقاها جاهلة، وقد خاب من سمح لها أن تعصي الله، وقد خاب من حرمها من فعل الخير. أيها الإخوة الكرام، قد أفلح من تزكى، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. آيات كثيرة تؤكد أن تزكية النفس هو الهدف الأول من وجود الإنسان في الأرض. الفلاح لا في جمع الدرهم والدينار، ولا في أن تكون في أعلى مكان في الأرض. الفلاح كل الفلاح، والفوز كل الفوز، والنجاح كل النجاح، والعقل كل العقل. أن تتزكى نفسك، وأن تعرفها بربها، وأن تحملها على طاعته، وأن تصبغها بصبغة الله عز وجل. لكن هناك من يزكي نفسه وليست هي كذلك. الله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. لا تحاول أن تضع نفسك في حجم أكبر من حجمك، لا تحاول أن تظهر بأكبر مما أنت فيه، كن متواضعاً، بالعكس أظهر العكس، كن مفتقراً إلى الله عز وجل. المؤمن يتقلب في اليوم الواحد 40 حالاً، بينما المنافق يستقر 40 عاماً في حال واحد، وهو العجب بنفسه. أيها الإخوة الكرام، الشيء الثالث: الأول أن تقرأ القرآن، والثاني أن تستقيم على أمر الله، والثالث أن تعمل الصالحات، كل بقدر طاقته وبقدر إمكاناته. الشيء الرابع: ألا تظلم، أن تكون منصفاً، وأنت شئت أم أبيت تكون قاضياً في آلاف المرات في حياتك. قد تكون قاضياً بين ابنك وابنك، بين ابنك وابنتك، بين ابنتك وصهرك، بين شركائك. كن منصفاً، أنصف الناس من نفسك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هؤلاء الذين تعادونهم هم الكفار، لا تحملنكم كراهية الكفار على ألا تعدلوا معهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وأن تقسطوا إليهم. بهذا قامت السماوات، بالعدل. العدل من صفات المؤمنين. اقرأ القرآن، والتزم منهج النبي عليه الصلاة والسلام، واعمل الصالحات، وتحرى العدل في علاقاتك. إياك أن تتبع ازدواجية المقاييس، إنها تؤلمك أشد الألم من أعداء الله. ما من ألم أصاب المسلمين كازدواج المعايير، كالكيل بمكيالين. لا تفعل هذا أنت مع الآخرين. لا تغطي أخطاء من يلوذ بك وتكبر أخطاء من لا يلوذ بك. لا تعتم ولا تظهر، كن منصفا. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين لا يغفر. كان عليه الصلاة

والسلام لا يصلي على صحابي عليه دين، عليه دين؟ إذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، فإذا قال أحدهم يا رسول الله علي دينه صلى علي. سأله في اليوم الثاني أأديت الدين؟ قال لا. في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا. في اليوم الرابع قال أديته، قال الآن ابترد جلده. لم يبترد جلد الشهيد بالتعهد، لا يبترد إلا بالأداء. أيها الإخوة، هذا هو الدين. لو كنا كذلك والله لأملينا إرادتنا على الطرف الآخر، وهم راغمون. أين الإسلام؟ أين شخصية المسلم؟ لا بد من أن ننتصر على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى مصالحنا وعلى رغباتنا. نعم أيها الإخوة الكرام، أضع بين أيديكم مؤشرات على سلامة القلب. من هذه المؤشرات أن يرتحل الإنسان عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة. مثل من واقع المسلمين، لو أنك تريد أن تحج بيت الله الحرام وليس هناك من سبيل إلى أخذ موافقة، لو أنك أخذت موافقة فجأة بثانية واحدة تنتقل إلى الديار المقدسة. أن يرتحل المؤمن عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها. جاء إلى هذه الدنيا غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إليها، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. هل تعيش الآخرة؟ هل تعيش الصراط؟ هل تعيش الحوض؟ هل تعيش القبر؟ أقرب من ذلك القبر، من منا لا يموت؟ هل تعيش أنك لا بد من أن تترك الزوجة والأولاد والأهل والبيت وكل ما أنت فيه إلى حفرة صغيرة؟ هذا الذي يتوقع ما سيكون قبل أن يكون ينجو. ومن تعريفات العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. لو أننا عشنا الموت، أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. علامات سلامة القلب أن تعيش المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. فإن كان القلب غافلاً فهو في أشد أمراضه، وقد تكون الغفلة بالنسبة إلى القلب كالورم الخبيث بالنسبة إلى الجسم. الغفلة من أخطر أمراض القلب، الغفلة. هل تعيش القبر؟ هل تعيش مغادرة الدنيا؟ هل تعيش ترك البيت وترك العمل وترك الزوجة وترك الأولاد؟ هل تعيش ما بعد الموت؟ هذه من علامات صحة القلب، أن تعيش المستقبل. علامة ثانية من علامات صحة القلب أن تشعر أنه لا حياة لك ولا فلاح لك ولا نعيم لك ولا سرور لك إلا برضاء الله عز وجل وقربه والأنس به. إليه يسكن القلب، إليه يأوي، به يفرح، عليه يتوكل، به يثق، له يرجو، منه يخاف. ذكره قوته وغذاؤه ومحبته، والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره، والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه، والرجوع إليه دواؤه. هل أنت كذلك؟ متوكل، واثق من الله، موقن أنه لا رافع إلا الله ولا خافض إلا الله ولا معطي إلا الله ولا مانع إلا الله ولا معز إلا الله ولا مذل إلا الله، تائب، ذاكر، مشتاق، منيب، محب، مشتاق. أيها الإخوة، هذه علامة ثانية. لذلك قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله

والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. قال بعض العارفين: إنه ليمر بي وقت أقول فيه: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. هذه جنة القرب. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هل أنت سعيد بالله؟ هل أنت مطمئن إليه؟ هل أنت منيب إليه؟ هاي علامة ثانية من علامات سلامة القلب. والله ما طابت الدنيا إلا بمحبة الله وطاعته. يا رب، ماذا فقد من وجد، وماذا وجد من فقد؟ لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. هذه من علامات صحة القلب. أيها الإخوة، حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت، ومرضه في ذكر الذي يموت. أذكر الحي الذي لا يموت، فقلبك حي، فإذا ذكرت الذي يموت فأنت ميت. اجعل لربك كل عزك يستقر، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أيها الإخوة الكرام، عند العارفين الفوت أشد عليهم من الموت. أن تفوتك صلاة، أن يفوتك ذكر، أن تفوتك قراءة قرآن أشد عليه من الموت، لأن الموت انقطاع عن الخلق، والفوت انقطاع عن الحق، وشتان بين الانقطاعين. وقال بعض العلماء: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل واحد بالنظر إليه. كنت أدعو وأقول: يا رب، كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم، فأقرر أعيننا من رضوانك. من علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه، وألا يسأم من خدمة عباده، وألا يأنس بغيره. أيها الإخوة، هذه كلها مؤشرات. من علامات صحة القلب أنه إذا فاتك ورد أو تلاوة قرآن أو ذكر وجدت لفواته ألماً أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. من علامة صحة القلب أنه يشتاق إلى خدمة عباده، فاليوم الذي ليس فيه عمل صالح يوم جاف، يوم متصحر، يوم فيه انقباض. من علامات صحة القلب أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه. أرحنا بها يا بلال، كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. هذا من علامات صحة القلب. من علامات صحة القلب أن يكون همه واحداً، وأن يكون في الله. اجعل الهموم همّاً واحداً يكفك الهموم كلها. همك الأول أن يرضى الله عنك، همك الأول أن تكون مطيعاً له، همك الأول أن تكون في خدمة عباده. هذا من علامات صحة القلب. ومن علامات صحة القلب أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعاً من أشد الناس شحاً بماله. يمضي الناس ساعات وساعات في أعمال سخيفة وفي متابعة مسلسلات لا تسمن ولا تغني من جوع. يمضون ساعات وساعات في الغيبة والنميمة، يمضون ساعات وساعات، وهؤلاء الصالحون منهم في المباحات. من علامة صحة القلب أن تكون شحيحا بوقتك، أن يذهب ضائعا. هذا الوقت هو أنت، كل دقيقة هي أنت. الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. هذه من علامات صحة القلب. من علامات صحة القلب لا أن تعمل، ولكن أن تصحح العمل. لعل في العمل رياء، لعل في العمل نفاقا. يؤتى بأناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة، يجعلها الله هباء منثورا.
قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. هم المؤمن تصحيح العمل لا العمل نفسه، إخلاصه في العمل، نقاء العمل من كل شائبة، هذه من علامات تصحيح القلب. بالجملة أيها الإخوة، من كان همه كله في الله وحبه كله لله وقصده لله وبدنه لله وأعماله لله ونومه لله ويقظته لله وحديثه لله وأفكاره تحوم حول مرضاة الله والخلوة به هو مع الله، من كان هكذا فهو في قلب سليم. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله. مسلم مستعلي، مسلم يحابي نفسه، مسلم يستخذ مقاييس مزدوجة، مسلم يحتال، مسلم يكذب، هذا الذي أخر المسلمين. لو كنا كما أراد الله لكنا في حال غير هذا الحال. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الزخرف.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.

الباب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الزخرف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه، ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة سرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء، حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له: أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام، تأبى أن يرد سائلها. فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، وانا عاوز اجمع مش عارف ايه ولا ايه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتح ورقة يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ أها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليس دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، بنلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدنا الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشينها بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ مش ناقص علينا، من فضل الله، كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا عايشين فيها، دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يا سلام. وفي الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا نحكم العالم، عمو صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، اليوم بدي أرسخ بعقلك قاعدة لو طبقتها صح رح تغير مزاجك من شغلك ومن حياتك كلها. أنت بحياتك ما بتخسر. شو يعني؟ بدي أوضح لك. كل تجربة بتمر فيها بالشغل وحتى بالحياة، حتى بالعلاقات، بالتنفيذ، بالمفاوضات، بكل شيء، إلها واحد من احتمالين بس، يا إما بتفوز وبتحقق الهدف، يا إما بتتعلم درس بيأخذك لنجاح الجاي. وين الخسارة؟ ما في خسارة، إما نتعلم أو نفوز. الخسارة كلمة اقترحها عقلنا السلبي، واقعياً ما إلها وجود إذا غيرنا زاوية النظر. أبسط لك، عقدت صفقة كبيرة وما تمت، أنت هون بتفكر حالك خسرت، لكن لو فكرت سلبي فعلاً أنت خسرت، ضيعت وقتي، خسرت الفرصة، الناس مش منيحة، السوق صعب. لو فكرت إيجابي تعلمت أنه هاي الصفقة بدها بحث أعمق، تعرفت على عملاء جدد، فهمت السوق أكثر، طورت مهاراتي بالتفاوض. نفس الموقف، نتيجتين مختلفتين تماماً. موقف ممكن يكون صار معك، اشتغلت في شركة لمدة سنتين ثلاث وما تقدمت وما زاد راتبك، وانت كنت متوقع هذا الشيء اصلا. شوف العقلية السلبية شو بتحكي، بتحكي انك انت ضيعت سنين من عمري، هاي الشركة ما كانت بتستاهل، مديري ما قدرني، تعبت على الفاضي. بينما عقليتك الإيجابية تحكي لك تعلمت 5 مهارات ما كنت اعرفهم، اكتسبت 20 علاقة مهنية في سوق العمل، بنيت سيرة ذاتية اقوى، فهمت كيف بشتغل بهذا القطاع من الداخل. شو اللي بعدها احسن؟ اكيد العقلية الثانية، لأنه هون أنت راح تستثمرها في الشركة الجاي وتقفز أكيد للأعلى. القاعدة، الخسارة وهم، الخسارة الوحيدة هي إنك ما تتعلم من اللي صار. كل تجربة فيها درس، كل علاقة فيها عبرة، كل صفقة فيها معلومة، كل وظيفة فيها خبرة. اللي ما بياخد الدرس هو الخاسر الحقيقي، بينما اللي بياخد الدرس ما بيخسر، بيتعلم. طب كيف تبني عقلية ما بخسر؟ بعد كل تجربة اسأل نفسك سؤالين بس. السؤال الأول، شو اللي مشي صح معي وشو اللي تعلمته؟ ما تسأل ليش هيك صار معي، هذا سؤال الضحية بالمناسبة. اسأل شو الدرس، هذا هو سؤال الموظف المثالي والمدير القائد. اعتبر كل تحدي تدريب. الشغل الصعب بدرس.

0: المدير الصعب بقويك، الزميل الصعب بيعلمك كيف تتعامل مع البشر. ما تنتقد، حلل بدل ما تنتقد الشركة، حلل شو بقدر أتعلم من هون قبل ما أرحل لمكان أفضل. ابتعد عن السلبية، الأشخاص اللي حواليك إذا كانوا سلبيين عقليتك مباشرة وتلقائيا راح تنجرف معهم، فاختار جلستك بعناية. اكتب درسك عن جد كل أسبوع، لخص شو تعلمت هذا الأسبوع، هاي هي ثروتك الحقيقية. للأسف الموظف العادي بيشكي بينتقد، بحس إنه ضحية الظروف، بيستهلك طاقته بالغضب. الموظف المثالي بيحلل بيتعلم، بحس إنه طالب بمدرسة الحياة، فبيستثمر كل موقف لصالحه. قاعدة حلقتنا اليوم وقاعدة الحياة كلها فعليا، نحن لا نخسر، إما نفوز أو نتعلم، والخسارة الوحيدة تكمن إنك أنت ما تتعلم من عدم فوزك وما تأخذ الدرس. غير لغتك مع نفسك أرجوك من اليوم، بدل خسرت احكي تعلمت، بدل ضيعت احكي اكتسبت خبرة، بدل فشلت احكي اكتشفت طريقة ما راح تنفعني لقدام. هاي العقلية زي ما حكيت راح تغير حياتك مش بس شغلك. بتذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، وكل تجربة فيها استثمار في رأس مالك المهني ما دام بتأخذ الدرس.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوبهم في الأمر

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وقال في

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ينصرون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الزمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة المائدة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الحجر والنحل.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الحجر والنحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.